0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن يدخل تدخل معه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: خلاصة.
1: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: بالعكس
3: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم تكمل يومك وكل شيء تمام، بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم، يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
1: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوري صورة فيها قائمة الكتب وخلاص، هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة أن الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار، الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للنفوس المعتادة لحظات تصفو فيها من كدر، وترق من غلظة، وترقى إلى مستوى يحلق بأفكارها ومشاعرها إلى جو نقي طهور، لكنها لا تلبث طويلاً حتى تهبط إلى أفقها الداني لتعيش فيه أكثر وقتها، ولترمق سويعات الكمال التي تعتريها وكأنها ألق عارض أو معنى نضح من عالم بعيد. للنفوس العظيمة مجال أرحب مدى وأطول امتداداً تشرف فيه على الحياة، ولها فكر أوعى وشعور أقوى، وتستقيم على نهج من السلوك الرفيع قلما تزل عنه، فهي كالطير الذي ألف الذرى لا ينحط دونها إلا قليلا. إذا هبط فما يبقى إلا ريثما يرفرف بجناحيه صعودا إلى حيث يعيش. كذلك خلق الله الناس، وكذلك درجوا منذ الأزل، فهم بين عامة مغلولين في قيد من مطالبهم المحدودة، وربما انفكوا عنه حينا، وبين خاصة أمكنهم الخلاص من أغلب هذه القيود، وربما تشبث أحدها بأقدامهم فأرهقهم حينا. إذا كان شأن العامة أنزل رتبة من شأن الخاصة، فإن هؤلاء الممتازين يقع بينهم من التفاوت في الخير والفضل ما يشبه التفاوت بين أبعاد الكواكب.

0: بعضها يفكر الناس في الوصول إليه لأنه وإن بعد قريب، وبعضها تنقطع الأوهام دونه لأن الشقة إليه لا يقطعها إلا الخيال الشرود. الفروق بين عظماء الناس لا يدركها حصر، وقد اقتضت حكمة الله أن يختار حملة الوحي الأعلى من الصفوة المنتقاة بين هؤلاء الخاصة، وهي صفوة بارزة في كل شيء. فلو أقيم سباق عام بين أولي المواهب الناضجة والقرائح القوية والمعادن الصافية والأبدان النقية، لكان أنبياء الله وحدهم أصحاب السبق فيه. إن الأنبياء رجال لا يدانون في ذكائهم وصلابة عزائمهم وبعد هممهم وسعة فطنتهم وإدراكهم الشامل لحقائق النفوس وطبائع الجماعات. من الخطأ الجسيم أن تحسب أولئك المرسلين على قدر ما من الطيبة والسذاجة رشحهم لقيادة بعض الناس في عصور التخلف والبساطة. كلا، إن زعامة الأمم في القديم والحديث لا تنعقد صدقا إلا لرجال أوتوا من المقدرة النفسية ما يوطئ لهم الأكناف ويجمع حولهم الآلاف. وقد أومأ القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله سبحانه وتعالى:
1: وذ

فهل فقهت أسرار العظمة في أطواء هذا الوصف الموجز؟ أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوى الفارهة والأبصار النيرة. إنهم أصحاب الإقدام الذي لا يشوبه عجز، والنظر الذي لا يشينه جهل. إنهم مستخلصون من أجيال الدنيا، كما تستخلص أطايب البستان النضر في هدية مستحبة قد يترك فيها الجميل إلى ما هو أجمل منه. ذاك هو معنى الاصطفاء. في ماضي الحياة وحاضرها ومستقبلها كان الوحي الإلهي ولا يزال العاصم الذي يمسك الأرض أن تزول، والحضارات أن يلتبس فيها الرشد بالغي. لن يخطئك وأنت ترمق سدنة هذا الوحي المبارك أن تستجلي هامة شماء توجها الجلال والأدب، وزانها اليقين والصدق. برزت بين هدات السماء بروزا كاد يحجب ما حوله. من هؤلاء الدعاة الكرام؟ ومن ذاك العلم الباسق؟ هؤلاء النبيون صلوات الله عليهم أجمعين، أما هذا النبي المتفرد عليه الصلاة والسلام فقد كلف أن يهدي الناس الدهر كله، وأرسل بكتاب يبقى بينهم ما بقي الليل والنهار. وسط أولئك الصالحين المصلحين تلمح في خشوع وتوقير محمد بن عبد الله صاحب الرسالة الخاتمة وملتقى العقائد والفضائل التي ناط القدر بها صلاح الأولين والآخرين. إنه المثل العليا كلها في إطار من اللحم والدم، تستطيع أن تعرفه في يسر من الكتاب الذي جاء به ومن الحكمة التي يتفجر بها منطقه.

بيد أنك لن تستطيع الاتصال به إلا إذا نشدت لنفسك المثل الرفيعة التي تحيا في سيرته. أما الواقفون مع أنفسهم في بداية الشوط فهيهات، هيهات أن يرتبطوا به.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهل

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: ريشة.
4: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
6: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نحس بالذنب بعد القرارات الصعبة؟ حتى بعد ما نتخذ قرار صعب ونرتاح منه يجينا إحساس بالذنب يلاحقنا. السبب إنه العقل بعد القرار يبدأ يسترجع الخيارات الثانية اللي تركناها ويتخيل كيف كانت بتكون الأمور لو اخترنا غيرها. هذا التفكير يسمونه الندم من بعد القرار، وهو طبيعي جداً خصوصاً لما يكون القرار مهم وما في خيار مثالي 100%. المشكلة إننا نتحكم بقراراتنا بمعلومات صارت واضحة بعدين وننسى إننا اخترنا الأفضل وكان متاح لنا الوقت. فالأفضل إننا نثق في أنفسنا للحظة الاختيار ونتذكر إنه أي قرار حتى الصح منا له ثمن وله شيء نتركه، ونفرق بين الندم اللي يعلمنا درس مفيد والذنب اللي بس يعذبنا بدون فائدة. اتذكر ما في قرار كامل، بس في قرار صادق اتخذته بضميرك وبمعطياتك.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: أنت تستمع إلى جدة اف

كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي،

0: تحتاج جرعة من الضحك والتحدي، والأغاني اللي تغير مودك، والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بالعكس،
2: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 انت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ليش نسوي كذا؟
5: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل

0: نسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تأخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر، أنت تستاهل علاقة تريحك، مو علاقة تتعب فيها.
1: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات موية في اليوم. دائما نسمعها كثير لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: بالعكس،
3: أخذت لقاح الإنفلونزا وبعدها تعبت، إذن اللقاح أعطاني إنفلونزا. الرابط ممكن يكون منطقي، بس علميا بالعكس. لقاح الإنفلونزا اللي يعطى بالحقن ما يسبب لك مرض الإنفلونزا. ممكن بعد التطعيم يجيك ألم في مكان الحقنة، صداع، ألم بسيط أو حرارة خفيفة لفترة قصيرة، لكن هذا مو نفس الإصابات بالإنفلونزا. وممكن أصلا تلتقط فيروس تنفسي ثاني أو تتعرض للإنفلونزا بعد ما تكتمل استجابة جسمك للقاح. يعني حدوث شيئين قريب من بعض مو دليل سبب الثاني. اللقاح ممكن يسبب أعراض جانبية بسيطة لكن ما يعطيك الإنفلونزا نفسها.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: قصص رياضية.
2: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: قريب.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: ريشة.
6: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
3: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا. بدأنا مشوارنا معاكم في الصباح بنقاشات مرة حلوة ممتدة صراحة، مرة ما
4: أحلى شيء تشغلي مخك من الصباح. صباح الخير،
3: تشغلي مخك في اللغز يا بنت الحلال، لا تشغلي في نظريات
4: يا سارة. وصباح الخير لكل اللي بسمعنا، يا رب إن شاء الله نهاركم كله سعادة وإنجاز وفرح.
3: نبدأ مشوارنا معكم من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص، حنكون معكم في صباحكم. إن شاء الله تكونوا مبسوطين، أموركم تمام، فقراتنا متنوعة زي ما تعودتوا دائما. من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حيكون عندنا اللغز، حيكون عندنا طقس، حيكون عندنا دردشة صباحية حدثة في مثل هذا اليوم، أيضا ترند وضيوفنا اللي حلوا علينا في حلقاتنا بإذن الله. اليوم ما عندنا ضيف ولكن حنتسلى اليوم مع بعض، فكونوا معنا في مشوارنا.
4: أكيد أجمل تحية بيقول لكم هي فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف المايكروفون دينا سعد وأنا إيمان بحيدرة، وأجمل تحية من الكنترول من مخرجتنا سارة خوجة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: أخبار الطقس على جدة أف أم.
5: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الاثنين الموافق 28 من سبتمبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف، الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك. توقعات البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وأخيرا حالة البحر خفيف الموج.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا معاكم من الآن. خلينا نقول تصبيحة من عبد الرحيم الثبيتي. شكرا جزيلا لك يا عبد الرحيم. صباحك أنوار.
5: وأبو عمار من جدة يقول لكم أسعد الله صباحكم.
4: سعيد الدوسري صبح للجميع ويقول صباح الخير. صباحك أنوار يا هلا وسهلا فيك يا سعيد.
5: عندنا علي بركات يصبح عليكم وبيدعي لنا دعوات جميلة يا رب يا علي لنا ولك.
4: ايضا غازي شولاني صبح على الجميع. شكرا لك يا غازي ولملصقاتك وورداتك وكل شيء يعطيك العافيه.
5: كمان تصبيحه من عادل عباس يقول كل ما اكتب شعر ما حد يقرا شعري. طيب صبحك الله بالخير وبالعافيه وجميع المستمعين عادل عباس بيقول لكم.
4: طيب تعرفي لما تقولي صبحكم الله بالخير انا ايش يجي في راسي؟ ايش ليه ضحكتي؟
5: قولي
4: سؤال.
5: تذكرت حكاية قولي.
4: اتذكر في انشود
5: صبحكم الله بالخير.
4: يعني هو صبحكم الله بالخير بس انا يجي في صباح شو اسمه انشودة كانت في الابتدائي كنا ناخذها. ايوه صبحكم بالخير يا العمال العمالين كذا.
5: طيب غني له.
4: مو هي مو أغنية.
5: لما تشوفين في الصباح انشودي لهم دي الانشودة.
4: أنا أقول نكمل تصبيحة.
5: مساكين خليهم يفرحوا.
4: ما تضحك يا إمام. ما تضحك.
5: لا تضحك.
4: طيب يلا خلينا نروح ناخذ صادق. الصادق آدم أيضا يصبح على الجميع يعطيك العافية الصادق.
5: كمان مريم من القصيم تقول صباح مشرق بنور هذا اليوم الجميل عليكم صباحك سعادة.
4: أيضا عندنا بكر عبد الكريم يصبح علينا وعلى الإذاعة ويقول الطاقة والفرح والحيوية أيضا يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا بكر.
5: بشير محمد بيصبح عليكم ويقول صباح الخير والصحة والعافية والسعادة وإن شاء الله دايما تكون مستمتع مع برنامجنا يا بشير محمد. شكرا لك. وطبعا بيصبح على المستمعين.
4: أبو تهاني صباحك أنوار يا رب يعطيك العافية ويا هلا فيك.
5: صباحكم خير وبركة وحلوة بحرينية. الله يا أخونا حسن العازبي سلام عليك. تحب الحمرة ولا الخضرة؟
4: لا الحمرة أكيد. الخضرة لا الخضرة.
5: والله
4: أحسها تقليد.
5: تقيلة.
4: لا تقليد. أحس الأصلية هي الحمرة.
5: الحمرة
4: أنا كده أحس. طيب يعني بس خلاص. طبعا أكيد لا بس يعني
5: واحدة خضرة وواحدة حمرة يا جماعة.
4: طيب عندنا عبد الله النجيمي صبح على الجميع. شكرا لك يا عبد الله.
5: عبد العزيز عسيري يقول صباح النور والسرور.
4: أحمد أيوب أيضا يصبح على الجميع. شكرا جزيلا لك يا أحمد أيوب.
5: إبراهيم الحجي من يعني من الأحساء بيصبح على الجميع وأحلى تحية لك يا إبراهيم.
4: طيب دقيقة.
5: طيب
4: بس لا

0: لأنه مكتوب مدري إيش.
1: طيب نرجع
0: نمسح لهم.
2: طيب عندك فضل السنيدي. هلا سندي. هلا سندي صبح على الجميع، شكرا لك يا هلا.
1: وعندنا تصبيحة من فضل السنيدي، يعطيك العافية وصباحك ورد إن شاء الله، وشكرا لك ولكلماتك.
2: أهلا، يعطيك العافية أيضا يا أحمد الدهمشي، شكرا جزيلا لك على تصبيحتك.
1: شادية السيد تقول صباحكم فيه من الخير والبركة الكثير، وصباحك أيضا يا شادية.
2: أيضا عندنا عبد الله مطوع يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا عبد الله.
1: بندر الجعيد يقول صباح الخير والخبز على التنور. ايه بالله انت بلا ينحرق يا بندر، جيبه بسرعة خبز على التنور ينحرق. طيب. صاحي غصبا عنكم بدكم تتحملوا سماجتي من الصباح.
2: غصبا عنكم تضحكوا،
1: بس والله خبز التنور لذيذ.
2: حاولوا تضحكوا لانه يعني يمكن يكون اللغة صعب.
1: حتى لو ما ضحكوا، حتى لو ما ضحكوا انا مستمرة مستمرة في الطريق
2: ومنطلقة. طيب يحيى أحمد صباحك أنوار يا يحيى.
1: طيب أم فيصل من الجنوب تقول صباحكم يوم جميل لكم وللمستمعين وصباحك أجمل.
2: أيضا عادل الصباح يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا عادل.
1: يزيد بيصبح على الجميع وبيدعي لنا دعوات جميلة، نسأل الله أن تكون يا رب من نصيبك ونصيبنا يا
2: طيب
1: يا مين
2: يزيد. أيضا أبو سعود يصبح على الجميع، شكرا لك يا أبو سعود.
1: هند العنزي من المدينة تقول صباحكم سعيد.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا أبو نواف يصبح علينا. أنتم أنتم شايفين عندنا مشكلة أنه الكمبيوتر معلق.
1: هذا جزاء جزاء لزازتي من الصبح.
2: أيوة الكمبيوتر معلق عشان كذا.
1: شكرا مرة تانية محمد المطوع.
2: هذه آخر تصبيحة معنا، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية على تصبيحاتكم. ننتقل إلى لغزنا اليوم، عندنا كائن، ركزوا كويس إن شاء الله حتجيبوه الكائن. واللغز أنا أشوف إنه سهل، فشوفوا أنتوا إيش وضعكم، هل هو سهل فعلا ولا لا. لغزنا يقول أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري، منذ القدم الصمت أحيانا أبلغ من الصوت، لا أحتاج للجماهير، أمجادي واضحة دون إثبات، أرى ما لا يراه غيري، دربي ممهد دون خرائط، فمن أنا؟ خلينا نعيد اللغز من جديد. أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري، منذ القدم الصمت أحيانا أبلغ من الصوت، لا أحتاج للجماهير، أمجادي واضحة دون إثبات، أرى ما لا يراه غيري، دربي ممهد دون خرائط، فمن أنا؟
1: أكيد كل اللي حابب يشاركنا سعيدين بسماع أصواتكم واتصالاتكم على الأرقام الثابتة 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-5454 وأكيد كل اللي حابب يشاركنا من خلال منصة إكس، هاشتاقنا هاشتاق برنامج ابدأ صح، وكذلك عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، حملوا التطبيق الإذاعات السعودية وشوفونا واسمعونا صوت وصورة من أي مكان.
2: طيب نعيد اللغز من جديد. أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري، منذ القدم الصمت أحيانا أبلغ من الصوت، لا أحتاج لجماهير، أمجادي واضحة دون إثبات، أرى ما لا يراه غيري، ركزوا في هذه، أرى ما لا يراه غيري، دربي ممهد دون خرائط، فمن أنا؟

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. اللغز يقول أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم، الصمت أحيانا أبلغ من الصوت، لا أحتاج للجماهير، أمجادي واضحة دون إثبات، أرى ما لا يراه غيري، دربي موحد دون خرائط، فمن أنا؟ نروح لعبد الله.
1: هلا عبد الله،
2: صباح النور.
1: صباح الخير، يا هلا وسهلا.
2: أستاذ إيمان،
1: هلا بك. هلا بك.
2: هلا وسهلا. كيف أستاذ دينا؟
0: يا هلا فيك، هلا وسهلا.
2: عندي سؤال.
1: قول.
2: يعتبر من الطيور ولا لا
1: دينا؟
0: أيوة طيور.
1: أيوة طيور.
2: من الطيور؟ طيب إن شاء الله أديك.
1: أديك.
2: نعم.
0: حلو، يعطيك العافيه.
1: شكرا يا عبد الله،
0: يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض الاجابات اللي وصلتنا. اوكي، يعني انا ممكن نقول عادي الاجابات لانه ما اخذوا، يعني ما سالوا اسئله. ابو نواف قال الفرس او الخيل،
1: وعندي احمد الدهمشي قال الصقر.
0: وشذا بعضه قالت الصقر،
1: شذا دوبها مغيرة.
0: أيوة، لأنه كانت قالت الزرافة، ما أدري إيش دخل الزرافة، بس إنه يعني يمكن عشان سمعتنا قلنا طير. عندنا هنا الفيصل قالت البومة. خلينا نروح لعزيزة.
1: يلا يا عزيزة.
3: يا أهلين، صباح الخير.
0: صباحك أنوار، أهلا وسهلا.
3: يا أهلا، إن شاء الله نقول الصقر.
0: توك بتقول الصقر، متأكد الصقر؟
3: نقول إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب. ربك كريم. يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك.
1: نورة تقول الصقر وأم خالد تقول الأسد.
0: طيب خلينا نشوف. عندنا كمان نايف أبو نايف الحكمي أبو معتز يقول الصقر.
1: أوكي.
0: أيضا
1: علي الأسمر يقول الزرافة.
0: أيضا عندنا رمزي خياط يقول الصقر. أوكي.
1: وشادية السيد تقول الصقر.
0: طيب خلينا ناخذ محمد الحربي.
1: جمال.
4: أيوة، السلام عليكم.
0: عليك السلام.
4: صباح النور للجميع وعلى جميع المستمعين إذاعة جدة، وأكيد طاقم البرنامج والمستمعين.
1: هلا وسهلا محمد الحربي.
4: هلا بك إعلامية إيمان. أنا بالنسبة لي يعني أشوف ما دام انه طال، لان فيها ماركات يعني اشوف عليها علامه الصقر، واحتمال انه يكون الصقر، يعني ما ابغى احدد العلامه.
1: يعني نقول الصقر اخر كلام.
4: نعم، اقول اتوقع ان الصقر، لاني انا اشوف في يعني اشياء كذا عليها علامه الصقر وتكون يعني شركه. هي
1: طيب بس يعني ايش اللي دلك من كلام اللغز على انه
0: خلاص هو قال لك يعني عشان الماركات اللي هذه حيعيد نفس
4: لا يوم قلت انه طائر وعلى
1: أيوة.
4: يعني شعار هو، فأنا رجعت هو شوفي فيه نادي ما مرسوم عليه، يعني ما نبغى نحدده.
1: طيب
4: يعني نادي ربي مرسوم عليه ديك.
1: مرسوم على الصقر؟
4: لا الديك، وفيها الديك. ماركة ثانية مرسوم عليها الصقر، فهي واحدة من الثنتين.
1: عشان كذا استقف في رحلة ديك الشباب عشان اهتمامهم بالرياضة راحوا راح حتة تانية.
4: أنا أقول لك يعني هو نادي فرنسي وهذا. طيب. في
1: يعني أكتب الصقر؟ طب بس يعني عشان المعلومية العامة.
4: لكن بقول
1: طيب محمد. لحظة، المعلومية العامة، النادي الفرنسي إيش شعاره؟ ديك.
0: ديك.
4: أيوة في شعاره.
1: ومين اللي شعاره صقر؟
4: اللي هو ماركة فالكون.
1: فالكون صقر يعني. طيب.
0: فالكون يعني صقر.
1: شكرا يا محمد، صباحك ورد.
0: يا هلا.
1: والله معلومات حلوة دوني هي المتابعين.
0: يعني ما المشكلة، ما هي مفيدة.
1: بس من باب العلم بالشيء.
0: من باب العلم بالشيء.
1: يعني يعني
0: نروح لبند
1: احد يحط شعار.
0: خلينا نروح لبند. خلاص سووها الماركه يا ابنه الحلال. خلاص خلاص يا ايمان، خلاص يلا نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
5: صباح النور،
0: اهلا وسهلا فيك.
5: اهلا بيكم. انا توقعت والله يا الاسد، لك لما قلت طائر الصقر. الصقر
0: الصقر. طيب انا اقول لك معلومه.
5: تفضلي.
0: غلط الصقر.
1: سيب الناس.
0: غلط الصقر. روح.
1: سيب الناس. يلا.
0: ها.
5: خلاص أفكر وأكتب.
0: ركز. ركز. ركز.
1: سيب الناس تقول اللي تبغاه.
0: طبعا نجنوا هنا في الاستوديو.
1: أيوة طبعا.
0: أنا بساعدكم، بقول لكم الصقر ترى غلط.
1: هيا الأسد.
0: يلا روح.
1: هيا الأسد روح يا دي.
0: يلا. ها.
1: أسد يطير.
0: حبي تعذب الناس بطريقة. طيب خلينا ناخذ واتساب، نقول واتساب صباح الخير. يلا
1: طيب واتساب. عندنا علا سيد تقول الصقر.
0: اي لانه عرفته ليش قلت، لانه كل الواتساب قال الصقر. لا لا لا لا لا لا لا، انت ليش تبي تغلطيهم؟
1: خليهم. انت ليش تقولي تدي
0: ليش؟ لا لا لا لا،
1: انه ما ندي تلميحات.
0: استني استني، صلي على النبي. صلي.

0: يعني أنت وسارة يعني. لأنه حتى سارة دخلت معك بالخط. طيب أول شيء الصقر، في عندنا طيور كثير، يلا ركزوا إيش الطيور الكثير وركبوا عليها الكلام بالضبط بالملي.
1: يلا أبو أوكي. تهاني يقول الذئب، شاطر يا أبو تهاني.
0: طيب عندنا برضو أحمد شحاتة وبكر عبد الكريم كلهم يقولوا الصقر، غيروا إجاباتكم كلكم، غيروا إجاباتكم.
1: يلا معتز
0: برضو غير غيري غيري دكتور صحابي غير كلكم غيروا، لأنه كلكم كاتبين الصقر كلكم.
1: خليهم يا أختي.
0: لا
1: عادل صبيح الصقر كمان.
0: يلا كله كله.
1: سعيد الدوسري. طيب يلا يلا. هلا حمود.
2: هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام والرحمة، يا هلا ومرحبا.
2: تحياتي لكم جميعا.
1: تحياتنا لك، هلا وسهلا. إيش رأيك يا حمود؟
2: أنا بقول النسر.
1: النسر؟
0: عشان قلنا ده غلط.
1: عشان ده غلط وهذا النسر خليكم.
0: ها. جبتك يا عبد المعين. ها.
1: خلاص خلاص. تبقى النسر آخر كلام يا حمود؟
2: إذا في جواب ثاني بقول.
1: طيب يا حمود. صباحك سعادة.
0: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا.
1: شوفي ربيع محمود من الرياض يقول الحمام.
0: أيضا عندنا إجابة من مريم من القصيم قالت النسر، وعرفة برضو من القصيم قالت الغراب.
1: حلو
0: حلو.
1: منيرة تقول الصقر، وأسمة تقول الصقر.
0: أيضا عندنا إجابة حسن العازبي قال النسر،
1: ومحمد الدريع يقول البومة.
0: أوكي طيب عندنا إجابة أيضا.
1: شكرا يا محمد المطوع، يا رب تكون يعني أنت من جد قصدك إنه كده
0: ولا ما ولا وأنت قاعد تطقطق علينا،
1: وأنت قاعد تطقطق علينا يا رب.
0: طيب عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال الديك. جميل.
1: وعندي إجابة من أبو عمار يقول البومة.
0: ردينا تقول الديك. حلو.
1: طيب. وأحمد الدهمشي يقول النسر.
0: حلو. بندر راح مسح بندر
1: مسحها كلها، ولا كانت عندك تشكيلة حلوة يا بندر.
0: حلو يلا خلينا نروح لفضل. صباح الخير يا فضل.
3: صباح النور، كيفك يا دينا؟ كيف اللي معك؟ كيف طابقك؟
0: يا ما مو اسمها اللي معك، اسمها إيمان.
1: ايوه كيف دينا؟ كيف يا اللي فضل. معك
3: اقول الحمام الزاجل.
1: ما في. طيب
0: يا حمام. يا فضل
1: خليها الحمام،
0: فشلتنا يا اخي.
1: ليش
0: دحين تقول كيفك يا دينا وكيف اللي معك؟ اللي معي اسمها إيمان، قول لها صباح الخير.
3: تقول لا خرائط ولا هو ما الحمام ما يبغى لا خرائط ولا.
0: اوكي خلاص مصر. فضل فضل فضيع. نحن نحكي في جهة وفضل في جهة، ولكن تمام. يعطيك العافية، شكرا لك يا فضل، يا هلا وسهلا فيك.
1: أيضا عبدالله النجمي يقول الحمام.
0: أيضا عندنا خليفة زبير قال البغبغاء. حلو.
1: أم معتز. طيب النصر. قصدها النسر.
0: أم معتز أنت قصدك النصر الفريق؟
1: لا قصدها يا شيخ النسر، بس كتبت
0: كتبتها بالصاد.
1: صح يا أم معتز؟
0: صلحي لنا يا أم معتز، صحيح ولا
1: يعني
0: لا؟
1: الصقر النصر كذا يعني.
0: أوكي طيب، يا هنا الحتة دي ما نلعب فيها، ما نمزح فيها. يلا.
1: ما عرفتك.
0: يلا خلي طيب نروح لزين. صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبي عليكم جميعا جميعا.
0: فرجة هلا وسهلا ومرحبتين.
4: شوفي على الطار كاين فرفة جو ولا كيف؟
0: يطير طائر، نحن ما قلنا طائر يعني أكيد يطير في الجو.
4: خلاص خلي الديك.
0: خلي الديك. الديك يطير في الجو.
1: الديك يطير.
0: الديك يطير.
1: يطير يا دينا، ما عمرك شفت؟ إيه والله
0: أنا ما شفته والله يطير. أنا ما عارف يطير. يطير والله.
1: إلا والله يطير.
0: يطير والله.
1: إيه
0: يعني ينط بطة خفيفة.
1: ينط من هنا لهنا.
0: نطة خفيفة.
1: يرجع.
4: تقول اللي أيوة يطير.
1: يطير.
0: هو يطير، نحن نقول شيء يطير.
1: هي ما تعرف انه يطير يا زين.
0: انا اصلا
4: اديك اديك له شعار.
0: انا سيب الشعار ده، لا تاخذي كلام محمد الحربي يضيعكم. محمد قاعد يالف. ايه انتبهي انتبهي، حاس الدنيا محمد قبل شويه يوم طلع.
1: لا محمد بين لنا ايش الشعارات المختلفه.
4: لا صح صح اديك
0: اديك, أديك. زين متأكدة خلاص آخر كلام؟
1: أديك
4: إن شاء الله.
0: بكيفك انت حرة. يلا يعطيك العافية. يلا نروح لعلي.
1: هلا وسهلا يا علي.
5: هلا وسهلا. هلا وسهلا يا رعاة جدة إيمان.
1: يا هلا ومرحبا.
5: مدينة مكة ودينا سعد أيضا الرائعة دائما.
1: يا هلا وسهلا بعلي النجعي.
5: هلا وسهلا فيك يا رب حيدا. هلا والله.
1: طيب إيش؟
0: هاي علي.
1: إيش يا علي؟
5: أيوة الجواب والله أنا مستغرب صراحة.
0: أمم
5: أي والله. فبس كلام دينا شوية يعني لما قالت الديك ومعي جبل زين وكذا.
1: سيبك من كلام دينا، انت سمعت اللغز؟
5: سمعت اللغز.
1: ايش راسك قال لك دينا؟ دينا وانا مهمتنا نأثر على اجاباتكم بس معروفة. فسيبك مننا،
0: فين انت ايش تقول؟ الله اعرف فين الضحكه في الموضوع يا ما علي ها.
5: لا هو قاعد
0: قاعده تصلح لك المعلومه.
5: ايوه
0: قاعد تصلح لك المعلومه.
1: يلا انت ايش تقول؟ ايش راسك يقول لك؟
5: انا اقول الحمام يا
1: الحمام.
0: الحمام
1: يا
0: عيني. حلو
5: اذا في تعديل على الوقت.
1: حاضر، شكرا علي، صباحك ورد.
5: صباح
0: الخير يا هلا. على طول قلنا إجابة، قلنا نلف وندور.
1: سيب لا تم يقول اللي يبغاه بدون ضغط. دينا لا تضغطي على المشاركين.
0: أنا ما ضغط على المشاركين، أنا أبغى إجابة لو سمحتوا عشان نفيد اللي ورانا وناخذ معلومات صحيحة، ويعني يمشي الموضوع يمشي الموضوع.
1: أنا أقول الأسد اللي يطير.
0: شاطرة إيمان،
1: حتى إيمان سارة نفس الحل.
0: على فكرة ترى إيمان وسارة زعلانين أنكم قلت لكم الصقر غلط، ترى زعلانين إلى الآن، ترى يعني يبغوكم تضيعوا.
1: الحمد لله الحمد لله حيوصلوا للحل إن شاء الله إن شاء الله. أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم، الصمت أحيانا أبلغ من الصوت، لا أحتاج للجماهير، أمجادي واضحة دون إثبات، أرى ما لا يراه غيري، دربي ممهد دون خرائط، فمن أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم. الصمت أحيانا أبلغ من الصوت، هذه ولا أحد عبرها، الصمت أغلب من الصوت. أيضا لا أحتاج لجماهير أمجادي واضحة دون إثبات. أوكي، ركزوا في هذه كمان المعلومة. أرى ما لا يراه غيري، دربي ممهد دون خرائط، فمن أنا؟ يلا خلينا ناخذ زين. صباح الخير.
1: صباح النور. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام والرحمة. يا هلا يا زين.
1: صباح الخير أستاذة إيمان، أستاذة دينا وجميع.
2: صباحك ورد إن شاء الله وسعادة.
1: طيب، أنا عندي أسئلة، هل هو كبير حجمه ولا صغير؟
0: يعني أحجام مختلفة، في منه اللي كذا وفي منه اللي كذا.
1: طيب، ممكن يتربى في المنازل؟
0: يتربى في المنازل؟ لا، في المنازل لا، ولكن يتربى في، يعني ممكن تربيه بس في أماكن مخصصة.
1: والله أعتقد أنه النسر.
0: النسر؟
1: أيه.
0: أوكي،
2: آخر كلام. زين إيش عشان نفرق بينك وبين زين؟
1: زين النفاعي.
2: النفاعي، هلا وسهلا بزين. هلا بك يا زين، نورتينا.
0: يا هلا فيك، يا هلا فيك. يلا نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
3: صباح النور، كيف حالكم؟
0: أهلا وسهلا يا حصة.
3: كيف صحة؟
0: تمام يا حصة، هلا فيك. يلا يا حصة أعطيني إجابة.
3: أيوة، أنا أقول النسر إن شاء الله.
0: النسر، تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا. حلوة، في إجابة الحمام الزاجل حبيتها.
2: طيب احنا وصلنا، قلنا
0: البغبغاء قلناها،
2: بس أنا ما فهمت غازي إيش بيقول.
0: غازي كان كاتب إجابة وشالها.
2: إيش غازي؟
0: غلطة.
2: والله
0: أيوة غلطة أملائية.
2: غازي صحح أملائك لو سمحت.
0: خلاص مسكنا على غازي. طيب عندنا أبو عمار قال النسر.
2: يعني يزيد، صباحك إن شاء الله سعادة وجمال. يزيد يسأل هل هو من الطيور.
0: صباح الخير يا يزيد.
2: صباح الخير يا يزيد.
0: والله يزيد يعني ماني عارفة إيش أرد عليك صراحة.
2: من الطيور. يلا
0: حتجيب الديب من ديلو دلوقتي.
2: طيب عندنا هنا تغيير. مريم، النسر مريم من القصيم، والغراب عرفة من القصيم.
0: طيب أيضا عندنا إجابة الحمام الزاجل، هذه إجابة ناصر العولقي. محمد، يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد. محمد، يا هلا، صباحك أنوار.
4: طيبين.
0: يا هلا محمد. إيش؟
4: محمد صلى المولى.
0: ها؟
2: المولى.
4: محمد فضل المولى.
0: فضل محمد، فضل. طيب يا محمد إيش الإجابة؟
4: الإجابة الهدهد.
0: الهدهد، حلو. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا.
4: أنا أول مرة جاري وكنت نوع كل شيء.
0: يا هلا وسهلا، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا فيك.
2: هلا وسهلا بعادل.
5: السلام عليكم. صباح
2: عليكم الخير. السلام، صباحك ورد يا عادل، هلا وسهلا.
5: إن شاء الله.
2: هلا ومرحبا.
0: اهلا، صباحك انوار. يا هلا فيك، يا هلا فيك.
2: ايوه يا عادل، سمعت اللغز؟
5: والله سمعت اللغز. انا مش بقول لك بإجابة صحيحة تقول ابطال ورقه
2: خيرك. خلاص ما صدقني، ما حديك اي هند ولا حتدخل ولا حضغط ولا دينا. وعد دينا،
0: دينا ساكتة، دينا مالها علاقة. خلوني في حالي.
2: هو يقول لي خليك في حالك.
0: خلوني في حالي.
2: جاوب وجاوب بمنتهى الهدوء والأريحية، تفضل.
5: طيب، على الطير هذا يعتمد الصورة الجارحة.
2: دينا جاوبي.
0: ما أعرف.
2: ما تعرف، لأنه دينا اللي كاتب اللغز، فأنا ما أقدر أديك إجابات دقيقة.
0: لا، شوف يعني ما أقدر. طيب أصنفه. ماني قادرة أصنفه، موش إنه والله بس لا منة مني، ماني قادرة أصنفه بس. أيوة بالضبط.
5: طيب قلتي فينا أحجام. والله نشوف
0: يعني من المتوسط للكبير، يعني ما في مثلا منه صغير.
2: يعني القلم بهدلني. طيب
0: ها مشاكلك
5: صار عليهم، أو يعني كيف أقول لك، يعني الطرق والشعراء مثلا والأساطير والقصص ولا ما أعرف
2: صراحة. دينا
0: ما أنا حتى ما أعرفها صراحة. لا والله ما أعرفها صراحة، يعني برضو نرجع مش لأمنة مني، ولكن والله ما أعرف دي المعلومة صراحة.

0: تستاهل يا عادل.
1: أيوة. بس يعتبر شعار.
2: أيوة لا عادل حيسمع. لا ما ندي كثير الكثير حيسمع. أيوة تفضل.
1: يعتبر يعني شعار لي أو يعني رمز من الرموز لبعض.
2: هو شعار، هو يعتبر يعني دلالة على الهيبة والشموخ. هو عنده شخصية واضحة. الصمت أحيانا أبلغ من الصوت. أرى ما لا يراه غيري. لا تركزوا بس على الشعار، ركزوا ترى الشركات حطت كل الحيوانات، ما خلت ولا حيوان ما حطته شعار.
1: والله شوف البداية أنا جاء بالي رفتي في الغرفة رائط، أنا جاء بالي اللي هو الأوز،
0: اللي هو الأوز
1: الأوز البري. بس طبعا هي طور المهاجر، بس طبعا لما كنت تجي نوعا ما يعني جارح وما بينه وبين، خلينا أقول النسر.
0: طيب لحظة بس عندي سؤال، الأوز البري في طير اسمه الأوز البري؟
2: الوزة
1: الوزة
2: ما تعرفين؟
0: عشان قال بري فاستغرب.
2: قصده مثقف عادل.
0: أيوة عشان كذا قلت خليني عادل. أتعلم من وأنهل من يعني من معين عادل.
1: طب يعيش لوحده ولا بجماعات؟ مع السؤال الأخير، يعيش لوحده ولا بجماعات؟
2: يعيش على حسب صعبة. لا لا على حسب التربية يعني، إذا أنت بتربيه أكيد جماعات، بس إذا يعني بالحاله ما أتوقع يعيش في جماعات.
0: سعد لا تعقدنا الله يرضى عليك.
2: لا لا خلينا على قدر الثقافة، على قدر الثقافة. أيوة وفي الأخير حيجيب. شوفي أخير إيش جاوبنا،
0: سيبي
2: شوفي
0: سيبي إيش جاوبنا.
2: أيوة خلينا نخلي الناس
1: النسر طيب مو طيب النسر
0: معلش. عادل
2: يعطيك العافية،
0: روح صباحك هني.
2: يا حلا وسهلا،
0: الله يسر دربك.
2: مرحبتين، يعطيك العافية.
0: مع السلامة يا عادل. صباحك وين
2: عادل الوحيد اللي ما حطي ولا هنت في الحياة؟
0: قلتلك
2: ما لي علاقة، ما لي علاقة،
0: ما سمعت كلامي.
2: أيوة. وكل يعني إيش كل شوية قاعد إيش أقول له؟ أنا لئيمة.
0: يقول لي سيبك، سيبك منها. طيب يا عادل
2: شفتوا حلقة الطرف الثالث؟ يعني أنا عندي مشكلة مع عادل. إيمان داخلة بالخير. عرفتوا فين المشكلة؟
0: والله على العين والرأس عادل وكل أصدقائنا الحلوين.
2: يلا خلينا ناخذ أوصاف صباح الخير. يا أوصاف راحت أوصاف. طيب خلينا نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل نقول أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم. الصمت أحيانا أبلغ من الصوت. لا أحتاج لجماهير وأمجاد واضحة من دون إثبات. أرى ما لا يراه غيري. دربي ممهد دون خرائط، فمن أنا؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز يقول طبعا الإجابات ترى لك عليها لك عليها قوي.
1: لا أنا عجبتني الإجابات.
0: أوكي في تنوع في تنوع. أنا بتكلم في الإجابات الصحيحة لك عليها تمام. أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم. الصمت أحيانا أبلغ من الصوت. ركزوا في هذه المعلومة. الصمت أبلغ من الصوت. لا أحتاج للجماهير. أمجادي واضحة دون إثبات. أرى ما لا يراه غيري. أرى ما لا يراه غيري. دربي ممهد دون خرائط. فمن أنا؟ طيب
1: طيب نجي لإجابة محمد المطوع. طير الزاجل يعني يقصد الحمام الزاجل.
0: طيب عندنا أيضا أم معتز بعد ما قالت الصقر والنصر والنسر
1: عدلتها يعني.
0: آخر شيء أخذت النسر. أوكي.
1: عندنا إجابة من فيصل أحمد يقول الهدهد.
0: أيضا أبو نواف قال الهدهد.
1: وعندنا شادية السيد تقول الحمام الزاجل.
0: أبو تهاني راح للخفاش.
1: حبيت إجابتك يا أبو تهاني. فضل السنيدي يقول الحمام الزاجل.
0: طيب عندنا إجابات. راكان قال البغبغاء وزين قال البلبل وبس خلاص.
1: في لسه أحد يبي يجاوب عندكم؟ طيب ننتظر الإجابات. عندنا عبدالله المطوع قال الحمام الزاجل.
0: النورس هذه إجابة رمزي خياط.
1: وفي إجابة من نايف أبو الغيث الحكمي يقول العقاب.
0: حلو. أيضا من ضمن الإجابات فواز الحجوري قال الهدهد.
1: وأحمد أيوب يقول النسر.
0: علي الأسمري بعد ما قال الزرافة لأنها واقفة شامخة الزرافة راح للهدهد.
1: ويوسف القصير يقول النسر.
0: يلا نروح لوفا. صباح الخير يا وفا.
2: عليكم والله اني وجعانه.
1: سلامات.
0: سلامتك سلامتك. هاي وفا اعطيني اجابه.
2: عندي مستهبه
0: وصوت. سلامات سلامتك يا وفا سلامتك. اعطيني اجابه يلا.
2: والله ما ادري بس اتوقع النسر.
0: يلا يعطيك العافيه. شكرا لك وسلامتك. ما تشوفي شر. يلا
1: الف لا باس عليك وعلى كل مريض ان شاء الله يا رب شفاء عاجل لكم. عندنا مها قالت النسر. الجوهرة قالت العقاب. أم خالد قالت الغراب.
0: طيب أيضا عندنا إجابة من أبو بكر قال النسر.
1: وإجابة من الجريح قال الصقر.
0: الجريح لو ما تكتب اسمك أنا آسفة ما حناخد الإجابة لو سمحت. أوكي. عندنا حسن. صباح الخير يا حسن. يا هلا يا حسن.
3: صباح الخير.
0: يا هلا فيك.
3: كيف حالك يا
0: أهلا وسهلا.
1: هلا بك يا هلا.
3: صباح
1: الورد.
0: يلا يا حسن.
3: والله يا رب تحيه بين الطيور المهاجرة هذه.
0: ايوه ايش اسمها؟ ما 700 طير مهاجر.
3: فيه فيه الوز والبط والبط.
0: اعطيني واحد. ها شفت؟ ها يلا
3: اقول ان شاء الله الوز.
0: الوز. يلا يعطيك العافية. شكرا لك.
1: شكرا
0: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا.
1: اكيد كل اللي حابب يشاركنا 016 لا 012 المفتاح
0: صحيح
1: 64771 54 و012 649 5154 012 647 5 4 4. هلا يا فراس.
4: أهلين أختي. كيف حالك؟
1: هلا ومرحبا أخوي. كيف حالك؟
4: طيبين. كيف
1: بخير عساك إن شاء الله بألف خير.
4: طيبة.
0: يا هلا فيك.
4: الله يطول عمرك. الطائر هذا من الجوارح تقريبا.
1: من الجوارح؟
4: ايه.
1: طائر من الجوارح؟
0: ما قلنا مننا عارفين نصنفه.
4: طيب يتوكل يوكل.
1: والله انا احس اي احد ياكل اي شيء.
4: لا لا
1: والله والله في اشياء في راس احنا لحظه في اشياء احنا ما ناكلها بس تتفاجأ انه في
0: والله.
1: جنسيات اخرى والله ياكلوها.
0: صح. والله صح.
4: يعني مثلا الحمام يوكل صح؟
1: عندك
0: عندك. انا لا يمكن ناكل حمام.
4: انا ما اكله والله ما اكله.
1: لا انا اكله صراحه. حمام محشي بالفريك ياخذ العقل.
0: ايه المهم
1: ايه بس انا اقصد اقول لك مثلا مثلا احنا ما ناكل الخيل. تيجي في بريطانيا ياكلوا الخيل.
0: ويجيني واحد كذا مثلا زيك يقول لي الا ينأكل الخيل
1: يعني يناقشني. يعني هذه حكايه اللحوم مختلف فيها بين العالم.
0: صحيح.
4: طيب
1: لكن لو جيت قلت لنا عندنا اقول لك ما يتاكل عندنا.
4: طيب ما يتاكل عندنا. طيب طيب ممكن يكون البومة.
1: ممكن. كل شيء ممكن يا فراس. كل شيء جائز أخويا فراس.
4: طيب
1: يلا أنت موافق على البومة خلاص؟ أنت موافق خلاص نثبت؟
4: إن شاء سبت لا لا على الحمام الزاجل.
1: الحمام الزاجل. فراس من فين تكلمنا؟
4: أنا أكلمكم من الخارج.
1: هلا بك. طيب يا فراس سعيدين بسمع صوتك.
0: يلا يلا خلينا ناخذ الروقي. صباح الخير.
4: أهلا صباح النور.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. اسمك الأول لو سمحت.
4: اسمي سهاج.
0: نهال؟
4: سهاج.
0: سهاج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب قل لي إيش وصلنا الإجابة ولا لا؟
4: مشان هو السؤال فيه.
0: ها كده نزعل من بعض مرة.
4: يلا
0: أيوة ما يصير لازم تسمع اللغز من أول. يلا حنعيد اللغز فركز.
4: نطفي الراديو عشانكم.
0: لا نطفي الراديو بس من البداية كان سمعت اللغز. يلا اسمعني اسمعني كويس وركز كويس. أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم. الصمت أحيانا أبلغ من الصوت. لا أحتاج لجماهير. أمجادي واضحة دون إثبات. أرى ما لا يراه غيري. دربي ممهد دون خرائط. فمن أنا؟
4: هذا لغز.
0: أيوه هذا لغز ونحن نقول اللغز لمدة ساعة عشان كذا نقول لازم الواحد يسمعه قبل لا يكلمنا عشان يقدر يفكر.
4: بس إنه طويل يعني هو طير ولا كيف؟
0: ما هو أنت اللي تسألني وأنا أجاوبك. أيوه طير.
4: عندك صقر.
0: خلاص الصقر.
1: شكرا يا الروقي
0: يعطيك العافية. شكرا لك.
4: سياسي صح ولا غلط يعني؟
0: ما نعرف.
1: على نهاية الساعة حتسمع الإجابة.
4: طيب
0: اتفضل.
4: ما في هداءات؟
0: لا ما في هداءات. يعطيك العافية. لا. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
1: شكرا يا الروقي. صباحك سعيد.
0: عزام.
1: هلا يا عزام.
5: والله
1: هلا والله يا عزام.
5: أتوقع إنه الهدهد. نعم.
1: طيب يا عزام مشكور. صباحك سعيد.
0: يا هلا. يلا تعبت سارة.
1: يلا تعبت سارة. خليني أقول طيب إجابة.
0: يلا قولي قولي إجابة.
1: فين وصلنا؟
0: وصلنا عند أبو خلاد قال إنه النسر.
1: وعندنا أحمد شحاتة قال الهدهد.
0: ونعمة قالت إجابة حلوة مرة جدا. قالت طائر اليمامة.
1: عجبني يا نعمة
0: مرة حلوة.
1: عبد العزيز الكريديس يقول النسر.
0: أيضا إجابة من هاني الثقفي قال الصقر.
1: وفيصل الثقفي قال البوم.
0: ايضا عندنا اجابه
1: من غير اسم
0: العادل. عادل عادل عادل صبيح قال الحمام الزاجل. طيب خلينا نطلع
1: نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. لغزنا يقول انا كائن الهيبه والشموخ شعاري منذ القدم. الصمت احيانا ابلغ من الصوت. لا احتاج للجماهير. امجادي واضحه دون اثبات. ارى ما لا يراه غيري. دربي موهد دون خرائط. فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم، أصمت أحياناً أبلغ من الصوت، لا أحتاج للجماهير، أمجادي واضحة دون إثبات، أرى ما لا يراه غيري، دربي ممهد دون خرائط، فمن أنا؟ نروح لمحمد.
6: هلا يا محمد.
7: صباح الخير أستاذ إيمان أستاذ دينا.
6: صباح الورد يا هلا ومرحبا.
7: بالنسبة لحل اللغة أتوقع النسر.
6: النسر محمد إيش؟
7: محمد
6: عبد الله. هلا عباك. طيب يا محمد شكرا للمشاركة.
5: يا هلا وسهلا فيك يا محمد. أيضا عندنا من ضمن الإجابات ردينا قالت أنا أقول البومة. أوكي يلا طيب. نروح لمحمد المري. صباح الخير يا محمد.
8: صباح الورد. هلا أستاذة دينا.
5: يا هلا وسهلا فيك.
8: أصبح عليك على الأخت إيمان والأخت سارة.
5: يا هلا فيك. يلا يا محمد.
8: هلا والله. أنا إن شاء الله بإذن الله أقول الحمام الزاجل.
5: الحمام الزاجل. يعطيك العافية محمد. شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا فيك. طيب نروح لأبو أحمد من محاي العسير، يقول الغراب.
6: وردينا الشهري غيرت. والله قلنا
5: أي أنا اللي قلتها. محمد أسامة.
6: محمد أسامة يقول النعامة.
5: أيضا عندنا إجابة من فتيفت يقول الصقر.
6: وعندنا إجابة من غازي شولان يقول الحمام الزاجل.
5: أوكي تمام. عندنا إجابة من عادل حمزة قال الصقر، بس يعني تمام. خطأ في الإملاء بس تمام. إنه الأمور تمام.
6: أبو لا، في ناس القاف تقول غين
5: الصقر
6: في لهجتها، يعني هو في لهجته يقول الصقر، يعني ما ينطقها قاف، نطقها غين.
5: لا لا روحي
6: إلا والله لهجته.
5: طيب يا من طيب
6: ليه ما أنت مقتنعة؟
5: ماني مقتنعة لأنه مو لهجته كذا. طيب يلا روحي روحي.
6: أبو سامي يقول الصقر. حبيت إجابة أبو وائل.
5: طيب أبو وائل يعني يبغى يوصل لنفس النتيجة حقت الماركات ومدري مين، قام قال النسر الأمريكي،
6: يعني مو النسر
5: العادي، لا
6: الأمريكاني
5: اللي معاه جواز يعني.
6: يسعد صباحك يا أبو وائل.
5: طيب سعيد الدوسري يقول الغراب.
6: أوكي. وفوزية الزايدي تقول النسر.
5: أيضا عندنا إجابة من هالة سندي غيرت إجابتها وراحت للبومة.
6: وعندنا إجابة من مين اللي بيشارك؟ تبي تشارك فاطمة بس ما في صوت. غريب ليه ما عندك صوت يا فاطمة؟
5: طيب بما أنك ما أنت قادرة تسمعين عن الإذاعة عادي، تقدر تسمعينها عن طريق التطبيق سعودي راديو بلس، أو حتى عن طريق إكس من البث المباشر. خلينا نروح لخالد.
6: هي مو سامعتنا. ما هتسمع هذا الكلام.
5: يلا معليش. طيب. معليش.
6: أوكي.
5: ها يلا.
6: خالد الطيب يا هلا.
5: بس بتعقدينا يا إيمان.
6: ما هي سامعة البنت، ما حد سمع هذا الكلام.
5: بنت الحلال خدي خالد.
6: خالد الطيب يا هلا.
9: يا هلا صباح الخير.
6: صباح الورد.
9: ما أنت توازنها يا جماعة يا بين الصقر يا النسر.
6: ما أنت تختار بقى. للصقر للنسر اختار.
9: إن شاء الله الصقر.
6: الصقر. طيب يا خالد الطيب شكرا لك.
5: يلا يعطيك العافية. خلينا أيضا ناخذ أبو حازم قال الإجابة النسر.
6: وعندنا إجابة من علي النجعي راح للديك.
5: اوكي. علي مو قال حمام صح؟
6: هو علي دائما لي. يجاوب في الاتصال شيء ويجاوب في ال
5: طيب يا علي
6: راح اتغير
5: تركي. تركي عبد الله يقول الطاووس.
6: الله عليك
5: حلو.
6: الله عليك يا تركي
5: حلو.
6: ودكتور صحابي يونس يقول العقاب.
5: العقاب
6: شكرا.
5: أوكي.
6: يا دكتور.
5: طيب عندنا جمانة قالت اليمامة.
6: حلوة اليمامة لطيفة.
5: سلوى القرني
6: قالت الصقر.
5: حلو. اوكي. عبدالله عبدالله عنده مشاكل مع اخوانه ويا ريت اخوانك يعني توجيه رساله لاخوان عبدالله. يا اخوان عبدالله وراكم ما اخذتوه من المطار وخليتوه اجبرتوه يلجا للاخرين.
6: لا تجيب لهم اليوم الغداء.
5: ليه يا عبدالله؟ ليه
6: لا تجيب لهم الغداء يا عبدالله اليوم.
5: بعدين عبدالله يعني رغم المآسي اللي هو فيها قاعد يقول لك البومه ومرتين البومه.
6: لا انا يعني اوجه لك تحيه انه رغم راجع من سفر.
5: أيوة أيوة.
6: وزحمه
5: ومشاكلك كثير
6: واخوانه ما اخذوا اللي مشارك معانا في اللغز.
5: لا وبعدين بحماس.
6: شكرا عبدالله شكرا.
5: لا شوف الحماس البومه مرتين.
6: ايوه البومه.
5: يلا خلينا ناخذ يزيد. صباح الخير يا يزيد.
10: السلام عليكم.
5: يا هلا يا هلا
10: أستاذة دينا وأستاذة إيمان.
5: يا هلا فيك يا زيد.
10: كيفك يا أستاذة إيمان؟
6: خير الله يسلمك. يا هلا.
10: الإجابة إن شاء الله الحمام.
6: حمام.
5: الحمام. يعطيك العافية.
6: شكرا يا زيد. عندنا عبود يقول اليمامة.
5: أيضا خالد جاوب الصقر. أوكي.
6: طيب أهن العافي وتقول الطاووس وأنا حاسة أني صح.
5: خليكي مع إحساسك
6: يا هنو.
5: خليكي مع إحساسك
6: يا هنو. سلام على إحساسك يا هنو اللي ما أدري فين.
5: المهم يعني خلاص خليكي مع إحساسك يعجيك يعطيك العافية. أبو عبد الله من الجبيل قال البومة. يعطيكم العافية أموركم تمام. لسه طبعا عندنا إجابات ولسه حيكون اللينك الجاي هو آخر لينك. خلينا نسمع اللغز ركزوا كويس. آخر لينك فاللي يبغى يشارك معنا يقدر يشارك معنا هذه آخر فرصة أو يغير إجابته. أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم. الصمت أحيانا أبلغ من الصوت. لا أحتاج للجماهير. أمجادي واضحة دون إثبات. أرى ما لا يراه غيري. دربي ممهد دون خرائط. فمن أنا؟

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: حياكم مستمعينا وأصدقائنا، ووصلنا إلى دقائقنا الأخيرة، لكن حنستعرض إجاباتكم على الواتساب في لغزنا اللي يقول: أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم، الصمت أحيانا أبلغ من الصوت، لا أحتاج للجماهير، أمجادي واضحة دون إثبات، أرى ما لا يراه غيري، دربي ممهد دون خرائط، فمن أنا؟ عبد العظيم إبراهيم يقول النسر.
2: أحمد صلاح قال الهدهد،
1: ونواف قال الحباري، وأم خالد قالت الغراب، وجوهر العقاب، ومها النسر.
2: أيضا عندنا أبو سطام قال النسر، النسر يا أبو سطام مش النصر. طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات عبد الرحيم الثبيتي قال الغراب، أوكي.
1: أبو وسام يقول النسر.
2: أيضا من ضمن الإجابات صابرين الهندي قالت الفلامينغو.
1: حلوة إجابتك يا صابرين. عوض السالمي يقول الصقر.
2: أيضا من ضمن الإجابات محمد المطوع قال البومة.
1: أبو بكر يقول الهدهد.
2: أبو صنهات قال النسر.
1: وأحمد محمد عبد الفتاح مصطفى شعبان يقول الصقر.
2: وأحمد محمد عبد الفتاح ده إيش يعني؟ ما يعني هو اللي وصل لنا الإجابة، هو المرسول اللي جاب الإجابة.
1: لا هو ده كله اسمه.
2: ومعقولة؟
1: ايه
2: ما شاء الله طويلة.
1: أحمد محمد عبد الفتاح بيقولك إنه مصطفى شعبان قال الصقر، والله أنا عرفت إنه اسمه ما أعرف.
2: المهم واضح إنه عندك قصة يا أحمد ونحن ما فهمناها. طيب خلينا نروح لإجابة أخرى. عبد العزيز عسيري قال الحمام الزاجل.
1: وعندنا مقرن أبو مبارك غير من الصقر للنسر.
2: طيب أيضا عندنا إجابة من ناصر السعود قال الزاجل، الحمام الزاجل.
1: أبو غيث قال المفتاح. طيب تجاهل الموضوع،
2: لازم تجاهل الموضوع. لازم تجاهل أيوه. الموضوع ضروري. طيب عندنا أم جمانة قالت الصقر.
1: صفوان أبو ليان يقول الصقر.
2: طيب عندنا أيضا عبد الرحمن الزهراني قال شبيهي. حلو، الصقر شبيهه، يعني انت تشبه الصقر. معقول يا عبد الرحمن؟
1: تطير
2: وترى وحش الصقر مو حلو.
1: لا حلو، حرام
2: دينا. يا شيخة
1: والله حلو،
2: مكشر
1: جميل.
2: مكشر
1: جميل. كله كده شموخ.
2: ايوه شموخ بس مكشر،
1: شموخ وهيبة.
2: يعني يا عبد الرحمن انت يعني وجهك مكشر يعني
1: يعني شديد
2: جمالك من الصقر. من بوزك، من البوز اللي
1: سالم يقول الهدهد، وانا بدر اقول الصقر.
2: طيب عندنا إجابة من أحمد السعيد قال الحمام الزاجل.
1: ورجع غازي شولان إلى الحمام.
2: جمانة قالت الحباري.
1: طيب وعندنا زكريا الوجيه قال النسر.
2: أيضا عندنا الصقر، هذه إجابة جواهر
1: أو حذفتها. جواهر ريحت قالت الإجابة وحذفتها. طيب يا جواهر تسلم يدك.
2: تمام يعني. هذه هي الإجابات خلصنا. اللي وصلتها كذا خلاص، ما حناخذ حتى جواهر، ما حناخذ إجابتك خلاص.
1: الودهد
2: معقولة؟
1: شكرا ليتك خليتي.
2: أي والله الودهد أول مرة أسمع
1: الودهد
2: يا جواهر. ما يصير يا
1: الودهد، تسلم يدك يا جواهر،
2: يعطيك العافية. طيب يا جواهر خلينا ننتقل إلى كده، خلاص خلصنا كل الإجابات، ما حنستقبل إجابات أخرى. وصلنا لآخر اللغز، لغزنا يقول: أنا كائن الهيبة والشموخ شعاري منذ القدم، الصمت أحيانا أبلغ من الصوت، لا أحتاج الجماهير، أمجادي واضحة دون إثبات، أرى ما لا يراه غيري، دربي ممهد دون خرائط. إجابتنا اليوم أو الكائن اليوم هو النسر.
1: لا عليكي،
2: طبعا في فرق بين النسر والصقر عشان ما أحد يدخل فينا عرض. أوكي أنا كائن الهيبة والشموخ والسلطة دائما تتعلق بالنسور، وعشان كذا كانت شعارات لدول، حتى لأعلام، لماركات زي ما قال لنا محمد الحربي. منذ القدم هذه دلالة النسر. الصمت أحيانا أبلغ من الصوت، النسر لما يجي يصطاد أو يجي وهو طائر دائما صامت، لا يحتاج للإزعاج، ويخطف سريعا من غير ما يكون في صوت يصدره، يعني عشان ما يلفت اللي حوالينه أو ما يلفت نظر. لا أحتاج للجماهير.

0: جدي واضحة. النسور للأسف هي طبعا جوارح، بس أنا ماني قادرة أجاوبكم هذه الإجابة، عشان كذا كنت أقول لكم ماني قادرة أصنفها، ولكن هي فعلا طيور جارحة. لا أحتاج للجماهير، لا أو أثباتي واضح أنه مر من هنا، لأنه النسور هي تتغذى على الجيف، فتعرف إنه هنا كان في نسر أو جاء النسر أو عدى من هنا. لا أرى ما أرى ما لا يراه غيري، نظره حاد جدا جدا جدا جدا، نظره حاد. النسر دربي ممهد دون خرائط، النسر ما يحتاج إنه يعني يبذل مجهود عشان يطير، هو فقط يفرد جنحانه فيسير مع الرياح أو يطير مع الرياح من غير مجهود، يعني الرياح هي اللي تسحبه وين ما يروح، ففعلا ما يبذل هذا المجهود. الفرق بين الصقر والنسر، النسر أصغر، الصقر أصغر ولكنه أقوى، النسر أكبر، جنحانه أعرض، أطول، أكبر في من جميع النواحي. مين اللي جاوبنا إجابات صحيحة ويعطيكم العافية؟
1: اللي جاوبنا إجابات صحيحة على الاتصال، أول إجابة صحيحة كانت من حمود،
0: برافو.
1: بعد كده زين النفاعي، حصة، عادل، ووفاء، وعندنا محمد عبد الله. هذه الإجابات الصحيحة اللي جات على الاتصال،
0: يعطيكم العافية. أيضا من ضمن الإجابات أو الإجابات اللي جاتنا على الواتساب، عندنا أول إجابة صحيحة كانت من إسماعيل، يعطيك العافية إسماعيل. بعدها جات إجابة مريم، حسن العازبي، أم فيصل، أبو عمار من المدينة، أحمد الدهمشي، أم معتز، نايف الحكمي، أحمد أيوب، يوسف القصير، عندنا كمان مها وجواهر، وأيضا أبو بكر، أبو خلاد، وعبد العزيز الكريديس، يعطيكم العافية. عندنا للأسف هالة سندي غيرت إجابتها، كانت مجاوبة صحيح. مريم ترى يعني كانت على شفا حفرة، يعني كذا وكذا،
1: وبعدين توالت إجاباتكم، يعني إحنا يا جماعة صحيح. ما نقدر نقول كل الإجابات، لكن ذكرنا كل إجابة باسم صاحبها. معلش خالد الطيب يقول أنا قلت النسر هو زيه زي الصقر، أظن دينا قالت الاختلافات
0: مختلف
1: بين تماماً. النسر والصقر وهم مختلفين يا خالد الطيب تماماً. أجمل تحية.
0: طيب عندنا أحد جاوب العقاب، على فكرة النسر هو العقاب نفس الشيء، الصقر لا هو شاهين، يعني في منه الشاهين، ولكن العقاب ترى من النسور وليس من الصقور. أوكي هذه هي إجاباتنا، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم لكل اللي شاركنا. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد في دراستنا. دراستنا تقول لما تتناول طعامك تاكل متأخر بالليل أو تتعشى شوي متأخر، وخاصة الناس اللي تسهر، يعني مثلا لما يأكلوا متأخر، هل الطريقة اللي تنهضم فيها الأكل أو يتعامل الجسم مع السعرات زي من لما تتناولها في النهار؟ هذا اللي حنتعرف عليه. دراسة في مجال الساعة البيولوجية وأيضا التمثيل الغذائي، أنه تقول أنه التوقيت قد يكون أهم عامل من العوامل اللي إلى جانب طبعا نوع الطعام، يعني مو بس نوع الطعام وكمية الطعام في الجسم، لا، حتى الوقت ممكن يأثر على عملية الهضم والأيض وأيضا حتى الشهية تباعا للإيقاع الداخلي. طبعا أجريت أبحاث في ظروف مخبرية أنه التناول الطعام في أوقات متأخر، خصوصا لما يتعارض مع الساعة البيولوجية للجسم، يمكن أنه يرتبط بالتغيير في تنظيم الشهية وأيضا الطاقة وعمليات الأيض أو عمليات الهضم. وجد الباحثون أن الساعة البيولوجية نفسها تأثر على كمية الطعام اللي ممكن ناكلها. إذا ارتفعت الاستهلاك يعني شافوا أنه ارتفاع استهلاك المشاركين في أحد الدراسات خلال فترة ما بعد الظهيرة والمساء مقارنة بالصباح، دائما أغلبنا ترى عندنا هذه المشكلة، فشافوا أنه الصباح يمكن الواحد ما يأكل، ولكن من بعد الظهر يبدأ يأكل أو تبدأ تنفتح شهيته. هذا كمان ما يعني أنه وجبات الليل تتحول تلقائيا إلى دهون، أو أنه توقيت الطعام أهم من إجمالي السعرات الحرارية، فإدارة الوزن أكثر تعقيدا من ذلك. يعني متهيألي تشوفوا الكل يعني عندنا مشكلة دائما في أنه نحاول ننزل وزننا، ما هو ظابط، لا نحن ناكل، لا ما نحن ناكل، فنشوف توقيت الطعام اللي إحنا ناخده. أخيرا توصلوا إلى أنه تنظيم مواعيد الوجبات والابتعاد قدر المستطاع عن الوجبات الثقيلة المتكررة خلال ساعات الليل المتأخرة خطوة مفيدة ممكن تضمن نظام صحي للحياة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد، هلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا، ويا هلا ومرحبا باللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. دايما عندنا وقت مخصص للدردشة معاكم، سماع أصواتكم ومشاركاتكم، وما في أجمل منها. أحيان نقول فلان يتميز بكذا، الله على فلان شهم، الله على فلان رزين، وممكن نقول الله على فلان بس لو يبطل تضخيم الأمور، أو لو يبطل صفته اللي ما هي حلوة فيه اللي هي أنه للأسف يكذب دائما، أو لو يبطل أنه يفهم الناس خطأ. فدائما في كل إنسان، مرأة ورجل، في ميزة دائما حلوة، وفي ميزة ممكن تكون سيئة أو صفة غير محببة في هذا الإنسان، سواء مرأة سواء رجل. ممكن نسمع أحيان الله فلانة تتميز بالحنان، وممكن نسمع فلانة فيها صفة ما هي حلوة الله يهديها تنقل الكلام، أو نقول فلان ما أحلاه زوج ومحترم ولكن كلامه كثير ومزعج ويطفشك وهو يتكلم. فدائما دينا في عندنا ميزة في الأشخاص هي اللي تميزهم بطبعهم سواء رجل أو امرأة. برأيك كده بشكل عام، أجمل صفة ممكن تكون في الرجل والمرأة ما هي؟
6: طيب خلينا قبل لا أجاوبك على هذا السؤال نتفق على قاعدة واحدة، ترى ما في أحد كامل
5: طبعا،
6: يعني الكل فيهم عيوب والكل فيهم أشياء حلوة. تمام، أنا دائما عندي مبدأ أنه الخير والشر في الجميع، ولكن أنت كيف تسيطر على ذا، أو كيف تظهر هذا وكيف تظهر هذا، أو كيف تتعامل مع هذا وتتعامل مع هذا. طيب فنقول أجمل صفة في المرأة، أنا بالنسبة لي حياها
5: حلو،
6: حياها حياها. أيوة حياها، يعني أنا المرأة اللي صوتها عالي ويتصرخ وكذا أو تخاصم وكذا، هذه مشكلة أنا عندي معها.
5: فقدت إنها تكون
6: والرجل
5: إمرأة.
6: أم الرجل حكمته
5: حلو،
6: وهذه صفة مننا شايفينها للأسف.
5: هل الحكمة مرتبطة فقط بالرجل؟
6: لا، بس أنا أفضلها عند الرجل.
5: حلو.
6: أفضلها
5: حلو.
6: عند الرجل لأنه هو من صفاته أنه يكون حكيم، يعني يكون هادئ عشان يسمع للأخير، عشان يعرف يتصرف، عشان يعرف يأخذ ردة الفعل، سواء حتى لو كانت عصبية ولا مقدامة ولا شجاعة ولا حيقوم يتضارب ولا اللي حيعمله، بس يسمع للأخير. يعني أنا بالنسبة لي أهم صفة انها تكون في الرجل انه ما يتكلم كثير،
5: حلو،
6: يسمع
5: رزانة
6: كتير. شكرا.
5: اوكي،
6: انا الرجل اللي يتكلم كثير عندي مشكله.
5: طيب دينا شايفه انه الصفه الجميله في المراه واجمل صفه في المراه الحياه، واجمل صفه في الرجل الحكمه والرزانه.
6: نعم،
5: برايي اجمل صفه في الرجل هي الشهامه.
6: صحيح.
5: وبرايي اجمل صفه في المراه هي الحنيه.
6: صحيح كمان. أوكي
5: طيب تعالي نشوف الأسوأ. أسوأ صفة في الرجل
6: يتكلم كثير.
5: أيوة الرغاي.
6: لا أنا عندي مشكلة في الرجل
5: يا كسر البربرة.
6: أي أيوة والله عندي مشكلة.
5: وفي المرأة
6: مشكلة.
5: أسوأ صفة في المرأة
6: اللي يعني تشغل دماغها في الشر، يعني تشغل دماغها في الكيد، اللي تشغل أيوة اللؤم.
5: 100% أنا معاكي في أنه أشترك معاك يا دينا في أنه أسوأ صفة في المرأة اللؤم.
6: اللؤم صراحة، لأنه نحن لما نشغل دماغنا ترى تسوحنا.
5: بالنسبة لي أسوأ صفة في الرجل أنه ما بدي يعني ايش اقول، ما بدي اقول لفظ مو حلو، بس انه شفتي لما تنتظر منه انه يكون سند ويكون عوض
6: اللي يخذلك
5: الخذلان يا سلام،
6: اللي دائما عنده يخذلك ايوه، اللي ما هو موجود في اهم المواقف،
5: فهذه هي
6: ايوه، اللي يتكلم غير اللي يفعل.
5: صح
6: اوكي، نحن كسيدات يمكن
5: يعني ما وجدتك رجل في الموقف
6: بالضبط،
5: خذلان التخلي أيوة. ما ماني قادره اوصفها
6: لا يعني لا هي هلا هي صح.
5: البشع لانها من ابشع صفاته
6: ايوه ايوه، يعني هنا اصلا هو تخلى عن رجولته تماما بالضبط. خلينا نكون واضحين، يعني المفروض انه انت كرجل انت سند، انت دائما الظهر السند، انت زوج، انت اب، انت اخ، انت ايش ما كنت، انت ولد عم،
5: سارة دينا رايك
6: ايوه، يعني دائما
5: صفه في الرجل وأسوأ صفة في المرأة،
6: السيطرة الغير مبررة حل. للرجل
5: والمرأة
6: الدراما.
5: صحيح،
6: ما هذا ترى من من أساس أنوثتها أنه يكون عندها دراما،
5: بس يعني خلاص بلا بياخ
6: أيوة أيوة أيوة هي تخنق، بس أنه ترى نحن من يومين بالضبط اللي حصل، أنه من يومين عندنا لايف كوتش، يعني هي كانت ضيفة دائما معانا وصارت صديقتنا يعني صراحة، فكنت أتابعها فكانت تتكلم، قالت يعني ما أدري إيش حاصل في الدنيا، ولكن الذكورة والأنوثة انضربت، يعني صرنا كسيدات عندنا
5: صفات ذكورية
6: too much، مرة كثير، وصار الرجل عنده صفات أنوثة مرة كثير،
5: إنه ينقل الكلام ويدخل في مواضيع ما لا داعي، يشتكي كثير، شكاي
6: أيوة، ما يبغى يتحمل المسؤولية، زي ما قلت يتكلم كثير أو ينقل الكلام أو يوقف عند صغائر صحيح. الأمور أيوة، هذه بالنسبة هذه الثلاثة الأشياء مصيبة، لأنه هذه للسيدات إنها ما تنسك المسؤولية الكبيرة اللي هي خارج البيت وكذا، ترى هذه للرجل المفروض ما هي للأنثى. السيدات صاروا نبغى نشتغل برا، نبغى نحن نسيطر على الأمور، نحن ما يهمنا الصغائر الأمور والتفاصيل هذه، ما يهمنا الرجل يوقف عندها،
5: لا وأنا بعتمد على نفسي وأنا ما بأحد، لا يا حبيبتي مين قالك،
6: اتبدلت الأدوار بطريقة عجيبة غريبة صراحة،
5: أنت امرأة لك دورك، أنت رجل لك دورك،
6: اتلعب
5: طيب سارة أجمل صفات تشوفيها في المرأة وفي الرجل
6: إيش؟
5: الحنية
6: إيش الحنية
5: والشهامة
6: والشهامة الحنية حلو. والشهامة
5: طيب جميل. إيش رأيك نسمع من أصدقائنا، إحنا طبعا متأكدين اليوم حنسمع إجابات متنوعة، أجمل صفة في المرأة وأجمل صفة في الرجل والعكس أيضا، أسوأ صفة في المرأة وأسوأ صفة في الرجل، ليه إحنا اليوم طرحنا هذه الفكرة؟ عشان كل واحد يجلس مع نفسه ويفكر ويشوف الطرف الآخر كيف ممكن يشوفه أجمل شيء وكيف ممكن يشوفه أسوأ شيء، ونقدر نقرب أكثر وجهات النظر ونحافظ على هذه العلاقات الجميلة اللي بتبني بيت وبتخلي هذا البيت طريقه يعني واضح، أهدافهم واضحة، بيقدروا فعلا إنهم يتفاهموا مع بعض والأجواء تصير أحلى، الكون يصير حلو.
6: طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. حناخذ الأرقامنا، أرقامنا تقول على 800-244-28-28، أما بالنسبة للاتصال على 012-647-1054.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. أجمل صفة في النساء والرجال أيضا، وما هي أسوأ صفة في النساء أو الرجال أيضا؟ أكيد تقدروا تشاركونا 800-244-28-28، الاتصال

0: هلا ومرحبا. عليكم السلام. يا هلا
1: هلا أستاذة، صباح الخير.
0: صباحك ورد يا سليم.
1: صباح الخير على زميلاتك وعلى مستمعين. يا هلا بالجميع.
0: صباحك سعادة. يا هلا ومرحب فيك.
1: سبحان الله، كأنكم أمس معايا الصباح. أنا كنت أكتب حاجات كذا عن الموضوع هذا.
0: سبحان الله، القلوب عند بعضها يا سليم.
1: سبحان الله،
2: القلوب شواهد.
1: سبحان الله.
0: طيب شاركنا شاركنا ما كتبت.
1: طيب أولا، أفضل صفات الرجل أنا أعتبرها الفزعة. الرجل الفزع،
0: حلو،
1: جميلة. أيوة. وأسوأ ما في الرجال من عنده أقنعة كثر. لما يقابلني بقناع، عرفتي، ولما يروح بقناع آخر، هذا شيء سيء جدا.
2: نفعق يعني.
1: لا، وأمقته جدا. نعم. بالنسبة للزوجة، المرأة بصفة عامة، الاحترام والوفاء، هذا يعني صفات مرة لا يعلى عليها. شو تتربع بالصفات. وأسوأ ما فيها الكذب والخداع. اي نعم، هذا هو.
0: بالنسبة جدا. تفضل.
1: المشاركة هي عبارة عن مشاركة سطرين كذا.
0: تفضل.
1: تقول البشر عند اللقاء طيبين، وتقول هذا حبيب وماله وزين وراعي فزعة وذو معدن ومن الصادقين، والحقيقة إن أغلبهم مقنعين، وترى الشدايد غربال للردي وللطيبين، هذه حقيقة البشر وخلك فطين. سلامتك.
0: شكرا، سلمت يا سليم.
1: سلمك الله،
0: تحياتنا لك.
1: هلا والله.
2: يلا نروح لعبد المحسن. صباح الخير يا عبد المحسن.
3: صباح الهنا.
2: يا هلا،
3: كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافية. يا هلا فيك.
3: سؤالكم جدا جميل وطروحكم جدا رائعة. وأنا والله حبيت يعني أشارككم في السؤال حقكم هذا، اللي هو ممكن تعيد السؤال لو سمحت ثاني.
2: السؤال يقول إيش أجمل صفة وإيش أسوأ صفة، سواء في الرجال أو السيدات أو الرجال؟
3: والله بالنسبة للصفة، أنا أشوف اللسان بالنسبة لي أنا كرأيي الشخصي، اللسان هذا هو اللي هي، إذا كانت في المرأة، إذا كان لسانها جدا جميل أتخلي الزوج في أعلى المراتب. وكذلك الرجل، إذا كان لسانه جميل وروحه جميلة، هيخلي اللسان هذا في أعلى المراتب.
2: يعني اللسان، يعني
0: الحلو.
2: الكلام الحلو بالنسبة للمرأة والرجل،
3: اللسان والمنطق والحكمة. إذا وجدت عند الرجل أو المرأة، هذا في أعلى المراتب. وإذا تم بالسيئة، هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يكف الناس يوم القيامة على حصائد ألسنتهم. على اللسان، هذا هو سبب البلد كله.
2: والله يا عبد المحسن، إذا هو
3: الواحد ينتقي الكلمات الطيبة، وقدم الكلمة الطيبة، وخلي الكلمة الثانية على جنب.
2: حلو.
3: لأن الأسلوب له دور والمنطق له دور. وهذا رأيي الشخصي.
2: حلو، جميل. يعني أنت بالنسبة لك الكلام الطيب والحلو هو أحسن شيء بالنسبة للمرأة والرجل.
3: يا سلام عليك.
2: طيب أنا الرجل يتكلم كلام حلو ولكن ما في ولا فعل، إيش أسوي فيه؟ ها،
3: إذا ما بيسوي فعل،
2: ها، هنا الكلام.
3: أنت ربكتيني بالسؤال.
2: أيوة، ما هو لازم في يعني أخذ وهات. يعني أنا لساني حلو، ولكن هل أنا بستقبل هذه الأفعال ولا لا؟
3: والله
2: هنا الكلام.
0: طب أسوأ صفات يا عبد المحسن برأيك في المرأة والرجل؟
2: يلا قول.
3: الصفات هي الروح الطيبة والأسلوب الطيب، وبعدم ما رفع الصوت، سواء الرجل أو المرأة، يتكلم بهدوء ويتكلم بمنطق. وإن شاء الله بإذن الله.
0: نعم.
3: ربي إذا الواحد يتكلم، يعني الواحد لما يفكر ويعطي بالعبارات الطيبة.
0: نعم.
3: إن شاء الله ربي يلهمه الشيء الطيب
2: بإذن الله. ولكن نحن نبغى أفعال يا ابن الحلال، ما نبغى أقوال. ولا الكلام الحلو حتلاقيه في كل مكان.
0: بس بشكل عام الرجل من غير أفعال ما هو رجل من الأساس.
2: أيوة، من هو لأنه قال لي الكلام الطيب. بالنسبة للرجل والمرأة،
3: الناس
2: أيوة.
3: أجناس.
2: صح.
3: منهم
2: صح.
3: الطيب منهم صح. وكما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، الناس معادن، في منهم الطيب وفي منهم الحديد وفي منهم النحاس وفي منهم الذهب الذي لا يصفى.
2: تمام.
3: ولكن أحوال الحياة، أحوال تقلبات الحياة، يشبر الواحد ممكن يكون يعني يزوغ على الخط شوية، ولكن
2: أيوة ما في يا عبد المحسن، ما في أحد، ما في
3: ولكن الصحبة لها دور كبير.

0: لا لا لا لا خلينا نكون واقعيين يعني يا ابن الحلال، في صفات للسيدات وفي صفات للرجال، كذا نعمم بس اللسان الحلو ما هي ظابطه مع الرجال. الرجال يحتاج مثلا افعال، ولا السيدات ايضا يحتاجوا افعال.
1: ان شاء الله كلهم على
0: كلامك. امين امين. يعطيك العافيه عبد المحسن، شكرا. يعطيك العافيه، شكرا لك.
2: هلا وسهلا بعلاء.
3: اهلا وسهلا بك حضرتك.
2: اهلا يا علاء.
3: اهلا وسهلا.
2: اول مره تكلمنا؟
3: ايوه والله اول مره، مبسوط جدا والله.
2: مرحبا بك يا علاء، من فين تكلمنا؟
3: انا بكلمك من الرياض. والله
2: من الرياض. علاء، اسوأ صفه في الرجل والمراه ما هي، واجمل صفه؟ يلا.
3: والله هو اسوأ صفه في الرجال انه بيخلف وعده، انه ما يكون كد كلمته
2: خلف الوعود.
0: سلام عليك.
3: لازم ان انا كراجل اذا بقول كلمه ايا كانت الكلمه، هذا الكلمه ما زي ما بقول ما ينفذ من قول الا لدي رقيب عتيد. كلمه انا كد الكلمه اقولها، ما كد الكلمه ما اقول.
2: حلو.
3: هذا بالنسبه للرجال.
2: ايوه. بالمراه،
3: بالمراه احسن شيء طبعا في المراه تربيه اولادها قبل اي شيء، قبل اي شيء، ان هي تكون مهتمه باولادها. المرأة اللي تهتم بأولادها دي،
0: واللي ما عندها أولاد إيش تسوي؟ واللي ما عندها أولاد إيش تسوي؟
3: اللي ما عندها أولاد ربنا يكرمها وتتزوج.
2: واللي ما هي متجوزة.
0: أيوة يعني أنت أعطينا صفة عامة.
2: أدينا صفة عامة للمرأة أنت تشوفها أجمل صفة في المرأة.
3: بالنسبة اللي هو الوقار، الاحترام.
2: الاحترام
3: والآخرين.
0: حلو.
3: احترام والدها، احترام أخوها.
2: حلو الاحترام.
0: حلو الاحترام. حلو.
2: يعني شوف. الاحترام أعتقد، وإنت طالما ذكرت الاهتمام، هو التربية، هو الاهتمام بالوالد. صح. وبالزوج وبالكل. طيب. صحيح. هذه أجمل صفة في المرأة برأيك، وأسوأ صفة في المرأة برأيك يا علاء ما هي؟
3: أسوأ صفة في المرأة اللي هي نقلة الكلام.
2: نقلة الكلام.
3: هذا اللي تنقل الكلام، تجلس مع هذا.
2: النميمة.
3: تجلس مع هذا.
2: النميمة.
3: الكلام النميمة ونقل الكلام أيا كان. والله إني قاعد جلست في جلسة، هذا الكلام خير هذا الكلام شر، انا ما ادري.
2: طيب.
3: لا اسمع لا تكلم.
2: جميل. هلا قلت لي اسوأ صفه في الرجل عندما يخلف وعده ولا ما يكون قد كلمته. طب اجمل صفه طبعا في الرجل برايك ما هي؟ كيف نقول؟
3: الوفاء.
2: الوفاء. حلو.
3: الوفاء لازم الرجال.
0: حلو.
3: يكون وفي لاي حد يتعامل معه في حياته.
2: حلو يا علاء.
3: كد كلمته. انا بتكلم رجل صعيد يعني شويه.
2: احلى عالم.
0: احلى
2: عالم.
0: احلى ناس. احلى ناس.
2: شكرا يا علاء، اسعدتنا بمشاركتك، وان شاء الله تكون دائما صديق لنا في برنامجنا الصباح.
3: ان شاء الله. ان شاء الله. انا متابع لكم من فتره.
2: يشرفنا ويسعدنا.
0: يا هلا.
3: شكرا.
0: فهيدة، صباح الخير يا فهيدة.
4: صباح النور. صباحك استاذة دينا.
0: يا هلا.
4: وكله والمخرج.
0: يا هلا يا هلا وسهلا ومرحبتين. يلا يا فهيدة قولي لي، ايش اجمل صفة في المرأة وايش اسوأ صفة فيها؟
4: اجمل صفة في المرأة انها ما تكون الاسوأ انها تكون ثرثارة.
0: الاسوأ انها تكون ثرثارة. طيب الاجمل.
4: الاجمل انها يعني تكون محترمة لأهلها يعني.
0: الاحترام. أوكي. أيوة. للرجل أسوأ صفة في الرجل.
4: أسوأ صفة في الرجل الكذب.
0: الكذب. أحسن صفة، أجمل صفة.
4: أحسن صفة إنه يتحمل المسؤولية.
0: حلو. أي أيوة والله يتحمل المسؤولية.
2: حكاية الكذب دي 100% معك فيها يا فهيدة. تخيل الرجال وكذا. استغفر الله العظيم.
0: يعطيك العافية فهيدة، شكرا.
2: دخت. شكرا فهيدة، بصراحة فهيدة جات على الجرح.
0: طيب خلينا نشوف سليمان الدبيان يقول لك، أسعد الله صباحكم، عندي أسوأ صفة في الرجل والمرأة وأحسن صفة عدم الاعتراف بالخطأ، هذه أسوأ، وأحسن صفة الشكر للآخر سواء حلو. قليل ولا
2: الامتنان.
0: حلو. الامتنان. جميل.
2: حلو يا سليمان.
0: يعطيك العافية سليمان، جميل
2: عندنا
0: جدا.
2: عندنا من عبدالله بركات، يسعد صباحك يا عبدالله بركات، بيحيي الجميع، بيقول أجمل صفة بالرجل المروءة، وأجمل صفة بالمرأة الحنان والقوة. أسوأ صفة بالرجل الظلم واستغلال القوة. الله عليك يا عبدالله. وأسوأ صفة بالمرأة التلاعب والاستغلال، المراوغة دي يعني بس سبحان الله. أنا أحس
0: هي
2: كده ماشية دمها.
0: هي كده فطرة بس المرأة.
2: بس هي صفة سيئة.
0: هي سيئة بس إنها لا بس تعرف تتعامل معها. يعني أنا أبغى والله
2: استغلال.
0: ما عندي مشكلة.
2: شكرا عبدالله أنك جبت هذه النقطة. أيوة. هذه من أسوأ صفات المرأة أنها تستغل من حولها، تستغل الرجل، تستغل كل اللي معها.
0: أنا معك.
2: صفة جدا بشعة.
0: بشعة، الاستغلال بشع. ولكن المرأة عندها الحكمة، أنها عندها صراحة أنها تقدر تستغلها، يعني تلعب على هذه النقطة بطريقة أفضل. يعني أنا عندي رجل مثلا كريم بزيادة، أوكي أنا ممكن أستغل هذا الرجل وأخذ من الفلوس اللي عنده، ولكن أجمعها له، يعني أجمعها له، يعني عرفتي. في سيدات كثير ترى تعمل كذا، في سيدات تعرف تستغل الرجل أو تلعب على عاطفة معينة عنده لمصلحته.
2: لا لا لا، يعني وحشة.
0: منى إيمان ما عجبتها أبداً. إيمان ما عجبتها
2: المرأة المستغلة. أيوه. دي بشعة
0: والله.
2: بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
0: طيب أوكي، اليوم ترى من الصباح نحن هذا اليوم إيه السيارة اليوم يقول لنا دولة الحريم، قلت أنا إيش؟
2: قال صادق.
0: لا أنتم سيدات، غير الجملة تماما.
2: عشان كذا شوفي سؤالنا اليوم بيخلي كل واحد كيف بيشوف يوقف. أجمل ما في الآخر. أيه. وكيف بيشوف أسوأ ما في الآخر. صحيح. جيبوا ورقة وقلم واكتبوا عشان إيه تشيكوا على نفسكم رجال وستات.
0: ترى عندنا مشاركات مرة كثير. جميلة. بس خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، نقرأ كل مشاركاتكم وأكيد نرحب بكل اتصالاتكم على 0126477154 أو 0126478544 أو 0126495154.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة، ورجعنا لكم من جديد. أجمل صفات موجودة في الرجل والمرأة أو أسوأ صفات موجودة أيضا في الرجل والمرأة؟ أم عبد الله تقول أجمل صفة بالرجل إنه يكون رجل حقيقي، أسوأ شيء إنه يكون يعني نقول ما نبغى نقول الكلمة، نقول إنه عديم المسؤولية بكل الصفات المرتبطة بهذه الكلمة. أسوأ صفة في النساء هو أن تكون بوجهين.
1: الله عليك.
0: وأجمل صفة الحياء والوفاء، إنها تكون بوجهين. ترى سيدات نحن عندنا سيكولوجية غريبة.
1: معليش بس لازم نعترف إنها وحشة.
0: أيوة طبعًا طبعًا ما
1: قلنا. يعني لا ندافع.
0: لا ما حد يدافع. دحين كل واحد على قولهم اليوم حلقة تسقط فيها الأقنعة. تفضلوا كل واحد يعترف بأشيائه.
1: في عندي رسالة من دون اسم، يا ريت تكتب الاسم عشان أقرأ لك رسالتك لو تكرمت. شادية السيد تقول أجمل صفة في المرأة الحنية وجوهرها الطيب والحياء والتلقائية. أجمل صفة في الرجل الشهامة والرزانة والأمانة. أسوأ ما في المرأة الكذب ونقل الكلام، وأسوأ ما في الرجل الاتكالية. الله يا شادي عليك.
0: والله يا شادي أنت جبتيها من الأخير صراحة، جبتيها من أنا أبغى الرجال يعني يكلمونا صراحة. طيب عندنا كمان مشاركة من مين؟ خالد.
1: مين؟ خالد الطيب.
0: خالد الطيب يقول عندنا في مصر مثلا، طيب أجمل صفة في المرأة الاحترام والجمال. الجمال يعني من الله، ما هي يعني صفة جمال الرجل كلمته. وأسوأ صفة في المرأة الشكاية النمامة.
1: أي والله يا خالد،
0: أنا معاك النمامة. الشكاية دي مصيبة.
1: عندنا هلا وسهلا بمحمد من البحرين يقول أحسن صفة في الرجل الوفاء، وأسوأ صفة في الرجل هي الكذب. يا ريت تكمل لنا جميلك يا محمد من البحرين وتقول لنا أجمل وأسوأ صفة أيضا في المرأة من

0: من وجهة نظرك وأجمل تحية لأهل البحرين.
1: أيضا من ضمن المشاركات عندنا أحمد الدهمشي يقول أسوأ صفة في الرجل والمرأة مع بعض الكذب والبخل في المشاعر. حلوة حبيت. أجمل صفة هي الصدق والوفاء.
0: حلو. طيب فاطمة من أبها، حياك يا فاطمة. أسوأ صفة بالمرأة من وجهة نظر فاطمة هي اللي تحارب امرأة مثلها وتعرقل حياتها، سواء كانت حياة اجتماعية عملية أو حتى الخاصة. أشكرك على هذه النقطة يا من هي؟
1: والله فاطمة من أبها.
0: فاطمة.
1: والله أنا أشوف صراحة هذه الصفة ترى في الاثنين، يعني أنه يحارب الشخص بس طيب. بس صادقة المرأة ترى شرسة في غيرتها
0: مع المرأة.
1: أيوة شرسة.
0: طيب
1: مع
0: فاطمة كملي لنا الإجابة، قولي لنا أجمل صفة في المرأة برأيك، وأيضا أسوأ وأجمل صفة في الرجل برأيك. هلا وسهلا، مين معانا؟ يا هلا
1: نوال.
0: نوال
2: هلا
0: هلا ومرحبا يا نوال،
2: كيف حالكم؟
0: كيف حالك نوال؟ عساك بخير.
2: الحمد لله بخير، الله يعطيكم العافية. أنا ما قاعدة أشوفكم، ما أنتم طالعين في الفيديو صراحة.
0: أي شوي عندنا مشاكل في الصوت والفيديو، بس إن شاء الله جاري حلها.
2: بخلص البس ما شفتكم.
0: معليش، إن شاء الله تشوفينا بكرة.
1: نفسيتك مو معقولة يا نوال.
0: شوفينا بكرة إن شاء الله نوال.
1: بكرة بإذن الله.
0: أتخيلينا.
1: أي والله.
2: أنا فتحت البث شفتكم شوي كأن لابسين بيج، دينا بيج
0: سينا. دينا لابسة بيج وأنا لابسة رمادي. حلوة حلوة، يعني موضوع الأزياء اللي بتابعه نوال كل يوم يجنن.
2: لا لا لا لا لا والله مو عشان كذي، بس ما أدري أنا لما أشوفكم يعني حتى نفسيتي تتغير.
0: الله يسعدك دايم.
2: والله العظيم نفسيتي تتغير، يعني لو أنا متضايقة والله من أشوفكم.
0: خلاص اسمعينا اليوم، مشيها مشيها سمع اليوم.
2: أقعد أسمعك من الراديو لأن الأكس ما في صوت والتطبيق ما دوش.
0: كله إن شاء الله جاري العمل على حله. شكرا لاهتمامكم. نوال أجمل صفة في المرأة.
2: المرأة حنانها.
0: حلو.
2: وصدقها وفاها.
0: حلو، حنان وصدق ووفاء. وأسوأ صفة في المرأة؟
2: مع أنه والله ما شاء الله في صفات وايد يعني في المرأة.
0: إي بس هذه أهم صفات، يعني أنت برأيك أنه تكون مرأة لما تكون حنونة وصادقة ووفية. أسوأ صفة في المرأة نوال؟
2: الغيبة.
0: أوه
1: حلوة.
0: الغيبة
1: حلوة. حلوة حلوة
0: لا يعني
2: رهيب رهيب رهيب
1: حلو
2: هذا الموضوع.
0: والرجل
2: على الآخر خلنا نكملش عن المرأة، وتصنت على الآخرين حقدها. إذا حقدت بعض النساء إذا حقدوا أعوذ بالله.
0: أي والله الله الله يكفينا الشر.
2: الرجل أجمل صفة فيك تحمله للمسؤولية، كذلك وفاءه وحكمته.
0: الله حلو. وأسوأ صفة في الرجل؟
2: أسوأ في الرجل الكذب. لما يكون كذاب يعني تتكلمين وياه أو تصدقين منه أي حشوة على قولتنا. تدخله في شؤون المرأة، يعني كل شيء يجي يدخل. وش تسوين؟ وش هذا؟ مثل سوالف شهر رمضان.
0: حشرية حشرية يعني فعلا. هنا شوفي هذه الصفة زي ما قلنا في البداية، في بعض الصفات هي ما هي خاصة بالرجال. كيف جاتك؟ يعني الحشرية والتدخل في كل الأمور وفي صحيح. كل كبيرة وصغيرة، هذه ما هي صفات رجل.
1: صحيح صحيح.
2: والنميمة بعد الرجال صار نمام.
0: أيوة
1: هذه مشكلة أساسية.
2: صار نمام، يعني تشوفينهم لما تطلعين برا تشوفينهم واقفين يطالعون كده وينمون.
0: عشان كده يا نوال إحنا اليوم بنحط الصفات عشان كده نرجع نعيد التفكير عمليا في هذه الصفات. شكرا شكرا نوال،
1: يعطيك العافية
0: لوقتك، شكرا لمشاركتك.
1: يا هلا فيكي. خلينا نروح لأوصاف. صباح الخير يا أوصاف.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليك السلام والرحمة، يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي أوصاف.
3: صباح الخير لكم جميعا.
1: صباح الخير. ها وينك في اللغز؟ كلمتينا وانقطع الخط.
3: ايه انقطع الخط.
1: طيب ايش كانت اجابتك؟ يعني صحيحة زي ما قلنا ولا لا؟
3: ايه اكيد كانت.
1: يا راجل يا شيخة يا شيخة.
3: والله كان جوابتي
1: كذا. حبيبتي يعطيك العافية. يلا يا أوصاف قولي لي، ما هي أجمل صفات في الرجل والمرأة، وما هي أسوأ صفات في الرجل والمرأة؟
3: أجمل صفة في الرجل الكرم.
0: حلو. حلو.
3: وأسوأ صفة البخل.
1: حلو. متعاكستين متضادتين. حلو. طيب المرأة.
3: أما المرأة أحسن صفة فيها إخلاصها في عملها في بيتها.
1: إخلاصها. أوكي الإخلاص.
3: الإخلاص.
1: حلو.
3: الإخلاص.
1: أوكي.
3: أما أسوأ شيء فيها الزن
1: الزن، الشكاية البكاية.

0: الشكاية البكاية
1: الزنو إيش؟
2: كثرة الكلام.
0: أي الشكاية البكاية هي دي. يعطيك العافية أوصال.
1: أوصال شابتها من الآخر.
0: أي والله
2: يعطيك العافية، شكرا لكم.
1: تسلمي تسلمي.
0: عبد الهادي
1: هلا وسهلا يا عبد الهادي.
0: راح عبد الهادي. طيب.
1: أرجع كلمنا عبد الهادي.
0: طيب خلينا نشوف أبو حور. أبو حور يقول أوكي، أسوأ صفة عند الرجل هي البخل وأجملها الصدق. أما بالنسبة للنساء فأسوأ صفة أراها من منظوري هي كثرة الزن، وأجمل صفة لديه الامتنان.
1: الله عليك يا أبو حور، شكرا لك. عندنا طيب. مشاركة أيضا من حسن العازبي بالبحرين، شكرا. اليوم أهل البحرين منورينا.
0: هو حسن.
1: أسوأ صفة في الرجل هي البخل.
0: هو حسن، هو حسن اللي معانا. يلا يا حسن صباح الخير.
3: هلا مرحبا، كيف الحال؟
0: يا هلا حسن.
3: ايوه
0: من البحرين.
3: لا لا حسن.
0: اه اوكي اوكي اوكي خلاص. يعني بعد ما نخلص المكالمه نقرا اللي انا احسبك نفس الشخص.
3: جداوية احنا ايش بكم؟
0: ها جد هي ما هي عنصرية ومضاربة يا حسن، الله يهديك ويصلحك. ما هي طيب ما أنا تعبانة أبغى كح ماني قادر أكل. طيب حسن يلا يا حسن قل لي إيش أسوأ صفة في المرأة وإيش أسوأ صفة في الرجل؟
3: النقاية
0: الكلام. طيب هذه أسوأ صفة في المرأة، الرجل إيش أسوأ صفة فيه؟
3: أسوأ ما فيه الغدر والخيانة.
0: الخيانة، حلو جميل. إيش أجمل شيء في المرأة؟
3: طبعا شخصيتها تكون
0: قويه، القوه،
3: صدق وامانه. ايوه
0: الصدق وأمانة. اوكي أيوه. ايش افضل هو ليه بيتضارب معنا حسن؟ ما فهمت. طيب ايش اجمل صفه في الرجل؟
3: شخصيته تكون قويه،
0: يعني الرجل والمراه يكونوا اقوياء.
3: لا لا شخصيته يعني
0: يعتمد عليها، يعني يعتمد عليها.
3: ايوه يعتمد عليها،
0: ثقه
3: عنده.
0: اوكي ثقته عاليه بنفسه. جميل جميل، يعطيك العافية حسن.
1: شكرا يا حسن. نرجع لحسن من البحرين، أجمل تحية لأهل البحرين اللي اليوم من جد نكهة الحلوة البحرينية طاغية علينا، اشتهيتها خلاص. أسوأ صفة في الرجل هي البخل وعدم تحمل المسؤولية. وأجمل صفة وأفضل صفة في الرجل هي الصدق. أسوأ صفة في المرأة هي اللي تطلع أسرار بيتها. شكرا يا حسن.
0: وبالنسبة لأحسن صفة في المرأة،
1: شكله حسن العازبي مو شايف صفة حلوة في المرأة،
0: وهذا اللي أنا خايفة منه.
1: اكتب لنا أجمل صفة تشوفها في المرأة يا حسن العازبي.
0: طيب هذه هي مشاركاتكم إلى الآن، لسه مكملين أكيد معاكم في موضوعنا، ما هي أسوأ صفة في الرجل والمرأة وما هي أفضل صفة في الرجل والمرأة أيضا. فاصل وراجعين.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنتي بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا طبعا. نقول حدث في مثل هذا اليوم الموافق 28 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1924، اكتمال أول رحلة جوية حول العالم نفذها طيارون تابعون للجيش الأمريكي بعد رحلة استمرت عدة أشهر.
1: في عام 1928 اكتشف العالم ألكسندر فليمينغ تأثير العفن في قتل البكتيريا، في الملاحظة اللي قادت إلى اكتشاف البنسلين وفتحت عصر المضادات الحيوية.
0: عام 1987 عرضت لأول مرة سلسلة الخيال العلمي التلفزيوني ستار تريك الجيل الثاني، التي أصبحت لاحقا من أشهر الأعمال الخيالي الخيال العلمي.
1: في عام 2008 نجح صاروخ فالكون 1 في الوصول إلى مدار الأرض ليصبح أول صاروخ مطور وممول من القطاع الخاص يعمل بالوقود السائل ويحقق هذا الإنجاز.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد، أكيد أجمل التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. كنا اليوم بنتكلم في موضوع أعتقد أنه في مشاركات أكثر من رائعة، وجاتنا مشاركات مختلفة أعطت الموضوع قوة وإثراء أكيد أكثر. بنتكلم عن أجمل صفة بين الرجل والمرأة، أجمل صفة في المرأة وأجمل صفة في الرجل، وأيضا أسوأ صفة في المرأة وأسوأ صفة في الرجل. الأرقام 012-64-77-154 و012-64-95-154 و012-64-78-544 وأكيد على رقم الواتساب نستقبل مشاركاتكم
4: على 800-244-28-28. يزيد يقول أجمل صفة في الرجل الشهامة والمسؤولية، وأجمل صفة في المرأة الرقة والحنان. أسوأ صفة في الرجل الخيانة وغياب الأمان، وأسوأ صفة في المرأة الكذب والتلاعب بالمشاعر.
3: جميل يا يزيد،
4: يعطيك العافية،
3: عدانا من الآخر يزيد.
4: أي والله، يلا خلينا نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
5: صباح النور.
4: يا هلا يا هلا يا هلا، يعطيك العافية بندر. من وين تكلمني؟
5: والله أنا كلمت من الخبر.
4: من الخبر، يا هلا بسهلة بأهل الخبر،
3: حياك يا بندر.
5: تعرفين الخبر
4: ولا أنا من الشرقية بندر، اسمي البوانين.
3: لحظة انت يلا روح. تعرف ايش
4: الخبر؟ تعرف الخبر؟
3: تسألها تعرف الخبر؟
5: والله ما بس يعني كده
4: يعني من باب هذا، فاكتشف انه انا من اساس
3: من باب العلم بشيء
4: من اساس الشرقية.

0: أشوف أن أسوأ صفة في الرجل وهذا يعني أنا أتكلم عن نفسي يعني
1: أيوة
0: فيها حقيقة قلة الأدب.
2: نعم قلة الاحترام
0: قلة الأدب قلة الاحترام هذه يعني صفة مشتركة بين الرجل والمرأة.
1: حلو. وأجمل ما فيهم في الرجل والمرأة بندر
0: النقص في العكس
2: الأدب.
0: الأدب
2: إزاي؟
1: الأدب والاحترام.
0: إيه الأدب حقيقة إذا وجد الأدب طبعا الكلام ده ما جبت
1: من يعني أكيد طبعا
0: يعني تسمعون بواحد اسمه ابن القيم الجوزية أكيد يعني مر عليكم
2: اسمه. نعم أكيد طيب. أكيد
0: ابن القيم الجوزية هذا يقول جماع الخير في الأدب وجماع الشر في قلة الأدب.
1: واضح. وأكيد طبعا أحسن الناس أخلاقا هم أجمل ناس بنواجههم في حياتنا.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم يعني اختصر يعني الرسالة المحمدية في في في في عبارة واحدة إنما بعثت
1: لأتمم مكارم الأخلاق. نعم
0: بس.
1: شكرا بندر أسعدتنا بمشاركتك. تحية لك ولأهل الخبر.
2: يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا نروح أيضا لمشاركة أخرى من
1: عندنا
2: مين؟
1: من أبو نواف. أبو نواف يقول أسوأ صفة في الرجل الكبر وأفضل شيء الأخلاق والصدق.
2: الكبر
1: حلو.
2: حلو.
1: أما أسوأ صفة في المرأة الشك وحب المظاهر ونقد الناس. وأجمل ما فيها حفظ أسرار بيتها والاهتمام بأسرتها. شكرا يا أبو نواف.
2: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نروح لأفراح. صباح الخير.
1: هلا يا أفراح.
3: هلا نواف. هلا والله كيف الحال؟
1: بخير عساك بألف خير. شخبارك؟
3: تمام الحمد لله.
1: طيب يلا نسمع مشاركتك أفراح.
3: طيب بالنسبة للمرأة يعني أجمل صفة أقول الاحترام والود.
1: طيب
3: وأسوأ صفة صراحة أنا أشوفها الاستغلال. أنا كمان مع اللي قال الاستغلال.
2: أوكي.
1: الاحترام والود أجمل ما في المرأة والاستغلال أسوأ ما فيها. طب بالنسبة للرجل أفراح؟
3: للرجل أسوأ صفة البخل.
1: حلو.
3: وأجمل صفة خليني أقول القوة.
1: القوة قوة هذا الرجل وجميل جدا. شكرا لك يا أفراح.
2: يعطيك العافية. هلا يعطيك العافية. هلا وسهلا فيكي. طيب نروح لمحمد حميد. محمد حميد يقول أجمل صفات الرجل صفات هو أعطانا أوكي الكرم وكمال الأخلاق في دينه ودنياه. أقبح صفات العكس مما سبق.
1: يعني البخل.
2: اختصر
1: البخل وسوء الأخلاق.
2: وسوء الأخلاق. طيب أجمل صفة في النساء الأدب والحياة الخلق الجميل وتعرف تطبخ وتسكت في نفسك. وي تعرف تطبخ وتسكت في نفسك
1: إنه لا تقرقر واجد أطبخي وانت ساكتة.
2: أيوة. طيب أسوأ ما فيها الهرم والدحيس. إيش الدحيس؟
1: ما أعرف
2: والثرثرة الزايدة. لا يا محمد يا أخي خليك على قدر من
1: الثرثرة الزايدة. خلاص إنه هو الكلام الكثير ما يحبها ثرثرة.
2: أيوة لا بس يعني محمد الله يهديك ويصلحك أنت لازم يبغالك كلاسات يا محمد. والله معايا أنا أعطيك كلاسات صراحة يا محمد. إيش اللي بتهببه يا محمد قاعد
1: والله سمين. أنا ما فهمت إيش يقول
2: أنا محمد. والله شايفة إنه هو تنمر زائد يعني.
1: والله ما بعدين تشرحي لي.
2: أيوة أيوة.
1: طيب فضل السنيدي يقول أحلى صفة في الرجل والمرأة إنهم يحبوا حب حقيقي ويحترموا ويكونوا صادقين.
2: يا سلام.
1: وأسوأ صفة الكذب وقلة الاحترام. شكرا فضل السنيدي. هلا وسهلا
2: بأحمد. صباح الخير يا أحمد.
4: صباح النور.
2: أهلا وسهلا يا أحمد.
4: صباح الخير على حضراتكم. الله يحفظكم يا رب.
2: الله يخليك أحمد. أسوأ صفة في الرجل
4: الخيانة.
2: الخيانة. أحسن صفة في الرجل؟
4: لا هي ميكس بس هي في حاجات أساسيات لازم
2: نبغى
4: تكون.
2: يعني أعطيني واحدة مثلا احسن
4: الشهامه. الراجل اللي من غير شهامه ده الواحد ما يتعاملش معاه اصلا. دي حاجه
2: حلو خالص. حلو خالص
4: دي فتره. لكن انا احب الراجل اللي عنده الحكمه مع الذكاء كده.
2: يا سلام.
4: مع الذكاء مع وفاء. طيب حاجه كده ايه من الجيل الذهبي الحلو بتاع زمان.
2: لا انا هادي الجيل الحلو الذهبي بتاع زمان. ترى نحن ما تغيرنا والزمن ما له علاقه في الموضوع. انا اقول لايمان ترى الانسان هو بيعمل اشياء بنفسه ما له علاقه الزمن ابدا ولا الظروف المحيطه ابدا.
4: انا ايد حضرتك لكن التطورات والتسارع بتاع
2: احنا اللي خلقناها
4: بيخلي الحاجات بتقع مننا.
2: احنا اللي بدعناها بقى الزمن ملوش علاقه.

0: ماليش علاقة
1: بقى. لا لا الزمن ده لا ده ثابت احنا ما نقدرش
0: نجي. ايوه ما هو كل ما قلنا شيء قلنا نحن ايام الزمن الزمن ما له علاقة الانسان هو اللي بيعمل
1: اللي هو التسارع اليوم ده بيدمر حاجات بيوقع من
0: طبعا 100% صح هذه معك حق. طيب احمد اجمل ما في المرأة
1: أجمل ما في المرأة أنا أحب المرأة اللي تكون عندها ذكاء كده
0: ذكية ذكية هاي تخاف منها دي لأن وقت ما تبغى تستغلك وقت تكون دهاء وقت
1: هي تكون ذكية ذكاء مع الأدب هتعرف يعني إيه هتعرف
0: الميكس تختار حلو الميكس حلو ده
1: هتعرف تختار المواقف إن هي تقدر تتكلم فيها إن هي الكلمة اللي هتطلع منها تطلع منها بإحسان
0: حلو أسوأ ما فيها
1: طيب
0: لا اعطينا واحده يعني شغله واحده وما ما ترص علينا خالص يعني ايوه اعطينا واحده وما ترص
1: أسوأ ما في المراه قلبها لما بترتاح مع شخصيه بتجيب كل اسرار الكون تدمر الدنيا
2: تطلع
0: اسرار يعني الكلام الزايد الكلام
2: تطلع اسرار
1: بس انا في نقطه بس استاذن حضرتك فيها انا يعني انا قلت اتكلم اخر حاجه
0: اتفضل
1: انتوا قلتم حضراتكم كان في مداخلات بتقول ان تدخل الرجل في المراه ده شيء وحش بص اقول لحضرتك شيء انا متزوج من فتره ما شاء الله يعني الله الحمد لله اللهم لك الحمد
0: الحمد لله
1: انا ما بحبش اتدخل لكن احنا مش ملائكه لازم يكون في مرايه قدامنا مش هنقول رقيب لكن يبقى في مرايه قدامنا انا حسيب المراه تعمل اللي هي عايزاه لكن تتقبل النقد بتاعي والنقد بتاعي يكون بشكل محترم شكل جميل شكل راقي شكل اللي هو يعمر البيوت مش يخرب البيوت
0: انا اتفق معك 100% بس ما اتذكر مين اللي قال
2: لا احنا كنا قاصدين احمد بس عشان الوقت انه يتدخل في امور لا تعني يعني ليه لبستي ده ايش ده ليه هذا كده ليه ما حطيتي ده في مكانه يعني انا احس هاد
0: استني
2: مو شغلته
0: لا لا استنى بس عشان في نقطه في
2: ماني سامع ايش يقول احمد دقيقه
0: استنى
1: اسلوب راقي
0: استنى احمد استنى هي النقطه اصلا ما كانت كده النقطه كانت انه يتدخل في ملايينه من تفاصيل مش في المراه في الحياه بالعموم الرجل من صفاته انه يعدي الامور من غير ما يقول والله ده لونه احمر لا دور الأخضر مش للمرأة نفسها التدخل في الحياة في تفاصيل
2: لا هذا دور الدخل في أشياء في المرأة
0: أي نو بس نحن كنا قلنا هذه النقطة جديدة يعني أيوة يعني أنا بتكلم
1: والله للضرورة
0: استنى أحمد أنا بتكلم من باب إنه الرجل أول كان الرجل أيوة نحن دخلنا المجلس خلاص حنتغدى ونطلع ليش حطيته الكنبة اللي محطوطة على جنب لونها مدري مين كانت ما تناسب معها شكرا هذه الأشياء للسيدات فأنا لما نقول أنا ما أحب أتدخل في التفاصيل مش تفاصيلي أنا تفاصيل الحياة بالعموم مش من مهمة الرجل يتدخل في هذه صحيح. التفاصيل إذا ما هي من صبيب عمله أيوة من صبيب
1: محتاجين
0: عمله
1: حلقة بقى
2: محتاجين والله مع المرأة والرجل حاجات شكرا يا أحمد
1: حلقة برضو في النظرة اللي هي نظرتنا للأمور وهل نظرتنا تكفي للحكم على الأشياء
2: حلو.
1: في المعاملات
0: يعني الكتاب من عنوانه ولا لا حلو العنوان يعطيك العافية يا أحمد شكرا جزيلا لك
2: يا هلا محمود
3: هلا سلام
2: هلا وسهلا
3: هلا أستاذ إيمان
2: كيف حالك يا محمود صباحك ورد
3: صباح الفل
2: صباحك خير يلا حابين نسمع مشاركتك في موضوع اليوم
3: خلينا نبدأ منين
2: نبدأ من الرجل
3: أفضل ما في الرجل صفة ما في الرجل متعلقة أو
2: نعم
3: بتعامله مع المرأة الإنصات
2: أجمل صفة في الرجل لا مش بتعامله مع المرأة بشكل عام أنت برأيك أجمل صفة في الرجل ما هي
3: يعني أجمل صفة في
2: هو ده راجل أنت في عينك ده يكون راجل بكذا أو كذا
3: الوفاء بالعهد
2: حلو وأسوأ صفة في الرجل يا محمود
3: أسوأ صفة في الرجل اللهم صل على سيدنا محمد المكر لأن دايما الرجال معروف عنهم إن الكلام بينهم أو بيؤخذ على محمل زي ما ذكرت الوفاء بالعهد
2: واضح وكلمتهم كلمة
3: إنما المكر
2: دي صفة الستات
3: مخيب للأمال في
2: التعامل لا وهي صفة ستات صراحة
1: مش ملهاش علاقة، ولكن انا اقصد ان ايه، ان التعامل يعني مثلا بتعامل رجل لرجل، فالموضوع بيبقى واخد شكل الجدية والتعامل والثقة والوضوح.
2: نعم.
1: فكون طيب. ان الموضوع المكر بيبان امتى؟ وقت النتيجة بتاعته او المقطوعة في الحفرة بتاعته او كده.
2: طيب، هذه بالنسبة للرجل، اجمل صفة في المرأة من وجهة نظرك؟
1: أجمل صفة في المرأة إن هي مهما العمر بيعدي بتفضل محتفظة بقلب طفل.
2: حلو. أيوة، إنها تلقائية يعني وبسيطة من جوا، نظيفة بيضة.
1: لذلك المرأة أي شيء لو صغير قد يبان من وجهة نظر الرجل يكون تافه أو صغير، بس ممكن يجرحها.
2: لأنها حساسة جدا. طيب، أسوأ صفة في المرأة؟
1: أكبر خسارة إن أنت تخسر قلب الطفل اللي جوا المرأة.
2: حلو. وأسوأ صفة في المرأة برأيك يا محمود؟
1: الغيبة والنميمة.
2: الغيبة والنميمة. طيب يا محمود، أسعدتنا، شكرا لك.
1: شكرا، صباح الخير.
0: يلا خلينا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد، معانا ترند اليوم في السوشيال ميديا عن إطلاق اسم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه على جامع. طبعا تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مع صدور الموافقة الكريمة على إطلاق اسم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه على جامع سيتم إنشاؤه شمال مدينة الرياض، ليتصدر وسم جامع الملك عبد العزيز جانبا من المشاركات والتعليقات. اعتبر المتفاعلون أن تسمية الجامع باسم مؤسس المملكة تحمل دلالة وطنية وتاريخية، وتخلد إرث الملك عبد العزيز ودوره في توحيد البلاد وتأسيس الدولة، إلى جانب ما تمثله من امتداد للعناية ببيوت الله وعمارتها.
6: من المقرر أن يقام جامع الملك عبد العزيز على امتداد طريق الملك عبد العزيز شمال الرياض على مساحة تبلغ 88 ألف متر مربع في منطقة تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً ليخدم شمال أو سكان شمال الرياض وزوارها. تنوعت المشاركات عبر هاشتاغ بين الدعاء للملك المؤسس رحمه الله واستحضار سيرته وإرثه الوطني والإشادة بالمشروع وما يحمله من قيم دينية ووطنية، ليبقى اسم الملك عبد العزيز حاضرا في أحد معالم العاصمة كما هو حاضر في ذاكرة الوطن وتاريخه.
5: مكملين أكيد معاكم موضوعنا اليوم، أجمل صفات المرأة وأسوأها، وكذلك أجمل صفات الرجل وأسوأها على الأرقام 012-647-7154 012-647-5154 012-647-5544 وأكيد على رقم الواتساب للرسائل فقط 800-2-442-8-8.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد. احنا بنتكلم في موضوع ايش هي الصفات الجميلة والصفات السيئة بالنسبة للرجل والمرأة. عندنا مشاركة من نور تقول احسن صفة في المرأة الطيبة وحب الخير لغيرها وسلامة الصدر. أسوأ صفة الغيرة، الحقد والمقارنات بغيرها. حلو. أسوأ صفة في الرجل الخيانة، وأحسن صفة في الرجل الصدق والإخلاص. رائع، كلامك رائع.
4: طيب حياك أبو رائد، يقول رأيه الشخصي باختصار، أجمل صفة في المرأة الحنان لما يكون معه قوة ووعي. أجمل صفة في الرجل الاحتواء، تحمل المسؤولية دون تسلط. أسوأ صفة في المرأة التلاعب بالمشاعر واستغلالها.
3: حلو.
4: أسوأ صفة في الرجل الاستعلاء والتقليل من الآخرين. وفي النهاية هذه صفات ليست حكر على الرجل والمرأة.
3: صحيح.
4: الجميل منها يقدر من الجميع والسيء يرفض. شكرا لمشاركتك يا أبو رائد. شكرا كمان لعبد الرحمن الزهراني، مو شايف أحد، كلهم حلوين.
3: طيب عندنا سليمان التميمي يقول أجمل صفة في الرجل التغاضي.
4: حلوة.
3: وأسوأ صفة التدخل في شؤون المنزلية. ليش الشؤون المنزلية الداخلية؟ كلبس الأطفال والطعام والأثاث.
4: صراحة أيوة،
3: مو دايم
4: إلا لا إلا لا، ما أحب الرجال يتدخل في دي الأمور.
3: لا شوفي، يعني أنا يعني ما في مشكلة أنه يبدي رأيه، ما هو أطفاله في النهاية.
4: تدخل طول الوقت، يعدل طول الوقت، ما هو ريح دماغه.
3: لا هي شوفي، نسبة وتناسب. أنا من وجهة نظري يعني أنه نسبة وتناسب، ما حقول للرجل ما يتدخل تماما. يعطيني رأيه، بس في نفس الوقت كمان حنوصل لنقطة مشتركة. نرجع لأسوأ صفة في المرأة، هي القيل والقال، وأفضل صفة هي الحياء. يعطيك العافية، أنا معاك والله.
4: هلو يا سليمان.
3: أنا أحب أيوة أنه الرجل يتدخل، ما هو شراكة في الحياة كمان، مو ألغي رأيه تماما أنه لا تتدخل في التفاصيل، ولا كمان والله تماما يرمي
4: يعني كل شيء يعلق عليه، كل شيء ينتقده، كل شيء يتدخل فيه.
3: لا لا مو كل شيء، هي مو كل شيء. ما هو الرجل،
4: أنا حسوي مشكلة.
3: أنا أشوف الرجولة أنا لما جد أتكلم والله أشوف الرجولة أنه هو حيبدي رأيه ويترك لك القرار.

0: بس انه على حكايه كل شيء كل شيء هذه نق سيدات.
1: ما انا اقول لك سالت فيك صفه
0: ايوه هذه حق السيدات، بس الرجل من الحكمه انه هو يقول رايه وينسحب من الموضوع، لانه خلاص هذه شؤونك يا سيده، انت تبغى تسويها ما تبي تسويها، تبغى نغيرها ما تبي نغيرها، اولادي نلبسهم كذا افضل انا البسهم كذا، طيب حلو رايه مش غلط يعني.
1: طيب يعطيك العافية محمد، وإن شاء الله صباحك وأوقاتك كلها خير. ملاحظاتك في عين الاعتبار أكيد بخصوص البث الإذاعي، ولكن خلينا نشارك الجميع مشاركتك الحلوة. يقول أجمل شيء في المرأة هو جوهرها الداخلي وتكامل صفاتها، يعني تكامل صفاتها كأنثى كمرأة، حيث يرى الكثيرون أن الجمال الحقيقي لا يقتصر على المظهر الخارجي بل يكمن في روحها وأخلاقها. بتختلف الآراء، بتختلف الأذواق من شخص لآخر، لكن هناك صفات أساسية يتفق معظم الناس على أنها تمنح هذه المرأة الجاذبية اللي لا مثيل لها. ما قال لنا أي صفة وحشة في المرأة، ولا قال لنا أي صفة وحشة في الرجل، ولا ما خلاص
0: يعني حب أن يكون كذا.
1: يعني في صفة كنت أتمنى أنهم يقولوها الرجال ويشتركوا فيها الكثير من الرجال. راح الوقت.
0: طيب.
1: اللي هي الصوت العالي.
0: الصوت العالي المفروض انها هي صفة رجولية، ولكن للأسف صارت عند السيدات لانها تجي ورا ولدها بالشبشب وهي تصرخ. يلا خلينا نقول كذا وصلنا فعلا لنهاية مشوارنا في برنامج ابدأ صح. شكرا لكل اللي تابعنا، شكرا لكل اللي كان معانا، تحية كبيرة من فريق العمل. تقول نقول شكرا علياء الهدري، فاطمة شرف، ما كانت معاكم من التقديم إيمان باحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. شكرا جزيلا لكم، نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد.
1: إلى اللقاء.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

في أشياء نقول عنها صعب لأننا فعلاً ما نعرف كيف نتجاوزها. صعب إنك تفشل بعد ما كنت واثق إنك تنجح، وصعب تلاقي الشيء اللي تتمناه بعدين تكتشف إنه مو مثل ما تخيلت. لكن الأصل

أصعب، إنك تحتاج إنسان واحد وما تلقاه. هنا كانت حكاية صعب، كلمات فهد المساعد وغناها رابح صقر. الأجمل ما في الحكاية إنه الشاعر هنا كتبها عن نفسه، عن خيبات عاشها وعن حلم بسيط

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتبك في التحدث أمام الناس؟ لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعاً من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم، كمان نتدرب لأن التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تواجه تقلبات نفسية وأياما رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نمسك الجوال أول ما نصحى؟ أول ما نفتح عيوننا نمسك الجوال بشكل تلقائي وكأنه في قوة خفية تسحبنا للشاشة. السبب علمي بحت. بعد ساعات النوم الدماغ يصحى متعطش للتنبيهات والمعلومات، يدور على جرعة سريعة من الإثارة عبر الإشعارات والرسائل. هذه الجرعة تطلق هرمون الدوبامين اللي يعطينا إحساس مؤقت بالنشاط، لكن المشكلة إن هذا التنبيه المفاجئ يدخل عقلنا في وضع الضغط من أول لحظة، فنبدأ يومنا مشتتين مرهقين حتى قبل ما نتحرك. الأفضل إننا نعطي أنفسنا مساحة هادئة في أول الصباح، 5 دقائق من غير شاشة، نتنفس بعمق، نرتب أفكارنا. هذه اللحظات البسيطة تخلي الدماغ يبدأ يومه بتوازن وتركيز بدل ما نبدأ بفوضة الإشعارات. اتذكر الطريقة اللي تبدأ فيها صباحك غالباً هي اللي ترسم إيقاع يومك كله.

0: خلاصة.
1: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: السر بكبسة سر.
2: ورقة قدامك؟ لا تكتبها من جديد. قد صار عندك رقم، عنوان أو كلام مكتوب على ورقة وتجلس تكتبه في جوالك كلمة كلمة. إذا معك نظام iOS لا تتعب نفسك، افتح الكاميرا وجهها على الكلام، وميزة اللايف تكست تقدر تتعرف عليه مباشرة، ومن هنا تقدر تنسخه وتلصقه في رسالة أو ملاحظة وترجمه وتبحث عنه بعد. وإذا اللي قدامك رقم جوال تقدر تتصل عليه، موقع إلكتروني تفتحه، وحتى لو قدامك سعر بعملة ثانية ممكن يعطيك خيارات تحويل العملة. والأحلى أنه الموضوع مو بس مع الكاميرا، حتى صورة قديمة عندك أو فيديو تقدر توقفه عند لقطة الكلام وتتعامل مع النص اللي داخله، يعني المرة الجاية تشوف كلام وتقول كل ذا راح أكتبه لا تكتب، خلي الكاميرا تقراه وتكتب عنك بكبسة زر.
0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
3: على الساحل الغربي للمملكة وتحديدا بين امواج البحر الاحمر المتلألئة بين اقاليم املج والوجه، ينهض مشروع البحر الاحمر، احد ابرز مشاريع شركة ريتس جلوبال التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، يشكل وجهة سياحية متجددة وتعتبر الأكثر طموحاً في العالم ومعياراً عالمياً جديداً في الضيافة الفاخرة والسياحة البيئية المستدامة. لم يعد هذا الأرخبيل مجرد جزر وشواطئ بكر بعيدة عن العمران، بل تحول عبر رؤية استراتيجية واعية إلى ورشة عمل بيئية وسياحية فريدة تمتد على مساحة شاسعة تقارب 28,000 كيلومتر مربع، محتضنة أرخبيلا ساحرا يضم أكثر من 90 جزيرة طبيعية وبحيرات خلابة وجبال وبراكين خامدة. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يرتكز المشروع على خطط طموحة لاستقبال 1,000,000 زائر سنويا عند الاكتمال التام، متضمنا تطوير 50 منتجا وفندقا توفر نحو 8,000 غرفة فندقية وأكثر من 1,000 عقار سكني فاخر، فضلا عن توفير ما يقارب 70,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، والإسهام بنحو 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الصعيد التشغيلي والبيئي المتقدم، يعد المشروع رياديا بكل المقاييس بكونه يدار كليا بنسبة 100% على الطاقة المتجددة عبر مزارع شمسية ومحطات رياح متكاملة، إلى جانب التزامه الصارم بحماية البيئة الفطرية والشعاب المرجانية الفريدة، مدعوما بمطار دولي خاص بالوجهة، مطار البحر الأحمر الدولي، لخدمة الزوار من شتى أنحاء العالم. أغلق عينيك قليلا وتخيل صفحة المياه الكريستالية الصافية وهي تعكس شمس الساحل الغربي على شواطئ الجزر العذراء وحركة القوارب الصديقة للبيئة، وهي تنزلق بهدوء فوق الشعاب المرجانية المزدهرة، في لوحة استثنائية يندمج فيها سحر الطبيعة بعبقرية الضيافة المستدامة. في أفق رؤية السعودية 2030 يثبت مشروع البحر الأحمر أن الحفاظ على الطبيعة وتطوير

0: وجهان لعملة واحدة صانعة سياحة عالمية تحترم كوكب المستقبل. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند جزر البحر الأحمر وواحات السحر والاستدامة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الصوت له حكاية مع القلب، من جلسات الطرب القديمة إلى الأغاني اللي كبرت معنا، كان العود حاضر يرافق اللحن ويمنحه الدفء والإحساس. صوته قريب ودافي، وكل نغمة فيه تترك أثر مختلف. قبل ما يعزف العود على أوتاره، يعزف على أوتار القلب.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. أسرار الألوان.
1: إذا دخلت مكان وكان في شيء أحمر، في الغالب عينك حتروح عليه بسرعة. طيب ليش؟ وليش لون الإشارة الحمراء يعني انتبه؟ وليش هو حاضر في أشياء كثيرة؟ الأحمر لون صعب يمر مرور الكرام، وهو من أكثر الألوان حضور، وله علاقة بالانتباه والطاقة والخطر والحماس. عشان كذا نشوفه في إشارات التوقف، التحذيرات، سيارات الإسعاف، الرياضة، وحتى بعض الإعلانات. والأبحاث النفسية فعلاً بتشير إلى أن الأحمر يرتبط بدرجات أعلى من الاستثارة والانفعال، سواء كانت مشاعر إيجابية زي الحب والحماس أو سلبية زي الغضب. والسبب مو بس نفسي، الأحمر ليه حضور بصري قوي، والعين تلتقطه بسهولة في كثير من السياقات، وهذا أحد أسباب استخدامه في إشارات التحذير والتنبيه. والأجمل أنه تأثير اللون ما هو ثابت في كل موقف، درجة اللون، قوته، إضاءته، وحتى السياق اللي نشوفه فيه كلها تفرق. لكن الأحمر مو دايماً يعني القوة والحماس. أبحاث علم النفس كشفت أنه تأثيره بيعتمد بشكل كبير على الموقف. ففي دراسة منشورة في Journal of Experimental Psychology General، مجلة علم النفس التجريبي العام، عام 2007، لقوا الباحثين أن رؤية اللون الأحمر قبل بعض مهام الإنجاز ارتبطت بدافع لتجنب الفشل، وأثرت في الأداء في اختبارات معينة. وفي دراسة ثانية نشرتها مجلة ساينس عام 2009، ظهر أن الأحمر كان مفيد في المهام اللي تحتاج لدقة وانتباه للتفاصيل، بينما اللون الأزرق كان أفضل في بعض المهام الإبداعية. يعني الأحمر ما نقدر نقول عنه ببساطة لون توتر أو لون نجاح، هو أقرب لزر يرفع مستوى الانتباه، لكن النتيجة بتعتمد على الشيء اللي بتسويه، وعشان كذا تستخدم الشركات في التنبيهات والعروض والعلامات المهمة، بينما يستخدم المصمم بحذر في المساحات اللي تحتاج لهدوء. الأحمر ممكن يقول لك خطر، وممكن يقول لك حب، وممكن يقول لك حماس، لون واحد لكن ليه أكثر من رسالة. وهذا السر الأحمر، لون إذا حضر قال انتبه، هنا في شيء مهم. وهذا كان سر لوننا اليوم.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
0: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد.

0: طنطاوي.
1: بيقولوا دايما إنه أسرار البيوت عند أطفالها. قصتنا اليوم فيها مكان طفل مرو البخل الذي تعلمه الصغير. يا ترى كيف الحكاية؟ بتحكينا اليوم فيها مكان. بتروي لنا الحكاية وهذه النادرة إنه جلس رجل عند شيخ وكان هناك طفل صغير. أراد الرجل أن يمازح هذا الطفل فقال: أطعمني من خبزكم. فجاءه جواب الطفل بما معناه: لا تريده فهو سيء. فطلب الرجل ماء فوجد له الطفل عيبا أيضا، يعني كل مرة بيتعذر، كلما طلب شيء من طعام البيت ظهرت فيه علة جديدة: هذا مر، هذا قاسي، هذا لا ينفعك. يعني كل لحظة وكل إجابة عند الطفل الصغير بعلة جديدة بتمنع الضيف من أخذه. الفكرة الساخرة اليوم في هذه النادرة واضحة، واضحة جدا. كل شيء في البيت بيصير رديء بشرط واحد، إنه يطلبه الضيف. هنا الجاحظ، لأنه هذه القصة وردت في كتاب الجاحظ البخلاء، بيجعل الجاحظ من هذا الطفل مرآة لما يراه حوله. مو دائما بيقولوا إنه أسرار البيوت عند أطفالها، وإنه الطفل ما تقدر أنت بتربيه إلا على الشيء اللي بيشوفه منك؟ يعني مو معقولة أقول للطفل لا تكذب وأنا بيشوفني مثلا بتيجي مامتي تسألني أو زوجي يجي يسألني: أنت فين وديتي الأغراض اللي أنا اشتريتها قبل أسبوع؟ وأكون أنا مثلا خربت ورميتها، فأجي أقول له: لا طبخت الأكل ده وأديت مين ومش عارفة إيه وصرفته. فهو الطفل حتجيله لحظة استفهام كبيرة، بيشوف يعني القدوة مامته أو بابته مثلا ما احنا صادقين، واحنا بنطلب منه الشيء الصعب نقوله خليك صادق خليك كريم، وأنا بيشوفني مثلا كأم والله أنا بقتر، أنا بخيلة، أنا بتصرف في المواضيع بطريقة غير صحيحة، يعني ما بكون صادقة، وأجي أقوله خليك صادق. يا جماعة، الطفل في هذه القصة تتحول هذه النادرة في مكان إلى سؤال تربوي وجيه: من أين يتعلم الطفل؟ من أين يتعلم الطفل ويستقي تصرفاته وكلامه؟ لما نقول له خليك كريم، بعدين بيشوفنا إحنا بنضيق على الضيف وبنضيق على نفسنا وبنبخل على نفسنا، وبنقول له لا تكذب، بس يسمع مننا الأعذار المختلفة ويسمع مننا الكلام ويسمع مننا أشياء بتخالف نصاً وقولاً وفعلاً وجوهراً الموعظة التي نحن نطلب منه أن يعملها. صراحةً يرى السلوك مخالف للكلام والعمل اللي إحنا نطلبه. برأيكم إيش اللي يبقى في نفس الطفل هذا؟ حيبقى في نفسه الشيء اللي بيستقيه واللي بيشوفه فعلياً إحنا بنطبقه، يعني مو الشيء اللي بنوصي فيه. التربية يا جماعة مش بالكلام، التربية هي أفعال وأخلاقيات يلتمسها الطفل من أهل بيته. الثروة اللغوية اليوم في هذه النادرة، إنه أولها النادرة، النادرة عند العرب طبعاً في الكتب معناها الحكاية القصيرة الطريفة، هذه هي كلمة النادرة. التعلل هو إظهار العلة أو العذر. الشح هو شدة الحرص والبخل. القدوة من يقتدى به. طبعاً الخاتمة اليوم في مكان واضحة: كان الطفل أصغر من إنه يقرأ الكتب عن البخل والبخلاء، لكنه عمره ما احتاج لكتاب، عمره ما كان محتاج كتاب عن البخل، لأنه النموذج والنموذج كان حاضر أمامه وبيشوفه كل لحظة وكل يوم. كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي في ياما كان. شكرا لكم.
0: ياما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، ورحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، رح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم رح نناقش موضوع التستوستيرون، أو كما يعرف بهرمون الذكورة. اسم ارتبط في أذهان الكثيرين بالقوة والعضلات وأيضا الرغبة الجنسية، لكن دوره في الجسم أكبر من ذلك بكثير. مع التقدم في العمر خصوصا بعد الـ40 يبدأ السؤال اللي يشغل كثير من الرجال: هل ما أشعر به من تعب أو تراجع في النشاط أو تغير في المزاج والرغبة مجرد نتيجة طبيعية للعمر وضغوط الحياة؟ ولا في هناك بالفعل نقص في هرمون التستوستيرون؟ في المقابل أصبحنا نشاهد انتشار واسع لإعلانات ومنتجات وحقن ومكملات تعد الرجل باستعادة القوة ورفع التستوستيرون، فهل كل رجل ينخفض لديه الهرمون يحتاج إلى علاج؟ وهل تناول هرمون التستوستيرون دون حاجة طبية ممكن يأتي بنتائج عكسية؟ بل هل ممكن يأثر أيضا في الخصوبة ولا لا؟ بين الانخفاض الطبيعي والنقص المرضي وبين العلاج أيضا الطبي والترويج التجاري، نفتح اليوم ملف نقص التستوستيرون عند الرجال. يسعدني نرحب حول هذا الموضوع بضيفنا العزيز الدكتور عبد الغني خوقير، استشاري جراحة المسالك البولية الترميمية.

0: اللي يسبب أو يكون صفات الرجل الأساسية. هو هرمون مهم جدا للرغبة الجنسية، وهذا أكثر الناس اللي تعرفه، لكن هو هرمون مهم جدا لحالة الانتصاب، لبناء العضلات، المحافظة على العضلات، قوة العظام، توزيع الدهون في الجسم، أيضا إنتاج كريات الدم الحمراء، والطاقة والمزاج والشغف، أيضا الصفات الذكورية مثل خشونة الصوت، نمو الشعر في الجسم. 95% من هرمون الذكورة يأتي من الخصية عزكم الله، والباقي تقريبا يجي من الغدة الكظرية. العملية الأساسية لهرمون الذكورة تبدأ دائما من المخ. المخ هو الرئيس أو المدير في هذا الموضوع، ثم الغدة النخامية هي الوسيط، وبعدها المصنع اللي هو الخصية عزكم الله. الشخص غالبا يفرز 5-7 ميلي جرام في اليوم من هرمون الذكورة.
1: يعني المهام الهرمون هذا اللي هو التستيرون دكتور لا تنحصر في الرغبة الجنسية فقط.
0: نعم، هو له علاقة في الصحة الجنسية، سواء رغبة وانتصاب، أيضا في النشاط العام، القدرة العضلية، البناء الجسمي، التكوين، الصفات الذكورية الخارجية، الشعر، شكل الجسم، كله له علاقة بهرمون الذكورة. وفي أيضا معلومة يمكن كثير ناس يستغرب منها، أنه هرمون الذكورة ما هو هرمون البلوغ فقط، هو الهرمون يكون موجود من داخل الجنين، يعني من يوم ما كان الجنين أو الذكر أو الرجل جنين في بطن أمه أو الرحم، يكون غالبا هرمون الذكورة يبدأ يتكون حتى تبرز الصفات الذكورية الأساسية. بعد كده هيكون في زيادة في هرمون الذكورة في فترة ما بعد الولادة، يسموها البلوغ المصغر، وبعد كده يصير البلوغ الأساسي اللي عند الرجل، ويزيد هرمون الذكورة لأعلى مستوياته، وبعد كده تبدأ تصير الصفات الذكورية، وهي نسميها مرحلة البلوغ. في بعض الناس يعتقد أن هرمون الذكورة فقط بعد 18 أو 20، لكن هو موجود من بداية تكوين الجنين في البطن الأم.
1: متى يصل لأعلى مستوياته قصدك دكتور؟
0: طبعا أعلى مستويات بعد البلوغ إلى سن 18-20، وبعد كده إلى نهاية 30 ويبدأ يتناقص تدريجيا.
1: طيب عندما ينخفض دكتور التستوستيرون يعني مع العمر، متى نعتبر هذا طبيعي ومتى نسميه نقص مرضي؟
0: هنا الكلام اللي أكثر الناس دائما تخاف منه وتتخوف منه، اللي هو هرمون الذكورة وانخفاضه التدريجي. طبعا هذا الشيء معروف عند كل الرجال، مع تقدم العمر حيكون في نقص بسيط في هرمون الذكورة، أغلب الناس ما تحس فيه. ما عندنا عمر معين متى الشخص يقل عنده هرمون الذكورة، أو خلينا نقول ينطفئ هرمون الذكورة عند الرجل. أغلب الدراسات اللي تتكلم من بعد سن 30 في تقريبا 0.5% معدل انخفاض سنوي، يزيد تقريبا بعد 40 إلى 1-1.5% سنويا يكون في نقص. لكن العمر ما هو العامل الوحيد، الشخص ممكن يكون عنده هرمون ذكورة إلى سنوات طويلة جدا، لكن في نقص يعني يكون تدريجي مع السنوات، نظرا لتقدم العمر ونشاط الخصية اللي يقل عبر الزمن. ممكن في رجل يكون عمره 65 سنة، يكون وزنه ممتاز، رياضي، ينام كويس، وما عنده أمراض مزمنة، ويكون عنده الهرمون وهرمون الذكورة ممتاز. وفي رجل ممكن على 40 عنده سمنة، سكري، قلة في النوم، يكون هرمون عنده منخفض. الصحة العامة عامل مهم جدا في تحديد نسبة الانخفاض وأيضا تأثير الانخفاض على الشخص.
1: يعني نقدر نقول أنه في شيء طبيا اسمه سن اليأس عند الرجل، ولا هذا التعبير غير دقيق دكتور؟
0: طبعا هذا التعبير يعتبر مجازي، يعني يربطوا فيه كانوا يسموه الاندروبوز، زي المينوبوز عند النساء، اللي هو انقطاع سن اليأس، أو سن اليأس أو انقطاع الدورة الشهرية عند النساء. في بعض الناس يسموه انقطاع الهرمون الذكورة عند الرجل ويشبهوه بالتشبيه نفسه، لكن هو علميا احنا ما نشبهوه بسن اليأس أو انقطاع الدورة عند المرأة، لأن المرأة يحصل عندها توقف واضح لوظيفة المبيض وانقطاع الدورة الشهرية، لكن الرجل يصير عنده انخفاض، والانخفاض تدريجي وليس مفاجئ، يعني ما هو انقطاع لكن انخفاض، ومكن الرجل عنده انخفاض يعني عنده مشكلة أو عنده أعراض.
1: يعني انخفاض التدريجي هذا ليس بالضرورة يصاحبه مشاكل، قد يكون طبيعي، هذا قصدك يا دكتور؟
0: طبعا هو الانخفاض طبيعي وهو شر لابد من عند كل الرجال، لكن ممكن الرجل يكون عنده انخفاض يعني عنده مشكلة أو عنده أعراض.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدافة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكار.

0: وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
5: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور عبد الغني خوغير، استشاري جراحه المسالك البوليه الترميميه والوظيفيه والطب الجنسي والذكوره وصحه الرجل بمستشفى السلامه في جده، وحديثنا عن هرمون التستوستيرون. طبعا واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم فيما يخص موضوع حلقه اليوم 800 244 28 28. طيب دكتور عبد الغني، وش اكثر شيء يجعلك تشك في وجود نقص حقيقي في التستوستيرون عند رجل يعني يأتيك للعيادة؟ ما هو هذا العرض؟
6: جميل. طبعا كثير من الناس يقولوا احنا عندنا اعراض نقص هرمون الذكورة او هرمون الذكورة ناقص. طيب ايش هي الاعراض هذه؟ ممكن يكون ما هو عارفها او اشياء عامة. انا اقسمها لثلاثة مجموعات. في اعراض تكون اعراض جنسية، مثلا انخفاض الرغبة الجنسية، قلة الانتصاب الصباحي او اختفائه لفترة طويلة، وأيضا في بعض الأحيان يكون في ضعف في الانتصاب. أيضا في أعراض تكون جسدية، يكون الشخص عنده تعب، قلة في الطاقة، نقص في الكتلة العضلية، نقص في القوة البدنية، زيادة الدهون في الجسم، خصوصا تكون في الدهون المركزية حول البطن، أيضا انخفاض في كثافة العظام، وفي بعض الأحيان يكون في فقر دم. وأيضا الأعراض الثالثة هي الأعراض النفسية، قلة الحماس والشغف وانخفاض النشاط والمزاج اللي يكون منخفض، بعض الحين في صعوبة في التركيز. كل هذه الأعراض الثلاثة، الجنسية والجسدية والنفسية، قد تكون أعراض انخفاض هرمون الذكورة. لكن اللي يقطع الشك باليقين هو التحليل أو التشخيص عن طريق تحليل هرمون الذكورة اللي راح نتكلم عنه بالتفصيل، هو اللي يحدد لي فعلا إذا كانت هذه الأعراض هي أعراض تعب عام أو إرهاق عام أو أعراض مشكلة هرمون الذكورة. يعني التعب اللي ممكن يجي الشخص بشكل عام ممكن يكون فقر دم أو قلة نوم أو مشاكل في الغدة الدرقية، ليست خاصة بهرمون الذكورة، وحتى ضعف الانتصاب اللي ممكن يكون عند الشخص ممكن يكون بسبب توتر نفسي، مشاكل مزمنة مثل السكري، أمراض الشرايين. عشان كده أنا ما أقدر أشخص الشخص بنقص هرمون الذكورة بمجرد وجود الأعراض، لكن يجب وجود أعراض زائد تحليل.
5: بس في كثير من الناس دكتور يربطون مثلا نقص او تراجع الرغبه الجنسيه ويخلونها انه اكثر دلاله على نقص الهرمون في في في في الجسم. هذا مو مقياس صحيح الى حد كبير؟
6: صحيح. مهم طبعا الرغبه الجنسيه لها اشياء كثيره واسباب كثيره، ممكن تكون مشكله نفسيه او لها علاقه بالشريكه او علاقه بالعلاقه الزوجيه او مشاكل عامه او توتر او قلق. ايضا مشكله هرمونيه اللي هي مشكله هرمون الذكوره، نقص في هرمون الذكورة أو زيادة في هرمون الحليب. فنقص هرمون الذكورة غالبا يسبب، إذا كان موجود فعلا، يسبب مشكلة في الرغبة الجنسية والنشاط الجنسي، يؤثر على ضعف الانتصاب لكن بشكل غير مباشر، لأن ضعف الانتصاب غالبا يعتمد، أو الانتصاب بشكل عام يعتمد على الشرايين والأعصاب وأمراض المزمنة اللي كانت موجودة. مشكلة في الرغبة الجنسية تؤثر أيضا على الرغبة في إتمام العلاقة، وبالتالي تؤثر على الانتصاب. الهرمون الذكورة مهم جدا للحفاظ على وظيفة الأنسجة الداخلة أو الداخلية في العضو الذكري، اللي هي تسبب استجابة العضو للمحفز الجنسي ويصير الانتصاب. فبالتالي هو تأثير غير مباشر على الانتصاب، لكن تأثير جدا مباشر على الرغبة الجنسية. فالشخص اللي عنده مشكلة في الرغبة الجنسية مع أعراض أخرى اللي قلناها، الضعف العام، النشاط، أيضا ممكن يكون في ضعف الانتصاب، غالبا قد يكون مشكلة في هرمون الذكورة.
5: بس دكتور، هل ممكن تكون مثلا الرغبة الجنسية جيدة ورغم ذلك في وجود في انخفاض في الهرمون، هرمون التستوستيرون؟
6: نادر جدا، لكن ممكن يكون في بعض الأحيان. غالبا إذا الشخص كان عنده مشكلة في

0: هرمون الذكورة ونقص قوي في هرمون الذكورة، نقص يعني خلينا نقول بالتحليل وليس شعور، لا نقص يكون قوي جدا يؤثر على الرغبة الجنسية بشكل كبير. ويتأثرت الرغبة الجنسية حتتأثر أيضا العلاقة من ناحية انتصاب. وممكن شخص يكون مثلا عنده انتصاب جيد، لكن عام احنا ممكن نفسرها أنه التستوستيرون أو هرمون الذكورة هو يشغل الرغبة أكثر مما يشغل الميكانيكية وديناميكية العضو في ناحية الانتصاب. فكل ما زادت الرغبة عند الشخص يعني في العلاقة الجنسية حيزيد عنده النشاط الجنسي والانتصاب، لكن هرمون الذكورة يؤثر بشكل مباشر. فكثير من الناس يكونوا في العيادة عندهم ضعف الرغبة وضعف في النشاط الجنسي، فبالتالي نحلل عندهم قد يكون عندهم ضعف في هرمون الذكورة.
1: طيب بالنسبة للتعب والخمول وقلة الحماس اللي ذكرتهم الدكتور، هذه متى تكون بسبب فعلا الهرمون، ومتى نبحث عن أسباب أخرى في رأيك يعني؟
0: ممتاز. طبعا مو كل شخص مشكلة في الطاقة أو النشاط أو مثلا خلينا نقول في الشغف. في بعض الناس يقول إحنا تأثر عندنا مثلا نشاطنا الرياضي، أو مثلا نخطط أنه نسافر، أو مثلا ما عندنا رغبة مثلا بالخروج وانعدمت الحياة الاجتماعية، أن يعني يكون هرمون الذكورة. قد يكون بسبب ضغوط عمل، قد يكون بسبب ضغوط في الحياة الشخصية في المحيط الخارجي، قد يكون الشخص مثلا عنده مشاكل شخصية، أمراض مزمنة، أشياء كثيرة. هي علامات قد تكون بسبب هرمون الذكورة، لكن ليست بالضرورة بسبب هرمون الذكورة. اللي خليني أحدد هل هو هرمون الذكورة ولا لا هو وجود أعراض أخرى، أعراض جنسية معها، يكون أعراض جسدية أيضا، وأيضا الأعراض النفسية. أيضا لازم نضيف عليها التحليل، يعني بدون التحليل ما نقدر نشخص الشخص أنه عنده ضعف في هرمون الذكورة أو قلة فيه.
1: طب ممكن توصل أحيانا إذا نقص هذا الهرمون دكتور أنه يوصل لأن الرجل مثلا يقل شعر الجسم عنده أو اللحية، ولا هذه دلالة؟
0: نعم، هو هرمون الذكورة كل ما طبعا يسبب الصفات الأساسية في نمو الشعر عند الرجل اللي هي الصلع اللي مرتبط بهرمون الذكورة، توزيع الشعر في الجسم عند الرجل. فهذه الصفات الأساسية لهرمون الذكورة، كل ما نقص هرمون الذكورة كل ما كانت يعني يكون الشعر أكثر في الجسم، وكل ما كان هرمون الذكورة أكثر كل ما كان الشعر أقل في الجسم.
1: حتى على الشعر الرأس نتكلم عنه دكتور؟
0: نتكلم على شعر الرأس، لكن اللحيتين يكونوا أكثر في عند الشخص اللي عنده هرمون الذكورة عالي، لكن كل ما كان شعر الرأس يسموه الصلع اللي هو مرتبط بهرمون الذكورة يكون على الصدغين في الجانبين أو الصلع الكامل، هذا مرتبط بهرمون الذكورة بشكل كبير. فكل ما زاد كل ما زاد الصلع أكثر.
1: يعني قصدك كل ما نقص الهرمون ولا كل ما زاد يرتبط بزيادة الشعر؟
0: كل ما زاد الهرمون أكثر في مناطق الشعر طبعا. اللي هي منابت الشعر يكون في صلع أكثر.
1: آها أوكي. طيب يعني مثلا دكتور رجل يسمعنا الآن وعنده بعض هذه الأعراض، هل تنصحه يذهب مباشرة ويعمل تحليل تستوستيرون، ولا إيش نصيحتك يا دكتور؟
0: ممتاز. طبعا أول شيء إذا كان في أعراض جنسية، انخفاض في الرغبة، قلة في الانتصاب، ضعف في الانتصاب، معها أعراض جسدية، تعب وضعف في عام وقلة في الطاقة العامة، نقص في الكتلة العضلية يحس فيها، يحس قوته ضعفت، دهونه زادت، يحس أن عظامه ما عاد صارت زي الأول. أيضا إذا في عنده قلة حماس وانخفاض في النشاط مع مزاج منخفض يروح يراجع. طبعا أكيد لازم هو يعرف أنه في هل في عوامل أخرى، في ظروف خارجية أثرت ولا فجأة صار الموضوع. فلو كان في ظروف خارجية ممكن يشوف هل بزوال الظروف الخارجية المؤثرة فيه هل تحسن الموضوع ولا لا. لكن لو استمر الموضوع معه وبدون أي وجود أي مؤثرات خارجية أو ظروف معينة لازم يراجع حتى نعمل له تحليل هرمون الذكورة.
1: بس التحليل هذا دكتور شوية أعتقد له أوقات صعبة، يعني قرأت أنه في أوقات محددة لازم يكون فيها التحليل، ما ينفع تسوي في أي وقت في اليوم، ولا مو صحيح دكتور؟
0: صحيح. طبعا هرمون الذكورة هو هرمون له إفراز بشكل معين في الجسم، يتغير ويتعدل حسب حالة الشخص في اليوم. مثلا خلينا نقول الهرمون يكون عالي جدا في الصباح من الساعة 5 إلى الساعة 10 الصباح، فدائما ننصح المريض في تحليل هرمون الذكورة أنه نأخذ القياس أو التحليل. طبعا هو تحليل دم عادي، سحب دم عادي، يكون في الساعة قبل 10 الصباح، بين تقريبا الساعة 8 إلى 10 يكون أفضل وقت، ويكون المريض صايم ونايم كويس، ويكون بعيد عن أي مشكلة صحية أخرى، ما يكون عنده مثلا سخونة، إنفلونزا، نزلة برد أو أي مشاكل أو خارج من عملية، فيكون الجسم في أفضل حالاته حتى ناخذ القياس بأدق يعني وسيله ممكنه.
1: ممتاز. تكفينا قراءه واحده مثلا للحكم عليه، ولا لازم ناخذ اكثر من قراءه عشان يكون الحكم دقيق؟
0: حسب التوصيات العالميه كلها ناخذ على مرتين، ولازم نتاكد انه المريض فعلا سواه في الوقت الصحيح.

0: في بعض المرضى في العياده بيجوا لي يسووا التحليل بكون بالليل او سووه مثلا في العصر ويطلع التحليل منخفض، فبالتالي لازم اتاكد هل هو سواه في الوقت الصحيح، لان هرمون الذكوره ينخفض اثناء اليوم، يعني يكون عالي في الصباح واثناء اليوم بشكل طبيعي عند كل الرجال يكون في اقل مستوياته، فبالتالي لازم اخذه في الصباح واتاكد لو كان فعلا عمله بالطريقه الصحيحه، نعيده مره ثانيه بعد فتره اسبوع او اسبوعين ونتاكد مره ثانيه هل هو ناقص او هو بسبب فقط خلل في القياس.
1: طب هو كم تحليل دكتور؟ لانه يعني في شيء اسمه توتال تستوستيرون وفي الفري تستوستيرون، ايش الفرق بينهم؟
0: جميل. طبعا التستوستيرون هو في الدم، طبعا هو الهرمون الذكوري الموجود في الدم، يرتبط في اغلب الاحوال بالبروتين، البروتين هذا هو اللي اسمه البروتين الـ HBG، هذا البروتين اللي يكون يرتبط في هرمون الذكوره وخلينا نقول يلف فيه في الدم كله. لكن هرمون البروتين هذا الـ SHBG يتاثر بعوامل كثيره جدا، منها الامراض المزمنه، زياده الوزن، المشاكل الاخرى، فبالتالي عشان ناخذه بشكل ادق ونتاكد فعلا انه ما في اي عوامل اخرى ساعدت انه يكون في لخبطه في التحليل، ناخذ الهرمون الذكوري الحر اللي يسموه الفري تستوستيرون، هذا يكون الادق. طبعا احنا في الاول دائما نعمل التوتال او اللي يسموه الهرمون الذكوري العام او الكلي، واذا كان في مشكله نحلل الهرمون الذكوري الحر حتى نتاكد فعلا اذا في مشكله او لا.
1: نسمع كثير دكتور عن الرقم 300 نانو جرام، وال يعني في رقم واحد نستطيع نقول تحته الرجل مصاب مثلا بنقص الهرمون؟
0: جميل. طبعا رقم 300 نانو جرام بير اللي هو هذا الرقم الامريكي، طبعا هذه توصيات تعتبر جايه من الجمعيه الامريكيه او الجمعيه الاوروبيه، في امريكا يعتبروا 300 نانو جرام بير ديسيليتر، يعتبر هذا الرقم هو الحد اللي يكون تحته في نقص هرمون الذكوره. في اوروبا 346 تقريبا، يعني خلينا نقول مشابه جدا لامريكا، اقل من هذه الارقام، اقل من 300 نانو جرام بير ديسيليتر يكون في تشخيص انه في نقص في هرمون الذكوره، لازم نعيده مره ثانيه ونتاكد فعلا من هذا الرقم حتى نقدر نحدد الشخص يحتاج الى علاج او لا.
1: طب هل سبق دكتور انه ممكن سويته تحاليل وطلع منخفض يعني هذا الهرمون لكن الرجل ما عنده اي نقص مرضي يحتاج علاج مثلا؟
0: جدا. طبعا احنا ما نعالج الارقام، احنا نعالج الاعراض، فاذا الشخص كان عنده اعراض فعلا نعالجه، لو الشخص عنده اقل من الرقم هذا نعيده مره ثانيه ونتاكد، اذا كان الشخص ما عنده اي شكوى ما نعطي اي شيء ولا نعالج من هذا الموضوع، ممكن قد يكون تفاوت بسيط، ممكن يكون جاته امراض مثلا قبل كم اسبوع، جاته رشح، زكمه، سوى عمليه جراحيه، فطالما ما في اعراض ما نعالجه.
1: هل صحيح احيانا تستعينون بتحاليل اخرى تساعدكم في معرفه مثلا سبب الانخفاض او طريقه الانخفاض دكتور، ولا ما في تحاليل ثانيه؟
0: ممتاز. طبعا في اول مره نسوي تحليل هرمون الذكوره نتاكد منه، اذا كان ناقص اقل من 300 على التوصيات الامريكيه نعيد مره ثانيه، اذا كان فعلا في نقص كبير الان نبدا نحلل هرمونات الدماغ اللي هي الاف اس اتش والال اتش، الهرمونات المسؤوله، احنا قلنا الدماغ هو المدير في عمليه صناعه هرمون الذكوره، وعن طريق الوسيط الغدة النخامية، وأيضا هيكون عن طريق الخصية. فالآن هرمون الذكورة هو المنتج النهائي من الخصية، فنتأكد الآن من خط الإنتاج الكامل اللي هو يسموه محور الهرموني كامل من الدماغ إلى الغدة النخامية، في تحليلات معينة عن طريق الدم نعملها حتى نتأكد المشكلة جاية من الخصية أو من الدماغ.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جتة فهم.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. يا هلا بيك.

0: الخامسة وعيالة هبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة أف أم. وضيفنا اليوم لتذكير لكل اللي انضموا إلينا الآن الدكتور عبد الغني خوقير، استشاري جراحة المسالك البولية الترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلامة في جدة. طبعا نتحدث اليوم على هرمون الذكورة. وواتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب الآن نتكلم على محور مهم يا دكتور، اللي هو ليش ينخفض هرمون التستوستيرون، وش يعني أشهر الأسباب عند الرجال واللي تشوفهم دائما في العيادة بشكل متكرر.
2: ممتاز. بالنسبة لهرمون الذكورة، النقص اللي فيه هو لأن مصنع هرمون الذكورة اللي هو الخصية عزكم الله يكون فيها مع الوقت أو التقدم بالعمر شيخوخة تدريجية، فبالتالي قدرة الخصية على إفراز الهرمون بالشكل اللي هو متعارف عليه والقدرة نفسها تقل مع الوقت. وهذا عامل فسيولوجي، يعني هذه فسيولوجية الخصية وقدرتها على الإفراز على مدى السنوات. تتفاوت من شخص لشخص على حسب الجينات، على حسب العوامل الأخرى مثل نمط الحياة، الصحة العامة، ممارسة الرياضة، أيضا في عوامل أخرى مثل الأمراض المزمنة. فكلها عوامل قد تؤثر على نقص هرمون الذكورة مع الزمن. طبعا في عوامل أخرى هي العمليات الجراحية في الخصية، إصابات الخصية اللي هي تكون سواء عن طريق الرياضة أو إصابات عن طريق الحوادث، كلها تؤثر على قدرة الخصية على إفراز هرمون الذكورة. يتفاوت من شخص لشخص، لكن دائما نذكر أنه مو كل شخص أنه عنده نقص هرمون الذكورة عنده أعراض، لكن النقص هذا قد يسبب أعراض عند بعض الناس.
1: طب دكتور، إيش الفرق بين مثلا تكون المشكلة في الخصية وبين أن تكون يعني في الغدة النخامية أو حتى الإشارات الهرمونية اللي تأتي من الدماغ مثلا؟
2: جميل. المحور الهرموني لتكوين هرمون الذكورة أو إفراز هرمون الذكورة يبدأ من الدماغ. الدماغ يعطي إشارة أساسية للغدة النخامية لإفراز الهرمونات المحفزة للخصية لإفراز هرمون الذكورة اللي اسمها LH. LH اللي يطلع من الدماغ هذا يروح للخصية عزكم الله ويقوم بطلب الخصية لإفراز هرمون الذكورة. في بعض الأحيان يكون الضعف أو المشكلة من الغدة النخامية أو من الدماغ، فالأوامر للخصية تكون أوامر ضعيفة، فبالتالي الخصية ما تجيها أوامر بالإفراز بشكل كبير، فما يكون في إفراز لهرمون الذكورة. وفي بعض الأحيان يكون العكس، تكون الأوامر كبيرة جدا وفي طلب عالي من الدماغ لإفراز هرمون الذكورة، لكن القدرة للخصية على إفراز هرمون الذكورة تكون ضعيفة جدا.
1: أوكي. طب بسألك دكتور على العلاقة بين مثلا السمنة، يعني دائما نعرف أنه هي مرتبطة بانخفاض التستوستيرون، هل فعلا السمنة هي اللي تخفض الهرمون ولا انخفاض التستوستيرون هو اللي يزيد الدهون؟
2: طبعا السمنة هو مشكلة، تعتبر مشكلة صحية ومشكلة صحية مزمنة، مشكلة صحية لها علاقة بالأيض، يعني عملية حرق الدهون عند الشخص، أيضا بتراكم الدهون والشحوم في الجسم. الدهون لما تكون موجودة في الجسم سموها الدهون المركزية اللي حول الخصر أو أسفل البطن، هذه تكون دهون فعالة لها أضرار. إيش أضرار الدهون هذه؟ إن هي تسبب إنه هرمون الذكورة ما يكون فعال في الجسم، حتى لو الجسم يفرز هرمون الذكورة بشكل قوي يكون عنده تكسير لهرمون الذكورة وتحويله لهرمون أنوثة، لأن في خلايا الدهنية هذه اللي موجودة في أسفل البطن والشحوم اللي عند الشخص اللي عنده سمنة كبيرة تؤثر على جودة

0: الحيوانات المنويه، وايضا جوده الهرمون الذكوره، بسبب انه يصير تكسير لهرمون الذكوره وتحويل الهرمون انوثه. عشان كذا نشوف الناس اللي عندهم دائما سمنه يكون عندهم تثدي، لان زاد عندهم هرمون الانوثه اكثر بسبب تكسر هرمون الذكوره بسبب الدهون في محيط الخصر.
1: طب يعني الرجل المصاب بالسمنه اذا خسر مثلا وزن ممكن يرتفع التستوستيرون دكتور دون علاج
0: نعم.
1: هرموني؟
0: نعم جدا. أول شيء عند الناس اللي عندهم مشاكل في هرمون الذكورة وعنده سمنة نقوله نزل وزنك، لأن جودة الهرمون عندك في الجسم الطبيعي اللي يكون موجود عندك تكون أفضل، وأيضا لا تتكسر بسبب الدهون. فالرياضة والسمنة، يعني الرياضة وتنقيص الوزن أو خلينا نقول علاج السمنة، حل جميل جدا وممتاز. وكثير ناس شفنا حتى على الإبر حقت السمنة تحسنوا بشكل كبير من ناحية هرمون الذكورة ومن ناحية أيضا اللياقة العامة والصحة الجنسية والمزاجية والجسدية.
1: طب في علاقة أيضا بالأمراض المزمنة زي مقاومة الإنسولين، قصدي مثلا مرض السكري والضغط، وأيضا مقاومة الإنسولين ممكن تدخل في الخط، هل لها علاقة أيضا بالانخفاض؟
0: نعم، كلها تؤثر على هرمون الذكورة على المدى البعيد. طبعا مو الشخص على طول بعد ما يجيله السكري أو يجيله أي شيء الضغط حيصير عنده مشكلة، لكن تؤثر على المدى البعيد، خصوصا إذا ما كان في انتظام في العلاج. لكن الناس المنتظمة في العلاج سواء سكري أو أي مرض مزمن غالبا تكون عندهم المشكلة هذه غير واضحة، ويكونوا شكلهم كأنهم طبيعيين، يعني ما عندهم أي مشكلة من ناحية الهرمون على المدى القريب أو البعيد. لكن طبعا إحنا كل الناس حتى الناس الطبيعية فيها عندها نقص يكون في هرمون الذكورة، يصير تدريجي على مدى السنوات.
1: طب انقطاع النفس دكتور أثناء النوم والشخير الشديد له علاقة بالموضوع؟
0: نعم، أي شخص ما ينام بشكل جيد، النوم مهم جدا في دورة هرمون الذكورة، لأن معروف جدا الناس اللي تسهر أو الناس اللي مثلا في عندها مشكلة أثناء النوم، سواء كانت انقطاع تنفس أو استيقاظ متكرر للتبول أثناء النوم، يسبب عندهم مشاكل في النوم، تؤثر على هرمون الذكورة من ناحية ارتفاع هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول هو هرمون الستريس، التوتر، هرمون القلق، فبالتالي الجسم يقلل هرمون الذكورة ويركز على هرمون الكورتيزول، فبالتالي يكون عندهم نقص وظيفي في هرمون الذكورة. ممكن يكون موجود عندهم هرمون الذكورة بشكل يعني في الجسم، يكون في التحليل موجود لكن غير فعال لأن هرمون الذكورة زاد عندهم.
1: طيب.
0: هرمون الكورتيزول او التوتر.
1: نعم.
0: زاد عندهم.
1: ممتاز. طب دكتور في أدوية تؤدي لانخفاض التستوستيرون ويغفلون عنها كثير من الناس اللي يتعاطون هذه الأدوية مثلا او يتناولونها
0: بشكل مباشر؟ يعني في كثير أدوية، طبعا في أدوية الأمراض المزمنة، في بعض الأدوية طبعا تؤثر بشكل غير مباشر، أيضا في بعض الأدوية اللي تؤثر على الخصية بشكل مباشر وهي الأكثر، مثلا الأدوية الكيميائية، مثلا الكيماويات للعلاجات الكيماوية مثلا والإشعاعية مثلا تؤثر. أي دواء يؤثر على الخصية أو الدماغ يؤثر، لكن بشكل عام هي الأدوية الكيماوية والإشعاعية تؤثر دائما على جودة الخصية، فطبعا فترة مؤقتة بعد كده تستعيد الخصية نشاطها مرة ثانية.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة فهم.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا

0: تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا الدكتور عبد الغني خوقير، استشاري جراحه المسالك البوليه الترميميه والوظيفيه والطب الجنسي والذكوره وصحه الرجل بمستشفى السلامه في جده. واتساب البرنامج 800 244 28 28. طيب دكتور، نتكلم الان على الرياضه واللايف ستايل بشكل عام والغذاء، هل تمارين المقاومه مثلا ورفع الاوزان هذه ترفع التستيرون بشكل مؤثر فعلا، ولا الموضوع مبالغ فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي بنشوفها مثلا؟
3: لا، عليها توصيات. الرياضه بشكل عام عليها توصيات. المشي السريع يرفع هرمون الذكوره ويحسن من التستيرون، ايضا تمارين المقاومه ترفع من هرمون الذكوره والتستيرون، ايضا خصوصا تمارين الأرجل اللي هي يسموها تمارين الحوض بشكل عام ترفع هرمون الذكورة. الفكرة العامة من الموضوع هذا كله أنه يكون في تحسن في الدورة الدموية بشكل قوي، ويكون أيضا في زيادة في الكتلة العضلية، وهذا كله يؤثر بشكل كبير على تحسين هرمون الذكورة بشكل طبيعي بدون مثلا من الشخص يتوجه لأي مثلا مكملات أخرى.
2: تمارين الحوض قصدك يعني زي تمارين الجلوتس يعني مثلا؟
3: نعم، كل هذه التمارين اللي هي أسفل خلينا نقول الأفخاذ والخلفية والعضلات الخلفية كلها تؤثر بشكل إيجابي في رفع هرمون الذكور.
2: طب الإفراط الشديد أحيانا في التمارين دكتور مع قلة السعرات مش ممكن أحيانا يخفض الهرمون ولا؟
3: نعم طبعا، هو هرمون بناء ويحتاج أيضا إلى غذاء حتى الشخص يقدر أنه يرفع الأوزان، أو حتى يحس أنه مثلا أنه عنده هرمون الذكورة عالي. الرياضيين يعرفوا كويس أنه كل ما كان عندهم في مرحلة مثلا مرحلة التنشيف، أو مرحلة يكونوا مثلا في يعني عجز سعرات كبير جدا، عندهم القوة العضلية جدا تختلف، يكون أضعف بشكل أكبر. فبالتالي هرمون الذكورة جدا مهم أنه يكون في معاه غذاء جيد، ويكون أيضا في رياضة تدعم هذا الموضوع أيضا. يعني خلينا نقول رياضة بدون غذاء جيد حتى ممكن يأثر حتى على هرمون الذكور.
2: طب في أغذية ثبت علميا دكتور أنه لها تأثير مباشر على زيادة الهرمون؟
3: تأثير مباشر ما في، لكن هي بشكل عام خلينا نقول التنوع الغذائي وبالأكل السليم الصحي يحسن من هرمون الذكور، لكن ما في دواء أو علاج خلينا نقول مادة غذائية سحرية ترفع هرمون الذكور. لكن في دراسات تكلمت عن البيض، السمك يحسن، وطبعا اللحوم أيضا والبقوليات تحسن من هرمون الذكورة، لكن ما هو المفعول السحري. هو المفعول السحري يكون من النمط الصحيح للحياة وأيضا الغذاء المتنوع الصحي.
2: طب وش رأيك في بعض الناس يقول لك في توصيات على الزنك والفيتامين دي والمغنيسيوم، هل هذه فعلا تناولها يرفع التستيرون عند الرجل، ولا فائدتها تختلف بحسب وجود النقص أصلا يعني؟
3: طبعا صار عليها كثير دراسات. الزنك يحسن يعني، والمغنيسيوم يحسن، لكن ما هو التحسن اللي خلينا نقول يرفع هرمون الذكورة من مستويات منخفضة لعليا. هرمون الذكورة طبعا احنا نتكلم رفع هرمون الذكورة لشخص سليم، او رفع هرمون الذكورة لشخص عنده مشكلة او عجز في هرمون الذكورة، هنا يختلف الموضوع تماما. هذه المكملات كلها، في بعض الناس يمكن تشوفوا في مكملات مثلا يقولوا مثلا أشياء طبيعية ترفع هرمون الذكورة، هذه كلها خلينا نقول أشياء بعضها تكون تجارية، بعضها تكون أشياء غير مجدية فعلا، بعضها أشياء تكون فعلا يعني ما لها أي أثر يعني ملموس عند الشخص، وما ترفع هرمون الذكورة بالشكل المطلوب لعلاج هرمون الذكورة، لكن قد تحسن، لكن ما هو بالشكل المضمون، ممكن تكون فقط يعني ترويجية وتسويقية.
2: ممتاز جدا. طيب نتوقف أيضا مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
0: يا هلا

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ورجعنا لكم ايضا ونكمل حديثنا مع دكتور عبد الغني خوغير، استشاري جراحه المسالك البوليه الترميميه والوظيفيه والطب الجنسي والذكوره وصحه الرجل بمستشفى السلامه في جده. واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب الان دكتور نتكلم على موضوع الجنس والانجاب تحديدا. هل انخفاض التستوستيرون يعني بالضرورة ضعف القدرة الجنسية؟
2: لا، ما يعني بالضرورة. في بعض الناس يكون عندهم ضعف في هرمون الذكورة لكن عندهم الخصوبة جيدة، قد يكون في نقص بسيط في عزكم الله الحيوانات المنوية، لكن ليس بالضرورة. ما في علاقة شرطية إنه يعني الشخص لو نقص عنده هرمون الذكورة يعني عنده مشكلة في الخصوبة. قد يكون نقص بسيط أو حتى نقص مثلا يكون زيادة، مثلا يكون عنده خصوبة طيبة ويكون عنده أطفال وإنجاب عنده ما في أي مشكلة.
1: يعني عفوا، نقص التستوستيرون دكتور ما يأثر في الخصوبة وإنتاج الحيوانات المنوية مثلا؟
2: يؤثر لكن لا يسبب العقم بشكل خلينا نقول يعني جازم، لكن قد يؤثر. يعني طبعا هي نسبة وتناسب، كم نسبة هرمون الذكورة الناقص فيه، هل هي مزمنة، هل عنده مشكلة أساسية في الخصية، هل عنده أمراض مزمنة، هل كم عمر الشخص، كل أشياء يعني بشكل عام تؤثر على الخصوبة. لكن يعني ممكن في كثير من الناس يكون عندهم نقص بسيط لكن عنده خصوبة، أو عنده قد لا تكون خصوبة قوية جدا لكن في عنده قدرة على الإنجاب.
1: بس دكتور في أعتقد مفارقة يمكن كثير من الناس ما تعرفها، اللي هو مثلا تناول التستوستيرون من الخارج أقصد، يعني ممكن يقلل إنتاج الحيوانات المنوية رغم أنه يعني يعتبر هرمون ذكورة، مو شيء غريب شوي صراحة دكتور؟
2: جميل، ممتاز. هنا تجي المفارقة اللي أكثر من الناس يعني للأسف الشديد نشوفها عند الرياضيين واللي يستخدم منشطات، وهذا مهم جدا للشباب اللي تستخدم هذه الأشياء. طبعا احنا في فرق كبير بين حاجتين، في شيء احنا نسميه اللي هو TRT أو هو علاج التستوستيرون التعويضي للناس اللي عندها مشكلة في هرمون الذكورة، وفي الناس اللي تاخذ هرمون الذكورة خارجيا عشان تبني العظام اللي هو هرمون باني للعظام يسموه الأنابوليك ستيرويدز، كلها تبني العظام وتخلي الشخص عنده القدرة العضلية. وللأسف هذا خطير جدا جدا جدا، أخذ الهرمون أو هرمون الذكور بدون استشارة طبيب متخصص ومتابعة أيا كان السبب، هذا يعتبر خطر جدا على الشخص. لأن لو أخذ الشخص هرمون ذكورة من الخارج سواء كان شخص رياضي أو أيا كان الشخص، هذا حيكون عنده هرمون ذكورة بنسبة كبيرة جدا في الدم، يعطي إشارة إلى الدماغ بعدم الحاجة للإفراز الطبيعي، فبالتالي الدماغ راح يجي له أوامر أنه في هرمون ذكورة كبير جاب من برا الجسم، فوقفوا إنتاج الهرمون الذكورة ويتوقف بنفس الوقت إنتاج الحيوانات المنوية، لأن هرمون الذكورة الهرمون المحفز له والهرمون المحفز للحيوانات المنوية كلهم من نفس الغدة، فكلهم الاثنين راح يصير لهم إيقاف تام عن الإنتاج، فبالتالي إيقاف عن الخصوبة وأيضا عن هرمون الذكورة. مع الوقت راح يصير في ضمور في الغدة، الغدة صارت كسلانة ما صارت تفرز، صار يجي الهرمون من برا، والخصية صارت ما تشتغل لأنه خلاص ما صارت تحتاج تبني هرمون ذكورة لأن صار يجيها من برا، فبالتالي مع الوقت هيصير في ضمور وضعف في الإنتاج. فالناس اللي تستخدم لفترة طويلة أكثر ناس تتعرض للمشاكل هذه.
1: يرافقوا أحيانا أيضا ضعف في الانتصاب ولا ما له علاقة؟
2: نعم طبعا، ممكن. هرمون الذكورة الخارجي طبعا في البدايات الاستخدام يكون في خصوبة، خلينا نقول تكون بعض الأحيان تتأثر بشكل أو بآخر لكن الانتصاب يكون كويس، لكن بعد فترة طويلة مع تدمير المستقبلات الحسية الداخلية في الخلايا بسبب أخذها عن طريق يعني خارجي من الجسم، وهذا شيء دائما نحذر منه أنه ما يأخذ الشخص هرمون الذكورة من صديق أو من مدرب في النادي أو عن طريق يعني استشارات غير صحيحة، لأنها تؤثر عليك. كثير ناس رياضيين تأثرت خصوبتهم ولم تستدرك يعني حتى بعد العلاجات. في بعض الناس اسمع يعني، وأنا أشوف في النادي هذا الشيء ويؤسفني إني

0: شوف كثير ناس تستسهل موضوع هرمون الذكوره وياخذوه ويقولوا خلاص ما عليك بعد مثلا ما نخلص هذا حناخذ شيء اسمه بوست سايكل او ما بعد هرمون الذكوره كيف ننظفه من الجسم، وهذا ترى ما هو بالضروره مضمون، ترى في كثير من الناس تحسفت وتحسرت على هذا الموضوع لانه حتى لو اخذت هرمونات معاكسه لهرمون الذكوره اللي كان ياخذه الشخص الرياضي بشكل خاطئ يكون عندهم اثار مستمره ممكن تجلس سنه سنه ونص، خصوبه ما في، ضعف في الانجاب، عدم القدره على يعني ممارسه العلاقه الجنسيه، في اشياء والرغبه الجنسيه غير الادمان على هرمون الذكوره. هرمون الذكوره الان للناس اللي بتاخذه بشكل غير طبي يصير عليه ادمان تعلقي، تعلق في الاداه، تعلق في القدره. الشخص الرياضي اللي بياخذ هرمون الذكوره بشكل غير صحيح يتعود على اداء معين، على شكل عضله معينه، فبالتالي يكون عنده ادمان. وكثير من الناس يقولوا احنا حناخدها 3 شهور إلى 6 شهور، لكن للأسف للحقيقة انه يصير عندهم ادمان الرياضيين عليه، فبالتالي ياخذوا لفترات طويلة جدا وما يقدر يوقفوا لدرجة انه يشوف الأعراض الجانبية. طبعا أعراض جانبية كثيرة، في أعراض في القلب والشرايين، جلطات في القلب والشرايين، مشاكل طبعا في الخصوبة، يؤثر في حالات وفاة، كثير الناس اللي تاخذ الجرعات العالية جدا، وهذا خطر جدا انه الناس تاخذه بدون وصفة طبيب او استشارة ومتابعة مزمنة. وشفنا ناس انه ما قدرت تتخلص من اعراضه الجانبيه،
1: وهذا يمكن الارتباط اللي بسبب وفيات مفاجاه لكثير من اللي يلعبوا كمال اجسام دكتور، لانه يبدو انهم مفرطين في استخدام هذه الهرمونات.
0: طبعا هو افراط، وغير كذا خلاص الشخص مثلا يبدا يصير عنده تشوه صوره جسم، فيبدا يحب جسمه بشكل ايام الهرمون. المنافسه اللي بتصير، بعض الاحيان انه الناس خلاص يغيب عقله تماما، فيعتقد انه خلاص حتى لو زارت اعراض جانبيه. وانا شفت ناس كثير بيجوني في العياده يقول لي انا ابغى اخذ هرمون ذكوره بغض النظر عن كل الاعراض الجانبيه. في بعض الناس يقول ما يبغوا حتى الخلفه والانجاب، يقول لك يضحي فيها عشان بس شكل الجسم، وهذا خطر جدا جدا. وبعد فتره يجي الندم، لما نجي الندم هنا للأسف الاستدراك صعب.
1: صحيح.
0: فيعني انتبهوا من هذا الموضوع، خصوصا الشباب اللي تروح النادي ويسمعوا عن هرمون الذكورة. أكبر خطر أنك تأخذ هرمون ذكورة عن طريق يعني إبر خارجية أو حتى جل أو أيا كان الطريقة.
1: طب على كده دكتور، هذا الهرمون التعويضي العلاجي مين المرشح أنه يستخدمه طالما أنه هذه الأضرار كلها تأتي منه؟ يعني
0: طبعا الهرمون التعويضي يكون جرعاته منخفضة جدا ومدروسة، وفي أيضا متابعة دورية لهرمون الذكورة وحتى نوصل للجزء أو المنطقة اللي هي خلينا نقول الآمنة للمريض. من يحتاج؟ الشخص اللي عنده أعراض جنسية، ضعف الرغبة الجنسية، ضعف الانتصاب، شخص عنده ضعف في القدرة العامة، في اللياقة، في النفسية، المزاج، مع تشخيص نقص في هرمون الذكورة. الشخص اللي عنده نقص في هرمون الذكورة، سواء نقص سببه مشكلة في الخصية أو أيا كانت، التعويض بشكل آمن وطبي ما يؤثر فيه بأي شكل من الأشكال إنه سبب له أي مضاعفات تذكر، بشرط إنه يكون تحت طبيب متخصص. وأيضا في فحوصات دورية، إحنا لما نعطي إبرة هرمون الذكورة في العيادة يكون بعدها في أو قبلها في فحوصات، وأثناءها فحوصات دورية، وبعدها في فحوصات دورية أيضا. وأهم من كذا إنه حتى لو كان الهرمون تعويضي لازم نعرف إنه الشخص يبغى يجيب عيال، يبغى حالته الإنجابية تكون ممتازة ولا لا، لأن الشخص لو يبغى يخلف ويجيب عيال ما نقدر نعطيه هرمون ذكورة، هرمون ذكورة راح يوقف له الخصوبة تماما، فبالتالي نعطي له بدائل هرمون الذكورة، سواء نعطي هرمونات منشطة للدماغ، منشطة للخصية، لكن ما نعطيه هرمون ذكورة. فهنا يجي أهمية التشخيص عن طريق الطبيب، وما يكون الموضوع فقط هرمون ذكورة. حتى اللي عنده نقص في هرمون الذكورة ويبغى يجيب أطفال ويخلف لازم ما نعطيه هرمون ذكورة، نعطيه هرمونات بديلة عن هرمون الذكورة.
1: بس أثناء أخذ العلاج التعويضي بهرمون الذكورة دكتور، يحتاج المريض متابعة مثلا مستمرة عشان لا سمح الله مضاعفات أخرى؟
0: نعم، لازم يكون متابعة. أول شيء قبل ما نعطي هرمون الذكورة في العيادة تكون في تحاليل معينة نجرية حتى نتأكد من سلامة الشخص وقدرته على أنه يأخذ هرمون الذكورة. ثانيا بعد أخذ هرمون الذكورة بفترة 3 أسابيع إلى 6 أسابيع يكون في تحاليل أخرى نتأكد فيها من مستوى هرمون الذكورة، واللي أهم من كده نشوف مستوى حجم كريات الدم الحمراء، لأنه معروف هرمون الذكورة يرفع مستوى كريات الدم الحمراء في الجسم، ونتأكد أنه ما تكون توصل للمستوى خلينا نقول اللي يكون عالي جدا، فبالتالي نوقف. أيضا توزيع الجرعات، على حسب النتيجة. كل ما كانت عند النتيجة تكون مثلا مرتفعة جدا ممكن أخر الجرعة، فبالتالي الجسم يكون في حاجة يعني إلى الدواء بالجرعة المطلوبة، وما يكون الجرعة أكثر من المطلوبة حتى لا تسبب له أي مضاعفات.
1: طب هو دكتور هذا الهرمون هو إبر ولا كبسولات ولا جل ولا إيش طريقته يعني؟
0: كيف طبعا له أكثر

0: أكثر من شكل من الأشكال طبعا المتوفر حاليا عندنا هنا في السعودية هي الإبر. الإبر أنواع، في إبر تأخذ كل 3 شهور شهرين، في إبر تأخذ كل أسبوعين. طبعا في يعني في جل يتوفر في بعض الأحيان يعني برا، يمكن هنا في السعودية الآن في الفترة الأخيرة ما بشوفه. الجل هذا يعني يمسح على الجسم، لكن له عيوب الجل انه ممكن ينتقل لشخص اخر، مثلا لو شخص عنده اطفال او عنده زوجته في البيت، فالتلامس عن طريق الجلد ممكن يؤثر انه ينتقل الهرمون لشخص اخر، فهو غير امن من هذه الناحيه. الفكره الاساسيه هي تعويض وتحسين. احنا دائما يجيني بعض الاحيان المرضى يقولوا لي طيب دكتور احنا نبغى هرمون الذكوره عندنا في الاعلى، اعلى شيء يكون اعلى النطاق الطبيعي، يعني الرينج يكون مثلا من الرقم هذا الرقم هذا يبغى يكون اعلى. ما في دراسات اثبتت انه كل ما ارتفعنا بالرقم كل ما كنا افضل، بالعكس كل ما كنا في النطاق الفسيولوجي الطبيعي كل ما كان المريض في حاله ايجابيه. يجي ايضا في بعض الاحيان في العياده الناس اللي عندهم نقص، لكن ما هو نقص يعني خلينا نقول في اقل النورمال او اقل الطبيعي، يكون عنده الهرمون مثلا خلينا نقول 300 مثلا، يكون مثلا 310 320 مثلا، يكون خلاص قريب من النطاق انه يكون عنده نقص. هذول لا لهم معامله اخرى تماما، نرفعهم بدرجه بسيطه ممكن اذا فشلت كل الاجراءات البديله، مثلا قلنا له نزل وزنك حسن غذائك وما قدر، ممكن نعطيه بجرعات منخفضه جدا تحت اشراف طبي. والاهم من كذا انه المريض يكون فعلا يعني ما عنده رغبه بالانجاب، لان اي مريض عنده رغبه بالانجاب وياخذ هرمون ذكوره خلاص ما عاد في انجاب في الفتره اللي بياخذ فيها العلاج، ولو استمر اكثر ممكن صعب انه احنا نرجع له الحاله الانجابيه، فمهم جدا استشاره الطبيب في هذا الموضوع.
1: طيب في سؤال ابو ركان يقول عندي دوالي خصي، هل ممكن الدوالي تسبب انخفاض التستوستيرون بالاضافه الى تاثيرها على الحيوانات المنويه؟ وش الفحوصات اللي ينصحني فيها الدكتور؟
0: جميل. طبعا دوالي الخصي عليها دراسات كثيره، طبعا معروف الدوالي الخصي تؤثر وهذا الشيء عليه دراسات كثيره جدا بنسبه 30% 35% في جوده الحيوانات المنويه اكرمكم الله، من ناحيه حركه ومن ناحيه شكل ومن ناحيه ايضا كميه. فعلاج الدوالي قد يحسن. طبعا الدوالي لها اقسام ودرجات، طبعا يحددها الطبيب في العياده اذا كان الشخص هذا المستفيد من عمليه الدوالي قد تتحسن عنده الخصوبه او لا. هرمون الذكوره نعم في دراسات حديثه تبين أنه هرمون الذكورة قد يتحسن بعد علاج عملية الدوالي، لأن الضغط على الخصية بسبب الدوالي يخف، فبالتالي المصنع يقدر يفرز بشكل أكبر.
1: طيب فيه سعد يقول سويت تحليل تستوستيرون وطلع منخفض شوي، لكن التحليل كان العصر وسمعتكم تقولون هذه النتيجة غير معتمدة، هل لازم أعيده يعني في الصباح؟
0: نعم، أي مريض يسوي التحليل في وقت غير الوقت المعتمد الدقيق لقياس هرمون الذكورة اللي هو الصباح قبل الساعة 10 نطلبه إعادة الفحص، يكون صائم 12 ساعة ويكون نايم على أقل 8 ساعات 6 إلى 8 ساعات ويسويه قبل الساعة 10 الصباح.
1: طيب سؤال أيضا بس ما بدون اسم وبدون حتى تفاصيل لا عمر ولا شيء، يقول السلام عليكم كيف علاج ضعف الانتصاب؟
0: طبعا علاج ضعف الانتصاب يعتمد على السبب ويعتمد على العمر والتشخيص الطبي، طبعا يتم تقييمه في العيادة ويتم أخذ العلاج، إذا كانت أمراض مزمنة تحكم فيها، إذا كان عنده مشكلة وعائية وشرايين يتم علاجه عن طريق الأدوية أو عن طريق الدعم النفسي أو المكملات. طبعا الموضوع كبير جدا يحتاج له تفصيل في العيادة.
1: طيب في عبد الله يقول أتمرن حديد 4 مرات بالأسبوع لكن الفترة الأخيرة داخل دايت وسعراتي قليلة جدا، هل التنشيف ونقص السعرات ممكن يأثرون على التستوستيرون؟
0: لا ما يأثروا بشكل، طبعا إذا الشخص يعني نمط حياته كويس وما بياخذ أي مثلا مكملات غير يعني أو ضارة أو شيء ما يأثر فيه بشكل أو بآخر، لكن يأثر على نشاطه وقوته العضلية، لكن القوة العضلية اللي عنده تكون بسبب أنه الضعف بسبب نقص الطاقة لأنه مقلل الكربوهيدرات، فبالتالي يكون عنده الطاقة تكون أقل بشكل كبير، لكن ما يأثر على هرمون الذكور.
1: معناته الكربوهيدرات مهمة دكتور؟
0: طبعا مهمة جدا، الناس اللي تعرف اللي تنشف وتعمل لو كارب دايت اللي هي الحمية المنخفضة السعرات يتأثر عندهم القوة حتى في رفع الأوزان، لهذا الشيء طبيعي يصير عند الناس اللي يعرفوا كمال الأجسام.
1: يعطيك العافية دكتور عبد الغني خوغير استشاري جراحة المسالك البولية الترميمية والوظيفية والطب الجنسي والذكورة وصحة الرجل بمستشفى السلامة في جدة، سعيد جدا بالحديث معك دكتور يعطيك العافية.
0: وأنا أسعد، شكرا لكم، شكرا لإذاعة جدة.
1: ما قصرت. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة اف ام، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار في تيكي تاكا الرياضة.

0: صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
1: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: خلوني أبدأ بسؤال: كم مرة قلنا أبغى أسافر، أبغى أشتري بيت، أبغى أجمع فلوس، بس يا شيخ خليها بعدين، ربنا كريم، الله يجيب الخير. ما اختلفنا، الله سبحانه وتعالى كريم ويجيب الخير، بس عقد النية صح. وهنا نتعلم اليوم كيف نحول الفكرة اللي في راسنا إلى هدف مالي حقيقي. تخيلوا معايا شخصين، كل واحد منهم حاب يكون عنده بعد سنتين 24,000. الأول بيقول قدامنا وقت يا شيخ بعدين، طيب الله يزينها. الثاني يقول لا، أنا ما راح أتكلم، أنا راح أكتب. مسك الورقة والقلم أو الأجندة تبعته وراح يكتب 24,000، يعني 24 شهر، يعني تقريبا 1,000 ريال كل شهر. يا سلام، نفس الهدف ونفس المدة، ولكن واحد عنده فكرة مؤجلة، التسويف عنده 1,000,000، الثاني عنده خطة. إيش عنده؟ عنده خطة. ترى هم سنتين ونفس الوقت ونفس الهدف ونفس المادة، بس الثاني خطط وفكر يا عيني ودبر. فالهدف المالي عنده يحتاج لأسئلة وإجابات: ماذا أريد؟ كم أحتاج؟ ومتى أحتاجه؟ يا سلام، يعني نهاية السنة والله عندي مبلغ بدي أدفعه 20,000 ريال عشان مدارس الأولاد، أبدأ من متى أخطط؟ أوكي أنا دفعت الأقساط تبع هذه السنة الحمد لله، أبدأ من الآن أفكر، لأنه قدامي سنة هم حيدرسوا 10 شهور، فأنا لازم أعمل حسابي كيف حجيب 20,000 خلال 10 شهور أو 12 شهر قبل ما تبدأ السنة. هذا مثال. واحد ثاني بيقول لا، أنا أبغى أجيب دفعة للبيت. طب خلال قد إيش؟ سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ لازم أفكر. واحد يبغى يشتري سيارة، الثانية تبغى تشتري ذهب نفسها فيه، واحدة ثانية مثلا تبغى تعمل عملية جراحية ومحتاجة مبلغ. فلا بد، زي السيدات عارفين لما بيجهزوا نفسهم للولادة بيحضروا نفسهم بشكل كويس. أيوة، بتحضر نفسها ليوم الولادة، بتعمل تجهيزات، عندها 9 شهور من يوم ما تكتشف إنه هي حامل عشان تجهيز المولود وتجهيز الغرفة والاستقبال. كل هذه الأمور تحتاج إلى تفكير وتخطيط. أما إنه الفكرة في راسي بدون ما أخطط وأحولها إلى هدف حقيقي بتتعبني، بتضغطني، بتوجعني. فلا أخلي الفكرة مجرد ترددات، ضغط نفسي وقلق علي، ما تمرضني، أخليها تسعدني. تمام؟ نلاحظ إنه هي الأهداف واحدة، لكن أسأل نفسي مرة ثانية 3 أسئلة: ماذا أريد؟ كم أحتاج؟ ومتى أحتاجه؟ هنا يظهر عندنا المفهوم الجميل، مفهوم الأفق الزمني، كم بقي من الوقت حتى أحتاج المال. رحلة بعد 6 أشهر ليست مثل يعني سيارة بعد 3 سنوات، يعني رحلة بدي أروح أتمشى بعد 6 شهور مو زي سيارة بدي يعني أمتلكها بعد 3 سنوات، ولا مثل التقاعد اللي هو بعد 20 سنة. رغباتنا كثيرة أكيد، لكن مواردنا محدودة وهذا طبيعي. لذلك التخطيط المالي في جزء كبير منه فن ترتيب الأولويات، ولكل إنسان بصمته المالية، دخل مختلف، التزامات مختلفة وأهداف مختلفة. شخصياتنا يا جماعة مي واحدة، إحنا مختلفين، إحنا بصمة متفردة. هذا التفرد يجعلني إني أصمم تخطيطي المالي اللي يناسبني أنا. تمام؟ لازم نكون واضحين، بدل إنه نقول سأدخر ما يتبقى من دخلي، قد يكون أنفع أن تعطي الادخار مكانا واضحا في الميزانية منذ البداية بما يناسب قدرتك. بمعنى الاقتصاديين دائما علمونا في الميزانية وإدارة الدخل إنه لابد يكون 10% إلى 20% من دخلك هو ادخار، بس مش الكل يقدر يطبق هذا الأمر يعني صراحة، لكن أنت حدد مبلغ إنك قادر تستقطعه من راتبك شهريا. شخص آخر بيقول لا، أنا بدي أعمل الطريقة دي لسداد الديون، إنه بدل ما أنا أدخر شهريا 1,000 ريال أنا علي دين 20,000 كل شهر، بتفق مع الشخص اللي أنا استدنت منه كل شهر أرسل له 1,000 ويتفقوا على هذا الأمر. يعني في شخص بيقول لك لا جمعها وديني هي كاملة، وشخص آخر لا أنا موافق على التقسيط. فلابد إنه إحنا نهندس حياتنا وميزانيات.

0: خلونا نقرب الصورة والهدف بشكل أكثر. لو هدفك 60,000 ريال بعد 5 سنوات، الرقم في البداية يمكن يخوف صراحة، لكن لما نجزئه إلى سنوات بعدين أشهر، يتحول من جبل إلى مجرد حصى وحاجات صغيرة. هنا السؤال، هل الخطة ثابتة للأبد؟ طبعا لا، احنا متغيرين، يعني ممكن يتغير الدخل، ممكن تظهر أولوية جديدة، ممكن سبحان الله يجينا ظرف طارئ. يعني الخطة الجيدة ليست سجنا، يعني ما هي سجن، هي بوصلة نراجعها ونعدلها، لأنه احنا بشر متغيرين وكل شيء في حياتنا متغير، يعني شوية يكون في مرونة. جربوا هذا الاختبار، اكتبوا 3 أهداف مالية وبجانب كل هدف الرقم والموعد والخطوة الشهرية، تمام؟ يعني اكتبوا الأهداف 3 المالية وجنب كل هدف رقم وموعد وخطوة شهرية. إذا لم تستطيعوا تحديد هذه الأشياء فغالباً ما زلنا في مرحلة الفكرة. السؤال الأهم ليس ماذا أتمنى بعد 5 سنوات، بل ما هي الخطوة الصغيرة التي أبدأ بها هذا الشهر؟ لأنه كثير من الأهداف لا تضيع يعني لصعوبتها، بل لأنها تبقى طويلاً تحت كلمة بعدين إن شاء الله. شكرا لكم، أنا نهى الجديبي وهذه هي الأبعاد الاقتصادية، وتذكروا دائما في بعدنا اليوم إنه وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أن نفهمه.
1: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة فلنحسن حفظها.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
5: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة أف أم.

0: الموتزاريلا، ليش تتمدد بهذه الطريقة؟ الموتزاريلا من أكثر أنواع الجبن اللي نعرف شكلها قبل حتى ما نعرف تفاصيلها. لونها أبيض وقوامها طري، ولما تدخل الفرن تبدأ تذوب وتتمدد بخيوط طويلة. لكن الموتزاريلا التقليدية أصلاً ما بدأت كجبنة بيتزا. قصة الموتزاريلا مرتبطة بجنوب إيطاليا، وتحديداً من كامبانيا، المنطقة اللي تضم نابولي وكازيرتا وساليرنو، وهناك ارتبطت تاريخياً بحليب الجاموس مو حليب الأبقار. وأقدم الوثائق المرتبطة بموتزاريلا الجاموس بترجع تقريباً إلى القرن الثاني عشر، وكان يقدموا في هذا الوقت نوع من الجبن اسمه مزة مع الخبز. أما كلمة موتزاريلا نفسها فظهرت مكتوبة بشكل واضح سنة 1570 في كتاب للطاهي الإيطالي بارتولوميو سكابي. واسم موتزاريلا نفسه مرتبط بطريقة صنعها، لأنه بعد ما تصبح العجينة الجبنية مطاطية يتم شدها وتشكيلها، وبعدها تقطع باليد لقطع منفصلة، وهذه الحركة اسمها بالإيطالية موتزاتورا، ومنها جاء اسم موتزاريلا، يعني اسم الجبنة مو اسم مكان ولكن اسم مرتبط بحركة القطع نفسها. طيب ليش الموتزاريلا أصلاً تتمدد؟ هنا تدخل الكيمياء. بعد تخثر الحليب تترك الخثرة حتى تصل لدرجة حموضة مناسبة، ومع تغير الحموضة تقل كمية الكالسيوم المرتبطة ببروتينات الكازين بطريقة تخلي هذه البروتينات أكثر قدرة على الحركة والترتيب. بعدها تغمر الخثرة في ماء ساخن، وفي الطريقة التقليدية لموتزاريلا الجاموس ممكن تكون حرارة الماء قريبة من 90 درجة مئوية، وهنا تبدأ مرحلة اسمها باستا فيلاتا، يعني العجينة المسحوبة أو الممدودة، والخثرة هنا بتصبح مرنة فتعجن وتشد وتنتظم بروتيناتها في اتجاه واحد تقريباً، وهذا هو اللي بيعطي الموتزاريلا القوام المطاطي المعروف. وعشان كده الموتزاريلا مو أي جبنة تذوب وبس، السر مو في الحرارة وحدها ولكن في التوازن بين الحموضة والكالسيوم والرطوبة والحرارة. لو الحموضة ما وصلت للمستوى المطلوب الخثرة ما تتمدد بالشكل المطلوب، ولو زادت أكثر من اللازم القوام نفسه يتغير، يعني الطريقة اللي تبدأ فيها الخثرة تتمطط فعلاً هي نتيجة توازن دقيق جداً داخل الجبن. وفي فرق مهم بين الموتزاريلا التقليدية وموتزاريلا حليب الأبقار. موتزاريلا دي بوفالا كامبانا دي أو بي تصنع من حليب الجاموس، ومرتبطة بمنطقة إنتاج محددة في إيطاليا وتخضع لقواعد واضحة. أما كلمة موتزاريلا لوحدها فهي اليوم اسم عام لجبن ينتج في دول كثيرة، وغالباً يكون مصنوع من حليب الأبقار، ولكن موتزاريلا الجاموس الأصلية عادة تكون أغنى في الطعم وأكثر رطوبة، لكن الأنواع الأقل رطوبة خصوصاً المصنوعة للأغراض التجارية تكون أنسب للبيتزا لأنها بتطلق ماء أقل أثناء الخبز. وفي فرق نقدر كمان نلاحظه حتى بالعين. موتزاريلا الجاموس عادة يكون لونها أكثر بياض، والسبب إنه حليب الجاموس ما يحتوي على البيتا كاروتين بالشكل الموجود في حليب الأبقار، وهي الصبغة اللي بتعطي منتجات حليب البقر أحياناً لون مائل للصفرة، وعشان كده موتزاريلا الجاموس بتتميز غالباً بلون أبيض ناصع. واللافت إنه انتشار الموتزاريلا خارج جنوب إيطاليا ما كان سهل في البداية، لأنها جبنة طازجة جداً وسريعة التلف، فكان من الصعب نقلها لمسافات طويلة، وعشان كده بقيت لفترة طويلة مرتبطة بمناطق إنتاجها وأسواق جنوب إيطاليا، ومع تطور التبريد والنقل بدأ انتشارها بشكل أوسع بكثير. وبالنسبة للموتزاريلا اللي نشتريها عادة من السوبر ماركت فهي كثير من الأحيان تختلف عن الموتزاريلا الطازجة التقليدية، وفي الأنواع المبشورة الجاهزة ممكن تضاف مواد تمنع قطع الجبن من الالتصاق ببعضها زي النشا أو السليلوز. ورغم أنه كل الموتزاريلا تحمل اسم موتزاريلا إلا أنه طريقة التصنيع ونوع الحليب ونسبة الرطوبة ممكن تخلي النتيجة مختلفة جداً عن الموتزاريلا التقليدية الأصلية اللي أصبحت واحدة من أشهر أنواع الجبن في العالم.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة.

0: كافة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

تتذكر آخر مرة قفلت فيها اللابتوب بوسط الأسبوع والتفت على أهلك وقلت وش رايكم نطلع نكشت ونلحق على الغروب بدون ما تشيل هم ترتيبات تطول ولا تدور تصاريح ولا تقلق هل المكان أمان ومجهز أو لا؟

قبل كم سنة لما كان أحد يبغى يمارس هواية يحبها زي الكشتات أو التخييم أو الدراجات أو حتى يدور نادي يجمعه مع ناس نفس شغفه، كانت السالفة معقدة وتعتمد على اجتهادك الشخصي. تجلس أيام تدور وتسأل وتخطط.

خالد مهندس في الثلاثينات، كان يرجع نهاية الأسبوع ويقضي وقته بين الجوال والتلفزيون. عنده شغف قديم بالتصوير واستكشاف النجوم، بس ما كان لاقي المكان المناسب ولا الرفقة اللي تشجعه بشكل منظم وآمن. عن طريق منصة الهوايات وبكم ضغطة في جواله، اشترك خالد بنادي رسمي للهواة في منطقته، وفي نفس الأسبوع كان طالع مع مجموعة من زملائه الجدد في رحلة لمحمية طبيعية مجاورة مجهزة بكل الخدمات اللي يحتاجونها. يقول خالد: الفرق الملموس مو بس إن المكان موجود، الفرق إنك تلاقي مجتمع كامل يشاركك نفس الشغف وتحت مظلة رسمية. نهايات أسبوعي صارت مليانة حياة، وصرت أرجع لدوامي بطاقة جديدة ونفسية مرتاحة. لما نسمع عن برامج جودة الحياة وتطوير الأنشطة المجتمعية يمكن نحسها مصطلحات رسمية، بس الأثر الحقيقي هو المساحة اللي توفرت لك وعائلتك عشان تمارسون اللي تحبونه بكل سهولة، وتتحول أوقات الفراغ لصلات حقيقية وذكريات حلوة. لما تطلع اليوم وتشوف عيالك يركضون في حدائق واسعة، أو تلمس الحماس في عيونهم وهم يقيسون مسافات مشيهم في مسارات مخصصة وآمنة، تكتشف أن السالفة أكبر من مجرد أنشطة. تحول الفراغ من وقت ضايع بين الجدران إلى فرصة يومية للتواصل الحقيقي مع العائلة والربط مع ناس يشاركونك نفس الاهتمامات، وكل هذا في بيئة مهيئة بتضمن سلامة الجميع وتريح البال. وهذا هو المعنى الحقيقي للتغيير، إنه ما يقتصر على تحسين الأماكن، بل يمتد ليشكل أسلوب حياتنا ويغير الروتين اليومي للأفضل.

وهذا هو المعنى الحقيقي للتغيير، إنه ما يقتصر على تحسين الأماكن، بل يمتد ليشكل أسلوب حياتنا ويغير الروتين اليومي للأفضل. اليوم صار القرار بيدك عشان تطلع من روتين العمل وتصنع من أبسط الأوقات لحظات ممتعة وذكريات تدوم، لأن كل التسهيلات والخيارات صارت بين يديك، تنتظر بس خطوتك الأولى.

0: البسيطة فكرة وجهد، انعملوا عشان يومك يكون أفضل وأسعد.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: قصة اختراع.
5: كم مرة استخدمت العجلة اليوم؟ في السيارات، الدراجة، عربية المقاضي، كرسي المكتب، أو حتى شنطة سفر سحبتوها وراكم. هل عمركم أتخيلتوا الحياة من غير عجلات؟ أو زي ما نقول بلغتنا البسيطة كفرات؟ صحيح إنه العجلة ممكن تبان على إنها حاجة بسيطة بالمرة، لدرجة إننا نادراً ما نتوقف عند قصتها. تعتبر العجلة من أهم الاختراعات في تاريخ الإنسان، وأقدم الأدلة المعروفة عنها ترجع لتقريباً عام 3500 قبل الميلاد في مناطق بلاد الرافدين وأوروبا الشرقية. الغريب إنه هذا الاختراع ما كان مجرد رسم دائرة، والمثير في الموضوع إنه الإنسان عرف العربات ذات العجلات بعد ظهور الفكرة بوقت طويل، لأنه التحدي الحقيقي ما كان في اختراع القرص الدائري بس، ولكن كان كيف نجمع بين العجلة والمحور ونخليها تدور حوالين هذا المحور بطريقة ثابتة وتساعدنا في تحريك الأشياء بأقل مجهود. ومع الوقت خرجت العجلة من عالم النقل ودخلت في كل شيء تقريباً، المطاحن، الساعات، المصانع، وبعدها السيارات والطيارات والآلات، وصارت عنصر أساسي في آلاف التقنيات الحديثة. وتوضح إنسايكلوبيديا بريتانيكا أو الموسوعة البريطانية إنه العجلة والمحور يعتبروا من أهم الآلات البسيطة في الفيزياء، والسبب العلمي واضح: عملية الدوران بتقلل الجهد والقوة المطلوبة عشان نقدر نحرك بعض الأحمال لو حنقارنها بطريقة الجر أو السحب المباشر. يعني ببساطة دائرة صغيرة وفكرة عمرها آلاف السنين كانت سبب في حركة حضارة كاملة. والأجمل إنه كثير من الاختراعات اللي حواليننا بدأت بنفس الفكرة، حل مشكلة بسيطة بطريقة ذكية. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، العجلة اللي خلت العالم يتحرك.
6: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
7: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
8: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
9: ولا شيء صار معك؟
6: هو شيء من كل هذه الأشياء.
7: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
6: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
9: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
7: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
9: وزوايا مختلفة
6: وقضايا تهم الشباب.
7: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: خلاصة:
3: تواجه تقلبات نفسية وأياما رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة: لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، مواجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية

0: في إنجاز عالمي جديد، العلا تحصد الجائزة الذهبية للسياحة المسؤولة بجهود استثنائية في حماية الطبيعة والاستدامة. الصقور الخضر تتألق، حيث حجز المنتخب مقعده في نصف نهائي خليج 27 بجدارة واستحقاق بعد فوزه الحاسم على عمان. صحراء الحماد في الحدود الشمالية تترقب انطلاق موسم المقناص وطرح الصقور مع مطلع أكتوبر وسط حراك تجاري واسع. نختم مع لغة العقول الذكية. دراسة علمية تثبت أن الكلاب تستخدم استراتيجية الرضع ذاتها لفهم الكلمات وتفكيك تدفق الكلام.
1: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: استدامة الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استدامة، حيث نناقش قضايا التنمية والاستدامة ونقترب من التحولات التي تصنع مستقبل الإنسان والاقتصاد والبيئة. في حلقتنا اليوم نفتح ملف الذكاء الاصطناعي والاستدامة بين فرصه الاقتصادية وتحديات البيئية والأخلاقية وأثره على الإنسان والمجتمع.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة استدامة. معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلتي مناهل دحمان. طبعا هذه الحلقة كما ذكرنا نتحدث فيها عن الذكاء الاصطناعي والاستدامة والفرص الاقتصادية والتحديات البيئية والأخلاقية وأثره على الإنسان والمجتمع وكيف نتعايش معه بسلام. طبعا تستمعون إلينا من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، ومن خلال حساب الإذاعة على منصة إكس، وكذلك من تطبيق سعودي راديو بلس.

0: لم يعد الذكاء الاصطناعي فكرة مؤجلة إلى المستقبل، بل أصبح حاضرا في التعليم والصحة والخدمات المالية والصناعة والنقل. وخلف كل إجابة تصل خلال ثواني تعمل منظومة من البيانات والخوارزميات والمعالجات ومراكز البيانات والطاقة والمياه والاستثمارات والكفاءات البشرية. ومن هنا يبدأ سؤال الاستدامة. اقتصاديا لا تكمن قيمة الذكاء الاصطناعي في امتلاك التقنية، بل في قدرتها على رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتحسين الخدمات وتقليل الهدر. فالاستثمار المستدام يبدأ بتحديد المشكلة واختيار التقنيات المناسبة لحلها، وتأتي البيانات في قلب هذه المنظومة، إذ تعتمد جودة النتائج على دقتها وتمثيلها للواقع، إلى جانب تصميم النماذج واختبارها وملائمتها للسياق. فكثرة البيانات لا تضمن جودة القرار. أما بيئيا فيمتد أثر الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة البنية التقنية، من استخراج المعادن وصناعة الأجهزة والرقائق إلى استهلاك الطاقة والمياه والتبريد وصولا إلى النفايات الإلكترونية. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أهمية تقييم هذه الآثار عبر دورة الحياة كاملة وتطوير أدوات أدق لقياس البصمة البيئية. ووفق تحديث وكالة الطاقة الدولية المنشور في العام 2026، استهلكت مراكز البيانات عالمياً نحو 485 تيراوات ساعة في العام 2025، مع توقعات بوصول استهلاكها إلى نحو 950 تيراوات ساعة بحلول عام 2030. وهذه الأرقام تخص مراكز البيانات إجمالاً وليس الذكاء الاصطناعي وحده، وإن كان من أبرز محركات نمو الطلب على الحوسبة. وهنا تظهر المفارقة، فالذكاء الاصطناعي يستهلك الموارد لكنه يستطيع تحسين كفاءة الطاقة والعمليات وبتقليل الهدر. ولذلك لا يتعلق السؤال بحجم استهلاكه فقط، بل بالقيمة التي يحققها مقابل الموارد المستخدمة. لكن الاستدامة تتجاوز الاقتصاد والبيئة إلى الإنسان. فعندما تدخل الخوارزميات في قرارات التوظيف والخدمات، تظهر تحديات الخصوصية والعدالة والتحيز والشفافية والمساءلة، إلى جانب تأثيراتها في سوق العمل وتوزيع الفرص والثقة بالمعلومات. وتضع توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان وكرامته في صميم الاستخدام المسؤول، مع التأكيد على العدالة وعدم التمييز وحماية البيانات والشفافية والإشراف البشري والمسؤولية والاستدامة. وهنا يطرح سؤال جوهري: من يتحمل مسؤولية القرار الخاطئ؟ المطور أم المؤسسة المستخدمة أم الجهة التي اعتمدت؟ وهل تكفي المراجعة البشرية دون امتلاك المعرفة والصلاحية للاعتراض؟ وفي المملكة العربية السعودية، تقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا إطارا لتبني الذكاء الاصطناعي ومبادئ لأخلاقياته، تشمل النزاهة والإنصاف والخصوصية والأمن والموثوقية والسلامة والشفافية والقابلية للتفسير والمساءلة والمسؤولية والإنسانية والمنافع الاجتماعية والبيئية. ويتطلب تطبيق هذه المبادئ بناء القدرات البشرية وحوكمة واضحة تتناسب مع المخاطر، بما يعزز الابتكار والثقة ويحقق قيمة مستدامة للمؤسسات والمجتمعات. فالسؤال الأهم ليس إلى أي مدى نستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي، بل كيف نوظفه لتحقيق أكبر قيمة اقتصادية واجتماعية بأعلى كفاءة للموارد مع حماية الإنسان وتعزيز الثقة. بين الاقتصاد والبيئة والبيانات والأخلاق وسرعة الابتكار ومسؤولية القرار، نفتح ملف حلقتنا: الذكاء الاصطناعي والاستدامة، اقتصاد وأخلاقيات وأثر على المجتمع والبيئة.
1: لقاء الأسبوع.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد بعد هذا التقرير الذي استعرضنا في أبعاد الذكاء الاصطناعي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. نواصل النقاش في فقرتنا لقاء الأسبوع لنتعرف بصورة أعمق على الفرص والتحديات التي تفرضها هذه التقنية وعلى دور الإنسان والحوكمة في توجيهها نحو مستقبل أكثر استدامة. يسعدنا أن نستضيف في حلقتنا اليوم الدكتور فيصل الشرعبي، مستشار وخبير الإحصاء وتحليل البيانات، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات. أهلا ومرحبا بكم دكتور فيصل.
3: أهلا أستاذ نهى، وشكرا على الاستضافة وحي مستمعي جدا.
2: حياكم الله دكتور فيصل. يعني عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي

0: الاجتماعي والاقتصاد. يعني نتحدث عن ببساطة أين القيمة؟ يعني اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستدام، ماذا نعني بصورة يفهمها المستمع هذا المصطلح؟
1: طيب، بداية إذا سمحتي لي يسعدني وإحنا في أجواء اليوم الوطني أن أرفع التحية لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده ولكل أبناء الوطن. نفخر بتاريخ وطننا ونعتز بما وصل له ونتطلع إلى مستقبل إن شاء الله بكل أمل.
0: نعم، وهذا جزء من الإنجازات التي حققناها في هذا اليوم
1: بدون شك.
0: نعم،
1: موضوع اليوم قريب من حياتنا أكثر مما نتخيل. الواحد ممكن يستخدم خدمة فيها الذكاء الاصطناعي هو ما يدري، المعلومات أو المعالجة، طلب قدمه أو اقتراح ممكن الخدمة يحتاجها. عشان كذا يهمنا نعرف إيش أضافت لنا هذه الأنظمة وإيش تستهلك من موارد وكيف ممكن تؤثر في القرارات اللي تخصنا. في مجال عملي في الإحصاء ومن موقعي في الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات دائما نسأل عن النتيجة، هذه مبنية على أي بيانات؟
0: نعم.
1: وكيف نتأكد منها وإيش أثرها على الناس؟ يعني ببساطة ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة تنفعنا وتستمر فائدتها، نكون فاهمين تكلفتها وتأثيرها. شراء نظام متقدم هو البداية، بس بعد تشغيله نسأل الخدمة تحسنت؟ هل الأخطاء قلت؟ يعني هل الوقت اللي وفرناه استفدنا منه في شغل أهم؟ من هنا تأتي الاستدامة، تشمل قدرتنا على تشغيل النظام وصيانته.
0: نعم، وليس الجميع، يعني الدول عندما لا تستطيع أن تواكب البنية التحتية غير مستعدة. يعني صحيح. الموضوع أنه أصبح الآن أبسط مثال أنه تشات جي بي تي عندنا في كل جوال، أوكي، لكن عشان نقدر نحمله في الجوال قد إيش أنه لدينا شركات للبيانات، شركات للاتصالات تتحمل يعني هذا القدر من البيانات وهذا القدر من الاحتياج أنه يكون فعلا شبكات جيدة، البنية التحتية. هذا مثال بسيط، يعني مثال بسيط. فهي المسألة يعني البنية التحتية، يمكن الإنسان يتخيل لما نقول بنية تحتية يقول أيوة الصرف الصحي، الكهرباء، الماء، عشان نبني مخطط. نفس الفكرة بالنسبة لقواعد الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية ليست كل الدول تستطيع أن تواكب وتجاري المسألة، لكن الحمد لله إحنا في المملكة تعد دولة رقمية، يعني بمنتهى الوصف الدقيق إنه إحنا الرقمنة والبيانات لدينا ولله الحمد والحوكمة عالية جدا، يعني على مستوى الشرق الأوسط. طيب دكتور، نتفق أنه يمكن أن تنفق مؤسسة على الذكاء الاصطناعي دون أن تحقق عائد حقيقي، يعني نتفق في هذه المسألة أو لا نتفق؟
1: ممكن، وارد جدا، خصوصا إذا بدأنا باختيار التقنية قبل ما نحدد المشكلة. من خبرتي في العمل المؤسسي، أول شيء نحتاج نعرفه إيش المشكلة، حجمها، إيش النتيجة اللي نبغى نوصل لها. أحيانا تكون المشكلة ناقصة، أول إجراء أو الإجراء نفسه طويل أو مسؤوليات تكون متداخلة. فلما ندخل نظام ذكي ما يعالج هذه الأمور تلقائيا، لازم نرتب الأساس اللي راح نشتغل عليه، ولا ممكن نسرع الإجراء نفسه ويكون في خلل. التكلفة برضه لازم نحسب التكلفة كاملة، شراء النظام أو الاشتراك فيه، تجهيز البيانات، ربطه بالأنظمة الموجودة حاليا، تدريب الموظفين، مراجعة النتائج، تصحيح الأخطاء، هذه كلها أشياء تؤثر ممكن على السعر للنظام نفسه.
0: نعم.
1: لكن التشغيل الفعلي يطلع أعلى مما نتوقع.
0: نعم. طب دكتور، هل كل مشكلة في حياتنا سواء من ناحية، الآن أصبح الناس يعني أصبح كونوا صداقات مع الذكاء الاصطناعي، هل كل مشكلة في حياتنا تحتاج إلى ذكاء اصطناعي؟ أو من الأساس لماذا أوجد الذكاء الاصطناعي؟ يمكن هذا ينقلنا إلى السؤال الرئيسي، لماذا الإنسان احتاج لوجود الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا لا، مو كل مشكلة نحتاج فيها ذكاء اصطناعي. بعض المشكلات يكفيها أن نرتب البيانات. أنا أتكلم على أشياء كبيرة شوي. نرتب البيانات، ممكن نبسط الإجراء نفسه، أو نرجع للتحليل الإحصائي المناسب مثلا للمشكلة هذه، نختار الحل اللي يحقق المطلوب بجودة وتكلفة معقولة. الأداء بس أكثر تعقيد، مو بالضرورة هي الأنسب لنا تكون.
0: نعم. ممكن أقول مثال دكتور وتشوف إذا كان صح أو غلط. يعني الإنسان لما يدرس في مثلا في مرحلة ماجستير أو دكتوراه، لما يجي يعمل الدراسات البحثية عشان يتخذ القرار للنظرية اللي هو فرضها،

0: ويوصل لنتيجة وإثبات للبحث تبعه. البيانات وكمية البيانات اللي بندخلها ما هي سهلة، وبتاخذ وقت وجهد، وبتاخذ أي يعني أيام وشهور. يعني مثلا في أيام الدراسة نفسها في مسائل كنا بناخذها في الاقتصاد القياسي، مثلا السؤال الواحد صدقا عشان نحله ناخذ 4 ساعات، وإحنا بنستخدم آلات يعني حوسبة علمية يعني ذات ليفل أعلى من الآلات الحاسبة العادية. فهل نشبه هذا الموضوع باستخدامنا للذكاء الاصطناعي، إنه كمية البيانات والحوسبة اللي نحتاجها بتاخذ جهد ووقت ومكان ومساحة أكبر، علشان كذا إحنا احتجنا للذكاء الاصطناعي في حياتنا لحل المشكلات ذات الكبيرة جدا والبيانات الضخمة؟
1: صحيح، ممكن، ليش لا، بس إحنا نتكلم على أشياء يعني الأشياء الكبيرة.
0: أيوة، على الأشياء كبيرة. أنا بس مثال إنه إذا كان في مرحلة الدراسة كده وبتقعد 3 ساعات 4 ساعات، فما بالك إذا تكلمنا عن مشاريع تنموية، بيانات إقصائية اقتصادية وإحصائية نحتاجها. يمكن الذكاء الاصطناعي بيحل لنا هذه الفجوة الكبيرة اللي يختصر الوقت والجهد فيها، وطبعا مع وجود العامل البشري.
1: بدون شك هو بيخدمنا كثير في الأشياء هذه.
0: نعم. يعني ممكن الآن ننتقل للمحور الثاني اللي هو جودة البيانات، الأساس الذي تبنى عليه القرارات. لو البيانات اللي عندي مش صحيحة إذا قراراتي حتكون خاطئة. يعني لماذا تضعون جودة البيانات في مقدمة هذا النقاش؟ أليست يعني النماذج المتقدمة قادرة على تصحيح الأخطاء؟ هنا السؤال الجوهري لأهمية أيضا وجود الإنسان جنبا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي.
1: والنماذج اللي تقدم ممكن تساعدنا نكتشف بعض الأخطاء، لكن ما نقدر نفترض أنها تعرف كل شيء ناقص.
0: يعني نعم. ولا تكون 100% 100% أنه بتكون صحيحة.
1: صحيح، هي تتعلم أنماط من البيانات، من بيانات التدريب نفسها وجودة البيانات بطريقة بناء النموذج. هي بتتعلم نفس البرمجيات هذه هي والنماذج، هي بتتعلم من نفسها. يعني أعطي مثال إذا سمحتي.
0: اي تفضل. جهة بالتأكيد. نعم.
1: جهة تبغى تعرف احتياجات السكان من خلال الطلبات اللي تجيها على تطبيق، هذه البيانات تفيدنا عن مستخدمين التطبيق بس فقط، لكن ايش عن الناس اللي ما استخدموه؟ بعض كبار السن اللي يواجه صعوبة في الخدمات الرقمية. لو ما انتبهنا لهم ممكن نقول ان احتياج المنطقة هذه قليل، والحقيقة انه اهلها ما قدروا يوصلوا طلباتهم. الخطأ هنا في فهم ما تمثله البيانات، يعني حتى لو كان عدد الطلبات المسجل صحيح.
0: نعم.
1: عشان كذا لازم نسأل، هل البيانات صحيحة؟ هل هي حديثة؟ هل هي مكتملة بالقدر المطلوب وتمثل الناس اللي نتكلم عنهم؟ يعني ممكن تكون البيانات سليمة لكن ما تصلح الإجابة على سؤال.
0: نعم.
1: أو التأمين على الجميع.
0: نعم.
1: يعني هنا تظهر قيمة الإحصائي وفهمه للمجتمع والتضاع نفسه.
0: نعم. طيب دكتور، يعني كيف يمكن أن تبدو نتائج النظام ممتازة ومتى تكون يعني مضللة ومع ذلك ممكن تكون مضللة؟ زي يعني زي المثال اللي شرحته حضرتك، يعني نفس الفكرة.
1: طيب هذا سؤال يعني عميق شوية. الرقم الإجمالي ممكن يخفي تفاصيل مهمة. نعطي مثال افتراضي. أيوة. نظام دقة العامة 95%.
0: تمام.
1: الرقم يطمئن في البداية
0: أكيد،
1: لكن لازم نسأل إيش المقصود بالدقة هذه وعلى أي حالات انحسبت، وهل الأخطاء هذه موزعة ولا متجمعة في فئة معينة؟ يعني نوع الخطأ يفرق. رفض طلب شخص مثلا مستحق مو مثل حالة طلب للمراجعة.
0: نعم.
1: كل واحد له أثر وتكلفة، عشان كذا ما يكفينا نعرف نسبة الإجابات الصحيحة أو أعرف مين اللي متضرر من الأخطاء، كيف نكتشفها ونعالجها. في النقطة الثانية، النظام يجي بعد كذا اللي نجح في الاختبار السابق مثلا جربنا عليه ممكن يتراجع أداؤه إذا تغيرت البيانات أو ظروف الاستخدام. عشان كذا التقييم لازم يكون مستمر بعد التشغيل، خصوصا إذا كانت نتائجه تؤثر على الناس، وهذا من صميم عمل الإحصائي، يشوف التفاصيل اللي وراء الرقم.
0: طيب.
1: يقارن بين يقارن الأداء بين الفئات كمان، ويوضح احنا نثق في النتيجة وفين نحتاج نكون حذرين. يعني الرقم لازم يساعدنا نفهم الواقع، مو يعطينا بس اطمئنان من اللي يستحقوا. يعني
0: طبعا دكتور احنا في ثنايا الحلقة حنعطي

0: تفاصيل أكثر وأمثلة أكثر للواقع واستخداماته في الأجهزة الحكومية والخاصة وعلى مستوى الوزارات والهيئات، وفي النهاية للفرد. يعني إحنا نلتمس النتيجة وإحنا مرتاحين، بس إحنا ما نعرف وراء هذه النتيجة اللي إحنا عايشينها خلف الكواليس أشياء ضخمة للغاية عشان نوصل لهذا المستوى من الراحة والإنجاز. فهنا السؤال الثاني، هل كثرة البيانات بتعني بالضرورة نتائج أفضل، أو إنه لابد جودة كثرة البيانات؟
1: صحيح، مو بالضرورة تكون البيانات يعني كثرتها مفيدة. كثرتها ممكن تفيد إذا كانت مناسبة ومتنوعة وجودتها جيدة. لو جمعنا ملايين السجلات وفيها نفس التحيز، ما ينتهي التحيز عشان العدد كبير. لازم نعرف من فين جاءت البيانات وتمثل مين وإيش حدود استخدامها.
0: نعم. طيب دكتور، إيش رأيك ناخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا اليوم حول الذكاء الصناعي واقتصادياته والاستدامة؟
2: استدامة

0: على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: استدامة.
6: عدنا لكم ونحن معكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا اليوم الجميل، واليوم نتحدث عن جزء من الأمور التي نعيشها في نجاحاتنا، أبعاد الذكاء الاصطناعي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في يومنا هذا في حلقة استدامة. ومعنا طبعا الدكتور فيصل الشرعبي، وهو مستشار وخبير الإحصاء وتحليل البيانات، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات. نرحب بك مجددا دكتور فيصل.
7: أهلا حياك الله.
6: أهلا وسهلا دكتور فيصل. اليوم إحنا بنتحدث عن الذكاء الاصطناعي والاستدامة، اقتصاد وأخلاقيات وأثر على المجتمع والبيئة. يعني لما نتحدث عن الأثر البيئي، يعني دورة حياة البنية التقنية، المواد، التصنيع، الكهرباء، المياه أثناء التشغيل، ثم النفايات الإلكترونية، هذه جوانب يعني يلفت إليها طبعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأكيد طبعا في المملكة العربية السعودية البيئة أولا في صميم الرؤية وفي صميم أصلا كل المشاريع التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، مع تأكيد طبعا الحاجة إلى قياس أوضح للأثر. فإحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي، ف إيش الأثر البيئي لكل هذه السلسلة التي ودورة الحياة للبنية التقنية؟
7: إحنا بالنسبة لنا كمستخدمين إحنا نشوف الشاشة.
6: أيوة.
7: الشاشة هي جزء صغير فقط.
6: نعم.
7: نشوفه وراء كثير من هذه الخدمات، أجهزة ومعالجات، مراكز بيانات، هذه كلها تحتاج كهرباء وتبريد. حتى الأجهزة نفسها تصنيعها يستهلك مواد وموارد، إذا انتهى عمرها نحتاج نفكر في إعادة استخدامها أو تدويرها كمان.
6: نعم.
7: والتعامل مع مخلفاتها، ومهم نفرق بين الكهرباء والمياه والانبعاثات. مؤشرات هذه كلها مختلفة، كمية الكهرباء وحدها

0: ما تقول لنا حجم الانبعاثات من دون معرفة مصدر هذه الانبعاثات. المياه ترتبط أثر استخدامها بطريقة التبريد ومكان المنشأة نفسه ومدى توفر المياه فيها. عشان كذا ما أقدر أعطي رقم واحد مثلا وأقول كل سؤال للذكاء الاصطناعي يستهلك كذا أو يفرق نوع النموذج والله المهمة تعقيدها. هذه كلها أشياء يعني تحتاج كتابة إجابة قصيرة، مو مثل إنتاج مقطع فيديو للعلم يعني.
1: نعم.
0: أو تنفيذ مهمة طويلة.
1: طيب في دول قدرت يعني تحل الموضوع بطريقة حلوة واستخدمته المصالح، الدول التي لديها جليد وثلج يعني مثلا نيوزيلندا أو هولندا من هذه الدول يعني التي مقاربة طبعا لأقطاب الأرض الثلجية والجليدية.
0: صحيح.
1: فنعرج على هذه التجربة وإحنا ممكن مع الوقت نمارس تجربة مشابهة. طبعا كل شيء ما في شيء مستحيل طبعا.
0: صحيح صحيح. هم استخدموها للتبريد يعني تبريد المراكز البيانات
1: مولدات. نعم
0: نعم مولدات استهلاك الكهرباء. احنا عندنا تقديرات يمكن التقرير ذكر السابق.
1: نعم
0: اللي تم
1: نعم في بداية الحلقة. نعم
0: في بداية الحلقة. نعم ذكر تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
1: نعم
0: تحديثها المنشور عام 26 يعني قدر استهلاكات المراكز البيانات
1: 485 تيراوات.
0: نعم تيراوات ساعة هذا العام 25 وهم يتوقعوا انه في عام 2030 راح توصل 950 تيراوات ساعة. يعني استهلاك المتوقع يقارب الضعف خلال هذه الفترة.
1: نعم
0: ولازم ننتبه انه الارقام هذه تخص مراكز البيانات كلها في العالم
1: كله. نعم رقمية. بس احنا نعم. نتشارك في هذا العالم يعني نتشارك حجم الاثر بيئيا واقتصاديا نلمسه. يعني لو هنالك يعني خيرات في دولة أو مشاكل في دولة إلا بيجي أثر، خلينا نقول أثر الفراشة، يعني يكون هنالك أثر وإحنا نتشارك النجاحات ونتشارك النتائج. فنفكر والمملكة العربية السعودية دولة تلتمس دائما صناعة الأثر وأيضا ما خلف الأثر، إنه بتكون حاضرة دائما. يعني المملكة رائدة في كل التفاصيل. أكيد الجميل
0: الفكرة اللي تهم المستمع الفكرة اللي تهم المستمع إن هذه الصناعات تحتاج طاقة فعلية.
1: نعم
0: وتوسعها يحتاج تخطيط
1: يعني ممكن مدروس
0: على شبكة الكهرباء. نعم نعم نعم على شبكة الكهرباء في منطقة معينة أكبر مما يوحي بالنسبة العالمية.
1: نعم ممكن بس مع الوقت ممكن معالجتها. يعني مثلا هذه الدول اللي استفادت انه تبرد المولدات بالجليد اللي عندهم، طبعا وضعوا له اماكن معينه وكده.
0: نعم.
1: واستفادوا، شوف الذكاء في هذه النقطه، هو اصلا بيتكلف عشان يعمل تدفئه لان هو بلاد ثلج يعني. فهو استفاد واطلاق الطاقه الحراريه التي تتولد من عمليه التبريد استفاد منها في عمليات التدفئه. هو عنده شوارع يبغى يذوب الجليد، عنده منشآت لابد انه يقوم بتدفئتها. زي ما احنا نستخدم المكيفات عشان نبرد، هم محتاجين يتكلفوا عشان التدفئة.
0: الحاجة ام الاختراع.
1: نعم فممكن يكون في في في في فكرة انه في حال انه اصبح لدينا المولدات لانتاج الذكاء الاصطناعي يعني، ولا هي حكر على بعض الدول دكتور فيصل؟
0: لا لا لا الموضوع مفتوح والمجال واسع. والآن الابتكار في الذكاء الاصطناعي يعني قطع شوط كبير صراحة، والمملكة داعمة لهذا الشيء وإن شاء الله نرى نتائجها مستقبلا.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، يمكن الآن بيستمع إلينا السادة المستمعين واللي بيشوفونا صوت وصورة، يعني بيقول كيف أنا قادر أحكم على الذكاء الاصطناعي إذا كان هو بيستهلك الموارد وفي نفس الوقت بيساعد على توفيرها؟ يعني كيف يعني إنه هو اثنين في واحد، بيساعد على التوفير وكمان بيستهلك؟ كيف نشرح هذه النقطة؟
0: بكل بساطة نقدر نحكم على كل استخدام ونتيجته. مثلا ممكن نستخدمه لكشف صدبات أو تحسين التبريد في مبنى.
1: نعم.
0: بعدين نسأل كم وفرنا وكم استهلك النظام علشان يحقق هذا الوفر، ونقارن في البديل اللي كنا نستخدمه. يعني لو أخذنا على سبيل المثال مثال افتراضي مبنى

0: ركب نظام تحسين التبريد.
1: نعم.
0: نزلت نزول الفاتورة وحده ما يثبت إنه النظام نجح. يمكن الجو صار ألطف، عدد الموجودين في المبنى يمكن قل.
1: نعم.
0: تغير سعر الكهرباء، يعني نقارن استهلاك الطاقة في ظروف متقاربة ونحسب استهلاك النظام نفسه بعدين نحكم. في نقطة ثانية، ممكن استخدام الواحد يصير أوفر شيء، لكن نكسر الاستخدام لدرجة يرتفع معها الإجمالي. ممكن نتابع كفاءة كل مهمة، نشوف الاستهلاك الكلي وتقييم الأثر البيئي كامل. نحتاج ننظر يعني للتصنيع والتشغيل ونهاية عمر الأجهزة. أنا أشوف أنه توضيح الأثر البيئي للتطبيقات الكبيرة يساعد على الاختيار والمحاسبة، لكن لازم نوضح إيش حسبنا وإيش ما قدرنا نحسب وما نقدر التقدير يكون ناقص، لأن هذه حقيقة صراحة.
1: طيب دكتور، يمكن إذا سمحت لي أنه بفكر أنا ناحية اللي هو منع الأخطار، يعني الطوارئ والأزمات. يعني مثلا إحنا في قبل عدة حلقات لما تكلمنا عن استخدامات الذكاء الاصطناعي من قبل الدول في مراكز الاستشعار مثلا لحرائق الغابات، أنت تتكلم عن يعني موارد اقتصادية كبيرة وإيش، ونظام بيئي متكامل يعمل على تلطيف الجو، يعمل على الترفيه، يعمل على أنه يكون في نظام حيوي متكامل من طيور مهاجرة، من طيور أساسية وكائنات حية، وقرب هذه الغابات يوجد هنالك المزارعين والنباتات والحيوانات، وهنالك يعني مجتمع متكامل على هذه وجود هذه الغابات، إضافة إلى البعد الاقتصادي لها. فلما أنا يكون عندي استشعار للحرائق مثلا أو نظام إطفاء باستخدام الذكاء الاصطناعي ونظام استشعار استباقي للأزمات والمخاطر، أنا كده حافظت على هذه الموارد إنه استخدمت هذه الذكاء الاصطناعي فيها. وكذلك أنا أعتبره في المولات الكبيرة، في المستشفيات، يعني قبل حركة استباقية الذكاء الاصطناعي بينبهني إنه حيصير في عندي رش أور، في عندي حيكون أزمة في استهلاك الكهرباء، في عندي مشكلة حتكون في مثلا حريق استباقي، فهو بينبهني وينهي المشكلة. فهنا تلافيت أنا المخاطر والأثر ما بعد المخاطر. يعني أنا أشوف إنه هذا من الأشياء اللي فعلا إنه هو بيحافظ على البيئة وعلى المخرجات كاملة.
0: وهذا يرجع لنفس النقطة اللي تكلمنا فيها، إنه كيف نستفيد منه، نستفيد من الأشياء المبتكرة اللي ممكن تفيد. يعني ممكن بالأقمار الصناعية، بالاكتشاف حرائق غابات في بدايتها، فممكن هو يدل إنه الدفاع المدني ممكن يتوجه للمنطقة الفلانية فيها.
1: واستشعار جودة الهواء. نعم
0: صحيح صحيح.
1: طيب دكتور، يعني ندخل على موضوع الأخلاقيات وأثارها المباشرة وغير المباشرة على المجتمع. طبعا الناس منقسمين، في أشخاص بيقولوا أبدا نحن لسنا مع الذكاء الاصطناعي جملة وتفصيلة. طبعا المجتمعات الإنسانية في ناس تتقبل الأفكار وتبحث عن الإجابة والإيجابيات، وتبحث دائما عن نصف الكوب الممتلئ، وهنالك أناس في مجتمعاتنا هو بطبيعته سلبي، أو إنه هو بطبيعته يخالف كل ما هو جديد فيرفض، إنه لو 1% في مشكلة إذن أنا أرفض. هنا الأخلاقيات والأثار المباشرة وغير المباشرة على المجتمع. طبعا مع احترامنا للجميع ولكل المجتمعات، نحن نتقبل الجميع ونتقبل كل الآراء، ونحن لا نحكم على أحد. فتوصيات اليونسكو تضع إنه كرامة الإنسان والإنصاف والخصوصية والإشراف البشري والاستدامة ضمن أسس الاستخدام المسؤول. كيف يعني نشرح هذه العبارة؟
0: جميل. ممكن إحنا لو أخذناها ببساطة يعني نشوف الأمور قريبة جدا من المواطن. هل بياناتي مستخدمة بشكل مسؤول؟ هل طلبي تم تقييمه بإنصاف؟ هل أقدر أفهم السبب وراء يعني ممكن قراري يؤثر علي أنا شخصيا؟
1: نعم.
0: وإذا صار خطأ هل ألقى جهة تراجعه؟ يعني المستفيد غالب هو ما يشغله اسم التقنية ولا اسم البرنامج ولا اسم التطبيق، اللي هم الخدمة اللي حصل عليها أو الفرصة اللي فاتته أو المعلومة اللي بنى عليها قراره. عشان كذا لازم نحول الكلام عن الأخلاق إلى إجراءات يلمسها الناس.
1: أيوة بس دكتور إذا سمحت لي دكتور، علشان إحنا الآن في عالم مفتوح، بتلاقي في ناس بيصوروا مثلا الموية معكرة في التيك توك مثلا أو في أي برنامج، وبيقولوا شوفوا هذا أثر استخداماتكم للذكاء الاصطناعي. طيب اشرح لي، وضح لي، فهمني ليش يعني أوكي نشر المعلومة جيد، ولكن لا تجعلها ناقصة. اشرح المعلومة وفهم الناس بالطريقة الصحيحة، واجعل الخيار لهم، يعني لا تصادر آراء المجتمعات. يعني الدول الآن والمملكة العربية السعودية رائدة في أنه تعمل مؤتمرات. يعني قبل أسبوعين شهدنا كان في مؤتمر على دولي على مستوى الدول بخصوص الذكاء الاصطناعي وكيف أنه الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي، والمملكة كانت يعني ترأس هذا الأمر. فكيف نشرح للناس هذا الموضوع بطريقة أنه إحنا إن شاء الله ماشيين في الطريق الصحيح؟
0: لا هو بكل بساطة أستاذ نهى إنه الموضوع كله يرجع للبيانات. إذا أدخلت البيانات وأنا قدرت أستفيد منها كمستخدم بأي عملية ممكن تستخدم فيها، نعم. أنا أكون مرتاح.
1: نعم.
0: هي العملية ما توصل إلى إنه يعني
1: التهويل من البعض.
0: نعم. تهويل لأنه لأغراض أخرى ممكن تكون.
1: نعم صحيح. أو في أشخاص يعني مصالحهم الشخصية أو أفكارهم، وفي ناس يحبوا دائما بيقول لك إحنا نتقبل الرأي الآخر. أنت ما بتتقبل الرأي الآخر، أنت بتسلب آراء المجتمع وتبغى المجتمع قطيع معك. فهذه هي النقطة يعني للبعض، عشان بس نوضح إنه ليس كل من تصدر السوشيال ميديا فهو صاحب معلومة. يعني أنا حتى في حلقة من الحلقات وإحنا بنتكلم عن مسائل جيوغرافية وجيولوجية، كنت برسل، تخيل دكتور إنه كانت مع يعني الشخص اللي عملها بالذكاء الاصطناعي، عمل فيديوهات وأنزل بيانات وتكلم عن مناطق في يعني مناطق في العالم، أرسلتها لمختص في الجيولوجيا قال أبدا غير صحيحة. فتخيل لما توصلك المعلومة، هو وظف الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة، أشخاص يبغوا يمكن زيادة مشاهدات، وبيكون شدك لأنه المحتوى بتشوفه أنت يعني احترافي. لكن للأسف المعلومة، يعني يمكن نرجع للسؤال السابق لما قلنا هل كثرة البيانات تعني بالضرورة نتائج أفضل، وهل البيانات صحيحة أو غير صحيحة؟ لا، يعني في النهاية إنه هنالك أشخاص ممكن يستفادوا من كل شيء بس بطريقتهم الخاصة والمصالحهم دون التثبت من الأشياء صحيحة أو خاطئة،
0: وهذا يعاقب عليه قانونا.
1: نعم يعني حتى المعلومة اللي بنشوفها في قالب فيديو مرة جميل وإنفوغرافيك رائع، لكن في النهاية ممكن تكون خاطئة. طيب الأثار المباشرة وغير المباشرة التي لا يلاحظها المجتمع سريعا،
0: الأثار هذه تتجمع مع الوقت. يعني لو فئة معينة تنحرم، خلينا أنا أحاول دائما أبسط الموضوع.
1: نعم جميل.
0: فئة معينة تنحرم باستمرار من فرص تدريب أو توظيف بسبب طريقة تقييم غير منصفة، ممكن تكون فجوة في الفرص تكبر هذه الفجوة. كل قرار يبدأ صغير لكن مجموع القرارات كله له أثر أكبر. المخاطر محتملة أنه تقل ثقة الناس بالمعلومات هذه إذا صار صعب نفرق بين الحقيقي والمصطنع. أو بعض الناس تعودوا على الإجابات الجاهزة مثلا، ويقل عندهم التحقق والتفكير المستقل. هنا احتمالات لازم نحتاج لها دراسة وما نعممها على كل المستخدمين.
1: نعم. طيب دكتور، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي للمواطن العادي للمستخدم العادي، إيش هي هذه الأخلاقيات؟
0: يعني ببساطة مباشر.
1: أيوة يعني أخلاقيات إحنا كمستخدمين كناس عاديين، طفل، شاب، شابة، إنسان في بيته بيستخدم الموبايل وبيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، إيش هي الأخلاقيات اللي لابد إنه هو يكون حريص على ممارستها؟
0: في أخلاقيات خاصة بالمستخدم وفي أخلاقيات خاصة بمنشئ البرنامج أو منشئ البرمجة هذه. فبالنسبة للمستخدم العادي، يعني مفترض أنه ما يدخل على مواقع مشبوهة، مواقع تثير المشاكل او تثير الاشياء، لانه كثره المشاهدات هذه راح تعطي

0: المقدم الخدمه او المعلن شيء اكبر من المفترض يكون صحيح، وهي اساسا تكون المعلومه خطا.
1: نعم.
0: فهنا ينبغي توعيه الناس بحيث انه ما تكون المعلومات تستقيها من اي مصدر، لازم يكون مصادر موثوقه مصادر معتمده. هذه لها دور مهم.
1: طيب هل هنالك عقوبات يعني في حال انه عدم الالتزام بهذه الاخلاقيات او اهمالها؟ ما هو الاثر المباشر
0: بالنسبه
1: الالتزام؟
0: الالتزام نعم
1: بالالتزام بهذه الاخلاقيات او اهمالها.
0: السدا يعني اطلقت وثيقه واشياء من الضروري بمكان انه جميع المستخدمين الذكاء الاصطناعي انه يلتزم فيها، اشياء تعتمد على الكفاءه وعلى انه يكون الشخص مؤهل لعمل البرامج وعمل الاشياء اللي نعم. ممكن تكون مفيده للمجتمع.
1: نعم. طيب دكتور، يعني البعض الان يعني امس صراحه شفت مقطع في احد البرامج انه هو الشخص حاطط صورته مع ممثلة يعني الله يرحمها توفت في مشهد لفيلم يعني فاتن حمامة، فكانت مع عمر الشريف، فكان أنا ما أعرف كيف يعني صراحة لو أنا ما شفت المشهد مسبقا كنت حصدق إنه هذا المشهد بأبيض وأسود إنه هو فعلا نفس هذا المشهد الأصلي، فهو حاطط إنه هو الشخص اللي مع فاتن حمامة وفي النقاش عن الحب وكذلك، يعني دكتور نفس صوت عمر الشريف ونفس ردة فعل فاتن حمامة والفيديو بسلاسة كاملة، بس مو الشخص، مش عمر الشريف، واحد تاني. فهنا كيف إنه قدر يستخدمه ويتركب صورته صورة وجهه ويده؟ يعني أنا جلست أراجع الفيديو عدة مرات إنه لا، في أبغى لاقي غلطة، مش لاقي غلطة.
0: الآن البرامج والذكاء الاصطناعي يعني قطع مراحل صراحة متقدمة كثير وكبيرة. الخوف على الجيل الصغير والأبناء والشباب والأطفال لما ممكن تنطلي عليهم بعض الحيل وبعض المشاكل، فهنا هنا هنا نبتدي يكون العقوبات تكون أشد وأغلب. أنا أيدها.
1: نعم، يعني في ناس اعتبروا الفيديو ده شيء مضحك إنه واو هو حط صورته في الفيديو، لكن لا، في إنه بيخوف يعني.
0: هذه أشياء يمكن تكون للترفيه أو.
1: أيوة للترفيه، لكن إنه نعم يعني قدرته إنه طب ممكن هو بيحط صوت شخص مسؤول. بيغير بيركب صورة وفيديو لشخص مسؤول بيصرح تصريح أو يعني تيجي تفكر فيها بتقول لا، لازبد إن يكون في يعني سدايا أطلقت ميثاق أخلاقيات والتزام بيها وعقوبات كذلك لعدم الالتزام. فما أعتقد إن المجتمعات ما حتكون صارمة في هذا الموضوع. فهنا نجي نسأل نفسنا التعارض بين الأخلاق والربح الحقيقي. يعني ممكن شخص بيقول لا أنا مجرد ترفيه بقدمه للمجتمعات، لكن فين هنا في تعارض شوية ما بين الأخلاقيات والربح الحقيقي، أو في اختلاف الناس كيف تعتبر أو تقيس هذه المسألة، كيف نحكم على هذا التفصيل؟
0: هو في تكلفة صراحة في البداية. يعني أنا أتكلم على برامج وعلى أنظمة.
1: نعم.
0: يعني اختبار النظام وحماية البيانات ومراجعته يحتاج وقت ومال.
1: نعم.
0: والخطأ في له تكلفة أيضا. يعني أنا بتكلم على أشياء مهاصرة في الناس بتعاني منها مثلا.
1: نعم.
0: أشياء الشغل لما نعيده هذه لو تكلفة، الشكاوي أضرار نعالجها. الثقة اللي نخسرها من أنا أتكلم على كلاينت مثلا وشركة. الحساب الاقتصادي يعني يشمل الجانبين، ما يعني أنه كل إجراء إضافي مفيد، يعني ممكن نحسن ونضبط النظام، بس نحتاج يعني إلى تكلفة إضافية، نحتاج ضوابط على قدر المخاطر. هذه الأداة تساعد الموظف يرتب عمله، تختلف عن نظام يؤثر في فرصة إنسان وحصوله على خدمة.
1: نعم. طيب دكتور، قبل ما نروح الفاصل في سؤالين أو هي في المحور الحوكمة والمسؤولية، من الذي يراجع ومن الذي يحاسب أو يحاسب، وعندما يخطئ النظام من يتحمل المسؤولية، وهل تكفي عبارة هناك إنسان يراجع القرار؟
0: طيب ما نقدر نحكم قانونيا،
1: تداخلنا فيها كلها جميعا.
0: نعم. ما نقدر نحكم قانونيا من دون تفاصيل للواقع.
1: نعم.
0: والأنظمة التي تنطبق عليها ودور كل طرف، يعني في عمل إداري ومهني لازم نحدد المسؤوليات قبل ما نشغل النظام نفسه، وحتى ما يقع خطأ نسأل مين اختار النظام هذا، مين تأكد من البيانات، مين اختبره، مين اعتمد استخدامه، وفين الخلل يكون. خبرتي في العمل المؤسسي أنا أشوف أنه العقد اللي يعني يصير مع المورد للخدمة هذه لازم يوضح جودة الخدمة وحدودها،
1: التفاصيل زي كأنه مهنيا. نعم.
0: وكيف يبلغنا بالمشاكل، وممكن شو نسوي بعد التحديث، وإذا احتاجنا يعني نروح لمورد ثاني.
1: يعني هذه العبارة إنه هل هناك إنسان يراجع القرار يعني مرهقة وفضفاضة. فضفاضة
0: مو دائما، ممكن مو يكون في موظف يراجع لكن ما عنده وقت كافي.
1: نعم.
0: أو معلومات واضحة.
1: أيوة.
0: أو صلاحية.
1: نعم.
0: حتى إنه يعترض.
1: صحيح.
0: المراجعة موجودة بالاسم لكن فائدتها محدودة تكون.
1: نعم. طيب دكتور فيصل، نأخذ شوية استراحة ونرجع نكمل حوارنا. شكرا لك.
2: استدامة.

0: على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
0: استدامة.
2: حياكم الله من جديد. الذكاء الاصطناعي والاستدامة اقتصاد وأخلاقيات وأثر على المجتمع والبيئة. نرحب مجددا بالدكتور فيصل الشرعبي، مستشار وخبير الإحصاء وتحليل البيانات، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات. أهلا بحضرتك مجددا دكتور فيصل.
3: أهلا فيك
2: دكتور فيصل. يعني الحديث له بقية دائما في الذكاء الاصطناعي، يعني في سؤال يمكن يتبادر للبعض، كيف نحمي المجتمع دون أن نثقل على الابتكار؟ يعني سؤال في طياته الكثير.
3: طيب عشان نوضح المطلوب من البداية ونربط الضوابط حجم الخطر ونجرب على نطاق محدود قبل ما نتوسع.
2: نعم.
3: المبتكر يستفيد لما يعرف كيف راح يقيم مشروع، وفي نفس الوقت نراجع الإجراءات نفسها، هل قللت الضرر، هل تكلفتها ووقتها مناسب. يعني هذه من الأشياء اللي ضرورية أنها تحمي المجتمع.
2: نعم. طيب الإنسان وبناء القدرات، يعني هذه حلقة لا تكتمل طبعا الاستدامة من دونها، يعني إضافة الإنسان وبناء القدرات، هل سيأخذ هذا السؤال اللي يعني فاكر دكتور لما دخل الكمبيوتر الناس صارت في مسلسلات وفي أحاديث إنه خلاص وظائف الناس حتروح والكمبيوتر حيصير بديل للبشر، فهنا السؤال يتكرر، هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائف الناس منهم؟
3: هذا سؤال الساعة. أنا أفهم هذا القلق صراحة، لكن ما أقدر أقول للناس كلها إنه كل الوظائف آمنة، ولا أقدر أقول في نفس الوقت إنه الذكاء الاصطناعي راح يأخذ كل وظائفهم. التأثير يختلف من مهنة لمهنة.
2: نعم.
3: حتى داخل المهنة نفسها
2: في تفاصيل
3: حساب للمهام وطريقة استخدام التقنية لها. يعني الوظيفة عادة هي مجموعة مهام، وبعض المهام ممكن تتأتمت ويعني ينفذها النظام تلقائيا أو يصير أسرع، مثلا يسرع العملية.
2: طب كذا حنصير نحتاج مهندسين أتممة.
3: مو هنا صارت وظائف جديدة.
2: هي احتداث تخصصات ووظائف جديدة وعلوم أعمق، يعني يصير في اجتهاد أكثر.
3: صحيح، خبرة وتواصل ومسؤولية بشرية حيكون فيه.
2: نعم.
3: ممكن نغير شكل الوظيفة، نقلل الحاجة لبعض الأدوار، نخلق احتياج أدوار ثانية جديدة. اللي يهمني هو الاستعداد، نعرف المهارات اللي تتغير، نعرف تدريب يساعد الموظف يعني ينتقل لمهام مطلوبة، نشركه في تطوير العمل نفسه.
2: طيب دكتور ممكن يعني تلمح للشباب، شباب المستقبل، ببعض التخصصات اللي ممكن تكون ذات أثر ملحوظ ومطلوب؟
3: أنا متحيز للإحصاء.
2: والله أنا معك، مش أي شخص يقدر على الإحصاء.
3: صحيح. ما شاء الله. تحليل البيانات، تحليل البيانات مهم يعني صراحة للمستقبل.
2: أكيد هو الأساس اللي يبني أساس القرارات الصحيحة. طيب
3: نعم.
2: طيب دكتور حنسألك، بما أننا نتكلم عن الإحصاء، ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات في هذا الجانب من توصيات ومقترحات؟
3: طيب. جميل. احنا دورنا في الجمعية ان نقرب المعرفة من التطبيق. يعني نجمع المختصين، نساهم تطوير المهارات، نشر الوعي بجودة البيانات هذه اللي احنا بنستخدمها في الذكاء الاصطناعي الان، احنا بما اننا نتكلم عنها.
2: نعم.
3: باستخدامها بمسؤولية. يعني هذا مجال نقدر نخدم فيه ممارس والمجتمع. وعملنا شراكات اكاديمية مع الجامعات، وشراكاتنا هذه مهنية تعطينا فرصة نحول المعرفة إلى ورش وتدريب، تبادل خبرات. المهم يكون كيف النشاط مرتبط بالاحتياج، وكيف ممكن نكتشف أخطاء البيانات، نقرأ تحليل البيانات نتيجتها، نختبر ملائمة البيانات يعني قبل استخدامها. هذا ما أحرص عليه أنا والزملاء في مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. نعم. إننا نسأل عن أثر هذا التدريب بعد البرنامج مثلا، إيش صار المتدرب يقدر يسوي؟ هل يفسر النتائج بشكل أفضل؟ هل يكتشف بيانات غير مناسبة مثلا؟ هل يقدر يشرح حدود تحليله لصاحب القرار؟ هذه أسئلة مهمة وتهم صراحة المتدرب.
2: نعم. طيب التجربة السعودية وتعظيم الأثر الوطني، خصوصا وإحنا يعني في ثاني يوم، ما زلنا في أسبوع طبعا الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، كيف تنظرون إلى الموضوع في التجربة السعودية؟
3: طيب أشوف أنه فرحتنا في الوطن معاها مسؤولية على كل واحد في كل مجال، يعني إيش يقدر يضيف في مجالنا بالنسبة للبيانات والإحصاء. إضافة تبدأ بمعلومة موثوقة، قرار مدروس، تأهيل ناس يقدروا يشتغلوا على البيانات ويفهموها. نحتاج تكامل بين اللي ينتج البيانات واللي يحللها واللي يبني الحل واللي يستخدم الحل، وكل طرف يعرف مسؤوليته. بعد التطبيق هذا نشوف إيش اللي تحسن في الخدمة مثلا أو القرار. ما نكتفي بس بعدد الأنظمة والمشاريع والمشروعات، يعني من هنا تبرز أهمية الإحصاءات الرسمية اللي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء، وأنا أحييهم من هذا المنبر.
2: نعم.
3: مع اختيار البيانات المناسبة لكل استخدام. عندنا مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في سدايا برضو نشكرهم عليها، الإنصاف، خصوصية، مساءلة، منافع، يعني تتحول هذه المبادئ لممارسة يومية داخل الجهات نفسها. الجمعيات المهنية برضو لها دور في وصل هذه الجهود بالممارسين، يعني تجمع الخبرات وتناقش الاحتياجات وتساعد الناس يفهموا البيانات ويستخدموها بوعي. هنا الشراكة تكون أنفع لما يكون لها هدف ومخرج واضح.
2: نعم. طيب دكتور، إيش الأولويات التي تقترحونها لتعظيم الأثر؟
3: يعني يمكن يكون فيه ثلاثة أولويات أنا أشوفها مرتبطة ببعض. نختار مشكلة تستحق الحل ونعرف كيف راح نقيس التحسن فيها قبل ما تبدأ. نهتم بالبيانات والفريق اللي شغال عليها، مثلا نحتاج مختص بالتقنية، شخص فاهم في القطاع واحتياج المستفيد. نتابع بعد التشغيل هل تحسنت الخدمة، ايش صار على الموظفين المستفيدين، كم استهلكنا من الموارد. واشوف انا انه الشراكات تبنى حول هذه الاحتياجات.
2: نعم. بعد كل ما ناقشنا دكتور، هل انتم متفائلون بالذكاء الاصطناعي؟
3: نعم بدون شك أنا متفائل وأشوف في فرص كبيرة للشباب، والتفاؤل عندي مع فهم ومراجعة. كل ما عرفنا إمكانيات الأداء وحدودها قدرنا نستفيد منها بشكل أفضل.
2: نعم، يعني نحكم بعلم.
3: نعم، الذكاء الصناعي ممكن يساعدنا في أعمال مهمة، فائدته ترتبط بالاستخدام المناسب وجودة هذه البيانات وكفاءة الناس اللي بيشتغلوا عليها.

0: عنده على نتائجها، ما نحتاج نستخدمه في كل شيء عشان نستفيد منه.
1: أكيد طبعا طبعا. وصلنا إلى الختام مع حضرتك، شكرا لكم دكتور فيصل الشرعبي، طبعا المستشار والخبير في الإحصاء وتحليل البيانات، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات، شكرا جزيلا لكم حول طبعا هذه المناقشة وهذه المشاركة. قدمت لنا الكثير من الرؤى والإضاءات حول الفرص الاقتصادية للذكاء الاصطناعي وأبعاده البيئية والأخلاقية وأهمية بناء القدرات الوطنية لضمان توظيفه بصورة مسؤولة وأخلاقية ومستدامة. شكرا لكم دكتور فيصل.
0: شكرا أستاذ نهى، وأشكر إذاعة جدة وفريق الإعداد، والشكر للمستمعين على وقتهم، ونتمنى نكون قربنا الموضوع وقدمنا لهم شيء يفيدهم
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور فيصل.
0: شكرا لك،
1: أهلا وسهلا.
2: جودة حياة.
1: طبعا مستمعينا، من حديثنا عن الاستدامة والتقنية ننتقل إلى مشروعات ومبادرات تنموية تلامس حياة الإنسان بصورة مباشرة، اللي تنقلنا طبعا لفقرة جودة حياة من المدينة المنورة. مستمعينا الكرام، نصل بكم الآن إلى فقرتكم الجميلة جودة الحياة، حيث نسلط الضوء على مشروعات ومبادرات تسهم في الارتقاء. يمكن في واحد ناوي الآن أن يكونوا يروحوا المدينة ويصلوا في الحرم ويستمتعوا بالبيئة الحضرية والارتقاء فيها، في طبعا اللي هي المنطقة المركزية في الحرم. طبعا تسهم المشروعات والمبادرات في الارتقاء بالبيئة الحضرية وتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة في مدن المملكة. المدينة المنورة تتواصل فيها أعمال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والتطورية، تشمل مشروع رؤى المدينة ومشروع جادة العالم الإسلامي، إلى جانب مشروع أنسنة المنطقة المركزية الذي يركز على تطوير الساحات العامة ومسارات المشاة وتحسين البيئة العمرانية في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف. تسهم هذه المشروعات أعزائي في تطوير المرافق والخدمات وإثراء تجربة السكان والزوار وتعزيز جاذبية المدينة المنورة بوصفها وجهة حضرية وثقافية وسياحية. شكرا لكم. طبعا مع هذا الخبر الجميل في جودة الحياة والمدينة المنورة تحديدا، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج استدامة، وتذكروا دائما إنه استدامة هي جودة الحياة وتتجسد في جميع مدن المملكة التي تلائم الإنسان والبيئة أكثر. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج زميلتي مناهل دحمان شركة النجاح. وتذكروا دائما مع استدامة تحلو الحياة. في أمان الله، مع السلامة.
2: استدامة على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الان على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثرية متجددة من برنامج تجوال، ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس، وذلك من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلس وتطبيق

بك الأولى ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم فنحن معكم. أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، من التقديم معكم بكل

0: عهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية والمعرض المصاحب. نائب أمير منطقة جازان يشارك منسوبي الأمارة الاحتفاء باليوم الوطني. الشؤون الإسلامية تشارك في المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية بالمدينة المنورة. جامعة أم القرى تستعرض التطور التاريخي للأنظمة السعودية في جلسة إثرائية. جامعة جازان تحتفي باليوم الوطني السعودي. وكيل محافظة حفر الباطن يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. مؤتمر جمعية قلب 2026 ينطلق غدا في عنيزة. المركز السعودي للتنافسية والأعمال يعزز البيئة التشريعية ذات الصلة ببيئة الأعمال. التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعززان تجربة الرعاية الصحية في المملكة.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، احتفاء باليوم الوطني السعودي ينظم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تأكيدا على قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، واستعراضا لدور المجمع في خدمة المرضى والارتقاء بالرعاية الصحية. للحديث عن احتفال المجمع باليوم الوطني ودوره في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد المشرف العام للخدمات الطبية في مجمع الملك عبدالله الطبي بالتجمع الصحي الثاني بجدة، الدكتور هاني خالد عقاد. أهلا ومرحبا بكم دكتور خالد. دكتور هاني،
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وشكرا لإذاعة جدة على مواكبة جميع الأحداث. الله يديكم العافية.
0: الله يسلمكم يا رب، حياكم الله دكتور هاني. طبعا في البداية نتشارك معكم الفرحة طبعا والاحتفاء باليوم الوطني السعودي. ماذا يمثل الاحتفاء باليوم الوطني السعودي لمجمع الملك عبدالله الطبي ومنسوبه؟ تفضل.
2: حقيقة اليوم الوطني يعني هو مناسبة غالية بنستذكر فيها مسيرة هذا الوطن العظيم، وبنستشعر ما تحقق من نهضة وإنجازات في مختلف المجالات. بالنسبة لنا في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، هو مناسبة طبعا بنجدد فيها الانتماء والولاء لهذا الوطن والقيادة الرشيدة، ونؤكد دائما التزامنا بمواصلة العمل لخدمة الوطن والمواطن.
0: نعم، كيف يعكس مجمع الملك عبدالله الطبي من خلال خدماته ومبادراته مسيرة التطور التي طبعا يشهدها القطاع الصحي في المملكة؟
2: طبعا هو لا يخفى على الجميع الآن التطور في القطاع الصحي، فالمجمع يواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة من خلال تطوير جميع الخدمات التخصصية، تبني جميع التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية، طبعا أكيد بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، ويهدف إلى وضع صحة المريض وسلامته في مقدمة الأولويات.
0: جميل، أبرز ما يحرص المجمع على تقديمه للمرضى والمراجعين، كما تفضلت أنه صحة المراجعين والمرضى في مقدمة طبعا الأولويات، وما هي المجهودات والجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والإدارية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية؟
2: طبعا نحرص يعني قبل كل شيء على تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، تتمحور حول احتياجات المريض وتحفظ كرامته وحقوقه. وما يتحقق من نجاح هو ثمرة تكامل لجهود جميع الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وعملهم بروح الفريق الواحد لتحسين تجربة المريض والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات.
0: جميل دكتور هاني، يعني في هذه المناسبة الوطنية، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لمنسوبي المجمع والمجتمع كذلك؟
2: طبعا بداية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، كما تقدم أيضا بالشكر والتقدير لجميع منسوبي مجمع الملك عبدالله الطبي على ما يقدمونه من جهود مخلصة في خدمة المرضى، وأدعو الجميع إلى مواصلة العطاء والإخلاص بكل جهد. حفظ الله قيادتنا ووطننا وأدام على المملكة أمنها وعزها.

0: بمجدها وازدهارها، وكل عام ووطننا دائما بخير وعافية
1: بإذن الله تعالى. وشكرا لوجودكم معنا مساعد المشرف العام للخدمات الطبية في مجمع الملك عبدالله الطبي بالتجمع الصحي الثاني بجدة الدكتور هاني خالد عقاد، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم،
1: أهلا وسهلا. تجوال على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، تتجدد في اليوم الوطني مشاعر الانتماء والاعتزاز والفخر بالوطن، وتبرز معه قيم المواطنة والهوية الوطنية التي تجمع أبناء المملكة، وتؤكد أهمية دور المؤسسات التعليمية في ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال. وفي هذه المناسبة تحتفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باليوم الوطني من خلال برامجها وفعالياتها، بما يعكس رسالتها في تعزيز الوعي والإنتماء وخدمة المجتمع. للحديث أكثر عن مشاركة الجامعة ورسالتها الوطنية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المشرف على فعاليات اليوم الوطني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عبد الله الحبي. أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
1: يا مرحبا وأهلا وسهلا وحياكم الله.
0: حياكم الله دكتور عبد الله. يعني نتشارك جميعا الفرحة ومشاعر الاعتزاز والانتماء والفخر بهذا الوطن المعطاء. طبعا تعتبر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الجامعات الرائدة في المملكة، كيف تعبر عن مشاركتها في اليوم الوطني، وما هي الرسالة التي تحرص على إيصالها من خلال هذه المناسبة؟
1: أولا شكرا للاستضافة. الأمر الأول هني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه المناسبة الوطنية الغالية على جميع الشعب السعودي. أفتتح لقائي اليوم كلمتي بما تحدث به رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الحيدري، قال عبارة حقيقة أنها فعلا يعني مهمة جدا، إن حب الوطن ليس أهواء بل غريزة إنسانية بما يملكه هذا الوطن السعودي من مقومات تختلف عن أكثر من دول العالم، ولعل أهمها هو خدمة الحرمين الشريفين. وفي إطار الحديثة تكلم عن الولاء فعلا إلى هذه الأسرة الحاكمة، وأثنى على مجهودات المملكة العربية السعودية وتطور رؤية المملكة في هذا الشيء، ومن ضمن التطور التعليمي في جامعة الإمام التي أصبحت الآن هي منارة من منارات الانتماء الوطني في جميع المجالات والتخصصات.
0: نعم، كيف تنعكس قيم الانتماء والمواطنة دكتور عبد الله في حياة طلاب الجامعة ومنسوبيها، وما هي أبرز الممارسات التي تعزز هذه القيم لديهم؟
1: لعله كان من أهم الأشياء التي ركز لديها الجامعة الاحتفاء باليوم الوطني، وهو وضع مسابقة ممثلة في جامعة العمادة شؤون الطلاب، بوضع مسابقة في عدة مجالات من ضمن المجالات أجمل لوحة فنية، وأيضا أجمل مقطع فيديو مصاحب لهذه الاحتفالية، وأيضا أفضل تصميم. ومن ضمن الأشياء التي برضو كانت ركزت عليها عمادة شؤون الطلاب هي العملية الأمن أو الوعي الفكري بعدة محاضرات والعلامات الوطن تأصيل شرعي ومنجز حضاري، فكانت هذه من ضمن الدائرة الثقافية أو النظرية التوعوية في الجامعة تجاه هذا الوطن الغالي.
0: نعم، في هذه المناسبة الوطنية يعني ومع دور الطلبة ودور الجامعة في تعزيز الهوية الوطنية وخدمة المجتمع إلى جانب دورها الأكاديمي والتعليمي، يعني ما هو الدور الفاعل الذي تعزز من خلال الهوية الوطنية للطلاب في هذه المناسبة الوطنية، وما هي الرسالة أيضا التي تودون يعني توجيهها لأبناء الوطن لاسيما طبعا الشباب حول دورهم في المحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته والمساهمة في مسيرته ومستقبله؟ يعني سؤال طويل دكتور عبد الله.
1: طبعا لكنه في الأخير هو الوطن. نعم. هو جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان.
0: أكيد.
1: وكل

0: وكل ما فيه ممتلكات للجميع. يجب عليه المحافظات على الممتلكات سواء للمواطن أو ما ببالك الطالب الجامعي اللي هو إن شاء الله سيكون هو اللبن الحقيقي إلى بناء هذا الوطن العظيم. فالجامعة وتخصصات التي موجودة وتطرح دائما تهتم في عملية الارتباط المكاني في جميع المقررات والتوجه لهذا الموضوع، وخاصة احنا في مجال الأنشطة والبرامج والفعاليات لدينا الكثير من الفعاليات وهذه الأشياء ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وكثير من المحاضرات التي فعلا تنم إلا أنه يكون هناك الاعتزاز بهذا الوطن وتنمية الوعي الفكري اتجاه هذا الوطن والمحافظة عليه
1: بإذن الله تعالى. ونتشارك معكم نفس الرسالة ونفس التوجهات، والله يديم علينا ولاتنا وقادتنا وطبعا وطننا العزيز العزيز والغالي علينا جميعا. شكرا لكم المشرف على فعاليات اليوم الوطني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الحبي، شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير.
0: بخير، شكرا لكم، استودعكم الله والوطن في عز وسلام
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم، في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: متابعينا الكرام، مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. تولي المملكة العربية السعودية جل اهتمامها بمكافحة الفساد محليا ودوليا، وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأدوار كبيرة تعمل وفق منظومة متكاملة. مدير تعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد محمد بن لؤي.
4: المملكة العربية السعودية ولله الحمد اليوم تقود المشهد في مكافحة الفساد. نثمن بكل فخر واعتزاز في قطاعات الهيئة المختلفة الأدوار الكبيرة التي تقوم فيها الهيئة بسياساتها وإجراءاتها وأعمالها، الهيئة في قطاعاتها المختلفة المتصلة بحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتحريات الإدارية، وكذلك وحدة التحقيق والادعاء الجنائي والتعاون الدولي، وهذه القطاعات التي تعمل وفق منظومة متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة عزها الله في جانب حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وفي جانب أيضا مكافحة الفساد.
3: وإلى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. تعد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أحد وأهم أفرع القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، والتي تلعب دورا حاسما في حماية سماء المملكة. من قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي العقيد الركن مسفر آل مصلح.
5: تتمتع قوات الدفاع الجوي ولله الحمد بمستوى جاهزية عالي، قائم على منظومات متطورة وكوادر بشرية مؤهلة تعمل بكفاءة واحترافية، ويتم الحفاظ على هذه الجاهزية من خلال التدريب المستمر والتمارين المشتركة وبرامج الصيانة على مختلف المستويات الأنظمة الدفاعية، بما يضمن القدرة على التعامل الفوري مع مختلف التهديدات في كافة الظروف. يتم التعامل مع التهديدات وفق إجراءات دقيقة جدا لإدارة المعركة الجوية، تبدأ بالإنذار المبكر والاكتشاف، ومن ثم التحقق والتقييم اتهام باتخاذ القرار المناسب في التصدي والاعتراض، وذلك باستخدام أحدث منظومات الدفاع الجوي متعدد الطبقات وبمختلف الأنواع. العمل في قوات الدفاع الجوي لا يتوقف أبدا، بل يدار على مدار الساعة، ولقد أثبتت قوات الدفاع الجوي على مدى العقود الماضية أنها الدرع الصلب والحصن المنيع ضد كل تهديد خارجي لما تملكه من منظومات متطورة وكوادر بشرية ذات كفاءة عالية، لا تتوانى أبدا ولا لحظة عن أداء الواجب ولا تتراجع أمام التحديات.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع معرض الصقور والصيد السعودي. يعد معرض الصقور والصيد السعودي الحدث الأكبر من نوعه في المملكة والعالم، والذي يهدف إلى توفير أفضل وأكبر مجموعة من الصقور. المتحدث الرسمي للمركز الوطني للصقور وليد الطويل.
6: نتطلع لاستقبال الجمهور خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم. حرصنا هذا العام على أن يجد كل زائر ما يلامس اهتمامه، وأيضا وهذا ما يعبر عنه شعار المعرض اللي هو تجربة للجميع، سواء من الصقور والصيد والرحلات وأيضا المغامرات، مرورا أيضا بالتجارب الثقافية والمعرفية وأيضا الأنشطة الموجهة لمختلف الفئات، وموروث السقار والله الحمد يعني يحظى بعناية واهتمام من قيادة رشيدة يدها الله. ونعمل أيضا في المركز على ترجمة هذه العناية من خلال المحافظة على الموروث وتطويره، وأيضا تعزيز الحضور سواء الحضور المحلي وكذلك أيضا الدولي، ونقل معرفته والهوايات إلى الأجيال القادمة.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، استمعنا للجولة الإخبارية التي وافتنا بها الزميلة هنية الدوسري، مشكورة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق الباقة الشاملة لحجاج الخارج لموسم حج 1448 للهجرة، وهي باقة تجمع الخدمات الأساسية المقدمة للحاج منذ وصوله إلى المملكة حتى مغادرته بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة وبما يرتقي بتجربته ويعزز تكامل الخدمات طوال فترة إقامته. وأوضحت الوزارة أن التعاقد على الباقة ينجز إلكترونياً عبر منصة المسار الإلكتروني بطلب واحد، بما يبسط الإجراءات وينظم العلاقة التعاقدية بين مكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية وشركات تقديم الخدمة، ويرفع كفاءة التعاقد وشفافيته. وتضم الباقة أعزائي أربع خدمات رئيسة، هي خدمات المشاعر المقدسة ومرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتنقلات والإعاشة، مع إتاحة إضافة خدمات إثرائية اختيارية بما يمكن مكاتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية من تصميم برامج تلبي تفضيلات مجموعات الحجاج المختلفة ضمن آلية تعاقدية واضحة ومرنة. وأكدت الوزارة أن إطلاق الباقة الشاملة يأتي ضمن استعداداتها المبكرة لموسم حج 1448 للهجرة، وامتدادا للعناية التي توليها القيادة الرشيدة أيدها الله بضيوف الرحمن، وتحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: وخبرنا التالي، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست حصلت خريجتا جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست الدكتورة روان الغامدي والدكتورة بنان الحازمي على زمالة ابن خلدون للمرأة السعودية التي يقدمها معهد ماستوشيستس للتقنية بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإجراء أبحاث متقدمة في الاتصالات اللاسلكية وتطوير الأغشية. وتركز أبحاث الدكتورة روان الغامدي على تطوير تقنيات الاتصالات اللاسلكية غير الأرضية، وتحسين استقبال الإشارات بكفاءة في استهلاك الطاقة بما يسهم في توسيع نطاق التغطية بالمناطق النائية ودعم استمرارية الاتصال عند تعطل البنية التحتية الأرضية. وتتناول أبحاث الدكتورة بنان الحازمي تطوير أغشية بوليميرية لفصل الغازات وفصل الجزيئات باستهلاك أقل الطاقة مقارنة بالعمليات الصناعية التقليدية، بما يدعم استدامة قطاعات الطاقة والمياه والصناعات الكيميائية. وأشارت الباحثتان إلى دور البيئة البحثية في كاوست في تطوير قدراتهما العلمية وإتاحة فرص التعاون الدولي، مؤكدتين تطلعهما إلى توظيف معارفهما وخبراتهما للإسهام في خدمة المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتيح زمالة ابن خلدون للمرأة السعودية للباحثات المتميزات إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية النسائية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، رفعت أمانة محافظة جدة النطاق الأحمر عن 3787 قطعة أرض ضمن أراضي مخططات منح المليسة جنوب المحافظة، بما يتيح لأصحاب الأراضي المشمولة الاستفادة من الخدمات البلدية واستكمال الإجراءات المتاحة عبر منصة بلدي. وأوضحت الأمانة أن رفع الطبقة الحمراء عن الأراضي المشمولة يعني إنهاء القيود البلدية المرتبطة بالنطاق الأحمر وإتاحة الإجراءات والخدمات البلدية المقررة عليها، ومن بينها التقدم بطلبات التراخيص والإجراءات التنظيمية ذات العلاقة وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة. وبينت أن التقديم بطلب الخدمات البلدية لقطع الأراضي المشمولة برفع النطاق الأحمر يتم من خلال المكاتب الهندسية التي يمكنها استكمال الإجراءات البلدية المرتبطة بها. وأكدت أمانة محافظة جدة مواصلة العمل على دراسة الأراضي التي ما تزال ضمن النطاق الأحمر في مختلف أنحاء المحافظة واستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بشأنها على أن يتم معالجتها على مراحل في إطار جهودها لتيسير الخدمات البلدية ومعالجة أوضاع الأراضي والمخططات وتمكين المستفيدين من استكمال إجراءاتهم وفق الأنظمة المعتمدة.
1: تجوال على جدة FM.
2: وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج تجوال، ولكن قبل الختام إليكم أبرز العناوين. وزارة الحج والعمرة تطلق الباقة الشاملة لحجاج الخارج بعقد إلكتروني واحد عبر المسار الإلكتروني. المملكة تشارك في أولمبياد الفكر والفيزياء الفلكية الدولي 2026 بفيتنام. المملكة تحقق 6 ميداليات دولية في أولمبياد المعلوماتية للبلقان للناشئين 2026. الرياض تتهيأ لانطلاق معرض الصقور والصيد الخميس المقبل. الحدود الشمالية تستعد لموسم المقناص والحمات، تستقطب القناصة من المملكة والخليج. تشغيل تدريجي للصالة الرابعة بمطار الملك عبد العزيز في جدة. أمانة جدة ترفع النطاق الأحمر عن 3778 قطعة أرض في مخططات منح المليسة. الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة المقبلة. طبعا لا يعني نهنأ بختام تجوال إلا مع أخبارنا من الأرصاد. توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجنران السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة، والسحب رعدية ممطرة على المنطقة الشرقية مع تكون الضباب، ورياح سطحية على الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الساحلية من تبوك. شكرا لكم، شكرا لكونكم معنا وتسمعون برنامج تجوال. هذه تحيات فريق العمل، طبعا شكرا لضيوفنا الذين رافقونا في هذه الجولة. تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم من التقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة، وغدا لنا لقاء وموعد، في أمان الله.
1: تجوال على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: كم مرة تصور سكرين شوت وبعدها تروح للصور تقصها وتحاول تشيل كل الأشياء اللي أنت ما تحتاجها؟ إذا جهازك يدعم نظام iOS، بعد ما تصور الشاشة وتفتح المعاينة مباشرة تقدر تقص الجزء اللي تحتاجه قبل الحفظ. مو بس كذا، ترى تقدر تكتب عليها، تحدد شيء، تضيف شكل أو توقيع، وبعدها تحفظها أو تشاركها بشكل مباشر. يعني إذا كل اللي تبيه من صفحة طويلة سطر واحد، ما يحتاج ترسل الشاشة كلها وتقول شوف ثالث سطر تحت. قص اللي تبيه وارسل المقصود فقط بكبسة زر.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: بالعكس
2: أخذت لقاح الإنفلونزا وبعدها تعبت، إذن اللقاح أعطاني إنفلونزا. الرابط ممكن يكون منطقي بس علمياً بالعكس، لقاح الإنفلونزا اللي يعطى بالحقن ما يسبب لك مرض الإنفلونزا، ممكن بعد التطعيم يجيك ألم في مكان الحقنة، صداع، ألم بسيط أو حرارة خفيفة لفترة قصيرة، لكن هذا مو نفس الإصابات بالإنفلونزا، وممكن أصلاً تلتقط فيروس تنفسي ثاني أو تتعرض للإنفلونزا بعد ما تكتمل استجابة جسمك للقاح. يعني حدوث شيئين قريب من بعض مو دليل إنه واحد سبب الثاني. اللقاح ممكن يسبب أعراض جانبية بسيطة لكن ما يعطيك الإنفلونزا نفسها.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: كم مرة تصور سكرين شوت وبعدها تروح للصور تقصها وتحاول تشيل كل الأشياء اللي أنت ما تحتاجها؟ إذا جهازك يدعم نظام iOS، بعد ما تصور الشاشة وتفتح المعاينة مباشرة تقدر تقص الجزء اللي تحتاجه قبل الحفظ. مو بس كذا، ترى تقدر تكتب عليها، تحدد شيء، تضيف شكل أو توقيع، وبعدها تحفظها أو تشاركها بشكل مباشر. يعني إذا كل اللي تبيه من صفحة طويلة سطر واحد، ما يحتاج ترسل الشاشة كلها وتقول شوف ثالث سطر تحت. قص اللي تبيه وارسل المقصود فقط بكبسة زر.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
5: نقاش الآن على جدة FM.

0: السلام عليكم. في الوقت الذي تشهد فيه المدن الكبرى نموا متسارعا في أعداد السكان والمركبات، أصبح الازدحام المروري أحد أبرز التحديات اليومية التي تؤثر على الوقت والإنتاجية وجودة الحياة. ومع التحولات المتسارعة في بيئات العمل والتطور التقني الذي أتاح أنماطا جديدة لأداء المهام، برز مفهوم العمل المرن كأحد الحلول الحديثة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الأفراد والمجتمع. فالعمل المرن لم يعد مجرد خيار إداري، بل أصبح توجها عالميا يسهم في إعادة توزيع أوقات التنقل وتخفيف الضغط على الطرق وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تعزيز رضا الموظفين ورفع إنتاجيتهم. وبين فوائد هذا النموذج وتحديات تطبيقه يبرز تساؤل مهم: هل يمكن أن يكون العمل المرن جزءا من الحل لمشكلة الازدحام المريري في مدننا؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. إذن العمل المرن ودوره في تخفيف الازدحام المروري. لكن قبل أن نبدأ في النقاش مع ضيوفنا، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن العمل المرن ودوره في تخفيف الازدحام المروري. للحديث حول هذا الموضوع معنا في البداية الأستاذ صالح الديري، المختص بالموارد البشرية والتطوير. حياك الله أستاذ صالح. في البداية، كيف تعرف مفهوم العمل المرن؟ وش أبرز الفروقات بينه وبين أنماط العمل التقليدية المعروفة؟
2: جميل جدا، أول شيء يعطيكم العافية وشاكر لكم هذه الاستضافة. العمل المرن خلينا نتكلم عنه، هو عدة أنماط. إما أنه يكون مثل ما شاهدنا سابقا، اللي هو إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والقطاعات الأخرى على أنه يكون فيه مرونة في حضور إلى مقرات العمل للعاملين في الجهات الرسميين. طيب نجي للجانب الآخر، العمل المرن برضو له مفهوم آخر، اللي هو أنك تقيم تنفذ الأعمال ولكن من خارج مقر العمل، أو يعني خلينا نقول ما يتطلب منك الحضور الدائم في مقر العمل بشكل أوضح وإن صح التعبير لها. معنى صح أنك ممكن أنك تعمل أيام وأيام تقضيها عمل آخر ليس من مقر العمل. فأنماط العمل المرن هذه هي، ويختلف عندنا برضو كذلك في مفهوم العمل عن بعد وما إلى ذلك بشكل كامل.
0: طيب أستاذ صالح، من واقع خبرتك في الموارد البشرية، كيف يمكن للعمل المرن أن يسهم في تخفيف الازدحام ورفع جودة الحياة للموظفين؟
2: جميل جدا. شوف، خلينا بس نتكلم أخي عزام بشكل واضح وصريح وشفافية أكثر. من جانبي أنا كاليوم شخص أعمل في سوق العمل

0: تنسيق في وضع الحلول والمبادرات من جانب اليوم سوق العمل في نطاق العمل المرن والعمل عن بعد، ويطبق هذا الجانب كذلك على القطاع التعليمي، راح نشهد الزحمة الزحمات المرورية أنها خفت بشكل جدا كبير. فمهما أنك اليوم تطبق نظام العمل المرن أو العمل عن بعد، في العمل المرن خلينا نتكلم عليه بحكم أنه هي نطاق اليوم حديثنا في هذا اللقاء، راح تخف معاك ترى الزحام المرورية. أنا أول ما طبق أمس أنه إجازة أسبوع طلعت من بيتي على الدوام، الوقت كان عندي سلس جدا. اليوم اختلف الموضوع معي، اختلف الوضع معي. فهل هو معناته لو أطبق اليوم العمل المرن راح يختلف؟ لا ما راح يختلف معي. لكن لو نجي نتكلم على جانب الإيجابية وتعزيز الولاء الوظيفي والإنتاجية وما إلى ذلك ورضا الموظف، بالتأكيد لما نطبق اليوم سياسة عمل مرن، أجي أقول ترى عندك flexible hour، أو أجي أقول ترى أنت عندك 30 يوم أو 20 يوم تكون عن بعد ريموتلي، الموظف will be happy، راح يكون مبسوط عندك مرة. الفرق بين جهة تقول له لا ترى اسمع الدوام الساعة 8 ولو أشوفك تتأخر 8 ودقيقة خصمت عليك، ما في أيام عمل عن بعد احنا ما نتعاب، فرق راح يكون عندك.
1: وهذا الجانب مهمة ترى بالنسبة للجانب
0: النفسي والاجتماعي، صحيح زي ما تفضلت.
1: طيب يؤثر تطبيق العمل المرن على إنتاجية الموظف وأداء المنشأة بشكل كبير، وش أبرز النتائج اللي رصدتها التجارب الحديثة في هذا الجانب؟
0: عندك العديد من الممارسات، لكن خلنا نتفق اتفاق أخوي عزام في البداية، أي مبادرة تطلقها وتطبقها داخل المنظمة ما يكون فيها حوكمة راح تفشل. راح تجد تجاوزات وفشل لهذه المبادرة. ولكن لما تجي تقول ترى المبادرة هذه احنا طبقناها لسبب انه مثلا احنا نبغى نرفع الانتاجية، نتوقع ارتفاع الانتاجية، نتوقع انه يعني تخيل معاي موظف بيته بعيد عنده التزامات، لما تجي تقول له ترى عندك عمل مرن بيكون هذا دافع ينعكس على صحته النفسية، على هو على ولائه للمنظمة. بمعنى أصح المنظمة اليوم تقدم حوافز، إيش المتوقع تبغى من الموظف؟ تبغى أنها تجد عائد على الحافز اللي قاعد أقدم لك إياه. فالشراكة بين الموظف والمنظمة هي عكسية متبادلة، خدمة متبادلة، منفعة متبادلة. لكن عدم وجود حوكمة لهذا الأمر يسبب أضرار. أحد الأضرار الأشياء اللي أعطيك ممارسات صارت، منظمة طبقت اللي هو ساعات العمل المرنة، استغلت الموظفين بشكل سلبي، الموظفين كلهم صاروا يجون ساعة عمل مرنة أنا عندي. طيب معليش أنا كاليوم مدير إدارة أو كإدارة عندك مسؤولة، أنا ماني ملزم تراني أقعد معاك لنهاية الدوام اللي أنت جاي فيه طال عمرك في ساعة العمل المرنة، فأنا أحتاج أتواجد يكون فيه عندي فريق، فهو لابد يكون فيه تنسيق، لابد يكون فيه مراعاة للنطاق العمل اللي موجود. بمعنى أصح حتى اليوم تقييمك للوظائف، إيش الوظائف راح أطبق عليها عمل مرن أنا؟ تخيل أنت اليوم عندك جهة خدمية تخدم مواطنين مستفيدين، تقول والله عمل مرن كل قاعد يجيك الساعة 10، رغم أن المكان المفروض أنه يكون يستقبل الزوار مثلا الساعة 8، البنوك، المستشفيات، تختلف طبيعة الوظائف، فلابد يكون في تقييم للوظائف وتنسيق داخلي لتنفيذ العمل المرن هذا. والجانب العائد عليها منفعة راح يكون فيها أكيد منفعة، يعني بمعنى صح تخيل أنك عندك حتى ترى العمل المرن وصل أيام أنه عندك يومين في الأسبوع خذها عن بعد، هذا عمل مرن يسمى. في ناس ترى كانت هذا الجانب، في ناس تطبق الجانب هذا وهي مستفيدة بشكل مرة كبير منه، خاصة الناس اللي هم أهاليهم ما هم في نفس المنطقة اللي مقر عملوا فيها.
1: طيب وش أبرز التحديات اللي قد تواجه الجهات اللي تطبق العمل المرن، وكيفية التغلب على هذه التحديات برأيك أستاذ صالح؟
0: خلينا نتكلم على تحديات، ما أتوقع أنه في تحدي إلا في بعض القطاعات اللي صعب أنها تطبق العمل المرن. يعني ليس كل القطاع

0: الاجراءات. احنا نقول ان ما تقدر تطبق العمل المرئي، لا تقدر تطبق، لكن اتكلم على مستوى الوظائف. في بعض الوظائف في بعض المستويات ما تقدر انك تطبقها، فهذا هنا لابد انك انت تعطيه جانب يعني تعويض فيه. الجانب الاخر في حال عدم وجود حوكمه راح يكون في تحدي يعني الامر، وهذه هي بكل بساطه يعني. لان ترى العمل المرن ترى مطبق في جهات ودول سابقا والعمليه ناجحه، وفي جهات عندنا في السعوديه ترى مطبقتها برضو كذلك والعمليه ناجحه، يعني مطبقتها والعمليه ناجحه.
1: طيب، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا التقدم التقني المتسارع والكبير، كيف تنظر إلى مستقبل العمل المرن وأنماط العمل المختلفة، العمل عن بعد وغيرها مستقبلا؟
0: زي ما تفضلت أخوي عزام، أنماط العمل المختلفة عندنا راح تخدم برضو كذلك أصحاب المناطق النائية عندنا. بمعنى أصح، بدل ما أني أنا كنت سابقا أحتاج أني أوظف مثلا شخص في الرياض يكون ومتطلبات المعيشة في الرياض عندي مكلفة، أنا ممكن أني أسند هذه الوظائف بأنماط العمل المختلفة إلى مناطق نائية، راح أحقق مستهدفات في نطاقة دخول الكفاءات السعودية عندي على سوق العمل، انخفاض معدل البطالة، كذلك مساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة في جانب دخول الكفاءات السعودية. عندك من ضمن المستهدفات أنك أنت اليوم راح يكون عندك تعزيز جانب، ترى في بعض إحنا عندنا نظام العمل السعودي ما منع الجمع بين وظائف، هذا راح يعطي فرصة للأشخاص أنه ممكن ترى يجمع بعدة وظائف ينفذ أعمال مختلفة بما أنه ما يتعارض مع وظيفته، راح يسهم في تحسين مستوى الدخل والمعيشة عنده برضه. فلها نطاق إيجابية جدا راح تخدم مستهدفات رؤية المملكة إن شاء الله، لكن لابد نحن نحسن اختيارها ووضع حوكمة لها بما تخدم مصلحة اللي هو المنظمة وكذلك الكفاءات البشرية.
1: طيب، في تجارب ودول طبقت نظام دوام الأربع أيام، حتى أذكر في شركة هنا سعودية طبقت هذا النظام دوام أربع أيام، وفي دول طبقت نظام اللي هو دوام ست ساعات أو خمس ساعات، والتجارب واعدة والإنتاجية أعلى من الدوام التقليدي اللي هو ثمان ساعات تسع ساعات. برأيك إنه موضوع الثمان ساعات تجاوزناه أو التاريخ تجاوزه على اعتبار إنه كان يعني من مخلفات القرن الماضي؟
0: بالتأكيد شاهدنا منظمات تجاوزت هذا الجانب. خلينا نتكلم على أهمية وجود الوعي داخل المنظمة. الوعي، أو خلينا نسميها برضو كذلك إضافة على الوعي، تبني الفكرة من رأس الهرم. إذا كان في تبني للفكرة وإيمان فيها ويكون فيه وعي للعاملين في المنظمة، راح ننتج عليها نتائج بالعكس إحنا مستهدفينها. لكن لما ما يكون عندي وعي ولا تبني الفكرة من رأس الهرم أو حتى العاملين في هذه المنظمة، ما راح تجد النتيجة. الموظفين ممكن يستغل جانب العمل المرن وهذه الأمور. يعني إلى أتذكر أحد المنظمات أنا كنت أعمل فيها، طبقنا جانب التجربة أنه عمل عن بعد عندك في الأسبوع يوم واحد، تمام؟ الموظفين أول ما يطلع، كان بعض الموظفين ليس لما نعمم البعض، ما كان ينتج المهام المطلوبة عليه رغم أنه عنده جميع الممكنات، عنده التقنية.
1: هنا يجي دور الحوكمة اللي ذكرتها أستاذ.
0: صحيح، الحوكمة والوعي في الموظفين.
1: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ صالح الديري المختص بالموارد البشرية.
0: الشكر لكم، يعطيكم العافية.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن العمل المرن ودوره في تخفيف الازدحام المروري. للحديث أيضا حول هذا الموضوع وتحديدا الجوانب هندسة الطرق، معنا على الهاتف المهندس عبد العزيز السحيباني المختص في تخطيط النقل وهندسة الطرق. حياك الله مهندس عبد العزيز، من واقع تخصصك في تخطيط النقل، ما حجم التأثير اللي يمكن أن يحدثه العمل المرن في على الحركة المرورية خلال ساعات الذروة؟
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك أستاذ عزام وشكرا للأخوة المستمعين. طبعا العمل المرن، علشان نعرف أولا العمل المرن ما هو. طبعا العمل المرن طبعا إنه يكون التسطيح، بمعنى تسطيح ساعات الذروة المرورية. طبعا اللي هي ساعات الذروة اللي هي الصباحية، عادة تكون تقريبا الساعة تقريبا 7:30 تكون ذروة استخدام، يعني يكون زحام على جميع الطرق في فترة معينة واحدة تقريبا نص ساعة، بمعنى أنه علشان أنه يكون العمل مرن يكون موزع العمل، ما يكون الحضور فقط مثلا 7:30 أو 8:30 بالضبط بدقيقة معددة. إذا حددنا الآن، إذا حددنا الحضور بأنه 7:30 كما هو معتاد عليه، سيكون هناك استنفار لجميع الموظفين للحضور بهذه الساعة 7:30، حتى تجد أنه بعض الموظفين توتر نفسيا، يعني تو ماشي مثلا من صلاة الفجر أو من الفطور أو مستيقظ من النوم، وستجد أنه متوتر نفسيا في الطرق، وقد تحصل بعض الحوادث في الطرق لأنه الآن إذا كان الموظف متوتر نفسيا يحاول الوصول بساعة محددة وبالساعة 7:30 تقريبا تحصل بعد الحوادث حتى نفسها، حتى لو كانت حوادث بسيطة تسبب اختناقات مرورية في الطرق ونشاهدها. المشكلة أنه في هذه الساعة اللي تقريبا من 7:30 تقريبا يكون استنفار لجميع الموظفين، موظفي القطاع الخاص، موظفي القطاع العام، حتى موظفي الشركات وحتى بعض الشاحنات. فتسطيح هذه الساعة، بمعنى أنه إذا أخذناها كمنحنى، تجد أنه البداية مثلا الساعة 0 مثلا حركة مرورية، الساعة مثلا 6، وتتأخذ بالتصاعد حتى تأخذ قمة الساعة 7:30، وتبدأ بالانخفاض بعد 7:30. تسطيح بحيث أنه يكون هناك توزيع لحركة المرور قبل الساعة 7:30، وبعد الساعة 7:30 ستنخفض ساعة الذروة وسيقل التكدس في هذه الطرق، وبالتالي تنخفض اللي هي الازدحام المروري في الطرق، بمعنى أنه ساعة تأثيرها على حركة المرور قل بشكل كبير، أتوقع أنه تقريبا 50%. المشكلة الآن هو الالتزام بساعة معينة والإصرار على ساعة معينة 7:30، بعد 7:30 يتم الخصم على الموظف أو تبويخه أو التأخير، يعني حتى بعض موظفي الإدارات، حتى بعض الآن مع التطور الرقمي ومع التطور التكنولوجي ومع تطور الآن، ممكن أنه الموظف ينقل الإدارة كلها لبيته، وحتى يمكن أنه يعمل من خلال وجوده في حديقة، ممكن وجوده حتى خارج المملكة، ممكن أنه يعمل الموظف ينجز بشكل كبير. الآن حاليا تجد أنه الموظف يصل إلى المكتب ما يقابل أحد أبدا، لا يقابل المراجعين ولا يقابل الموظفين ولا يقابل المواطنين ولا يقابل أحد، تجد أنه الموظف اللي جنب يعني يبعد عنه في المكتب الجانب له يتم بالمراسلة من خلال التطبيق ومن خلال الواتس، حتى تجد أنه مدير الإدارة تجد أنه لا يقابل أحد موظفينه طوال اليوم، ويتم التواصل من خلال الواتس أو من خلال الاتصال المرئي. حتى الاجتماعات الآن حاليا حتى داخل الإدارة تتم من خلال الاجتماع المرئي، معنى أنه صار الآن حضور الموظف عبء على الطرق، حضور بالسيارة عبء على الطرق، يعني الحضور اللي هو الاستخدام الطرق الأساسي يجب أن يكون للطلاب وللمدرسين، خصوصا لأنه التعليم حضوري، ضروري أنه يكون حضوري، بينما حضور الموظف
4: غالبا

0: ليس ضروريا أنه يحضر إلى مقر عمله ويسبب إرباك ويسبب ازدحام في الطرق. يجب أن تكون الطرق خالية خلال هذه الساعة للي هم الهيئة التعليمية للطلاب. إذا كان ضروري برضو بعد إذا حضور الطلاب ضروري لأنه يكون الحضور للمدرسة ضروري للصفوف التعليمية الأولى، بينما لطلاب الجامعات حتى ممكن أن يكون التعليم عن بعد ويكون التعليم مرن ويكون حضور مرن. نرجع لي اللي هو الدوام المرن أو العمل المرن. يجب أنه يكون السماح من بعد الساعة 7:30 إلى الساعة 8 سماح أنه حضور الموظف، نعطي حوافز الموظف بأنه لا يكون في ازدحام، يكون في هناك سماح أنه يكون ما في هناك خصم على الموظف إذا حضر بعد الساعة 7:30 إلى الساعة 8 أو وصل إلى الساعة 9. نعطي سماحية حتى لا يكون هناك إرباك واستنفار للموظفين للحضور للمقرات العمل خلال ساعة الذروة اللي 7:30 إلى 7:45. الثاني أنه يكون هناك خيار للعمل المرن للموظفين، موظفي الشركات، موظفي القطاع الخاص، موظفي القطاع العام، موظفي الهيئات، موظفي الوزارات، بحيث أنه يكون هناك خيار. يعني اللي يحضر 7:30 ما هي مشكلة، يأتي يعني انصرافه يكون متأخر ساعة، اللي يحضر 8:30 متأخر ساعة إلى العصر، اللي يصل الساعة 9 متأخر ساعة. برضو حتى برضو بعد بعض الحضور ليس ضروريا، ممكن أنه الموظف ينجز عمله من خلال المكتب، من خلال يعني ممكن الموظف مرتاح ويكون إنجازه أعلى حتى، لأنه يصل إلى مقر العمل مستنفر نفسيا، مستهلك نفسيا، متوتر. الآن ممكن ينجز عمله بإبداع أكثر من خلال أنه ينقل معه الآن معه الجهاز الاتصال المرئي، معه الجروب، معه الواتس، معه كل حاجة، ممكن أن ينجز عمله من خلال المساء، من خلال أي وقت. يجب أنه غير العمل المرن أنه يكون طريقة أخرى،
1: العمل
0: بالإنجاز، أنه يكون إنجاز
1: الإنتاجية
0: من
1: طيب.
0: خلال اللي هي وسائل الحديثة، من خلال الكمبيوتر، يعني غير العمل المرن. يعني هذا برضو بعد طريقة أخرى، لأنه ما هي ضرورة الآن، لا يوجد ضرورة للحضور إلى المقرات والمباني، ولا يكون هناك إنجاز
1: غير
0: العمل. إنجاز العمل ثبت أنه تقريبا يعني ومن خلال الدراسات أنه الإنجاز يكون مبدع أكثر إذا كان بخيار الموظف، وهو الآن في اتصال مرئي بين الموظف وبين مديره وبين
1: غير
0: ممكن نقول في ساعة معينة من الأسبوع حضور للموظفين، وباقي كله الآن يتم من خلال
1: أونلاين. طيب مهندس عبد العزيز، أيضا غير موضوع أنه استهلاك التكييف في مقرات العمل، هذا له جانب اقتصادي. في الجانب الاقتصادي، يمكن على الاقتصاد الكلي، لما نتحدث عن ضغط على البنية التحتية، هذا يقلل العمر الافتراضي للطرق بسبب الازدحام، وهذا له تكلفة اقتصادية عالية. لو تحدثنا عن هذا الجانب.
0: طبعا بالتأكيد، الآن المباني لها يصرف عليها مبالغ لتشغيل وصيانة المباني مقرات العمل، والتكييف خصوصا التكييف إذا كان في صيفا، وغير التكييف المواقف لها تكاليف، اللي هي المباني لها تكاليف إضاءة، لها تكاليف صيانة، لها تكاليف تشغيل، لها تكاليف نظافة، لها تكاليف، كل تكاليف كبيرة جدا تصرف على المباني وليس لها مردود اقتصادي. المردود الاقتصادي الكبير هو بأنه الموظف ينجز عمله مرتاح من خلال التقنية الحديثة. التقنية الحديثة تحت
1: طيب الطرق الضغط على الضغط على
0: وثبت من خلال أزمة كورونا أنه صار في هناك إنجاز لأعمال كثيرة جدا، ولا نعم. يحتاج أنه الموظف يصل. التكلفة الاقتصادية للازدحام برضه له تكاليف،
1: الضغط على البنية التحتية مهندس،
0: المدينة مع الازدحام خصوصا أنه الآن أثر على الموظف اللي هو طلبة المدارس يصلوا متأخرين، المعلمين، حتى الأطباء بالمستشفيات تجد أنهم يصلوا متأخرين. هم اللي لازم ضروري أنهم يصلون إلى مقرات عملهم. الآن صار الازدحام هذا مكلف جدا، لأنه يدفع تكلفته المدينة من خلال حتى المرور، يدفع تكاليف لتنظيم المرور، لتنظيم الحوادث، مراجعة

0: حوادث، تكلفة اقتصادية للحوادث اللي تحصل بسبب الازدحام، وتكلفة للتلوث الذي يحصل في ساعات الذروة، في هناك تلوث بسبب أنه بطء السير، يحصل هناك نفث للغازات من عوادم السيارات، ويحصل تلوث لأجواء المدن خلال هذه الساعات بسبب أنه تراكمت المركبات خلال ساعات معينة، صار في تكاليف كبيرة جدا على الاقتصاد. التكاليف برضو بعد الازدحام، تنظيم الازدحام، لو رجعنا إلى اللي هو هندسة الطرق من ناحية هندسية، أنه رجعنا إلى الحلول الهندسية للكباري وللنقل العام ولتوسعة الطرق، هذه مكلفة جدا، تكاليف كبيرة جدا، وهدر اقتصادي لا يوجد له مبرر. إذا وجد له هناك حلول في عمل مرن، وفي حلول العمل بالإنجاز من خلال وسائل التقنية الحديثة، تكون أقل تكاليف كبير. تدفع المدينة كلها تدفع تكلفة الازدحام، وتدفع تكلفة للتكييف، وحتى التكييف برضه ينفث غازات في الأجواء تلوث المدينة، وهذه تكاليف كبيرة جدا، وضغط على الشبكة الكهربائية خصوصا في ساعات الذروة خلال الصيف، تدفع المدينة تكاليف كبيرة جدا في ساعات الذروة، الضغط على شبكة الكهرباء، والضغط على شبكة الطرق، الضغط على الخدمات، الضغط على المباني، هذا تدفع تكاليف المدينة، وهدر لا داعي له.
1: نعم. طيب مهندس عبد العزيز، وش المؤشرات والبيانات اللي بيعتمد عليها مهندس النقل لقياس أثر العمل المرن والعمل عن بعد على كفاءة الشبكات المرورية وتخفيف الازدحام؟
0: طبعا هناك مؤشرات، طبعا لو قلنا زمن الرحلة، طبعا زمن الرحلة شيء مؤثر، لكن لابد أن يكون هناك قياس للزمن الرحلة قبل اللي هو تطبيق العمل المرن وبعده، هذا مؤشر قوي جدا، لأنه لو نفترض أنه مثلا موظف في منطقة من سكنه خرج الساعة 7:30، وخلال قبل تطبيق ساعات العمل المرن يصل الساعة 8، بعد تطبيق ساعات العمل المرن يصل الساعة 7:30، فهناك الآن حصل فيه انخفاض في زمن الرحلة، فهذا المقياس والمؤشر الرئيسي الذي يقاس فيه. طبعا هناك مقاييس أخرى في نجاح العمل المرن، فيها الإنجاز في من خلال الإنجاز الموظف، تجد أنه الموظف اللي يصل الساعة 7:30 غير الموظف اللي يصل منهك الساعة 8، تجد إنجازه يختلف. وبورك اليوم متى في بكورة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بورك اليوم متى في بكورة، تجد أنه اللي يصل الساعة 7:30 غير اللي يصل الساعة 8 منهك، وغير لأنه يكون مستهلك نفسيا، مستهلك طاقته من خلال الازدحام، تجد أنه خلال في الطرق تحصل معارك، تحصل نرفض نفسية وضغط نفسي للموظف الذي يصل منهك، فقياس إنتاجيته في خلال هذه الفترة هذه مؤشر، لكن المؤشر الرئيسي هو قياس انخفاض زمن الرحلة في قبل تطبيق وبعد تطبيق العمل المرن.
1: نعم. طيب في مجال تخطيط المدن والطرق، لو تحدثنا عن المدن الكبرى في المملكة، العاصمة الرياض، جدة، ما الدور اللي يمكن يلعبه التخطيط السليم للمدن في تخفيف الازدحام المروري؟
0: طبعا هو التخطيط هو النقطة الجوهرية الأولى التي يجب التنبه لها لتخفيف الازدحام المروري. لنفترض أنه مثلا نقول الجامعة في غرب مدينة جدة مثلا، والسكن شرق المدينة، تجد أنه سكن الطلاب شرق وأضاهية التدريس، بينما الجامعة غرب، تجد أنه لابد أنه الطلبة الجامعة وأضاهية التدريس يسلكون الطرق المزدحمة في وسط المدينة للوصول إلى الجامعة. يجب في البداية أنه المرافق تخطط بشكل صحيح، بحيث أنها تكون بعيدة، بحيث أنه من يقصدها لا يسلك الطرق المزدحمة، بحيث أنها تكون الجامعة مثلا شمال مدينة جدة أو غربها. نفترض في مثال آخر اللي هو المدارس، تجد أنه المدارس أو الوزارات الكبرى إذا كانت في وسط المدينة يختلف عن أنها تكون في خارج المدينة، إذا كانت في وسط المدينة تكون في منطقة مزدحمة، من يقصدها يجب أن يسلك طرق مزدحمة جدا للوصول إليها. فالتخطيط بالأساس يجب أنه ينصب على أنه لا يكون هنا أنه مقرات السكن المستخدمين تكون قريبة من المرافق التي يقصدونها مثلا أو أنهم يعملون فيها. يعني هناك برضو بعد يعني مثال آخر، المدن الصناعية يجب أن لا تنشأ في حيز داخل نطاق العمراني وداخل المدن، لأن المدن الصناعية عادة هي الآن مقصد الشحن، الشاحنات، تجد أنه جميع الشاحنات تمر داخل المدينة لتنقل المنتجات الصناعية من وتصدرها إلى خارج المدينة. برضو هذه بعض نقطة مهمة، وإذا حصل أنه زحف النمو العمراني إلى المدن الصناعية يجب أن ترحل المدن الصناعية خارج اللي هي النطاق العمراني ونطاق السكن ليخف ازدحام الشاحنات، لأنه الشاحنات طبعا هي عنصر أساسي بالازدحام. طبعا في عندنا برضو بعد مثال آخر، أنه الطرق الهيكلية التي تمر من شرق المملكة إلى غربها ومن شمال إلى جنوبها يجب أن لا تمر في وسط المدن. لنفترض أنه شاحن عندنا قادمة من ميناء جدة الإسلامي وقاصدة إلى مثلا ميناء الدمام، تجد أنه أقصر طريق لها يجب أن تمر في طريق خريص وسط مدينة الرياض، وهذه الحقيقة مشكلة، لأن الآن دخول الشاحنات إلى وسط المدن يسبب إرباك ويسبب ازدحام. برضو القاصدة من شمال المملكة إلى جنوبها أقصر طريق لها وأقصر طريق تمر في طريق الملك فهد، وهذا يسبب إرباك وازدحام. يجب أنه يتنبه التخطيط الإقليمي في مجال الطرق خصوصا، يتنبه لأنه يجب أن يكون هناك طرق دائرية لمرور الشاحنات خارج المدن ولا تسبب إرباك وازدحام داخل المدن، لأن نحن نشوف الشاحنات داخل المدن ما ندري ليش جاية، بينما هي ترانزيت عابرة للمدينة بسبب أنه هذا الطريق هو أخصر طريق له.
1: وفي أيضا تقصير في إنشاء الطرق الدائرية، الطرق الدائرية مهمة جدا لأي مدينة كبيرة، يعني مثلا نتكلم عن جدة يمكن بس في طريق دائري واحد اللي هو طريق الحرمين وعليه ضغط كبير شاحنات وسيارات. لو كان في، والآن فيها فكرة إنشاء أتوقع أنه بدأوا فيه طريق دائري ثاني، لكن تأخر الموضوع، يفترض أنه من أول يتم التخطيط لأكثر من طريق دائري.
0: طبعا بالتأكيد، وهذا يرجع إلى إلى إلى طبعا إلى أنه تشتت الجهات المسؤولة، يعني تجد أن المسؤول عن الازدحام هو المرور، والمسؤول عن النقل هي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، كل جهة تقول والله أنا غير مسؤول عن الثاني. فانضواء هذه الجهات تحت جهة واحدة وهي الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة هو اللي يعطي الحلول مثل هذه الأشياء، لأنه هناك تكلفة اقتصادية كبيرة جدا للازدحام بسبب دخول الشاحنات ومزاحمتها في داخل المدن، وفي سببه بحوادث حتى تأخر الشاحنات نفسها، تأخر نقل الشاحنات،
1: وهذه تكلفة اقتصادية أيضا
0: وتأثير اقتصادي هام. بينما أنه إنشاء طريق دائري ستكون تكلفته أقل من تكلفة الازدحام. لاحظت أنه الآن يجب أنه يقارن بين شيئين، بين تكلفة الازدحام وتكلفة تنفيذ طريق دائري، حتى لو فرض رسوم على بعض الشاحنات ممكن أنه برضو بعد يكون حل، أنه يكون حل أنه يفرض رسوم على استخدام الطريق الدائري من يريد استخدامه، حتى أنه لا يزدحم برضو بعد من شاحنات أخرى ويزدحم من سيارات عمالة ومن غيرها، يفرض رسوم مثلا على طريق أنه تمر فيها الشاحنات، لأن الشاحنات تتبع لشركات وبإمكان أنها تدفع اشتراكات شهرية للمرور في هذه الطرق. فالطرق الدائرية لا دورة اقتصادي كبير جدا جدا، ويفوق ما ينفق عليه، حتى لو فرضنا انه مليارين ريال او 3 مليارات لا شيء بالنسبه للتكلفه
1: والخسائر اللي تصير. نعم. انا اتقدم بالشكر الجزيل لك المهندس عبد العزيز السحيباني المختص في التخطيط والنقل. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا استاذ عزام.
2: نقاش على جده FM.
3: جدة FM على هواك. جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
1: جدة أف أم على هواك.
4: نقاش على جدة أف أم.
5: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن العمل المرن ودوره في تخفيف الازدحام. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندس سعيد العمودي، الخبير في دعم الباحثين عن عمل والتطوير المهني، مؤسس مبادرة وطنية للدعم والتوظيف. حياك الله مهندس سعيد. في البداية، من خلال خبرتك في دعم الباحثين عن عمل، كيف أصبح العمل المرن اليوم جاذبا للباحثين عن الوظائف ولماذا؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساك يا عزام ومساء كل من يسمعنا. في البداية أشكر إذاعة جدة على هالاستضافة، وأشكرك أنت وفريق البرنامج والأستاذ محمد المرحبي على الإعداد. يشرفني أكون معاكم اليوم ونتكلم عن موضوع قريب من حياة ناس كثير. شباب يبحثون عن بداية، وطلاب يبغون يجمعون بين الدراسة والخبرة، وأشخاص عندهم مسؤوليات ويبحثون عن فرص تناسب ظروفهم. والجميل في عنوان الحلقة أنه يخلينا نفكر في الوقت بطريقة مختلفة. بعض الناس عنده ساعات قليلة لكن عنده قدرة كبيرة، ويحتاج أحد يشوف هالقدرة ويعطيه فرصة. وأتمنى يكون حديثنا اليوم مفيد للشخص اللي يبحث عن عمل وللشركة اللي تبحث عن موظف. نقرب الفكرة ونوضح الفرصة، وكل واحد يطلع بشيء يقدر يستفيد منه.
5: نعم.
6: تقرر من حجل السؤال الأول اللي طرحته،
5: سألتك كيف يمكن للعمل المرن أنه

0: يكون جاذب للباحثين عن عمل ولماذا؟
1: جميل، لأنه يناسب ناس عندهم قدرة يشتغلون يا حبيبي عزام، لكن ما يقدرون يتفرغون يوم كامل، ومو كل من ضاق وقته قلت قدرته. في طالب عنده دراسة، وفي شخص عنده مسؤوليات، وفي موظف يبغى يزيد دخله، عندهم القدرة والرغبة كلهم، ويحتاجون فرصة تناسب وقتهم. وهنا يجي العمل المرن، ساعات يتفقون عليها يستفيد منها صاحب العمل أو الشركة، ويكسب منها الشخص دخل وخبرة. عندنا مثال وزارة الموارد البشرية أعلنت في ديسمبر 2025 أن العمل المرن تجاوز 700,000 عقد موثق من وقت إطلاقه. نتكلم عن عقود مو عدد أشخاص، لأن الشخص ممكن يكون عنده أكثر من عقد، لكن الرقم يبين أنه في ناس ومنشآت كثيرة تستخدمه، والناس تختلف في أهدافها، واحد يدور دخل، والثاني يدور خبرة، والثالث يدور بداية، وأحيانا فرصة واحدة تعطيك الثلاثة. وفي جانب نفسي مهم يا عزام في نظرية اسمها التحديد الذاتي، تشرح أهمية أن الإنسان
0: نظرية إيش؟
1: التحديد الذاتي.
0: التحديد
1: الذاتي تشرح أهمية أنه الإنسان يحس بثلاثة أشياء، اللي هي له اختياره، وعنده القدرة، وله مكان بين الناس اللي معاه. ونقدر نستفيد منها هنا، نعطيه مجال الشخص يتفق على ساعات تناسبه، وندربه عشان ينجز، ونعامله كواحد من الفريق، لأن اللي يجي ساعات محدودة يظل يحتاج احترام وتقدير وتواصل. ساعات أقل ما تعني مكانة أقل، ساعات أقل ما تعني مكانة أقل. وطبعا اللي يحتاج راتب ثابت كل شهر لازم يحسبها ويشوف هل يناسبه الفرصة أو لا. فالفرصة الزينة مو بس اللي تعجبك اسمها، لا، اللي تناسبك ظروفها. عشان كذا أقول في شخص ما يقدر يعطيك يومه كامل، لكن يقدر يعطيك ساعات يشتغل فيها بإتقان. يعني لا تحكم على قدرته من ضيق وقته، شوف وش يقدر يقدم في الوقت اللي عنده. قلة الساعات ما تعني قلة المهارات.
0: جميل، أنا أشكرك لأنه دائما تتحدث بلغة الأرقام، وذكرت أنه في 700 عقد مرن تم 700,000 عقد مرن تم توثيقها. لماذا أصبحت المؤسسات والمنشآت والمنظمات أكثر تقبلا للوظائف المرنة مقارنة بالسنوات الماضية؟ وش التغيرات اللي شهدها سوق العمل في هذا الجانب تحديدا؟
1: أيوه، شوف هذا سؤال جميل جدا. شوف زي ما ذكرت لك أنا يا حبيبي عزام، أنه عدد العقود تمثل يعني عدد العقود يبين أنه في شركات وجهات تستخدمه، لكن يختلف حسب طبيعة العمل. والشركة تقتنع أكثر يوم تشوف الفائدة عندها. مثلا مطعم عنده زحمة في ساعات محددة، أو متجر عنده موسم، إذا لقت الجهة أشخاص يناسبهم يشتغلون في هالأوقات قدرت تغطي احتياجهم وهم استفادوا. وفي السعودية ضمن تطوير سوق العمل المرتبط بالرؤية، صار عندنا تنظيم للعمل المرن ومنصة لتوثيق عقوده. الأجر معروف والساعات معروفة والاتفاق موثق، وكل ما قل الغموض صار الاتفاق أسهل. لكن يعني انتبه يا عزام، الشركة تحتاج دائما مرونة، والموظف يحتاج طمأنينة، والاتفاق الجيد يعطي كل طرف اللي يحتاجه. وهنا نسأل المرونة لمين؟ إذا الجهة تغير الموعد كل شوية والموظف ما يقدر يرتب يومه، لازم نراجع الاتفاق. المرونة اللي تريح طرف والتعب طرف تحتاج ترتيب، إعادة ترتيب. المفروض تسهل الشغل على الاثنين.
0: نعم، جميل.
1: أيه.
0: طيب،
1: أحيانا تغيير طريقة العمل يساعدنا نحافظ على أهل العمل. عشان كذا المرونة تحتاج وضوح والتزام. يعني المرونة في ترتيب العمل مو في ترك العمل بلا ترتيب. فالشركة تعرف على مين تعتمد، والموظف يعرف على إيش يرتب حياته، لأن وضوح الاتفاق يبني الثقة، والوفاء بالاتفاق يحافظ عليه.
0: نعم. طيب، وش أهم المهارات اللي يجب على الشباب الباحثين عن فرص في

0: بيئات العمل المرنة إنه يحرصون عليها؟
1: أيوة. شوف يا حزام، أحيانا الشخص المناسب موجود. أول شيء نحن بنقول نحن كيف إنه الشخص قبل المهارات يعني يساهم هذول الطلاب والشباب في توسيع فرصهم في التوظيف، أنه الأشخاص هذولا موجودين لكن الوقت المناسب عندهم مفقود. يعني تخيل طالب عنده 4 ساعات في المساء ومتجر يحتاج مساعدة 4 ساعات وقت الزحمة، الطالب عنده وقت يحتاج فرصة والمتجر عنده فرصة تحتاج وقت، إذا ناسب الوقت الطرفين استفادوا الاثنين. يعني في أوروبا عندنا مثال واضح، في هولندا قرابة 4 من كل 10 أشخاص يشتغلون، أعمارهم بين الدراسة قالت من بين 20 إلى 64 سنة، يعملون في دوام جزئي في 2024، هذا حسب مكتب الإحصاء الأوروبي. نظامهم يختلف عن العمل المرن عندنا، لكن نستفيد من الفكرة، الناس ظروفهم تختلف وتنويع ساعات العمل يساعد الناس هذولا أكثر يلقون اللي يناسبهم. في جانب مهم للشباب، يعني مهم جدا للشباب، الوظيفة تتطلب خبرة والخبرة تحتاج وظيفة. طيب يا حزام، إذا كل وظيفة تحتاج خبرة، من يعطي الشباب أول خبرة؟ لازم يكون في باب يبدأ منه. لا نطلب منه خبرة أمس ونحرمه فرصة اليوم، والفرصة المرنة الجيدة ممكن تكون هالبداية، يشتغل ويتعلم ويثبت قدراته. وهنا في معلومة، عرفتها كيف؟ يعني في معلومة أنه تقول الكفاءة في اسمه في علم النفس، يعني تستحق أنه نوقف عندها، اللي هي الكفاءة الذاتية، شيء اسمه الكفاءة الذاتية. ببساطة، هل أنا أؤمن أني أقدر أسوي هذه الشغلة أو لا؟ ومن أهم الأشياء اللي تبني اللي هي الكفاءة الذاتية، واللي تبني عنده هالإيمان، أنه الشخص يجرب وينجح بنفسه. يعني تخيل معايا شخص متردد، شاب أو شابة، في التعامل مع العملاء، ثم يتدرب ويخدم عميل ويحله المشكلة اللي عنده، هنا صار عنده موقف يقول له أنا أقدر. يعني كلمة تقدر تشجعه، وتجربة قدرت تقويه. الواحد لا قال كلمة تقدر، إنسان تقدر، هذه تخلي الإنسان يتشجع، وتجربة قدرت هذه تقوي أكثر. يعني الفرصة الأولى ممكن تعطيه دخل وتعطيه دليل في نفس الوقت على قدرته. واللي عنده مسؤوليات أسرية، سواء رجل أو امرأة، ممكن يلقون ساعات تساعده يجمع بين شغله ومسؤولياته، وتبقى قدامه خيارات الدوام الكامل إذا ناسبته بعدين. فالدوام الجزئي يعني ما يعني طموح جزئي، ممكن يعني يبدأ الشخص بساعات قليلة
0: يناسبك في المرحلة هذه وبعدين تنتقل. طيب، من خلال المبادرة اللي أطلقتها، المبادرة التوظيف، كيف وجدت موضوع العمل المرن؟ فيه إقبال من الشباب عليه؟
1: أي أنا أشوف يا عزام، دون المبادرة يبدأ من فهم الشخص وفهم الفرصة، يعني وش يعرف يسوي هذا الشخص، متى يقدر يشتغل، وش تحتاج الشركة. كل ما عرفنا الطرفين أكثر صار أسهل نقرب بينهم. وفي سؤال مهم اشتغلوا عليه اقتصاديين فازوا بنوبل عام 2010، كيف تكون في وظائف فاضية وفي ناس تبحث عن وظيفة؟ يقول لك هذا السؤال اشتغلوا عليه، كيف في وظائف فاضية وفي ناس تبحث عن وظيفة؟ عرفت كيف؟ لأنه وجود الطرفين ما يعني أنهم وصلوا لبعض، فهم معي الفكرة؟ أو أنهم مناسبين لبعض،
0: يحتاجون إلى وسيط. أيوة، بينها
1: البحث والتوافق يحتاج وقت ومعلومات وجهد. ونقدر نربط هذا بموضوعنا، يمكن الشخص عنده المعرفة والشركة تحتاجه لكن ساعات العمل ما تناسبه، هنا تغيير الوقت ممكن يقرب بينهم. أحيانا الفرصة موجودة والقدرة موجودة، والنقص هو طريقة تجميعهم، وهذا يتفق مع هدف رؤية 2030، ناس أكثر تشتغل وقدرات أكثر نستفيد منها. والرؤية ساعدت من خلال تطوير الأنظمة وبرامج التدريب ودعم دخول الناس لسوق العمل وفتح طرق مختلفة للعمل. يعني مثلا بحسب وزارة الموارد البشرية يعني خذ مثال على حجم التغيير، بحسب وزارة الموارد البشرية مشاركة السعوديات في سوق العمل ارتفع من 17 في 2017 إلى 36 في أول 3 أشهر من 2025.
0: 36% يعني نعم
1: أي. وهذا وراءه إيش؟ برامج تغييرات كثيرة، والعمل المرن واحد من هذه الأدوات. لكن نجاح الفرصة ما يبان يوم نعلنها نحن، يبان يوم نشوف أثرها. يعني عزام وراء كل رقم في إنسان، ولا كل رقم توظيف في إنسان. عشان كذا بعد ما نعد العقود لازم نسأل عن أصحابها، هل اشتغلوا، هل استمروا، هل تحسن دخلهم، وش تعلموا. الرقم يبين حجم الفرصة، وحياة الإنسان تبين أثرها. ونفرق بين شخص دخل سوق العمل لأول مرة وشخص كان يشتغل وزاد دخله، الاثنين استفادوا. لكن كل نتيجة نحسبها لحالها ونسأل بعد، هل فتحنا شغل إضافي أو وزعنا نفس الساعات على عدد أكبر عشان نعرف الفائدة الفعلية ونقدر نزيدها. لأن الوصول للوظيفة بداية، والاستمرار فيها يحتاج عناية. اللي نطمح له يا عزام فرص تفتح باب وخبرة تفتح أبواب، يبدأ الشخص بساعات تناسبه ويطلع منها بدخل وخبرة وثقة تساعده في خطوته الجاية.
0: نعم نعم. هذه الحلقة نبحث فيها موضوع تخفيف الازدحام. أتوقع أنها بتزعل زميلتنا أمينة العبد الله، عندها برنامج اسمه في الزحمة، فسوقها في الزحمة. حنا نبحث عن حلول عن تخفيف الازدحام. تحية للزميلة أمينة ولفريق العمل وللمتابعين لها، ولك مهندس سعيد العمودي الخبير في دعم الباحثين عن العمل والتطوير المهني، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا عزام.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد. تقبلوا تحيات محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نقاش للحديث بقية. في أمان الله. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
1: مساكم الله بالخير مستمعينا، مساء الخير يا جدة، مساء الخير كل الخليج، خليجي 27، مساء الخير أبناء الخليج، مسيتوا بالخير أصدقائي ومستمعينا ومحبينا في كل مكان، الله عليكم، حياكم الله في جدة.

شقائنا لكل أحبتنا من دول الخليج العربي، من العراق، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، السلطنة، سلطنة عمان واليمن، حياكم الله في جدة غير. حياكم الله أيضا بمشوار برنامج في الزحمة، هذه الكبسولة اليومية اللي تجمعني فيكم خلال مشواركم، طريقكم، وما كانت زحمتكم من الأحد إلى يوم الخميس، وعلى امتداد ساعتين من 4 إلى 6. رح أكون معكم أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا أو على جدة أف أم، انتظرونا. كبسولة يومية متخصصة في الزحمة، فعلشان كده لما أقول لكم إحنا كبسولة يومية متخصصة في الزحمة، أنا انوضعت هنا على مدى هذه السيزن الخامس، السيزن 5 سنوات يا جماعة، ومن 4 إلى 6 ساعتين. ليه؟ علشان الزحمة، لأن عارفة إن توهقون في الزحمة بتكونون متكدرين، زعلانين، متضايقين، زحمة وساعات حار كلها بتتكابل عليكم، ولكن كبسولة برنامج في الزحمة موجودة. فش اللي مزعلك يا عزام؟ زميلي عزام الخليلي، شو اللي مزعلك؟ قاعد تحاول توجد طرق لتشتيت الزحمة وأمين العبد الله موجود، برنامج في الزحمة موجود، هذا البرنامج يعني ما تبيني أكل عيش إلا شلون؟ يا عزام داشة وأسمع عزام والزحمة مع ضيف المهندس ويتكلمون على الزحمة وأنا وقفة نادرة أقول عزام. عموما تحية كبيرة أكيد للإعلام الكبير والمخضرم زميل عزام الخديدي، وإذا كان عندك أي إشكالية يا عزام فأنا موجودة. أكيد ابتسامتنا تهمكم وسعادتنا تهمكم أصدقائي، فاستمعوني واستمتعوا معي. تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر بالتحديد على منصة X على @جدة _ راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، وأيضا لا تنسون سعودي سعيد نعم نسيت سعودي راديو بلس. لما واحد يقعد يحاطرك بقى. انزين، ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة للمخضرمين صراحة، هي سناكة مقرمشة من الآخر ولكن سويت، ولكن للمخضرمين. للمخضرمين منو؟ للمخضرمين اللي بيعرفون شلون، يعرفون إن هذا الجح ولا هذا الرقية ولا هذا البطيخة حمرة اليوم، الحبحب ولا الحبحب، الحبحب هذه حمرة اليوم، هذا تخصص، أنا عارف أنه تخصص، يعني أنا لو أجعل مجموعة من الرقي، مجموعة من الجح، ما أعرف، يعني يمكن أطالع لي أكثر خضرة حيل، بقول هذه أكيد خضرة من برا الله الله، بس الله من جوا يعلم الله، ما أدري، بس أتوقع أنها بتكون سويت، بتكون لذيذة، بتكون يعني بتكون مرة حيل حمرة، فما أدري عاد أنتوا أصدقائي، يلا يلا يلا، وهاتوا السناكة، قولوا قولوا قولوا أعطوني، هاتوا السناكة على واتساب إذاعة جدة أف أم، وأيضا مخضرمين اكتشاف الرقي ولا الجح ولا البطيخ على 8002442288. أيضا كل أبناء الخليج إحنا بانتظار صراحة أن نسمع أصواتكم على أثير موجتنا، فحياكم الله أيضا من خلال الواتساب، ممكن كلمة مشاركة، ويا هلا ومرحبا فيكم. ساعتنا الثانية رح تكون

خلال هذه الساعتين إن شاء الله بمشواركم بزحمتكم معانا وزحمة أيضا برنامج في الزحمة. كل اللي عليكم فقط أنكم تثبتوا موجتنا وتستمتعوا معي مع أحلى المنوعات ومع مخرجنا معتز سمير بخش.

جدة اف ام على هواك. يا

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: زحمة على جدة اف ام.

0: يا أهلا مرحبا فيكم أصدقائي، حياكم الله مع السهكة اليوم. طيب قبل نروح للسناكة، خلينا نروح لهات السناكة، نروح نبدأ. بابا يلا يا سلام، ايوه هذا بيسمع ما اسمع عدل، هم بعد أكثر. ايه نروح لسعيد القحطاني من عاصمتنا الرياض. مساء الخير أمينة، وعلى كافة فريق العمل. أشخاص هناك أشخاص تبحث عن أخطائك لكن ترحل عنك، هناك أشخاص تعمي عيونها عن أخطائك لأنها تحبك. شوف عاد لو نجي باي ذا واي، كان يوم الصديق العالمي قبل كم من يوم، لو نجي نتكلم عن الصداقة هذه بحر. عموما يقول هات الأسناك يا أمينة ومعاها الدنبوك. هلا هلا هلا، عاش سعيد، تستاهل تستاهل تستاهل. مساء الخير من الدمام، وصلنا البيت. تسلم عليك يا رنا. لحظة، هذا أبو مرام ما قال صراحة هات الأسناك، ما قال هات الأسناك، ما بنعطيك. بس عموما تحياتنا حق رنو. مازن الغانمي صديقنا الدائم، هلا والله أمينة ومعتز وبخش والزحمة وحوش الزحمة أيضا، وهات الأسناك عطى يستاهل. بمباراة بكرة إن شاء الله مع العراق أتوقعها تعادل، لما يكون منتخب متأهل أو أي فريق متأهل يكون ما تأثر عليه ولا تقدم ولا تأخر، فالنا إن شاء الله الفاينل. مسيناكم مسونا، أحلى كبسولة يومية تأخذنا الدرب بدرب التبانة، وهاتوا السناكة وقرمشها. إبراهيم أبو علي، نعم نعم نعم نعم يا إبراهيم، حي الله أبو علي، حي الله أبو علاوي، نعم قرمش السناكة. أتفق، هاني الثقفي، ويلكم يا هاني، هاني الثقفي. مساء الخير أمينة، هاتي السناكة، سمع. هلا والله من برنامج الزحمة. نوال من سهاد، حي الله أهل الشرقية، تقول سلامي أهل جدة، شوف البحر ما أحلى مدة. الله الله، تحية بالجمهور والشعب والشعوب الخليجية. تحية لك يا أمينة وللمهندس أمين المزيونة وللمهندس اللي ضبطنا بأحلى الإيقاعات معتز بخش، والله يستاهل، بيضبطك الحين بالطيران معتز، سمعني يا معتز. اوكي لكن يا جماعه سالفه البث المباشر على منصه تيكس، ما ادري بس شكرا لك. كمان عندنا اوه هاتوا احلى سناك، وحاط الرقي، حاط الجح، حواله داخليه 100,000 من هشام الجزال، امين. حاط لي رقي، لا ما بيها رقي. عطى عموما، عطى عطى معليش، ومية ألف حوالة من هنا لك يا هشام، أحلى طيران. تستاهل يا هشام تستاهل. مساء الخير أمينة، هاتوا السناكة فهد العتيبي، حي الله فهودي، يا أهلا يا فهد، منور، عاش فهد. ومن جدة للحسا، من الغربية للحسا للقطان، الفهد القطان، وهذا القطان، عاش. اوكي لحظة انطر بس ابو تهاني، مساء الخير امينة من جازان صبية، بس ما قلت ابو تهاني هات الطيران، هات السناك اقصد، تعطيه معتز، قاعد اكاهو معتز مدرعم، الكل اللي قال واللي ما قال. اللي قالوا نكتفي بهذا القدر أصدقائي من فرقتنا لليوم اللي بتحفزكم وتشجعكم، والروح خلاص قل لهم شكرا لكم، شكرا لفرقة برنامج في الزحمة. روح
1: سناك،
0: نروح لسناكة اليوم. أنا قلت لكم اليوم لخبراء الرقي أو الجي.

الجح او البطيخه والحبحب، هذا السناكه خاصه لكم. راح نشوف مين صراحه اللي عندهم الفراسه وعندهم الذكاء انهم يعرفون اذا كان الرقي احمر ولا لا. السناكة تقول لي ماذا نطرق على البطيخة قبل شرائها؟ ليش؟ جاوبوني ليش نطق على البطيخة قبل شرائها؟ فعلا في ناس يسوون كذا ويقعد يطقطق ويحط اذنه بعد، يحط اذنه يحط اذنه عند ذا ويبي يسمع داخلها، شلون نطق على البطيخة؟ يقول لكم أصدقائي، تقول لكم السناكة أن في سوق الخضار يتكرر المشهد نفسه كل صيف، يختار أحدهم بطيخة يرفعها قليلا وينقر قشرتها بإصبعه يمين رأسه كأنه ينتظر جوابا. والله بالفعل كأنه قاعد ينتظر جواب، كأن البطيخة لما يطق عليها بترد عليه تقول نعم إي أنا حمراء تقدر تشترين إيش دعف عليكم، بترد عليكم البطيخة ما بترد. ثم يعيدها إلى مكانها ويجرب أخرى إلى أن يسمع ما يطمئنه فيحملها إلى الميزان راضيا. من جد بيقعد ياخذ كل جحة وبيطق عليها وبيسمع. شو اللي ناطرين تسمعونه؟ شو اللي ناطرين تسمعونه عشان تاخذون تشترونها؟ ولا ويبدل ويسمع، يبدل يطق على دي ويطق ويسمع. هل هو اولا هل هو في فرق يعني هل هو في فرق؟ وش اللي ناطرينه يعني ناطرين تقول لكم ايه انا تمام التمام سوبر بيرفكت؟ طيب يقول لكم طبعا بتتبدل التسمية من بلد إلى آخر، البطيخ في مصر وبلاد الشام، والرقي في العراق، والجح في الخليج، والدلاح أو الدلاع في المغرب العربي، غير أن الحركة بتبقى واحدا تقريبا، بتنتقل من جيل إلى جيل من دون كتاب أو معلم. ويقول لكم احنا ليش نسمع بعد الطرقة او بعد عقب منطقة ليش نسمع؟ يقول لكم حين ننقر على قشرة البطيخة بتطلق البطيخة نوع من الصوت او الاهتزاز بي يعبر عبر الثمرة، فيصدر عنها صوت يتأثر بخصائصها من الداخل ومنها تماسك انسجتها، لهذا لا تعطي كل البطيخات نفس النبرة. شفت علشان كذا يقول لكم مدى التماسك، يعني ممكن اذا مضى عليها يومين او ثلاثة ممكن الصوت يكون مختلف لانه خلاص مقطوفة والأنسجة مالتها من جوا مع الرطوبة مع تأثير الجو بتتغير وبتصدر صوت مختلف. يقول لكم في الاختبار الشعبي اللي بيشترون الجح يبحث المشتري عادة عن رنين عميق يصف كثيرون بأنه صوت أجوف أو مليان. هذا الصوت يقول لكم اللي ينتظرونه لما يطقون عليها يسمع

طبعا. ويقول لكم لكن الصوت الأعلى والأكثر حدة فقد يكون إشارة إلى أن الثمرة لم تنضج بما يكفي. لما يكون الصوت حاد معناته أن الثمرة استل لسه اقطفوها بدري. وليس المقصود بكلمة أجوف أن البطيخة فارغة من الداخل، لا، هي وصف للصوت اللي بتلتقطه الإذن. أيضا الأسلاكة بتقول لكم غير أن الإصغاء إلى بطيخة واحدة لا يمنحنا معيار واضح، لذلك ينتقل بعض المشتريين من ثمرة إلى أخرى كأنهم يبحثون عن صوت يمكنهم تمييزه بالمقارنة. بس يجيبونها صح، يجيبونها في الأخير. عموما شنو اللي ما يقوله العلم، يقولكم لم تبقى هذه الخبرة الشعبية حكرا على الأسواق، يعني مو بس على الناس فطاحلة في اختيار الجح أو عندهم خبرة كبيرة في أنهم شلون يختارون الرقي، أو هذه الخبرة ما هي خبرة بس شعبية، هذه خبرة متوارثة عبر أجيال وليست حكرا أصبحت على الأسواق. فمنذ عقود يدرس باحثون في الهندسة الزراعية استجابة البطيخ للطرق. شوفوا حتى الموضوع دش في باحثون في الهندسة الزراعية لمعرفة ما إذا كان الصوت يساعد على تقدير نضجة من دون شقة. لما يقولكم شنو حبحب على السكين تشترون بالطنبق طنبق، من جد تشترون حبحب على السكين ولا تطقون وتسمعون وعقبها يلا شختك بختك؟ طبعا الباحثون في الهندسة الزراعية بيقولون تعتمد الفكرة على أن خصائص الثمرة تتغير مع نموها، فتتغير معها طريقة الصوت واستجابتها. فاستخدمت قياسات صوتية في أبحاث بتسعى إلى فحص الثمار ورصد بعض عيوبها الداخلية، لكن الجهاز بيقيس تفاصيل لا تستطيع الإذن التقاطها جميعا. كيف نعرف أنها حلوة أو أنها ما فيها طعم؟ يقولكم هنا تنتهي قدرة الطنبق زي ما قاعدين يقولون كاتبين أصدقائي. يمكن للصوت أنه يعطي مؤشر إلى حالة الثمرة. شفتوا صحيح اللي تسوونه صحيح، لما تطقون عليها صحيح تعطيكم إذا كانت جيدة أو لا، هذا اللي قال المهندسين الزراعيين. لكن لا يقيس السكر فيها كما تفعل أدوات القياس، عشان كذا تختار بطيخة يبدو صوتها مطمئنا ثم تكتشف عند تقطيعها حلاوتها أقل مما توقعت. لكن حجم البطيخة بيأثر في صوتها، يقولكم أيضا الحجم بيأثر في صوتها، فتكون المقارنة بين ثمرتين متقاربتين في الحجم أيسر من المقارنة بين واحدة بيكون حجمها أكبر والثانية أصغر. وحتى في القياسات البحثية بتتفاوت الاستجابة الصوتية بين الثمار. طيب هنا حيرانا، قالوا حد يعني ممكن تصيدونها من الطقة، لكن مو شرط انها تكون اوكي، ومو شرط انها تكون حلاوتها الجح يكون حلاوتها مضبوط. لكن شلون نعرف؟ ترى عطونا هم دليل، شلون تعرفون ان البطيخة هذه جيدة؟ يقولكم عشان نحسم الامر اذا لم تحسن الاذن الاختيار، يستطيع المشتري ان ينظر الى البقعة التي لامست الارض. شفت مكان الجحة المكان ملامس للارض اثناء نمو البطيخة، فلونها الاصفر الكريمي بيشير عادة الى انها بقيت على النبتة مدة اطول، بينما قد تدل البقعة البيضاء الشاحبة على قطاف مبكر. لما تكون شاحبة أبيض شاحب معناتها قصوها قطفوها مبكر، لكن إذا كانت أصفر كريمي معناتها قعدت فترة طويلة بالتراب الله يكرمكم. بينما قد تدل البقعة قلناها وهي مثل الصوت علامة تساعد على الاختيار ولا تعد بمذاق محدد. This is our snack for today. دندن حلو حلو حلو يا حلو. يلا نروح

تطقون عليها وتسمعون الصوت وتاخذون واحدة ثانية تطقون وتسمعون، وإذا عجبكم الصوت يلا شختك بختك أخذتوها، ولا على السكين، على السكين في يقولونها جح على السكين، أعتقد سعرها أغلى بعد بعشرة ريال I think أو عشرين ريال عموما، أو تشترونها على السكين. قولوا لي شلون تشترون الجح، هذا واحد. اثنين أعطوني أنتوا تكنيك صراحة شلون تشترون الجح، أعطوني شلون تعرفون، وهل علمتوا أولادكم تعلمونهم هذه الطريقة الشعبية المتداولة في كل الدول العربية ولا لا؟ اللي حابين يشاركوني شاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-24-28-88 ويلا بينا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
3: الزحمة على جدة اف ام.
4: ويلكم اصدقائي، ويلكم جايز ومحترفين. صراحة العالم اللي تعرف تطلع الرجل البطيخ الاحمر، البطيخ الصح شلون نشتريه. عموما هذه سنكتنا اليوم كانت تتكلم لماذا نطرق على البطيخة قبل شرائها، ليش بنطق على البطيخة قبل شرائها. أعتقد هذا التكنيك موجود عند الناس الخبرة، العالم الخبرة اللي تعرف الرقي هذا أحمر أو لا، وكويس طعمه بيكون سكري أو لا. هذه الناس الخبرة يعني، مو أي واحد مليار بالمئة. طيب قلوا لي، تعرفون صراحة تشترونها أنتم كذا بالخط عليها ولا تشترونها بالسكين؟ يلا قولوا لي، بالسكين تشترونها ولا بالخط عليها ولا تشترونها من السوبر ماركت؟ في بعض يعني السوبر ماركت خلاص حاطه، تاخذها انت بحظك، شختك بختك يعني، تشترونها شختك بختك ولا تجي مقطعه كذا في صحن مقطعه وجاهزه تشترون؟ اعطوني شلون تشترون عموما الجح ولا الرقي ولا الدلاح ولا البطيخ. وايضا سؤالنا شلون تعلمتوا، اللي يشترونها بالخبره بالصوت، اللي يشترونها بالسمع، قولوا لي شلون تعلمتوا، شلون تعلمتم هذه التكنيك، وهل فعلا تضبط معاكم دائما تضبط معاكم صراحة ولا ساعات وساعات؟ واعطوني علامة، ابي علامة 100% اعرف ان الجح عدل، الجحة هذه حمراء. اعطوني علامة 100% لما اشوفها هذا الجح حمراء. هم قالوا شوفوا المنبت، مكان اللي طبعا قصوا منها البطيخة، إذا كانت أبيض شاحب معناتها هذه مبكر، قصوها مبكر، وإذا أنها أصفر كريمي معناتها طولت، هذه طولت عقب على بال ما قصوها. فأعطوني أنتم أصدقائي وشلون تكتشف، وليش ليش أصلا نطق، ليش كذا تطق على البطيخ، ليش الناس تطق الفطاح لدول الناس اللي يعرفون يشترون الرقي، ليش يطقون على البطيخة؟ شاركوني أصدقائي خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828. إبراهيم أبو علي، ويلكم إبراهيم. أول واحدة، أول ما قرأت على طول كتب طنبق طنبق. حلو، عجبتني طنبق طنبق. إبراهيم يقول طنبق طنبق علشان نعرف هي ثقيلة مايتها لولا. أوكي، علشان كذا يطقون عليها أعتقد، إذا وهم قالوا الصوت ممكن يكون أجوف، يعني إذا كانت الصوت فيها I think إنه قوي، أجوف صوت أجوف معناتها ناشفة، ما هي حمراء، صارت صفرة ماكو فيها موية، صح إبراهيم؟ وإذا لا ثقيلة معناتها هذا تكنيكي أنا ما أدري، إذا ثقيلة معناتها لا حمراء عدل فيها موية. يقول عشان نعرف هي ثقيل مايتها ولو لا، بس أحلى جح حق ساجر. شنو ساجر هذه بعد؟ هذه منطقة يعني، منطقة فيها يبيعون فيها الجح، وعادي خذها على السكين يا الخبرة. اي والله انا اشهد، عادي خذها على السكين يا الخبرة، صحيح علشان تخشخش وانت. ايوه صدق والله، لما تكون صح ابراهيم تخشخش كده لما وانت تاكلونها فيها.

صوت. تعرفون انها رويانة الجح، رويان الجح عدل، والله عدل عليك فنان، انت خبرة واضح، خبرة خبرة بطيخ. طيب ايضا ابو تهاني، حياك الله يا ابو تهاني من جزان صبيا، يقول البطيخ له اسم في بعض المناطق التهامية يسمى دبا او دبا، دبا او دبا، مو بس الجح والرقي والبطيخ والدلاح، لا ايضا اسمه دبا عند التهاميين، عند اهل تهامة في بعض المناطق التهامية يسمونه دبا او دبا دبا دبا اي ثينك او دبا. اوكي هذا اسم حلو، معلومه حلوه، شكرا يا ابو تهاني، شكرا على المعلومه. اعطوني انتم معلومات، شنو تسمون البطيخ ولا الجح ولا الرقي او الدبا، اعطوني ايش المسميات اللي انتم بعد تسمونها. طيب مازن يقول انا امينه احنا نشتريها على الصوت، الحبحب الحبحب، يقول نشتريه نطق عليه، نشتريه على الصوت، واذا الصوت كويس يقول اشتريناها. طيب شلون تعرف، شلون تعرف انها تخشخش زي ما قال ابراهيم انها جيده، انها الان اي حان قطافها، حان شرائها بمعنى اصح، حان شرائها. طيب فهد العتيبي، ولكم يا فهد حياك الله، يقول بصراحه امينه انا ما انا اخذها على السكين، يقول انا بشتريها على السكين افضل. قالوا لي تشترونها على السكين زي فهد ولا تشترونها على الطقطقه؟ يلا اعطوني. يا هلا ومرحبا، مساكم شاهي مرستك حي، الله عبد الله منور، يا عبد الله منور، ما كتبت اسمك، ما كتبت اسمك، شفت عرفتك انا لانك الشاهي مرستك. مساكم شاهي مرستك، ومساك ايضا شاهي مرستك مع بطيخ، صحن بطيخ او جح يمك. يقول مساء الخير اذاعه جدا والمستمعين، وعدته بعد غيبة والكمباك، يقول أنا أخذها على السكين أمينة، وإذا أخذتها كذا وطلعت ما هي حلوة، سمعوا عبد الله شو يقول الشاهي المرستك، يقول أخذها على السكين، لكن إذا طلعت مو حلوة أقلبها أحلى عصير، بس عمي يأخذها بالطق تطلع كويس. يقول بس عمي يأخذها بالطق أمينة وتطلع كويسة، خبرة الخبرة، شفت الخبرة يا عبد الله، الخبرة الخبرة تفوز، الخبرة تربح، الخبرة تربح أكثر من السكين، شفت شلون؟ بس خلاص خذ عمك، كل ما بغيت جح خذ عمك، خذ معك، خلي هو يشتري لك صراحة، بس أقلبها عصير، هذه فكرة حلوة تصدق؟ والله من جد يا جماعة، لما الجح تفكونه تبطلونه ما تطلع حلوة، يطلع طعمها ما يطلع حلو، اتس اوكي، أقلبوها عصير زي عبد الله، حطوا معها أي فواكه ثانية، والله صح، أو ممكن نسويها سلد، ممكن نحولها لسلطة. نحط معها فواكه ثانية صح، نحط معها مانجو، نحط معها تفاح، حلو حامض حلو. ايضا نروح لزحمة الرياض، وش هالزحمة السمبتيكية، الله عليك وين هاي الزحمة، مساء الخيرات امينة لعبد الله مع زحمة الرياض. يزيد حياك الله يزيد، يزيد بس ما قلت لي تحب الرقي ولا ما تحبه، تحب الجح ولا لا، ما جاوبت وانت بالزحمة، يمديك تكتب تحب الجح ولا لا. عموما حياك الله فؤاد القطان، شنو هذا فؤاد، شنو هذا، هذه مو انا فؤاد، هذه مو انا، حط اسم على الصوره مو مو انا مو انا. انزين حسن الهلالي حياك الله يا حسن، وسال وسرات امون. التكنيك يقول اللي اشتري فيه الجح اضرب عليها، اذا الصوت طلع مثل صوت القاروره المليانه موي اشتريها، معناتها حمراء وناضجه، اما اذا طلع الصوت مثل صوت القاروره الفاضيه من الماي إذا ضربت عليها معناته أن الجحة غير ناضجة. الله عليك يا حريف، يا خبرة يا الخبرة، الله عليك يا الخبرة، سمعتوا أعطاكم وصف سهل، وصف سهل جدا جدا، حيل سهل، تعرفون فيه إذا الجحة إذا البطيخ الرقية ناضجة ولا لا، طقوا عليها. أنا بجرب، شوف حسن أنا بروح وبجرب، بس لازم نروح من عند هذول اللي بالسيارات ولا عادي من السوبر ماركت صح؟ عادي من السوبر ماركت، بروح السوبر ماركت بمسك الرقية بطق عليها، إذا سمعت صوت بحطها جنب أذني زي ما يسوون، ولا بجيب سماعة بعد أحطها عليه بطق عليها، إذا طلعت صوتها مثل ما قلت القارورة مليانة ماي حشتريها، وإذا طلعت صوتها مثل القارورة الفاضية قارورة ما فيها ماي ما حاخذها، وحفكها بالبيت وبشوف، ببلغك. طيب حياك الله اتش اتش، ما كتبت لنا اسمك، الطق على الكريمي كله طنين، وهذا يوضح انها استوت. يقول لها طنين، يقول لها طنين اتش، يقول اذا كانت مقطوفه زي الكريمي
هذا يقول أمينة يطلع لها صوت زي الطنين، هذا معناتها أنها انضجت، اشتروها وانتم غامضين. مني أنا خالد هلال، يا أهلا ومرحبا بخالد، زحمة أهل جدة من الزحمة نحييكم. أمونة جدة غير، وأكيد أن جدة غير، وأحلى زحمة بجدة. أحلى شيء تجرب على السكين، يلا شفتوا في ناس والله على السكين وفي ناس لا يجربونها على الطق. يقول أنا جرب على السكين، وخاصة للجيل الجديد ما عنده خبرة في الطجة. أنا ما عندي خبرة في الطجة بس أجرب هذا الأسبوع. معتز أنت تشتريها في الطجة والآن معتز قال بالسكين، بالسكين بعد بعد بالطجة زي ما يقول خالد. أوكي طيب ما شاء الله الوقت دهمنا. مساء الخير أمون، النقر على البطيخ هي أوكي يستخدمها الأطباء في الكشف عن صدر المريض أو بطنه. أيوة هذه طريقة الكشف، توضح إذا كان الصوت رنان أو أجوف أو فيه هواء، وإذا كان الصوت مكتوم يوضح أنه تحت كتلة أو ورم لا قدر الله. يا معود إحنا قاعدين نتكلم عن البطيخ يا هشام، وأنت تتكلم لنا عن الأورام وذا. هشام يوز يوز يا هشام. عموما شلون تشتري البطيخ يا هشام؟ أوبا دخلوا الفطاح، لا الخبرات دخلت، الخبرات أهل الخبرة دخلوا يا جماعة في شراء الرق، في شراء الحبحب. أبو ديب من جدة، أنا أخذ البطيخ على سعره، إذا فوق 50 ريال هذه ممتازة، وإذا قل ماشي. قلت لكم جو الخبرة، يقول لكم أبو ديب سمع، أبو ديب ختمها، أبو ديب أعطاكم إياها كذا بالبلاطة بصريح العبارة، لا طقطق ولا سكين. يقول لكم الحبحب الرقي الجح الدلاح الدبا، إذا كان سعره فوق 50 ريال معناته أخذها شيلها وانت بتطمن، لكن إذا سعرها أقل من 50 ريال تراها اتركها ماش مو بعدلة. الله عليك ساجر، هذه منطقة في السعودية ممتاز الجح فيه. أوكي دبا أمينة، يقول دبا ضم الدال وتشديد دبا دبا، أوكي اسمها دبا كمان. أوكي حياك الله يا مبارك، شوف مبارك شلون يشتري الرقي أو الجح، يقول لازم نهبدها وأهم شيء على السكين. إيش حقة تهبدها طالما أنا على السكين يا معود، إيش دعوة. يقول يفتح الجح في المحل وأتذوق وأخذها، شوفوا شلون يقول ويذوقها بعد مبارك مو تاركها. يقول يفك الجح على السكين وأذوقها على حسب اللون والطعم، إذا كان صوتها أمينة مدبدب تأخذها، إذا الصوت قاسي ما تأخذها. قلت لكم الخبرة دشوا، مو بس القرورة مليانة ماي ومدري لا، يقول لكم أو إذا الصوت أجوف أو الصوت مليان، يقول لكم إذا الصوت مدبدب هذه معناتها ممتازة، لكن صوتها قاسي شو نعرف ايش ما ادري. المهم بجرب، انا بجرب نسميه امينه حبحب. جح الرين افضح افضل عفوا

وجهة نظر. مساء الخير أمينة أبو رجاء. أبو رجاء حياك الله. معروف البطيخ الحلو الحالي عن طريق علامات النحل تكون بالبحث عن الخطوط والندوب البنية أو الشبكات العنكبوتية على قشرة البطيخ. الله فهمت معتز، والله هذا خبرة عميقة أبو رجاء. يقول البطيخ الحلو الحالي شوفوا علامات النحل، يعني القشرة مالتها شو مرسومة، تكون بالبحث عن الخطوط والندوب البنية أو الشبكات العنكبوتية. موتش غراسياس. أي أحب الجح على السكين أو على الطقة. أوكي أنت كيف تشترينها؟ والله أبو عبد العزيز يجيبها. الترند الجديد حاليا جح وجبن فيتا ونعناع مع عصرة ليمون. إبراهيم جربتوه؟ جربت الترند يا جماعة، حتى الجح طلعوا له، حتى الجح طلعوا له ترند. ترند الجح حاليا جبنة فيتا. أنا سمعت أهل مصر، في مصر يأكلون الجح البطيخ مع الجبن، لكن يقولكم مع النعناع وعصير ليمون. ما أدري هذه جديدة صراحة، ما جربة. مساء الخير أمينة، أنا أشتري أنصاف ولا مرة انصدمت. موسى شفتوا أنصاف؟ يقول مرة ما ذكي، إذا جازت له يرجع بعد شوي يقول عطني نص عطني نص الثاني. يا موسى يشتري نص، جازت له اشتراها، ما جازت له مرض. أوكي عافية عليكم، عافية عليكم مبدعين ورائعين. سوبر نار نيرو، تحبون الرق حيل، تحبون الجح حيل، وطلعتوا فطاحلة صراحة، فنانين في اختيار البطيخ. رح اطلع فاصل لكن احنا ما اكتفينا، اكيد عندنا اكثر، عندي اكثر ان شاء الله، مقولة عندنا رائعة كثير عن المال. اللي حابين يشاركوني اتمنى اني اسمع اصواتكم، تكتفوا اتصالاتكم على 6477154، ايضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسوا أنكم ترفقونها بمفتاح خطوات في جدة على 012، كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-244-28-28. الله يا عايد، كل ما بغيت عندي لقيت، عندك لقيت كل ما بغيت. الله.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
0: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

الساعة 5:05 دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي مثل ما تعودنا رح نروح لمقولة، ومقولتنا اليوم مقولة مقرمشة من الآخر. مقولتنا اليوم أصدقائي، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا رح يدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعرنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم أصدقائي هي للفيلسوف جان بول

0: يكن لديه ما يكفي من المال. يا جان سارتر يقول اللي قال إن المال ما يشري السعادة هذا أصلاً ما كان يملك المال، لم يكن لديه ما يكفي من المال، ما كان عنده مال، علشان كده هو قال إن المال ما بيجلب السعادة. فإيش رأيكم أنتوا، تتفقوا مع جان بول سارتر أو تختلفوا معاه؟ شاركوني سمعوني أصواتكم من خلال أرقام إذاعة جدة التالية. على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012 ويلكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم. شاركوني على 8002442828. يلا ايش رايكم، خلينا نشوف منه مع جان بول سارتر من يختلف معاه. اللي قال انه من قال ان المال لا يشري السعاده معناته انه ما كان عنده مال كفايه. تتفقون يلا ولا تختلفون؟ اخذ اول اتصال. الو بونسوار ابو تميم.
1: يا هلا يا امينه.
0: يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا، ازيك ابو تميم؟
1: ازيك يا ام عبد العزيز؟
0: الحمد لله. انت ازيك، عامل ايه؟
1: انا بخير والحمد لله. وانا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا.
0: انت مش هتدخل بقى باللي تعودنا عليه ولا هتقول الحاجه المهمه؟
1: لا، ما هي الاثنين حاجه واحده. والان مع برنامج في الزحمه مع امينه العبد الله، انتم على جده
0: اف ام. الله عليك يا جده اف ام. الله عليك يا جده اف ام. طب بص، تحب الحبحب ولا ما تحبوش؟
1: ايه الحبحب ده؟
0: الجح، البطيخ، الدلاع.
1: اللي هو بيسموه اللب.
0: انت تسمونه اللب ابو تميم؟
1: طبعا يا ده اللب ده حاجه اساسيه في اي سهره.
0: لا لا، انا ما اقصد الفصفص، ماله الجح نفسه.
1: يعني بس فصفص ايه الفصفص؟
0: الحب، اللب بتاعه.
1: اللب حب
0: الجح. الجح الجح، الحبحب، البطيخ. البطيخ بقى انت بتحبه ولا لا يا ابو تميم؟
1: انت بتقولي ثلاثه. انا عامه بحب البطيخ جدا.
0: طب تشتريه ازاي، على السكين ولا بالطبطبه؟
1: لا لا، ازاي على السكين واكسر؟ ازاي
0: على السكين يعني، مش بالطبطبه؟
1: لا لا، على السكين واكسر يا بطيخ.
0: ايه يعني اكسر يا بطيخ؟ يعني
1: على السكين واكسر وتعالى دوق يا بيه وبتاع.
0: اوكي،
1: عايز اقول لك على حاجه بقى.
0: قول.
1: والله العظيم احنا عندنا داخل الشارع المصري ناس بياعين موهوبين في السيلز والماركتنج. ازاي يعرف يسوق للمنتج بتاعه وهو ممكن يكون اصلا مش متعلم؟ اكثر
0: ما هي الخبره يا ابو تميم.
1: انا بشوف ان هي موهبه مش خبره. هي موهبه
0: وموهبه، ولما تكون يعني هو له باع سنين في انه يروج عن سلعته هذه اكيد.
1: بس انا مصر ان هي موهبه، لان اتذكر دلوقتي ناس برضو بتسوق لمنتجاتها بمنتهى التكشيره وبمنتهى العبوس اللي في الدنيا.
0: ما بص بقى، ما حدش هيجي. شوف زي ابو تهاني يقول اذا حصلت الزهره اللي في الاسفل يابسه مره فمعناتها جاهزه وحلوه. انا لو اشوف البطيخه الزهره بتاعتها يابسه بقول دي قديمه خلاص.
1: عشان العسل.
0: يقول لها هذه جاهزه. لو انا شوف، انا مو بخبره، بقول لها هذه اكيد خربانه مش كويسه، لكن هو يقول لا. شوف الخبره هنا تلعب. الخبره. بروح اشتري.
1: اقول لك على حاجه يا اميره. هل تفتكري ان حظ البني ادم بيتوقف على الحاجات اللي شبه كده؟
0: والله ممكن حظك زي البطيخه.
1: يعني دايما يقول لك
0: شفتك بختك.
1: دايما يشبهه الجواز، يقول لك الجواز زي البطيخه. والله بجد انا مش
0: أيوة
1: التشكيل.
0: انت وحظك. عموما ابو تميم
1: وبيشبهوا الحياه بالخياره، يعني الجواز بالبطيخ والحياه كلها زي الخياره.
0: طيب يعني ما بلاش نروح احنا كده، حنفتح شبره هنا. قول لي ايش رايك بمقوله جان بول سارتر، تتفق ولا تختلف معاه لما قال ان اللي يقول ان المال لا يشتري من قال ان المال لا يشتري السعاده لم يكن لديه ما يكفي من المال، صحيح ولا تختلف؟

0: الاول لا استنى الاول هختلف، بس انا عايز اقول لك على حاجه. الاول بول سارتر، بول سارتر ده مش ده اللي هو كاتب الروايه بتاع المومس الفاضله صح؟
1: ما ادري بس انا شفت هو فرنسي.
0: لا انا فاكر احنا كنا عملنا روايه، انا كنت بمثل المسرح زمان.
1: اوكي كاتب هو
0: تقريباً. تقريبا هو اللي كاتب بول المومس الفاضله دي مسرحيه، دي روايه.
1: اوكي
0: عامه انا اختلف، لان الراجل اللي هو اسمه سارتر ده واضح ان هو كان بيسرطر على نفسه. انا بشوف ان البني ادم اي حد خلقه ربنا ممكن يحصل السعاده من غير فلوس بمنتهى البساطه.
1: اوكي
0: حاجه حلوه جدا ربنا يا رب يديمها علينا يا رب ويرزقنا بيها دايما، الا وهي الرضا والقناعه بما رزقك الله.
1: جميل، الرضا والقناعه صح. بس علشان بس علشان تنبسط لازم يكون عندك فلوس، لازم يكون عندك فلوس.
0: انا يا ستي وانا بقول لك ان الفلوس ما بتبسطش، الفلوس بتبسط جدا.
1: إيه؟
0: عايز اقول لك ان اي عايز اقول لك ان في اي وقت لازم البني ادم علشان في يومه يكون مثلا عمل حاجات تفرقه 90% منها يكون اشتراها بفلوس. بس انا بتكلم في معنى عام، لان في ناس انا اعرفها كويس جدا وعارف حياتهم عامله ازاي.
1: ايوه
0: ما عندهمش فلوس وسعدة جدا جدا جدا جدا.
1: طيب بس لازم لازم لازم يكون عندك مال. بدون المال ما تقدر سعادة، ما تقدر، ما في سعادة بدون مال، ما في.
0: والله والله يا أمينة أنا أعتقد إنه ممكن يكون البني آدم سعيد من غير مال عادي.
1: أنا كمان طيب بشوف الناس بتسافر وبتروح وبتيجي. ها
0: يا ستي، ما أنا بقول لك بقى في ناس، بعض الناس عندها قناعة بما رزقه الله.
1: أوكي.
0: فهو عايز مبسوط من جواه.
1: أوكي.
0: أنا عايز أقول لك، أنا عايز أقول لك إن السعادة جوا قلب البني آدم.
1: طيب تمام حلو. عموما انا قاعد احاول، هو عموما جون بول سارتر هو كاتب وعنده كثير من النصوص الادبيه، عنده قصص مثل الحائط او روايه مثل الغثيان، في عنده عموما قاعد الاقي له روايات جدا كثيره.
0: دوري دوري دوري على المومس الفاضله، انا اعتقد ان بتاع بول سارتر ده.
1: اوكي طيب. شكرا لك، شكرا يا ابو تميم، واتش جراسس، يومك جميل.
0: ما مثلتيش قبل كده يا مينا؟
1: الا مثلت.
0: طب مثلتي في ايه؟ اصل انا اقول لك على حاجه،
1: وجاني عرض قبل فتره رفضته، وكنت في مصر، وكنت في مصر في 2015، وجاني المنتج الاستاذ محمد السبكي على اساس انه يكون في فيلم، انا رفضت قلت لا.
0: محمد السبكي شكرا محمد بجد،
1: شكرا لك يا ابو تميم، ميرسي. مش حنفتح المواضيع دي، ميرسي خالص. طيب نروح للاتصال، نروح للاتصال ثاني. باسم يا هلا ويا مرحبا، حيا الله باسم. يا هلا، شلونك يا باسم، شخبارك؟
2: والله الحمد لله احمر زي البطيخ.
1: حياك الله، منور ان شاء الله يا رب. ها نروح لقصيدتنا اول، لك فتره عننا، ويقولون من طول الغيبات جاب الغنايم صح؟
2: بس ايوه، بس ما سويت الا على السريع يعني.
1: حتى على السريع مقبولة منك، مقبولة منك، طالما هذه مشاعر جميلة ومشاعر رائعة لبرنامج في الزحمة ولكل مستمعينا أيضا. أوكي ننطلق معك يا باسم،
2: ننطلق.
1: يلا يا باسم.
2: حلاكي حمارك والسكر ينقض وجمالك بتجمعنا، وفي الزحمة البطيخ حل الحوار. أمين معتز وأحلى مستمعين جدا.
1: الله الله الله يا باسم، الله الله. ما أدري سعدتكم كلكم. عاش باسم ودندنة، باسم عندنا. عموما شكرا لك يا باسم، وفي النهاية هذه غشمرة وبنحب نضحك معاكم وعشان تنبسطون وتكونوا مستانسين ومبسوطين ومفرفشين. باسم مع جان ولا تختلف معاه؟
2: لا هو شوفي جان جاب جزء السعادة مو بالفلوس بس، لكن هو جاب الجزء الأكبر.
1: وش هو الجزء الأكبر؟
2: إنه أكثر اللي ما معه يقول لك ما هي السعادة، ما هي بالفلوس.
1: حلو، معناته أنت تتفق
2: معه. أتفق معه 100%.
1: أوكي.
2: لأنه ما حدد إنه السعادة بس بالفلوس. قال لك إنه اللي يقول السعادة ما هي بالفلوس اللي ما معه.
1: اللي ما معه. اوكي حدد. حدد هذول اللي بيقولون اللي ما معاهم فلوس بيقولون السعاده مو بالفلوس، بيشوفون السعاده بمنظور ثاني يعني، مو بشغلات.

0: ايوه
1: اوكي.
0: والمفروض انه اساسا الفلوس هي بيد صاحبها، يا تسعده يا تتعسه.
1: اها يعني تعتمد على الشخص شلون هو يا ينبسط بفلوسه يا انها بتعتبر nothing ولا شيء، ما اعرف استفيد منها حسب ذكاء الشخص. ها
0: لا انا اتفقت مع جان، كلامه سليم، بس انا اقول لك بعدها كلام اضافي.
1: أوكي.
0: السعاده بيد الناس، اذا معاه بفلوس ممكن تسعده ممكن تتعسه.
1: وممكن تتعسه. طب شلون تتعسه؟
0: أيوه.
1: شلون تتعسه؟
0: انه
1: تتعسه الفلوس
0: هذا تخليه يؤذي غيره،
1: يقعد يؤذي غيره بالفلوس.
0: ايوه
1: شلون يعني هايط عليهم مثلا بفلوسه؟
0: هذه واحدة مثلا، مع أنها ما جت ببالي، بس والله أنت ما أنت هينة.
1: شلون يأذي بفلوس؟
0: مؤثرة
1: قوية يدخلوني التمثيل بقوة. طيب الفلوس، أنت الفلوس بتجلب السعادة، بتجلبها. تبي تسافر بتسافر، تبي تتعالج في أفضل مكان بتتعالج، تبي سيارة كشخة كشوخية تشتري لك،
0: تبسط اللي تحبيه
1: وتبسط اللي حولك. طبعا
0: أهم حاجة
1: جاور السعيد تسعد يقولون صح.
0: لا لا هذا شيء ثاني كمان.
1: طيب
0: لا
1: لا. طيب يمكن ها يمكن عندك فلوس بس اللي حوالينك ما هم صراحة ناس يعني ونيسة، إلا ناس قاعدة تستغلك، شلون الفلوس بتسعدك؟
0: أيوة هذا اللي مو عارف المصلحجي من المو مصلحجي،
1: يعني معناته ممكن الفلوس تكون مصدر تعاسة. بالعكس لأن العالم اللي حواليني ما يحبوني أنا، يحبون فلوسي.
0: كل في نسبة كبيرة مصلحجين مليانين، عرفت شلون؟ لكن
1: طيب.
0: الفلوس انت كانك تخليها تسعدك وتتعزك
1: طب انا بجيك في الملعب الثاني، قمت لحقتني. عموما باسم موتش جراسيس يا باسم،
0: انا شاطر.
1: شكرا يا باسم، يومك جميل ان شاء الله.
0: الله يكسر حمار البطيخ.
1: شكرا لك ان شاء الله يا رب. العافيه على قلوبكم، فاكهه صيفيه جميله ومنعشه. شكرا لك. شكرا يا باسم. شكرا لك باسم، باي باي. قبل أطلع الفاصل عندنا مقولة اليوم، أصدقائي لجون بول سارتر بيقول إن من قال إن المال لا يشتري السعادة لم يكن لديه ما يكفي من المال. تتفقون أو تختلفون مع جون؟ سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون طبعا ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ولكم بكلمة مشاركة على 8002 4 4 2 8 2 8. هذا واتساب إذاعة جدة FM. الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصة X على جدة _radio، وأيضا صفحة الشخصية.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: طيب مازن يقول عمر المال ما جاب السعادة يا أمينة، الفلوس تروح وتيجي، لا فيها سعادة ولا حاجة، أهم شيء الصحة والعافية. ما اختلفنا كده، أهم شيء الصحة والعافية، لكن راح نروح أكيد للمقولة هذه يعني هذه مشاركة مازن، يقول عمر ما المال يجلب السعادة. سوسو، والله بدون المال ما أقدر أونس أطفالي ولا حتى أستمتع بحياتي. سوسو عكس مازن تقول بدون المال ما أقدر لا أونس أطفالي ولا حتى أستمتع بحياتي. وجهة نظر، شكرا يا سوسو. يسعد الله، مشكور أمونة، حياك الله يا بسمة. أيضا من حفر الباطن أبو أحمد، حياك الله يا أبو أحمد. اليوم عندنا مقولة، والمقولة اليوم هي للفيلسوف جان بول سارتر. بيقول في مقولته: من قال أن المال لا يشتري السعادة لم يكن لديه ما يكفي من المال. إيش رأيكم أصدقائي، تتفقون أن اللي قال المال ما يشتري السعادة هو أصلا كان شخص ما عنده مال، ما عنده المال اللي يكفي عشان يستمتع فيه، علشان يعرف أهمية المال في الحياة، وأن المال جزء كبير بيعتبر من السعادة، لأنه بتوفر لك أساسا الراحة. فهل فعلا تتفقون مع كلامه أن المال اللي قال هذه المقولة شخص أصلا ما كان عنده مال يكفي؟ إيه نعم ولا لا؟ يلا ابدوا شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاتي في جدة على 012، ولكم من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 8002442288. وخلينا نشوف، تتوقعون الشخص هذا اللي تكلم عنه جان، الفيلسوف جان، لو كان فعلا الشخص هذا عنده فلوس، تتوقعون كان قال المقولة ولا لا؟ كان سكت، كان لا والله غيرها صراحة. نرجع للاتصالات. ألو، بونسوار. بونسوار مسيو عبد الرحمن، شلونك؟
3: والله الحمد لله بخير، انتوا اخباركم عاملين ايه؟
2: احنا تمام التمام، انت كيفك عامل ايه؟ كويس؟
3: الحمد لله والله، طبعا كويس، حد يسمع صوتكم يبقى كويس.
2: شكرا لك، شكرا شكرا يا مسيو عبد الرحمن. سمعت المقولة، مقولة جان بول سارتر صح؟
3: طبعا. طيب، طبعا طبعا.
2: تتفق معه ولا تختلف؟ ايش رايك؟
3: اللي يقول غير كده غلطان اصلا.
2: يعني تتفق ليه؟ مش محتاجه كلام، ليه مش لازم المال، مش لازم الفلوس علشان اكون سعيده، اربط سعادتي بالفلوس، عندي فلوس صرت سعيده، ما عندي فلوس معناته انا بتنقصني السعاده.
3: طيب جبت لك النهارده مثلا، وليكن مثلا جبت لك اكسنت وجبت لك جيب لكز، مين اللي هيكون سعيد اكتر؟ او انت هتكوني سعيده اكتر بالاكسنت ولا بالجيب لكز؟
2: لا اذا عني انا.
3: طيب سؤال،
2: اذا عني انا ما ابي لا ذي ولا ذي، ابي ماي باخ، ابي روز رويز، اي شيء.
3: اوكي ما فيش مشكله. يعني متفقين
2: اكيد، انا حاخذ الجانب الصايد الاخر بس عشان افهم. أوكي. طيب معناته السعاده اللي قالها فعلا ما كان يمتلك المال، مو عارف اهميه المال.
3: ايوه طبعا طبعا، هو لو معاه مال ما كانش قال الكلام ده اصلا.
2: يعني هو معناته هو راضي باللي عنده، قنوع باللي عنده، لكن مو بعارف، يمكن لو كان عنده ثروه عبد الرحمن كان غير رايه، كان قال بالعكس. يعني كان
3: والله بصي، خليني اول حاجه مهمه جدا في النقطه دي، مش دايما الواحد لازم يقيس اموره بالرضا، انه انا كده راضي وان انا كده لازم ابقى راضي وربنا يرضى عني. ما هو ربنا برضو قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
2: صحيح.
3: وربنا قال برضو: وان ليس الانسان الا ما سعى، فانت دورك تسعى. انما تقعد وحاطط ايدك على خدك ومستني الحاجه تضغط عندك، والحاجه لما ما جاتلكش تروح تقول اصل اللي ما عندوش السعاده مش بالمال، اللي ما عندوش مال عفوا مش لازم يكون ما بيمتلكش السعاده، وان السعاده مش بتتلخص في المال.
2: دايما عبد الرحمن دايما يربطون ان الشخص اللي عنده مال معناته مو سعيد، تعيس دائما دائما دائما. في عندنا مقولات يعني موروثه ومتجذره ومخدينها مسلمات، مخدينها مسلمات يعني.
3: ايوه، الهدف منها ايه؟ الهدف منها يلقي باللوم على الحياه
4: كأن الحياة دي وحشة وإن يعني ده الحل الوحيد اللي أنا بتكئ عليه عشان أخرج من مخرج الفقر.
2: بالضبط. يعني كأن زي ما قال بول زي ما قال فعلا جول بول سارتر، كأن يعني أشخاص اللي قالوها علشان كأن كضم ضماد لهم في الحياة، شيء أنا ما جاني بعطي بسقط على شخص ثري، بسقط على إنسانة جميلة مثلا، بسقط على جوانب في الحياة ما هي موجودة عندي، مع أن ذكر في قرآننا الكريم إن المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
4: زينة الحياة الدنيا. وربنا ما ذمهمش، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يذم المال والبنون، بالعكس قال زينة الحياة الدنيا، علشان ربنا عارف إنه إحنا كبشر بطبيعتنا بنحب الواحد بيحب امتلاك الحاجة وبيحب المال وبيحب إنه يبقى عنده زينة، فحطينا أول حاجة المال والبنون.
2: يعني ممكن أحيانا
4: علشان برضو الناس اللي بتقول لك لا يمكن فلان ده معاه فلوس بس مش سعيد عشان ربنا ما رزقهوش بالخلفة أو ما عندوش أولاد، لكن ربنا قال المال بعد كده قال والبنون، فقدم صح. المال على البنون. فأحيانا اللي ما يبقاش عنده بنون بس معاه مال فهو عايش حياة كويسة جدا، قادر بكل جنيه قادر أو بكل ريال قادر يصرفه على نفسه، يقدر أنه يستمتع. بالعكس
2: طبعا هو بذكاء. شوف هنو كاتبة والله العظيم هذه المقولة أمينة، نقولها نطبطب على أنفسنا فيها، عشان نطبطب على أنفسنا.
4: أيوة جدا. أو عشان ناخدها حجة إن إحنا يعني ما نتعبش، إنه لا هي دي الحياة هو كده نعمل إيه يعني أكتر
2: أنا
4: الدنيا ماشية كده.
2: ممكن أنبسط بقى إيه بحتة بطيخة اللي تكلمت عنها في الهنك الأول. ممكن على ممكن على الكورنيش بقى إيه أخذ لب معايا وأمشي
4: شوية الدرة ومش عارف إيه وحاسس نفسي
2: والحياة جميلة والحياة جميلة وحلوة.
4: طب ما اللي قاعدين في كافيهات دول وعمالين دي
2: أمال اللي قاعدين
4: مش مشر برضو زينا ومستمتعين، بالعكس كمان.
2: عموما وجهة نظر، أنا مرة شاكرت لك صراحتك وشفافيتك.
4: العفو أنا أخش في البطيخ بس شوية.
2: أنا بحب البطيخ صراحة، يعني في الفاكهة الصيفية يعني اللي
4: بتثلج
2: على أقل صدورنا. شكرا لك عموما مسيو عبد الرحمن، أنا سعدت بمشاركتك حقيقي. شكرا لك، يومك جميل.
4: أنا عايز أتكلم عن البطيخ بس ثانية واحدة.
2: يلا قول
4: طريقة تنقية البطيخ. برضو الموضوع مش بالسهل، لا ده فيه خبرة كبيرة جدا. أولا القمع بتاع البطيخ اللي فوق ده لازم يكون ناشف.
2: أوكي زي ما قالوا.
4: لا ناشف يعني لو مسكته بيدي كده يتكسر يتقطع على طول، مش يبقى أخضر ولسه فيه مية. تاني حاجة في خط كده لو خبطتها على البطيخة وحطيت ودني عليها أسمع صوت زي كأن رملة كده بتخبط في بعضها. الرملة عارف الرمل؟
2: أيوة
4: دي بتبقى بطيخة مرملة، دي السكر فيها من أولها لآخرها.
2: أوكي حلو.
4: تالت حاجة إنه البطيخة نفسها من بره ناشفة ولا طرية، أمد إيدي عليها كده وأضغط على البطيخة، إذا ضغطت معايا معناها البطيخة دي مش حلو، يعني حاجة من الاثنين يا جديدة قوي يا لسه ما استوتش، يا إما فاتت عدى عليها الوقت خلاص واستوت وعدت من زمان. لو ناشفة جدا عاملة زي الحجارة كده وبمجرد ما احط السكينه فيها لقاها بتتشقق لوحدها، اعرف ان البطيخه دي اي 1. وبمناسبه الموضوع ده وربطه بالتكنولوجيا، عندنا في مصر عملوا حاجه جميله جدا. تطبيق تنقي بيه البطيخه، تحط الموبايل على البطيخه يقول لك البطيخه دي كويسه ولا لا.
2: يا سلام
4: انا كنت بشتري بيه قبل ما اجي على طول
2: والله.

0: من
1: طفل
0: سنتين ونص الكلام ده كمان يعني قديم.
1: كمان ما ادري انت جبت على بالي، عارف مس عبد الرحمن، جبت على بالي شات جي بي تي، يعني انا ممكن اصور البطيخه وارسلها. لا اشتريها ولا ما اشتريها؟ اشتري الجحة هذه ولا لا؟ اذا قال لي جو اهد امون اشتريها بشتريها بصراحة. أنا حشوف الأسبوع ده، أنا حقرب الوصفات اللي أنتوا قلتوها، حروح أطبطب وحروح أشوف
0: الأم. نزلي التطبيق، أنا مش فاكر اسمه إيه بصراحة، بس تكتبي كده
1: هدور
0: تطبيق اشتري البطيخ، هتلاقي فيه تطبيق كده يقول لك البطيخة دي حلوة ولا لا. وفعلا كنت بجرب بيه، والله ما في مرة جربت جيت طلع البطيخة وحشة بأمانة.
1: حلو، عارف هذا يحد من حكاية ان يعني التمويه والغش، وان تنحط بطيخة.
0: أيوة طبعا.
1: بتحارب الاشياء هذه، انه ينباع لك فاكهة ناضجة وكويسة، بما انك انت دافع فلوس، واحنا بنتكلم عن المال. كمان عاوزين بقى البطيخ مصدر للسعادة، عاوزين ندفع حاجة
0: ونبسط
1: فيها. يعني
0: ما قال صديقنا، مش فاكر ابو مين كده، قال لك اللي فوق فوق الخمسين ريال حلو، اقل من 50 ريال مضروبه.
1: والله العظيم هذا فنان، هذا فنان. قال امينه
0: ايوه
1: انا اخذ البطيخه على سعرها. شوف ما قال لا على القمع ولا على الطبطبه ولا على الصوت ولا شيء، يقول انا اخذ البطيخه على سعرها، اذا فوق ال 50 ريال هذه ممتازه، واذا واذا اقل ماشي. حتى كاتب
0: تعبان، اي حاجه تحت ال 50 ريال تعبان على طول.
1: ابدا صراحه بتهاني
0: فكره النص البطيخه دي بصراحه عجبتني فكرته بامانه. انا اشتري نص بطيخ طلعت حلوه، كمل النص الثاني طلعت وحشه ما
1: كسرناش. هذه كمان كتبتها واحده ثانيه، انا شفتها ذكرتني فيها. رسلت الفاصل تقول انا بشتري نص غير توت، اعتقد اسمها سوسو. البنات شكلهم بيشترون انصاص. موسى، هذا موسى قال انا اشتري انصاب، ولا مره يقول انصدمت.
0: ايوه انا بشتري نص وشوف حلو،
1: يقول ولا مره انصدمت. يعني
0: ليه؟ لانه ما حدش هيفتح بطيخه ويبيعها بالنص الا هو واثق ان البطيخ اللي عنده ده ايه. وان
1: ايوه هذه سوسو تقول انا ما اعرف اختار بطيخ لزم، علشان كده تقول اخذ تقول اخذ نص، اهم شيء تكون لونها احمر، متوفر في السوبر ماركت في علب ونص في وفي ربع ومغلفه وطعمها حلو. امينه يعني هذه على الضمان، هذه على الضمان. هذا على الضمان يا ابو عبد الرحمن. عبد الرحمن موتش جراس، شكرا لك على الاتصال اللطيف والجميل.
0: العفو
1: وممتنه لك حقيقي، اسعدتنا باتصالك هذا، شكرا لك.
0: الله يخليك، انا اسعد الله.
1: ميرسي خالص. ده صديق لجان سارتر، ده صديق لجان سارتر. ناخذ مين؟ يلا مروم. مرام شلونك؟
2: اهلا وسهلا.
1: إيه يلا انك تحيي هالصوت، شو اخبارك يا مرام؟
2: الله يحييك،
1: كيف امورك؟ طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير الله يخليك.
1: مرام انا متاكده انت مثلي، ما انت حول اختيار البطيخ الجح.
2: لا لا لا لا، انا لو معايا فلوس خليت ناس يوكلوني البطيخ واشروها لي، ما تهمني لو تطلع خربانه ولا
1: يقصقصونها لك حبه حبه، زي ما يقولون حبه حبه، اكلك حبه حبه بالشوكه وبالشوكه بعد.
2: ايوه على قولة اخواننا المصريين، اللي ما معوش فلس ما يسوى قرش.
1: اللي ما معوش، لا يقولون اللي ما معوش ما يلزموش.
2: اها
1: ايوه هو كده، يعني معناته انت مع جان اللي قال ان السعاده مش في المال، مع هذا ما كان عنده مال.
2: لا لا طبعا
1: السعاده، ليش يا مرام؟ يعني سعادتي انا مربوطه بالفلوس يا معوده.
2: شوفي بقول لك شيء، في ناس معاهم فلوس فحشين الثراء لكن مش سعيدين، هذا يجي عليهم هم نفسهم. ترى الانسان دائما عدو نفسه. شوف انه عنده كل شيء لكن مو مقتنع، ما الله رزق القناعة، أو هو مش مقتنع يعني خلاص تعود على هذا الشيء. لكن اللي حاسب النعمة هذه
1: الله،
2: ليش احنا نروح العمل ونعمل ونشتغل؟ ليش احنا نشتغل في بيزنس؟ نبغى فلوس.
1: صحيح،
2: معلش السعادة تشتري
1: المال، تقصدين تشتري
2: المال قصدي.
1: ايه بس بتشتري الرضا، تشتري يعني حروح للصايد حقهم، تشتري الصحة، تشتري القناعة، تشتري الضحكة.
2: يعني
1: تشتري
2: أنا الضحكة، لا الا اي تشتري الضحكة، بس الصحة وهذه بيد رب العالمين، الله يتم علينا الصحة والعافية.
1: حلو، هذه بيد رب العالمين، بس اني ممكن اروح مستشفى.
2: وتطلعي وتروحين احلى جزيرة تستمتعين وتشترين تدخلين ما خليني ساكتة.
1: اي والله هذا الشعور حسيت فيه قبل
2: يا رب ان شاء
1: قبل
2: الله.
1: اي والله، وانا اشهد يا رب، خليني حتى انا ساكته معاكي. شكرا لك يا
2: عمر. لو معي مالش بسوين،
1: وش بتسوين
2: انتم بالذات، انتم برنامجكم كل واحد راح اعزه وارزه، واللي حولي كلهم راح

0: بتجيبي لي بتجيبي لي طياره خاصه؟
1: اجيب الامونه طياره خاصه.
0: الله، لا ابي اذاعه خاصه.
1: اذاعه خاصه وبس يا شيخنا، والله ما
0: يا رب ارزقها، يا رب يا رب ارزقها وارزقني وارزق كل اللي قاعدين يسمعون وكل اللي قال امين. يا رب شكرا لك
1: مع الصحه والعافيه.
0: يا رب طبعا مع الصحه والعافيه طبعا اكيد. شكرا لك يا مروم، ويا رب حقق لها. واضح واضح تماما ان مروم طموحه، انسانه طموحه جدا عالي جدا جدا عالي. يا رب ارزقها وارزقنا جميعا.
1: الدوام ساعه طريق يعني لو معي البال.
0: يلا اسمعينا اسمعينا، عزام زميلي كان قاعد يحاول انه يجيب لكم حلول للزحمه، وانا واقفه قاعده ناظر اقول له عزام انا موجوده، شلون قاعد الزحمه ما الزحمه، انا اكو انا موجوده. قام ربع في الاخير قال عندكم امينه. شكرا لك يا مرام، عموما يومك جميل حبيبتي، يحييك ويبقيك ان شاء الله ويسعدك يا رب. المال والبنون زينة الحياة عليها قيسي، المال لمن أراد فصاحة اللسان ومن أراد ولمن أراد الحق. أبو ركان حياك الله يا أبو ركان. عاد أبو ركان أنا عارفة أنك أنت مع أن المال فعلا بيجلب السعادة، يمكن تناقشنا في موضوع شبيه لا في يوم من الأيام، وحياك الله واشتقنا أن نسمع صوتك. طيب خلينا نروح لمحمود. مسيو محمود، شلونك مسيو محمود؟ شخبارك؟ يا هلا ومرحبا، مساء النور مساء السعادة، منورنا مسيو محمود.
2: العافية.
0: سمعت مقولة اليوم للفيلسوف جان بول سارتر لما قال من قال أن المال لا يشتري السعادة لم يكن لديه ما يكفي من المال. صحيح أن اللي قال أن المال ما يشتري السعادة معناته ما كان عنده اللي يكفي من المال، اللي بس يغطي حاجته كان عنده.
2: ما اقدرش اختلف معاه، خلينا اتفق معاه بس باتزان او بجيه.
0: اوكي،
2: لان في دليل من على الكلام ده ان هو يعني القران الكريم ربنا قال يزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عند حسن المآب. فهنا ان اي شيء قبل للنفس انها تحبه كده فطبيعي انه بيسبب السعاده او بيسبب جزء من السعاده.
0: اوكي،
2: دي حاجة بالنسبة لمحمد. ولكن لو هناخد الموضوع بشكل يعني خلينا مثلا لو اتعيشنا فيه أو صار فهنا إن المال مش يعني شايف مش كل شيء، بمعنى إن
0: طيب إن بس اللي قال المقولة عشان لا لا لا نتوه معك، لا تتوه اللي قال اللي قال المقولة هذه زي ما قال جان سارتر إن ما كان عندها مال، ما كان عنده ما يكفي من المال.
2: هو أنا اللي أنا عايز أقوله إن الموضوع
0: تحس إن ما كان عنده اللي يكفي من المال؟ لو عنده مال كان قال المقولة هذه؟
2: ما هي مسببات السعادة عند الناس بتختلف وبتاخد نسب متفاوتة.
0: أوكي،
2: بمعنى أنا كمحمود مثلا عندي وعي إن الإنسان مثلا اتخلق اتكون 40 يوم نطفة 40 يوم علقة 40 يوم مضغة، وربنا بيبعت ملك بيكتب رزقه وعمله وعمره وشقي أم سعيد.
0: أوكي،
2: فانت كتب عليك الشقاء والسعاده من يعني في القدر من وقت خلقك، فبالتالي هنا ربطه بالمال او بغيره قد يكون زي ما المتصلين قالوا في ناس معاها فلوس كتير جدا ولكن في بعضهم سعيد وبعضهم غير سعيد. فهنا انا برجع الموضوع لان ايه إن انت كتب ليك او قدر ليك شقي ام سعيد، فهنا طيب. قد يكون يتوفر معك المال ولكن ما جاش معك السعادة، قد تتوفر معك السعادة وجي معها المال، قد تتوفر من ليك السعادة ولم يأتي معها المال الكثير أو
0: بس أنت مع أنه اللي قال هذه المقولة
2: يعني متفق معها
0: متفق معها. طيب تمام، طيب شكرا مسيو محمود، يومك جميل إن شاء الله، مشكور، شكرا أنك شاركتنا.
2: شكرا
0: لك. ما أدري محمود أخذني راح ورد ونسبي على الله يا محمود. طيب خلينا نروح الفهيدة، خلينا نشوف فهيدة.
3: يلا
0: يا أهلا يا أهلا ومرحبا، شلونك يا فهيدة؟
3: والله الحمد لله. يا بعد حي عزوتي يا ملي،
0: يا بعد كلي وملي، يلا أنك تحيي هالصوت، حي الله هالحايل، حي الله أهل الكرم، شو أخبارك يا فهيدة؟
3: معليك زود، والله الحمد لله بخير، الله يسعدك.
0: ها يا فهيدة، سمعتي مقولة جان سارتر؟
3: ايوه. لا ما
0: اتفق. ما تتفقين؟ ليش ما تتفقين؟
3: ما اتفق. اول شيء يعني ممكن واحد عنده فلوس، انتم تكلمون تقولون ممكن اللي قالوا المقوله ما عنده فلوس، لا يعني لا، هو احيانا واحد عنده فلوس يقول ليش ما عندي ولا يعني ريال واحد، هذا اللي يشكى ممكن سبب المال لي هذا سعاده يعني ما سعاده
0: يعني

0: ممكن ان لا اللي قالها عنده فلوس ولكن هو لا يشعر بالسعاده، مو شرط.
1: ايوه انا اشوف ناس كثير يعني انا تغني اثريه ما كان سعاده، بالعكس يعني كان مشاكل عليهم وممكن تعاسة. يعني المال يعني صحيح انه يعني من اساسيات الحياه بس ما يجذب السعاده ابدا.
0: يعني انت اللي متفقه على ان اللي قال هذه المقوله مو شرط ما عنده فلوس، بالعكس ممكن يكون عنده فلوس وعنده فائض وشخصيه ثريه ولكن هو ما يشعر بالسعاده، فعلشان كذا قال هذه المقوله، مو صحيح؟
1: ولا يقدر احد يشتري السعاده ولا يشتري القناعه ولا يشتري القبول حتى من الناس ولا يشتري حتى الجمال. يعني حتى أنا
0: الفلوس ما تجلب لك كل هالشغلات هذه اللي قلتيها.
1: ايوه حتى الجمال يعني انا وش يعني وفي واحدة
0: طيب يمكن هذه ما كانت زمان، الان الوضع تغير، الناس كلها بتكتب في السوشيال ميديا، لا العالم كلها بتكتب اللي عنده فلوس دائما العالم مقبل عليه، جاور السعيد تسعد.
1: هو مقبل عليه بس ما هو سعيد بنفسه،
0: هو نفسه مو سعيد، ما فلوسه ما هي مسعدته.
1: لا شوفتي الناس هذول اللي يقولون حنا نبي نجاور السعيد نسعد عنده ثري والناس تحبه، شوفي دخل لو تدخلين قلبه تفتشين قلبه والله ما هو سعيد.
0: وجهت نظر عموما حبيبتي في هذا، شكرا لك يا قلبي، شكرا انك اتصلتي، ممنونة لك على الاتصال. طيب شوفوا قبل لا اختم، اللي اتفقوا المال ممكن طيب هذا عمار، حياك الله يا عمار. المال ممكن يفرق بين الأخوان زي الورث، صحيح الورث ممكن يفرق، والمال ما يخليك تميز أصحابك الأوفياء من أصحاب المصلحة، هذا أنا قلتها مع الأخوان اللي كانوا متفقين، قلت يعني يخليك ساعات أنك تشك بالعالم اللي حولك أنه ممكن يستغلونك. المال لا يعرف قيمة صاحبه الحقيقية بين الناس، المال جميل ولا يشتري كل السعادة، حتى فق معك في البارت الأخير، وحتى فق إنه ممكن ما يعرف أصدقاء الأوفياء، والمال ممكن ما يشتري كل السعادة، أو ممكن وجهة نظر، لأنه ممكن الأشخاص اللي حوالينا أصلاً مو جايزين. عموماً شكراً يا عمار. اللي اتفقوا مع جان بول سارتر كانوا الأغلبية من حيث الاتصالات، وأيضاً الأغلبية من حيث منصة إكس التصويت، كان 64% اتفقوا مع جان بول سارتر لما قال إن الشخص اللي قال إن المال لا يجلب السعادة ما كان عنده مال كافي، مقابل 36%. كنتوا سوبر نار نيرو، كنتوا صراحة فسفريرة اليوم، أبدعتوا. شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركوني الحلقة الجميلة اليوم من خلال الاتصالات، من أيضا واتساب إذاعة جدة أف أم وأيضا منصة إكس. شكرا معتز سمير بخش من الإخراج، وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون لقوني بكرة بنفس الحزة وبنفس التوقيت من 4 ل 6، ومشوار جديد يجمعني معكم ببرنامج في الزحمة.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: في 60 ثانية.
1: في إنجاز عالمي جديد، العلا تحصد الجائزة الذهبية للسياحة المسؤولة بجهود استثنائية في حماية الطبيعة والاستدامة. الصقور الخضر تتألق، حيث حجز المنتخب مقعده في نصف نهائي خليج 27 بجدارة واستحقاق بعد فوزه الحاسم على عمان. صحراء الحماد في الحدود الشمالية تترقب انطلاق موسم المقناص وطرح الصقور مع مطلع أكتوبر وسط حراك تجاري واسع. نختم مع لغة العقول الذكية. دراسة علمية تثبت أن الكلاب تستخدم استراتيجية الرضع ذاتها لفهم الكلمات وتفكيك تدفق الكلام.
0: في 60 ثانية. جدة اف ام على هواك. تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. عند 7 مساء اليوم يخوض منتخبنا آخر الحصص التدريبية ما قبل مباراة الغد، وهي أيضا آخر مواجهات دور المجموعات في خليجي 27، وهو يواجه المنتخب العراقي. حسم المنتخب السعودي أمره في مسألة التأهل لا شك بعد الفوز العريض على المنتخب العماني في الجولة الثانية من البطولة بثلاثية نظيفة أسعدت الجماهير نظير المستوى، لكن لا يخلو الأمر أنه المنتخب يواجه بعض المصاعب. سنرى كيف يتعامل دونيس مع هذه المصاعب، أقصد توالي بعض الإصابات الحقيقة في صفوف عناصر المنتخب، خروج كادش

0: نتيجة الإصابة اللي تعرضها في مواجهة عمان، قبله العقيدي وقبله، وأيضا انتظار ماذا سيكون أو ماذا ستكون حالة الجهوزية بالنسبة لحسان وكذلك لعلاء حجي. مثل ما قلت لكم، مباراة الغد لمنتخبنا مباراة حسم فيها الأهم وبقي المهم، البقاء متصدرا كما كان في المؤتمر الصحفي الحديث اللي مساعد دونيس الذي حضر نيابة عنه لحديث أنه يعاني من معكة صحية هي ما غيبه عن المؤتمر الصحفي اليوم. لكن عموما هذا هو الاستهداف، هو البقاء، بقاء منتخبنا متصدر للمجموعة حتى في آخر جولاتها والذهاب إلى الأدوار دور نصف النهائي متصدرا. مباريات الأمس أيضا حسمت بشكل أكبر، أقصد مباريات المجموعة الثانية عندما تغلب المنتخب الإماراتي بثلاثية نظيفة على المنتخب البحريني، وكذلك المنتخب القطري تغلب على المنتخب اليمني بهدف مقابل لا شيء. الأمر محسوم في المجموعة الثانية تماما، بقي فقط مسألة تحديد المتصدر. على خلاف المجموعة الأولى، المنتخب العراقي يريد ضمان تأهله، والمنتخب العماني لا زال لديه بصيص أمل من خلال ما يحقق أمام المنتخب الكويتي في آخر المواجهات، وكذلك أيضا ما ستسفر عنه نتيجة مواجهة المنتخب منتخبنا أمام منتخب العراقي. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، من إخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعنوي. السعودية والعراق غدا، الأخضر ينشد الصدارة بثلاثة انتصارات. إصابات الأخضر تغير الخيارات وكادش يغادر المعسكر. العراق يقترب من التأهل وعمان تنتظر نتيجتي الجولة الأخيرة. في المجموعة الثانية الإمارات وقطر إلى نصف النهائي ومواجهتهما لحسم الصدارة.
1: تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا، ورحب في اللحظة سريعا بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بزميل منير الخاتم الناقد الرياضي، حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
2: حياك الله بالخير أبو أحمد، أمس عليك وأيضا أمس على الزميل في الطرف الآخر أستاذ عاطف، وبإذن الله إن شاء الله نحن مقبلين بإذن الله بمشاركة إيجابية للمنتخب السعودي، إن شاء الله نظفر بالبطولة الخليجية
0: بإذن الله. رحب أيضا بالعزيز على الطرف الآخر، زميل عاطف الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله أبو رايف، يا هلا.
3: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة لك ولزميلنا في هذه الحلقة الأستاذ منير وجميع المستمعين الكرام،
0: حياكم الله. أبدأ معك عاطف، المجموعتين أباخذها بصورة عامة، المجموعتين فيها تباين الحقيقة على مستويات، وباخذ أنا يعني قبل الخروج بفاصل، يعني إيش تفسيرك لهالتباين؟ عندك على مستوى المجموعة الأولى عندنا منتخب، وعلى مستوى المجموعة الثانية عندنا منتخبين، ثلاث منتخبات من أصل الثمانية بلا نقاط بعد الجولة الثانية.
3: بالتأكيد أبو أحمد، فرق المستوى، فرق جودة اللاعبين، فرق عملية الإعداد لهذه البطولات. يمكن المنتخبات، خلينا نتكلم اللي
0: عشان أوضحها بس، المنتخب الكويتي والمنتخب اليمني والمنتخب البحريني.
3: صحيح، اليوم تتكلم، يمكن احنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن المنتخب البحريني والمشاركة بنفس العناصر اللي كانت موجودة على مستوى البطولة السابقة اللي حقق المنتخب البحريني. المنتخب البحريني قدم مستوى كبير الصراحة، خلينا نتكلم عن تحديدا المباراة الثانية، يعني قدم مباراة كبيرة، لكن يمكن يحتاج إلى نوع من التنشيط، نوع من التجديد في عناصر المنتخب، وبالتالي يمكن تكون هذه البطولة درس له. المنتخب اليمني هي مغامرة بالنسبة للمنتخب اليمني، الجميع عارف ظروف المنتخب اليمني على مستوى العناصر، يمكن قابل منتخبين بأمانة قوية، تتكلم عن منتخب الإماراتي، تتكلم عن منتخب القطري، منتخبات مرشحة على مستوى بطولة آسيا وليس على مستوى البطولة الخليجية. منتخب الكويتي يمكن ما ظهر بالشكل الكبير اللي معروف عن سمعة الكرة الكويتية، وتحديدا في بطولة الخليج أتكلم أنا في المباراة الأولى، لكن المباراة الثانية قدم عطاء جدا رائع أمام المنتخب العراقي، وخسر في اخر في اخر الدقائق في مباراه تنافسيه كانت جدا مميزه. منتخب العراق سجل الكويت تعادل، منتخب العراق تقدم الكويت تعادل في اخر الدقائق،
0: وكان
3: العراق حسم الامور. من اجمل المباريات بامانه اللي انا شاهدتها في في بطوله خليج 27. اتمنى لهم التوفيق في البطولات الجايه، ليست نهايه المطاف هذه.

0: الحالة الحالية، أقصد أنه جولتين من المجموعة من البطولة بلا نقاط وحتى بدون تسجيل أهداف.
1: بصراحة يعني الشيء يعني فعلا مستغرب من ناحية أنه يعني طلع بشكل يعني مبكر المنتخب البحريني، خصوصا أنه حامل اللقب وبدون أن يعني يسجل ولا حتى أيضا يحقق أي نقطة. بصراحة هذا الأمر أمر مستغرب بالنسبة لنا كمتابعين لدورات الخليج، خصوصا آخر خمس يعني النسخ يعتبر هذه يمكن أسوأ مشاركة للمنتخب البحريني حتى بشهادة البحرينيين نفسهم. إذا بحثت عن الأسباب، بالتأكيد لما تبحث المنتخب البحريني يعتبر هو يعني يعتبر من ناحية متوسط الأعمار المنتخبات الموجودة بالنسبة للاعبين يعتبر هو أكبر متوسط أعمار، يعني يمكن يوصل ما يقارب 31 سنة. فبالتالي هذا الأمر بالتأكيد عامل مؤثر، كان يحتاجون إلى تنشيط بشكل أكبر. الأمر الثاني اللي حد تحدث عنه حتى أحد اللاعبين الكابتن مهدي يوم أمس يعني شفت تصريح ذكر بأن المشكلة الأساسية يعني أحد المشاكل الأساسية أن اللاعبين اللي يعني المنتخب البحريني ما يلعبون في الدوري، يعني لا زال يعني يمكن ثلاث جولات لعبوا وما في لاعبين ممكن أنه ممكن يلعبون الفريق خلال المرحلة الحالية هذه. لكن في نفس الوقت أتوقع أن راح تكون في هناك خطط جاية، خصوصا إما إحلال إما تنشيط، وممكن ما بستغرب لما يروحوا إلى ممكن استراتيجية أخرى مثل استراتيجية الحين تشتغل فيها منتخب الإماراتي يعني.
0: طيب عموما احنا يهمنا امر او يهم الجماهير البحرينيه امر منتخبها على اعتبار انه المشاركه الاسيويه كاس اسيا ليس ببعيد. نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا ونعود لكم بعد الفاصل.
2: جده اف ام على هواك.

يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات،

0: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، عودة الترحيب بكم وبضيفينا العزيزين في الحلقة، منير آل خاتم الناقد الرياضي، وايضا زميل العزيز عاطف الاحمدي الناقد الرياضي. منتخبنا مثل ما ذكرت لكم مستمعينا عند 7 مساء تنطلق الحصة التدريبية الأخيرة ما قبل مواجهة المنتخب العراقي غدا في آخر مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى، عندما يواجه المنتخب العراقي. منتخبنا حسم الأمر في مواجهته أمام عمان في المجموعة في الجولة الثانية، لكن يهم منتخبنا بحديث أيضا مساعد مدرب منتخبنا الذي حضر بالنيابة عن في المؤتمر الصحفي أنجليناس، عندما قال بأنه استهدافهم هو مواصلة النهج الهجومي، وبالتالي أيضا الذهاب، فيما معنى الذهاب، واضح أن الذهاب إلى الدور نصف النهائي بكامل الرصيد النقطي 9 نقاط من 3 مواجهات. منير، منتخبنا وسط الظروف، تعرف الإصابات اللي لحقت منذ المواجهة الأولى، العقيدي ثم حسن كادش، علاء حجي أيضا يعاني، حسان أيضا يعاني، وإن كان الخروج الرسمي من معسكر منتخبنا كان للعقيدي بحسب البيان الصادر عن المنتخب وأيضا حسن، لكن تبقى يعني في حالة ترقب لحالة علاء ولأيضا حالة حسان. يخوض مواجهة أمام منتخب لم يحسم أمر التأهل بعد، تأهله مهدد. كيف شايف الحالة لمنتخبنا؟ يهمنا في الجزئية هذه حالة جهوزية منتخبنا.
4: والله بحمل بصراحة لما شاهدنا المنتخب السعودي في المباراة الثانية وبعد التغييرات اللي أجراها سيد دونيس على يعني خط الدفاع والوسط وكذلك أيضا على مستوى الهجوم، شاهدنا صراحة يعني حد من ناحية خط الهجوم، شاهدنا تنويع فرص التهديف، منها يعني كرات ثابتة، كرة متحركة، يعني أيضا تسلسل الكرة واستحواذ بشكل كبير. كل هذه الأفكار الفنية شاهدناها بصراحة حتى مع التغييرات اللي شهدها يعني خريطة الفريق. أنا بالنسبة لي أشوف أن المنتخب السعودي لا زال لديه يعني دكة بدلة قادرة على أنها تنافس وتذهب بعيد بالتأهل وكذلك أيضا حتى البلوغ النهائي. بصراحة يعني من ناحية فنية أشوف أن المنتخب السعودي بالدرجة الأولى والمنتخب الإماراتي بالدرجة الثانية، على اعتبار منتخب الإماراتي يمكن قابل يمكن أقل الفرق فنيا، نتكلم عن المنتخب اليمني أو منتخب البحرين، وبالتالي يمكن حسم يعني أو ما كان عنده اختبار بشكل كبير، لكن أنا أشوف يمكن الاختبار الأكبر هي مباراة قطر اللي راح ممكن تحسم فعلا المنافسة، على اعتبار أنه راح ممكن تحسم صدارة المجموعة بالرغم من أن اثنينهم تصدروا فعلا أو تأهلوا من المجموعة. لكن لما نتكلم عن المنتخب السعودي بصراحة مجموعته كانت أقوى نتكلم حتى المنتخب الكويتي يعني لم يخرج إلا في اللحظات الأخيرة. المنتخب العراقي يعتبر أيضا من المنتخبات الشابة القوية، لديه أيضا أسماء مميزة حتى على مستوى الاحتراف الخارجي، من بينهم زيدان يعني اللي سجل الهدف الأول للمنتخب العراقي في مباراة الكويت. بشكل عام أنا أشوف أن المنتخب السعودي وإن كان هناك في بعض الإصابات، لكن ممكن الإصابة اللي أنا في وجهة نظري ممكن يتأثر منها المنتخب السعودي على مستوى الوسط علاء حجي. يعني هي ليش؟ لأن علاء حجي بصراحة لديه يعني أنا شاهدت الكثير، يعني كنت قريب منه في نادي الفهيج وشفت أيضا في نادي الوحدة وشفت يعني يتألق بشكل لافت مع نيوم. بصراحة من اللاعبين المتميزين لديه تطوير الهجمة،
3: تعويضه صعب،
4: العددية
3: تعويضه صعب
4: بنفس الخصائص. صحيح صعب بحسب اللي شاهدناه من الشوط الأول، تعويضه صعب، لكن يعني البدلة فيهم الخير والبركة. أعتقد أن المنتخب السعودي حتى يعني لما نتكلم عن لاعب مثل مصعب الجوير بالتأكيد هو اللاعب رقم واحد في يعني في صناعة اللعب، ومع ذلك المنتخب السعودي قدر أنه يتأهل بشكل مبكر وبنتيجة مريحة من الشوط الأول في مباراة عمان. نتمنى من المنتخب السعودي أنه يواصل زحفة طبعا في المباراة الأخيرة أمام المنتخب العراقي ويحقق الانتصار، على اعتبار أن فوزه في هذه المباراة راح يؤكد على الأقل الصدارة بالعلامة الكاملة فضلا عن صراحة يعني رسالة من هذا المنبر أتمنى من الجمهور السعودي

0: أن يحضر بشكل يعني كبير خلال هذه المباراة ليعطي رسالته للاعبين ولأيضا
1: الله هذا اللي
0: يعطي يعني بصراحة لازم يعطي يعني الطعم الآخر لهذه البطولة. نعرف أن أكيد. الجمهور هو ملح البطولة وبالتالي ما يرضينا بصراحة ما شاهدناه المنظر المباراة اللي فاتت على اعتبار فعلا حضر الجمهور لكن ليس بالمستوى أو بالعدد اللي حنا ننتظره خصوصا جمهور جدة اللي يعني يعتبر هو جمهور ذواق وبالتالي نتمنى بإذن الله أن يكون حضور مكثف ويأذر المنتخب السعودي وبإذن الله نظهر بثلاث نقاط
1: بإذن الله. العاطف ما في شك أنه في كثير ينظرون لمواجهة منتخبنا الأخيرة ضمن دور المجموعة أو المجموعات في خليج 27 على أنه هو ما يؤكد عودة الأخضر المطلوبة بين قوسين. خلينا نقول في رضا عن ما قدم منتخبنا خلال المباراتين الأولى أمام المنتخب الكويتي جزئيا ثم رضا أعلى مستوى مش تام لكنه أعلى مستوى فيما قدم عن في مواجهة عمان ومش العراق فقط مواجهة المنتخب العراقي الثلاث مواجهات القادمة توصف بأنها هي المؤكدة والمعيار الذي يؤكد العودة المطلوبة للمنتخب السعودي قبل المعترك الآسيوي المهم أيضا.
2: ليس العودة المطلوبة أحمد بقدر ما هو اختبار حقيقي لدونس مع تركيبة مع التركيبة اللي اختارها اليوم شفنا يمكن دونس ما قبل مباراة الكويت وممكن تكلمت أنا تحديدا على في هنا في البرنامج إن لما أنا شفت التشكيلة ماني عارف الأدوار أو الخانات اللي ممكن يلعب فيها اللاعبين كنت أفكر من اللاعب اللي حيكون مكان مصعب الجوير وبناء على تصريح دونس ما قبل مباراة الكويت لما سئل عن تأثير مصعب الجوير قال نعم تأثير كبير لكن احنا نملك البدائل وبالتالي لا احنا شفنا الإمكانيات اللي قاعد يشتغل عليها دونس صالح أبو الشامات نجح بنجاح كبير يمكن في مباراة الكويت يمكن أنا تكلمت أنه لـ70 لـ75% صالح أبو الشامات أعطاني اللي أنا أحتاجه في هذه الخانة من أدوار على الرغم أنه أول مرة تتفصل على صالح أبو الشامات هذه الخانة يمكن
1: تعودنا وكان بروزه في مواجهة المنتخب العماني أكثر
2: نعم وصل لمرحلة لـ90 لـ95% اليوم صالح أبو الشامات عوض للغياب وأعطاني مؤشرات إنه لا في شغل فني قاعد يشتغل عليه دونس يمكن ما أسعب الوقت إنه يلعب مباريات ودية يختبر كثير من الأفكار اللي بيشتغل عليها لكن اليوم من خلال المباريات لا قاعدين نشوف طب على المنتخب السعودي معليش مباراة الكويت مباراة عمان دخل اختبار حقيقي وكان هنالك ضغط عشان أعرف أن اللاعبين قادرين يخرجون من هذا الضغط ولا ما يقدروا لا لسه ما وصلنا لهذه المرحلة
1: طيب.
2: اليوم دونس بينظر الأمر يا أبو أحمد بنظرتين نظرة تحقيق بطولة وهذا أمر مهم للكرة السعودية وأيضا نظرة لإرسال رسائل إطمئنان للمنتخب للجماهير السعودية لا عندنا منتخب قادر على تحقيق الطموحات في البطولة الآسيوية اللي بتستضيفها المملكة فهذا أمر مهم لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال يعني لا حد يجي يقول لي لا والله لسه باقي وأمامنا وقت طويل لعملية التعويض العملية التغيير لا أنا اليوم أتكلم على مباريات حقيقية فعلية داخل الملعب أقدر من خلالها أختبر أفكار أقدر من خلالها أختبر اللاعبين سواء في مباريات مريحة أو مباريات تحت الضغط يمكن حنشوف مباراة العراق بشكل مختلف حتى لو ضمن المنتخب السعودي عملية تأهل أنا ما أعتقد أنه هذا السائد داخل المعسكر المنتخب لا معسكر المنتخب إحنا نبغى ثلاث نقاط عندنا أفكار أيضا جديدة
1: حنشتغل وصرح فيها مساعد المدرب دونس اللي حضر بالنيابة يعني في التصريح أو في حديثه في المؤتمر لما قال نحن مواصلة اللعب الهجومي أنا أتساءل عن هالجزئية خصوصا وسط هل الإصابات للاعبين على حجي هالتميز اللي قدمه في مواجهة الأمس مواجهة المنتخب العماني عنده في شكوك حول المشاركة أن يكون في إن شاء الله يكون حتى لو كان لغياب هو أمام المنتخب العراقي لكن تبقى أيضا مهددات لاستمرارية الأداء الإيجابي للمنتخب
2: مو شرط يا أبو أحمد اليوم في أكثر من فكرة اشتغل عليها دونس يعني خلينا نتكلم على مستوى الجوانب الدفاعية في أول مباراة كان لاعب كادش مع عبد الله العمري شفنا المباراة الثانية حسان دبكسي مع كادش قاعد يجرب ثنائيات أنا أتمنى المباراة الثالثة يلعب بعبد الله وجهاد ذكري ليه أنا قاعد أجرب ثنائيات منها أنا يكون عندي الفريق كله جاهز لعملية خوض المباريات

0: مهارات وايضا اخلق نوع من الانسجام بين عناصر المنتخب. شفنا في المباراه الاولى يمكن ناصر الدوسري هو اللي بيلعب على على على مركز 6. المباراه الثانيه شفنا على حجي لسه عندنا مختار علي انا لسه ما جربته, فبالتالي ممكن يكون فرصه لمختار انه يلعب في مباراه العراق وممكن يقدم المستوى اللي ما اقول لك بنسينا مثلا على حجي والمستوى اللي قدمه على حجي. لا انا احتاج اكثر من لاعب يكونوا في نفس الجاهزيه. انا ما بعتمد على لاعب واحد انه هذا اللاعب لو مثلا لا قدر الله ما قدر يشارك او تغيب عن المنتخب اللي لا انا خلاص اوقف. لا انا احتاج القائمه ال 26 لاعب يكونوا في جاهزيه تامه. اي لاعب انا اختاره تمام, الرسائل اللي بتجيني من الجماهير لا احنا مطمنين
1: بس مين
0: لان احنا شفناهم في الملعب شفناهم في الملعب وادوا اداء اداء اداء كبير في الملعب وهذا الاهم.
1: طب
0: انا ما بعتمد في... على 11 لاعب فقط يا ابو احمد. لا انا بعتمد على 26 لاعب. شفنا حتى في عمليه التدوير في عمليه تغيير المراكز لا في عطاءات. انت المباراه الاولى بتلعب نواف بوشل في الظهير الايمن قدم مستوى كبير جدا في مباراه الكويت. المباراه الثانيه اللي طالبنا فيها انه محمد ابو الشماد يلعب في نفس الخانه اللي هو متعود عليها وشفنا كيف قدم مستوى كبير محذري لما نزل حتى لو كان في نوع من الارتباك وانا هذا امر طبيعي.
1: فراس فراس لا تنسى
0: بعد بعد ما اخذ الانسجام محرزي قدم مستوى كبير. فراس البريكان لما لعب في في في التسعه اليوم شفنا فراس كيف بيسجل وكيف بيلعب الون تو وكيف بيخش وكيف يعني حتى عمليه التسجيل كانت في اكثر من فكره واكثر من طريقه. هذا اللي نحتاجه يعني للاسف يمكن قلت لك اعيدها مره ثانيه يمكن هذا انا ما لوم فيها دونس ولانهم الاتحاد السعودي هي رزنامه المنافسات هي من اجبرتنا على هذا الامر. المباريات الودية لها دور كبير في عملية الإعداد. اليوم إحنا حرمنا من المباريات الودية قبل بطولة الخليج لكن شايفين إحنا المنتخب السعودي قاعد يأدي بيلعب بنسق المباريات الودية في مباريات رسمية أكثر من فكرة أكثر من لاعب. قد تنجح فكرة قد تفشل وهي فرصة لدونس إنه اليوم يجرب أكثر من فكرة وأكثر من لاعب في عملية الأدوار وهذه مهمة أبو أحمد. اليوم المنتخب السعودي قاعد يمشي على خطوات صحيح حتى لا قدر الله ما قدرنا نوصل للمباراة النهائية وما قدرنا نحقق المبتغى من من من هذه البطولة. لا أنا أبغى يكون عندي منتخب قادر يكون ارتكاز وانعكاس ل المنافسات القادمة وأنه يكون لا عندي منتخب قادر أنافس فيه وهذا الأهم بالنسبة لي.
1: طيب يعني. هو واضح الطموحات عالية كل تشكيلة المنتخب أقصد على مستوى اللاعبين يعني مثل حظها منير في تصريحات اللاعبين حتى في حديث المؤتمر الصحفي لمساعد دونس وأنه المطلوب تحقيق كامل النقاط رغم أنه منتخب حسب مسألة تأهله. لكن في مخاوف في مسألة أنه أنت أو تساؤلات خلنا نقول أنه كيف يحافظ اللاعبين على خلنا نقول مستوى الأداء المطلوب الفوز تحقيق النقاط الثلاث الكاملة وما يفقدون هالمجموعة وما تفتقد أو تفقد هالمجموعة من اللاعبين اللي سيستخدمهم دونس في مواجهة المنتخب العراقي الهدوء أو الجاهزية حتى الأدوار الإقصائية اللي متوقع أنها تكون أكثر سخونة يعني.
2: بالتأكيد أبو أحمد مثل هذه المباراة بالتأكيد لها يعني عدة اعتبارات. في الدرجة الأولى المنتخب السعودي راح يبحث عن الفوز لأن هي ثقافة يعني بقدر الفوز يجيب فوز وبالتالي هذه الثقافة لما تكون يعني مستمرة بالتأكيد راح تعطي ثقة أكبر للاعبين. شاهدنا كيف أبو أحمد يعني كيف الفريق لما يسجل ويحتفل وكذلك أيضا بطرق مختلفة يعطي ثقة أكبر وبالتالي حتى اللاعبين الآخرين يعني تقل الضغوطات عليهم. يعني شاهدنا المباراة الأولى فعلا يمكن ما سجلنا هدف أول لكن هدف وحيد وعن طريق يعني هدف عكسي لكن هذا الشيء ساهم في على الأقل خلينا نقول يعني دخل الفريق في مرحلة شك إن هل عندنا لاعبين يسجلون ولا لا. طبعا اللاعب عبد الله الحمدان هل هو لاعب المناسب للمرحلة أو لا. لكن اليوم يعني بعد رؤية المنتخب السعودي بهذه الطريقة بالتأكيد يعني ساهم في أن يعني يظهر بصورة ممتازة. أنا في ظني بعد أبو أحمد أمر مهم جدا دونس يعني قام فيه وصحح الأخطاء الماضية أن يضع اللاعب كل لاعب في مكان المناسب. يعني فراس البريكان ذكر وحتى صرح يمكن قال انا لما العب في مركزي بالتاكيد راح يعني اسجل، لكن لما انا العب كجناح بالتاكيد عندي مهام، عندي يعني امور تكتيكيه لازم العب عليها، وهذا الشيء ممكن يخليه اي، وهذا الشيء ممكن يخليه بعيد عن الهدف. اليوم شاهدنا يعني في خانه 9 يعني متميز، سجل هدفين بطرق ممتازه، ضربه راسيه ايضا، انهاء ممتاز. كل هذه الامور بصراحه يعني جعلتنا على الاقل نطمن نوعا ما باذن الله ان المنتخب العراقي يعتبر ايضا من المنتخبات المتميزه على مستوى يعني الوطن العربي وحتى الاسيوي. تاهل مؤخرا الى كاس العالم، متوسط الاعمار عنده،
1: عنده استقرار فني،
2: وعنده استقرار فني، عنده لاعبين متميزين بصراحه صغار في السن، ويتميز ايضا بروح عاليه. احنا نعرف دائما المباريات اللي تجمع المنتخب السعودي بالمنتخب العراقي هي تعتبر من الدربيات القويه جدا. يعني شاهدنا يعني انا وفي ظني يعني من المباريات اللي تعتبر مثيره جدا جدا، المنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي، وكذلك المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي. فبالتالي نحن موعودين في مباراه جماهيريه جدا راح تكون مثيره، فضلا عن هناك فريق اخر تتكلم عن المنتخب العماني اللي ينتظر نتيجه هذه المباراه باعتباره انه لم يحسم يعني فرصته بالتاهل، وبالتالي حتى المنتخب العراقي راح يبحث عن الفوز في هذه المباراه، او على الاقل يظهر بالتعادل على الاقل حتى يضمن التاهل من المجموعه.
1: اكيد
2: كل المنتخبين اتوقع انهم راح يبحثون عن الصداره، لان الصداره راح تعني انه ممكن راح تلاقي ممكن المنتخب الاقل في المجموعه الاخرى.
1: طيب عموما يعني ذكرني منير من خلال حديثه انه توقيت مواجهات مباريات الجوله الثالثه كلها في توقيتها، وكلتا المباراتين في المجموعتين في توقيت واحد. غدا مباريات الجوله الثالثه كلتاهما تقامان عند 8:30، مباراه منتخبنا مع المنتخب العراقي على ملعب مدينه الملك عبدالله الرياضيه الجوهره، ومواجهه منتخب عمان والكويت ستقام في ذات التوقيت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل هنا في جدة. أنا بروح للمنتخب العراقي معك أيضا عاطف. المنتخب العراقي عنده أهمية عالية، لا يريد أن يخسر أمام هذا الطموح السعودي في أنه يحقق كامل عدد النقاط حتى لا تتهدد فرصة تواجده في الأدوار الإقصائية والدور نصف النهائي. كيف يعني تتوقع من خلال سير المنتخب العراقي وما أدى أنه يتعامل مع هالمواجهة؟ يعرف تمام المنتخب السعودي، تابع المنتخب السعودي، أقصد جراهام المدير الفني للمنتخب العراقي، يعرف أيضا طموحات المنتخب العراقي المطلوبة.
0: بالتأكيد أبو أحمد، مباراة صعبة ومهمة جدا للمنتخب العراقي في عملية السهلة. على أني أرى يعني أنا وجهة نظري أن المنتخب العراقي متأهل
1: يعني بيرضى بمسألة التعادل؟
0: مو بالضرورة يرضى بعملية التعادل. إحنا قاعدين نذهب للمباراة الثانية الكويت وعمان كأنه أمر محسوم أنه فوز عمان، رغم أن أشوف المنتخب الكويتي العطاءات اللي قدمها في المباراتين من وجهة نظري أفضل من المنتخب العماني، وبالتالي مهم ايضا الكويت انها تخرج من هذه البطوله بصوره مشرفه.
1: يعني المنتخب الكويتي يهم ان ما يخرج من يعني برصيد صفري.
0: صحيح هذا امر مهم، يعني لازم نضع في الحسبان، نتكلم على منتخب 10 بطولات ارث تاريخي في في في, في هذه البطوله، وبالتالي ما حيرضى انه يدخل مباراه مجرد تادية واجب او مباراه اخيره للمنتخب الكويتي يمشي. لا انا اشوف انه مباراه عمان والكويت اقرب للمنتخب الكويتي من العماني حسب ما شاهدته من المباراتين للمنتخبين. يعني بكل امانه المنتخب العراقي منتخب جيد، حتى لو كان في طور التكوين يمكن في بعض المشاكل، اتكلم عن المشاكل الفنيه، موجود عنده مشاكل فنيه على مستوى الثلث الدفاعي وحتى على مستوى الثلث الهجومي او عمليه التسجيل. انت لاحظ انه اغلب الاهداف اللي سجلها المنتخب العماني هم لاعبين وسط، واعتقد ان دونيس حط في باله هذا الامر انه مباراه المنتخب العماني العراقي والسعودي حتكون معركه في وسط الملعب،
1: منتصف الملعب
0: نعم في وسط الملعب حتكون هذه المعركه الاساسيه او الاهم بالنسبه للمنتخب، من يفرض شخصيته في وسط الملعب. المنتخب اللي حيسيطر على وسط الملعب هو القادر على عمليه حسم المباراه. يمكن هذه التجربه او هذا التحدي ما خاب دونيس في المباراتين السابقه، كان بيلعب بريحية بامانه امام المنتخب الكويتي أو حتى أمام المنتخب العماني، استلم زمام الأمور، سيطر كاملة في وسط الملعب، حتى خياراته بالنسبة له كانت خيارات جيدة، استطاعوا تنفيذ كل الأفكار في مباراة المنتخب العراقي أو ما يليها من مباريات ما حيلاقي سهولة في عملية السيطرة. فبالتالي هي اختبار حقيقي لدونيس هذه المباراة. المنتخب العراقي مميز في الوسط، حتى عملية التسجيل دائما ما تأتي من اللاعبين اللي يجون من الخلف وعلى مستوى الكرة الثانية، وهذا أمر مهم. هذا تحدي ما خاض دونيس في مباراة الكويت ومباراة عمان، وبالتالي فرصة حقيقية. مباراة حتكون صعبة، أرى من وجهة نظري إنه المنتخب السعودي، وهذا المتأكد يعني هذا الشيء الأكيد يا أبو أحمد، إنه حيدخل المباراة بكل حماسة، ما حيكون في نوع من التهاون. حتى الرسائل اللي حتعطى للاعبين، إحنا لا، إحنا يهمنا تقديم مستوى كبير، استكمال سلسلة الانتصارات، ما نبغى أي تعثر، لأنه هذا الجانب المعنوي هذا مهم حتى على مستوى الجماهير والحضور الجماهيري. يمكن كان في عتب على غياب الجماهير في مباراة عمان، لكن عجبني بكل أمانة أبو أحمد تصريح محمد العويس.
1: أكيد
0: يعني تصريح جدا
1: خدتها من لسانه.
0: نعم، وهذا اللي هذا بنحتاجه من اللاعبين، هذا اللي نحتاجه.
1: إحنا ما عاتب، ما أبدى الثقة الرجل الحقيقة. يعني أنا أثني على استذكارك لتصريح الكابتن محمد العويس.
0: يعني يمكن مع اللحظات الأولى من عملية النقل وشفنا الجماهير ما كانت بالطموح. نعم، شكرا لجميع الجماهير اللي حضرت. ما لكن الرسالة اللي أرسلها محمد العويس، أنا متأكد يا أبو أحمد إنه حمست كثير من الجماهير في عملية الحضور لمباراة العراق، على الرغم إنه الكثير الحين يقول لك مباراة بلا أهمية، إحنا خلاص منتخبنا ضمن عملية الصعود. لا، مثل هذه المباريات هي أكبر داعم للاعبين إنه لا، إحنا الجماهير في ظهركم، حتى لو كانت مباراة تحصيل حاصل، الأهم من أن ندعمكم في هذه المباراة عشان المباريات القادمة تكونوا في الموعد وتحققوا الشيء اللي يرضي تطلعاتنا وطموحاتنا.
1: طيب، انت على مستوى مواجهة المنتخب العماني والكويت اعطيت الافضلية والتوقعات عاطف للمنتخب الكويتي ان لن يفوت الفرصة في تغيير ما قدم على الاقل مراضات لجماهير المدرج الكويتي الحقيقة اللي قدموا من الكويت لمساندة المنتخب. على مستوى مواجهة منتخبنا والمنتخب العراقي تراها اقرب لمن؟
0: والله يشوف يعني
1: ولا تنتهي تعادل؟
0: لا، انا اتكلم عن مستوى الشخصي. انا ارتفعت الثقه عندي كبيره على مستوى المنتخب السعودي في ايجاد الحلول. يعني يمكن كان في السابق عندنا مشاكل، المشاكل هذه ما كان لها حلول، يعني حتى على مستوى العناصر ما كان لها حلول. لا، اليوم انا عندي حلول. اليوم تتكلم على المستوى الجماعي، لا، منتخب منظم ومنتخب بيلعب بفكره واضحه. على مستوى اللي يمكن ما كان غايب عندنا في فترات كثيره، اللي هو على مستوى الفردي، اليوم عندي انا اكثر من حل فردي. يعني يمكن في السابق كان اعتمادنا، بصراحه اتكلم مع ابو احمد، كان اعتمادنا على حل اللوغاريتمات والمشاكل الفنيه اللي بتواجه المنتخب في سالم الدوسري. لكن اليوم لا، انا عندي همامي، عندي مندج، عندي ابو الشامات، عندي اكثر من حل فردي.
1: ورجعت محمد القحطاني ايضا بعد تشافي.
0: يعني انا عندي اكثر من حل فردي. اليوم لما تتقفل الدنيا ابو احمد، كم تتقفل الامور الفنيه، وخصوصا لما يكون فريق عندك مقفل جوانبه الدفاعيه، انت ما حتملك الحلول، ما حتملك، خصوصا الا اذا كان عندك اللاعب المهاري اللي قادر على فك هذه الامور. لا، اليوم انا عندي اكثر من فكره. اليوم حتى على مستوى المواقف الثابته، انا شفت هدفين فراس، شفت كادش الله يشافيه ان شاء الله، اعطاني حلول على المستوى الفردي. على مستوى الفردي انا شفت فراس البركان بيلعب مع ابو الشامات 1-2 جميل، وقدر يتجاوز الدفاعات العمانيه. هذه الحلول لا، بتطمني، بتزيد الثقه عندي انا كمتابع رياضي. لا، اي مشكله حتواجهني فنيه، حتى لو كان في ارتفاع جوده بين منتخب ومنتخب، لا، انا عندي اللاعبين اللي قادرين على حل هذه المشاكل متى ما توفق اللاعب، انه قد يكون اللاعب مو في يومه ويحصل له كثير من المشاكل. نقطه اخيره ابو احمد، وانا اعتني فيها على دونيس، اعتني على دونيس، انه شارك عبد الله الحمدان في مباراه عمان، مباراه كانت مرتاحه وضامنين بعد توفيق الله عمليه الفوز. لا، انا يهمني رجعه الحمدان، يهمني حتى لو ما وفق اللاعب في المباراه الاولى. لا، لاعب يملك امكانيات، ما وفق ما وفق في مباراة. يعني الحمدان لو تيجي بينه وبين نفسه تقول له انت كنت بتضيع الفرص يقول لك لا انا اجتهدت لكن ما حالفني التوفيق. فبالتالي كانت فرصة. كنت اتمنى والله العظيم لما شفت غير الحمدان كنت اتمنى حتى لو لا حضرة في المباراة يا ابو احمد ان اللاعبين قاعدين يساعدون الحمدان انه يسجل باكثر من فرصة كانت مهيئة للاعب انه يسجل، لا بيعطيها الحمدان عشان إعادة الثقة. وهذا شغل عالي من المدرب دونس. هو يحتاج 26 يكونوا في قمة الجاهزية المعنوية والفنية وحتى على مستوى الأداء لما يضطر لتجربة أي لاعب منه.
1: أكيد إن شاء الله يكون عودة الحمدان تسجيلا في مواجهة المنتخب السعودي والعراقي. أرجع لك منير، سمعت حديث عاطف ورأيه وتوقعاته، المنتخب السعودي المنتخب الكويتي سيغير الصورة في مواجهة عمان، عن توقعاتك في عن آخر مواجهات الجولة الثالثة
2: بالنسبة لعمان. بالتأكيد الحسابات راح يعني تكون معقدة بالنسبة لها، اعتبار أنه لابد أنه يفوز، ولا أي فوز أبو أحمد، لابد أنه يفوز بفارق هدفين أو ثلاثة يعني تتكلم ليه. فبالتالي ممكن يدخل المباراة بشكل
1: تحت الضغط
2: اللي يعني
1: وارتباطه
2: وممكن حتى يغامر يعني وممكن حتى يغامر بالهجوم بشكل أكبر. فبالتالي أنا أعتقد أنه بالنسبة إلى المنتخب العماني إما يفوز فوز يعني كبير أو أنه ممكن يتعرض إلى خسارة، وخسارة ممكن تكون موجعة بالنسبة له على اعتبار المنتخب الكويتي فعلا منتخب شاب، منتخب يعني يريد على الأقل أنه يضع بصمته، أنه ما يبغى يخرج من هذه البطولة، خصوصا أنه شاهدنا جماهيره يحضر بشكل كبير إلى هذه البطولة، وبالتالي يبغى على الأقل أنه يطلع بشكل مشرف من هذه البطولة. هذا أمر. أما بالنسبة لمواجهة المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي، أعتقد أبو أحمد أن المواجهة راح تكون جدا صعبة، على اعتبار أن نعرف أن المنتخب العراقي يعتمد بشكل كبير على الحماس، على البنية الجسدية، فيها التحامات كثير. أتمنى أن نخرج فيها على الأقل بأقل الخسائر، خصوصا أن يعني إحنا أخذنا المهم لكن بقي.
1: تقصد خسائر على مستوى يعني إصابات لا سمح الله؟
2: إيه أنا أخاف من الإصابات وأخاف حتى يعني الكروت يعني بصراحة. لأن نعرف مثل هذه المباريات راح يعني ممكن يجر بعض اللاعبين إلى يعني ممكن التحامات أو مثلا تصرفات خارجة عن يعني الروح الرياضية. نعرف دائما مباراة الديربي دائما تكون فيها عنف يعني. نتمنى أن يعني يذكر الجهاز الإداري وطبعا أستاذ فهد المفرج اللاعبين ويجهزهم إلى مثل هذه يعني المنافسة القوية اللي راح تكون على أرض الملعب. وبالتالي الفوز في هذه المباراة والخروج على الأقل مثل ما قلت لك بأقل الخسائر بالتأكيد أمر مهم جدا بالنسبة لي، على اعتبار أن الأهم بالتأكيد هو طبعا دور الأربعة اللي بإذن الله سواء كنا قابلنا المنتخب القطري أو المنتخب الإماراتي. إحنا أي أكيد يعني إحنا بالدرجة الأولى أتوقع أن ممكن نواجه المنتخب القطري أو حتى المنتخب الإماراتي. أعتقد أن المنتخب السعودي قادر على أنه حتى يصل إلى المباراة النهائية بإذن الله، نحتفل مع بعض بالعودة بتحقيق الذهب مجددا لنحقق للمرة الرابعة.
1: طيب نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا ومن بعد نعود للحديث سريعا عن ضامني التأهل للأدوار الإقصائية والمجموعة الثانية دور نصف النهائي، المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
1: إذا كانت مواجهات الثلاثاء هي مواجهات الجولة الثالثة المجموعة الأولى يوم الأربعاء، عندنا أيضا مواجهتان مثل ما ذكرت لكم في ذات التوقيت على مستوى الجولة الثالثة، مواجهة تجمع من ضمن تأهل للدور نصف النهائي، أقصد مواجهة تجمع المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي، ومواجهة لتطيب خواطر خلنا نقول بالعامية مدرجات المنتخبين الشقيقين المنتخب البحريني والمنتخب اليمني، باعتبار أنهما يبحثان عن أن لا يخرجا من هذه البطولة برصيد نقطي صفري. وتحديدا أنا بروح لمواجهة قطر والبحرين. عاطف المنتخب الإماراتي ظهر الحقيقة بزخم هجومي عالي، 7 أهداف من مباراتين، شباك نظيفة، يشاركوا في نظافة الشباك أيضا المنتخب القطري والمنتخب السعودي في المجموعة الأولى، مواجهة لتحديد أو لتموضع الذهاب للدور نصف النهائي، إما صاحب مركز أول أو صاحب مركز ثاني. حديث سريع عن هالمواجهة.
0: بالتأكيد أبو أحمد حتكون مباراة مرة قوية بين المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي. قدموا كل ما يمكن تقديمه خلال الجولتين الأولى والثانية، ضمنوا عملية التأهل. منتخب الإماراتي بأمانة قدم شراسة، زي ما قلت أبو أحمد، شراسة هجومية وانسجام بأمانة جدا رائع بين اللاعبين. يعني منتخب الإماراتي جاي البطولة ويمكن من أكثر المرشحين لعملية حصد اللقب، بناء على الفكرة. يمكن تكلمنا على زلاتكو يمكن قبل بداية البطولة وتناقشنا في هذا الموضوع أبو أحمد، قلت لي هو لا مدرب لسه جديد دوبه مستلم منتخب الإمارات، قلت لك لا، زلاتكو يملك الخبرات على مستوى المنتخب.
1: أنا قلت جديد على أنا ما قدم مع المنتخب أو ما كان في مباريات، لكن ما حد يشكك في زلاتكو.
0: لا أفكاره شوف، زلاتكو يمكن من أيام ما كان في الفيصلي،
1: صحيح،
0: هو دائما يقدم كرة هجومية جدا رائعة مع منتخب كرواتيا، شفنا بيقدم كرة هجومية جدا رائعة، فبالتالي هو انعكاس للأفكار اللي بيقدمها زلاتكو. لكن في المقابل كمان منتخب القطري لا يمكن تجاوز هذا المنتخب. يعني يمكن اللاعبين لهم فترة طويلة مع بعض، حققوا منجزات على المستوى الجماعي، نتكلم على بطولة آسيا، فبالتالي أيضا المنتخب القطري حتى لو لم يظهر في المباراة الثانية، أتكلم تحديدا أمام المنتخب البحريني بالشكل، أو المنتخب اليمني آسف، بالشكل الكبير، لكن لا يمكن الاستهان بالمنتخب القطري. أعتقد حتكون مباراة قوية وقوية جدا بين المنتخبين، ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة أبو أحمد. لا، مباراة صعبة.
1: أنا بروح معك منير في حديث وهو في قراءة مختلفة ومناقضة لحديث أخونا عاطف. يقول لك هالمواجهة تختلف عن كل مواجهات الجولة الثالثة، مواجهة المنتخب الإماراتي والقطري، بأنها منتخبين متأهلي، فبالتالي هي مرشحة أن تكون مواجهة توفير جهود بامتياز.
2: بالتأكيد بحمد، ممكن يعني يكون الأمر صحيح، لكن أعتقد أن المنتخب الإماراتي يبي يثبت نفسه بأنه فعلا هو المنتخب الأول، المنتخب الأفضل على مستوى يعني البطولة الحالية، على اعتبار يعني زلاتكو يقود المنتخب بأفكار جديدة خلاف كوزمن في النسخة أو في الأيام الماضية اللي شاهدناها، يعني حتى في تصفيات كأس العالم لما خرج أمام المنتخب العراقي الأفكار صارت مختلفة مع المنتخب زلاتكو، مع المنتخب الإماراتي، مع زلاتكو، وبالتالي أعتقد أن راح يكون حريص أكثر المنتخب الإماراتي أنه يتصدر المجموعة، وأتوقع أن المنتخب الإماراتي هو الأقرب للفوز بهذه المباراة لاعتبار أولا الجاهزية، اثنين أيضا بالنسبة للمنتخب الإماراتي يبي يحصل على يؤكد على أنه المنتخب الأقوى والأفضل، ثلاثة طبعا بالنسبة له أنه يعني ما يبي يقابل طبعا متصدر المجموعة الأولى ألا وهو المنتخب السعودي.
1: يبي أجل يعني على اعتبار حتى لو حدثت مواجهة بينهم بتكون على النهائي.
2: بالضبط، يعني هذا اللي أنا بحسب قراءتي للمشهد.
1: طيب يهمنا الحقيقة إنه
0: والله أبو أحمد لو تسمح لي
1: اتفضل على السريع. تفضل.
0: أي منتخب اليوم عنده رغبة وطموح لتحقيق البطولة ما يفكر في المنتخب اللي حيواجهه.
1: أكيد.
0: يعني اليوم أكيد. اليوم أنا كمنتخب سعودي أنا ما حيفرق معايا في دوري الأربعة قابلت المنتخب القطري ولا قابلت المنتخب الإماراتي، في النهاية اللي ما حقابله في نصف النهائي لو كان عندي طموح حقابله في النهائي، وبالتالي ما يهم، أنا ببني فكرتي وببني طموحي على إني أقابل جميع المنتخبات. بالتأكيد كل منتخب عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف، أنا أشتغل على هذه النقاط.
1: تفضل منير.
2: بس أنا عندي نقطة معينة، لو نرجع بس على مستوى ضغط المباريات وإضافة إلى متوسط أعمار اللاعبين، طبعا يعتبر المنتخب الاماراتي يمكن هو اقل متوسط اعمار، بينما المنتخب القطري عنده يعني لاعبين كبار في السن، وبالتالي التغييرات عنده يعني قليله، وبالتالي ممكن هو يكون الاقل يعني ممكن حضور في هذه المجموعه، الاعتبار ان يعني اللاعبين تم استنزافهم. شاهدنا كيف ان الفريق عاني حتى امام المنتخب اليمني، واعتقد انه ما فاز فوز يعني بجداره في خلال مواجهته مع اليمن، باعتبار انه يعني المنتخب اليمني كان يفترض انه حسب لما يقارب يمكن ركله جزاء، ايضا ركله الجزاء الاولى يمكن فيها محل شك، فبالتالي ايضا المنتخب القطري يعني لا زال غير مقنع، وبالتالي اعتقد ان مثل هذه الحسابات ان الفريق المقابل لما يكون جاهز فنيا ومعنويا وبدنيا بيكون مختلف تماما بحسب الـ يعني المواجهه، خصوصا في النهائي.
1: حسمت النتيجه يعني بقرار الحكم، فوز المنتخب القطري على المنتخب اليمني. موعودين احنا في مواجهات الحقيقه بيكون فيها كلام كثير في فنيا نتكلم في مواجهات الجوله الثالثه. نروح لموضوعنا الاخير.
3: تيكي تاكا على جده اف ام.
1: نغلق ملف حديثا، ليس اغلاقا تاما، لكن حديث عن بطوله خليجي 27. نروح الموضوع الحقيقه، تتابع جماهير النادي الاهلي ما يحدث الحقيقه في أخبار كثيرة الأيام الماضية، تحدثت عن أنه مهمة أسامة هوساوي في الإدارة الرياضية التي بدأت في 3 سبتمبر هذا الشهر أو في مطلع هذا الشهر، وأن الرجل تقدم باستقالته. طبعا هذا الحديث اعتمادا على مصادر الزملاء في صحيفة الرياضية وعلى زملاء أيضا في صحيفة عكاظ، وإن كانت بسيناريوهات مختلفة، لكن عموما يعني مصادرهم تتحدث الزملاء عن أنه الرجل استقال. سريعا نبدأ معك عاطف. الأهلي وسط خروج من الأوضاع الفنية والحالة وحالة المزاج العام في المدرج الأهلاوي وما يحدث في الإدارة الأهلاوية، الأهلي أمام كل هالظروف، آخرها ما يقال أو ما تتحدث عنه المصادر أنه أسامة هوساوي سيخرج مستقيلا، كيف الوضع الأهلي وإحنا قريبين من عودة دوري روشن؟
0: استمرار لكثير من المشاكل اللي موجودة في النادي الأهلي أبو أحمد. واضح أنه الاستقالة هذه مبنية على عدم إعطاء الصلاحيات. اليوم المدير الرياضي عنده صلاحيات، إذا ما
1: وفي كلام أنه التسبيب خروج الرجل المشهد أو محاول أن إذا على حسب مصادر الزملاء، أنه في كلام عن صلاحيات، سيناريو عن صلاحيات، وفي كلام عن موضوع مصير المدرب.
0: بالتأكيد اليوم أتكلم أنا على الصلاحيات. اليوم أنا لو اتخذت قرار كمدير رياضي وأنا واجهت عدم رضا أو عدم اهتمام بالقرار من اللجنة التنفيذية، إيش دوري أنا أبو أحمد؟ معليك أنا إيش دوري كمدير رياضي؟ أنت ليش كلفتني كمدير رياضي طالما أنا لا أملك الصلاحيات؟ هل دوري بس إني أمشي الأمور؟ لا، ما أعتقد إنه لاعب كبير.
1: أنت بحسب ما يعني هذا من اللي يضع التقييم للمدرب ومن يتخذ القرار النهائي بشأنه؟
0: المدير الرياضي. اليوم المدير الرياضي. اليوم المدير الرياضي هو المسؤول مسؤولية تامة عن منظومة كرة القدم في النادي. ما يعني حتى في عملية اتخاذ القرار هو مبني على مرئيات. المرئيات هذه لو وافقت أو ما وافقت عليها اللجنة المسيرة للنادي، في النهاية هذا دوري أنا كمدير رياضي. طالما أنت ارتأيت إني أنا أتعين كمدير رياضي، لابد تأخذ قراراتي. أما إني أنا حطيتك بس كمدير رياضي كواجهة كإشغال لهذا المنصب، ما اعتقد انه اسامه هوساوي يقبل بهذا الامر، خصوصا انه الرجل متمرس ابو احمد. اليوم ما اتكلم على اسامه هوساوي انه جاي من من من خارج اطوار النادي، لا، هو اشتغل على نفسه اسامه من ايام ما كان لاعب، كمل دراسته على على على مستوى عالي، ذهب الى اوروبا وتدرب وتحصن بجميع الخبرات والشهادات العلميه من اجل هذا المنصب، فبالتالي اذا انا لم اخذ كامل الصلاحيات في هذا المنصب فما فائده من وجودي. طيب. وانا اعرف فكر اسامه، على المستوى
1: قريب،
0: يمكن تعايشت معاه كثير.
1: انت مكاوي وهو مكاوي اكيد،
0: تعايشت معاه. اسامه ليس بالرجل اللي ممكن يغر المنصب، واني انا امرر كثير من الامور من اجل المحافظه على المنصب. لا، اذا لم يكن لي تاثير في هذا المنصب امشي احسن لي.
1: طيب منير على السريع بس الـ الـ الـ احنا اذا قلنا انه هل معلومه صحت انه الرجل خرج اسامه هوساوي بالاستقاله ايا كانت المسببات، ايش القرار الاداري اللي يحتاج الاهلي انه يوضحها في هاللحظه حتى يعرف الجمهور الان الحقيقه في حاله غليان انه مو بعارف وش حاصل في الاهلي.
2: انا بالنسبه لي ابو احمد بالتاكيد يعني خروج يعني هوساوي من هذا المشهد انا اشوفه خساره، على اعتبار ان مثله يعني لاعب سابق مثل ما قال زميلي من شوي عاطف حصن بحيث انه درس بشكل كبير عنده خبره واسعه، بالتالي انا ولاعب اهلاوي سابق ولاعب دولي سابق، بالتالي كل هذه الامور اعتقد انه
1: وانا اعتقد انه شجاعه قبول المهمه هذه في الظروف هذه صراحه.
2: صحيح صحيح صحيح، لكن انا اشوف بصراحه لابد من يعني اصحاب القرار انه يكون عندهم حكمه لي يعني ما يكون يعني الفريق ضحيه الى مثل هذه القرارات اللي انا بالنسبه لي فيها يعني تداعيات ممكن ومشاكل ما راح تنتهي في هذا الموسم، وممكن تداعياته ممكن تروح لحتى الموسم القادم، لان انت اليوم في وسط الموسم عندك لا زالت مشاركات قادمه، تتكلم عن بطوله نخبه، تتكلم عن كاس، تتكلم عن دوري، فعلا راحت بطوله القارات بخير وبشرها، لكن انت اليوم امامك يعني منافسات تقدر يعني تنافس فيه بشكل كبير، حتى وان كان هناك عدم قناعه بعض الاسماء الموجوده من ناحيه فنيه، حتى عدم قناعه مثلا بالمدرب، لابد انك تلعب على الاقل لين الفتره الشتويه تشوف الفريق وبعدها ممكن يعني تاخذ القرار المناسب.
1: والله الحقيقه الـ الـ الـ يمكن لولا ضيق الوقت ولا كان حديثنا اكثر يعني استثمارا او حديثا في الوضع الاهلاوي، اللي احنا نتمنى ان الاهلي يخرج من هالفوضى بصراحه، الفوضى في المشهد الاهلاوي اللي تتعلق ب تهدد الحقيقه ما سيقدم فيها الموسم. انا شاكر ومقدر لكم مستمعينا وللضيفين العزيزين منير الخاتم الناقد الرياضي، شكرا لابو بدر، الشكر ايضا لضيفنا العزيز عاطف الاحمد الناقد الرياضي، شكرا ابو علي ابو رائف، شكرا لكم على كرم وطيب المتابعه، نلقاكم على خير غدا، الى اللقاء.
4: تيكي تاك على جدة اف ام. الافكار كثيره لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه، أدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
5: ليش نقول مقطع واحد وبس ونلاقي نفسنا شفنا عشرات المقاطع؟ أكيد حصلت معك، تفتح الجوال عشان تشوف مقطع واحد بس وتشوف الأول وبعده يطلع الثاني وتقول طيب هذا شكله حلو، وبعده الثالث وبعده الرابع، وفجأة ترفع عينك على الساعة وتكتشف إنه اللي كان المفروض دقيقة أو دقيقتين صار 20 دقيقة ولا حتى ساعة. في الغالب أنت ما أخذت قرار من البداية إنك تجلس كل هذا الوقت، كل اللي صار إنك قلت مقطع ثاني بس. طيب ليش التوقف عن المقاطع القصيرة أحياناً يكون أصعب مما نتوقع؟ ببساطة لأنه طريقة تقديمها بتقلل الأسباب اللي عادة تخلينا نقول خلاص كده انتهيت. يعني لو كنت تشوف حلقة من مسلسل مثلاً، في بداية وفي نهاية، ولما تخلص الحلقة تجيك نقطة واضحة تقدر عندها تقرر أكمل ولا أوقف. لكن في المقاطع القصيرة النهاية ما تعني إن التجربة انتهت، بمجرد ما يخلص مقطع المقطع اللي بعده جاهز مباشرة. وفوق هذا انت ما تعرف بالضبط ايش اللي راح تشوفه بعد كده، يمكن المقطع الجاي يكون عادي، يمكن يكون مضحك جدا، او معلومة تهمك، او شيء يخليك تقول بس اشوف اللي بعده. وهذا التوقع يخلي الانتقال للمقطع التالي سهل جدا، لانه تكلفة القرار صغيرة وتقول في عقلك كم ثانية وبس، ولو ما عجبني أنتقل لغيره. وفي عامل ثاني مهم جداً وهو التخصيص. مع الوقت المنصة تتعلم من الأشياء اللي توقف عندها واللي تكملها واللي تتفاعل معاها، وتبدأ تعرض لك محتوى أقرب لاهتماماتك. يعني أنت مو قاعد تشوف مجموعة مقاطع عشوائية تماماً، المحتوى يبدأ يصير مصمم أكثر.

0: أكثر عشان يناسب الأشياء اللي تجذب اهتمامك. ومع التكرار يبدأ السلوك نفسه يتحول إلى عادة. حاسس بملل بسيط، تفتح المقاطع. جالس تنتظر أحد، تفتح المقاطع. عندك 5 دقائق فاضية، تفتح المقاطع. ومع الوقت ممكن تبدأ هذه الحركة حتى قبل ما تسأل نفسك أنا إيش أبغى أشوف. وفي دراسة حديثة على 745 مستخدم لوسائل التواصل في السعودية، لقى الباحثون فيها إنه الشيء اللي سموه الاستخدام الاعتيادي وغير المقصود للمقاطع القصيرة كان مرتبط بصعوبات أكبر في الانتباه وبالإجهاد الذهني. والأبحاث بشكل عام تقول شيء مشابه. الاستخدام المكثف وغير المنظم للمقاطع القصيرة يرتبط ببعض مشكلات الانتباه وضبط النفس. لكن كثير من الدراسات إلى الآن تعتمد على الملاحظة والاستبيانات، يعني العلم ما يقول كل شخص يشوف مقاطع صغيرة راح يتضرر تركيزه. الموضوع يعتمد على كم نستخدمها وكيف نستخدمها. لكن أهم سبب يخليك تكمل المقاطع إنه ما في لحظة واضحة تقول لك وقف هنا، كل مقطع ينتهي وفي نفس اللحظة يبدأ احتمال جديد. وفي النهاية المشكلة مو في مقطع واحد، المشكلة إنه كل مقطع يفتح الباب للي بعده، وكل مرة القرار تحسه بسيط، واحد مقطع زيادة وبس. لكن لما تتكرر هذه الجملة عشرات المرات، الدقائق اللي ما حسينا فيها تبدأ تتحول لوقت طويل. يعني ببساطة، نحن أحياناً ما نضيع الوقت بقرار كبير، نضيعه بقرارات صغيرة جداً تتكرر ورا بعض.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: قصص رياضية.

في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: والقوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعاً من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم. كمان نتدرب، لأن التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
3: قبل سنوات قليلة كان السؤال هل يقدر الفيلم السعودي يجذب الناس إلى صالات السينما؟ واليوم السؤال تغير وصار أي فيلم سعودي راح يكسر الرقم اللي قبله، لأنه أفلامنا ما عادت مجرد تجارب محدودة. بعضها حقق أرقام كبيرة في شباك التذاكر، وبعضها وصل إلى جمهور عربي وعالمي عن طريق المنصات، وبعضها مثل السينما السعودية في أكبر المهرجانات. لكن إيش أبرز الأفلام السعودية اللي لاقت رواج؟ نبدأ بفيلم شمس المعارف من إخراج فارس قدس وبطولة صهيب قدس وبراء عالم وإسماعيل الحسن. الفيلم عرض في فترة صعبة جدا وقت جائحة كورونا، ومع ذلك تجاوزت مبيعاته 100,000 تذكرة، وبعدها اتسع انتشاره لما عرض على المنصات. يعني نجاحه بدأ من السينما وكمل على المنصات، وبعده جاء الفيلم اللي غير أرقام السينما السعودية، فيلم سطار من إخراج عبد الله العراك وبطولة إبراهيم الحجاج وعبد العزيز الشهري وإبراهيم الخير الله. الفيلم باع أكثر من 903,000 تذكرة وحقق قرابة 41 مليون ريال. يعني نجاح سطار كان نجاح شباك تذاكر واضح، وأثبت أن الفيلم السعودي يقدر ينافس الأفلام العربية والعالمية داخل صالات المملكة. ومن الكوميديا نروح لأجواء الرياض في الليل مع فيلم مندوب الليل، كتابة وإخراج علي الكلثمي وبطولة محمد الدوخي وهاجر الشمري. الفيلم حقق أكثر من 28 مليون ريال، فكان نجاحه الأساسي في السينما، وبعدها واصل انتشاره على المنصات. واللافت أنه نجح بقصة محلية جدا عن شاب سعودي يعمل في توصيل الطلبات ويواجه ضغط الحياة في شوارع الرياض. أما فيلم هوبال، قدم المخرج عبد العزيز الشلاحي مع الكاتب مفرج المشفل قصة مختلفة تدور في الصحراء، وشارك في بطولة إبراهيم الحساوي ومشعل المطيري ومنلا الزهراني، وحقق الفيلم قرابة 25 مليون ريال، فنجاحه كان سينمائي وجماهيري قبل ما ينتقل لاحقا إلى المنصات. وفي عام 2025 ارتفعت المنافسة أكثر، فيلم الزرفة من إخراج عبدالله ماجد وبطولة محمد شايف وحامد الشراري وأحمد الكعبي، حقق أكثر من 30 مليون ريال. أما شباب البوم 2 من إخراج حازم فودة وبطولة فيصل العيسى ومحمد الدوسري وعبدالعزيز الفريحي، فحقق أكثر من 27 مليون ريال. أما فيلم إسعاف، اجتمع إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني تحت إدارة المخرج كولين تيك، وحقق الفيلم 19 مليون ريال. نجاحه أيضا كان سينمائي وتميز باستخدام تقنيات عرض وإنتاج ضخمة في تجربة كوميدية سعودية. وفي فيلم سوار، قدم المخرج أسامة الخريجي قصة إنسانية مستوحاة من قضية تبديل طفلين، وشارك في بطولة سارة البهكلي وعدد من الفنانين. الفيلم حقق 11 مليون ريال في السينما، وبعدها انتقل للمنصات. لكن النجاح مو دائما يقاس بالتذاكر،

0: فيلم جرس انذار مثلا من اخراج خالد فهد وبطوله شيماء طيب وخيريه ابو لبن واسيل موريا وغيرهم من الفنانين. الفيلم هذا ما دخل منافسه في شباك التذاكر لانه عرض بشكل مباشر على المنصات، لكن حقق رواج كبير على المنصه وتصدر قائمه المشاهده في السعوديه. وفي نوع ثالث من النجاح وهو الحضور في المهرجانات العالمية. فيلم نورة من إخراج توفيق الزايدي وبطولة ماريا بحراوي ويعقوب الفرحان وعبد الله السدحان أصبح أول فيلم سعودي يصل إلى القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي. فنجاح نورة ما كان قائم على رقم شباك التذاكر، كان نجاح فني ودولي فتح للسينما السعودية باب جديد. وهنا نكتشف أنه ما في شكل واحد لنجاح الفيلم. سطار والزرفة نجحوا بالأرقام، وجرس إنذار نجح على المنصات، ونورة نجح في المهرجانات، لكن الشيء المشترك بينهم أنه الجمهور بدأ يشوف نفسه وبيئته ولهجته وقصصه على الشاشة. وخلال سنوات قليلة انتقل الفيلم السعودي من محاولة إثبات وجوده إلى منافسة الأفلام الأخرى على التذاكر والمشاهدة والجوائز. والسؤال الآن ما عاد هل ينجح الفيلم السعودي، السؤال أصبح مين الفيلم السعودي القائم اللي راح يصنع رقم جديد؟
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
5: كثيراً ما يأنس الإنسان إلى رفاقه فيتبادلون الأحاديث وتكثر الحكايات ويبدأ الجدال حتى يتطاول أحدهما على الآخر، وقد يخطئ لظرف ما، ولكن عندما يخطئ هل يبرر أم يعتذر؟ أحياناً تكون كلمة آسف قصيرة جداً لكنها تبدو أثقل من أن نقولها. قد نعرف أننا أخطأنا ونشعر أننا تجاوزنا في حق شخص نحبه، ومع ذلك ننتظر أن يبدأ هو بالكلام، ليس لأننا لا نريد إصلاح ما حدث، بل لأن شيئا في داخلنا يقول لماذا أعتذر أنا؟ وهنا يأتي السؤال، لماذا أصبح الاعتذار صعبا؟ هل نعتقد أن الاعتذار يقلل من قيمتنا؟ هل نخلط بين الاعتذار والضعف؟ ولماذا نبحث عن الأعذار أحيانا بدلا من أن نعترف ببساطة بأننا أخطأنا؟ قد نختلف مع شخص نحبه ثم تمر الأيام دون أن يبادر أحدنا بالاعتذار، ليس لأن المشكلة كبيرة، ولكن لأن كل طرف ينتظر الآخر. وقد نخطئ في حق شخص ثم نقول هو فهمني غلط، أو أنا لم أقصد، أو هو أيضا أخطأ. لكن هل عدم قصدنا للأذى يعني أن الأثر لم يحدث؟ وهل خطأ الطرف الآخر يلغي خطأنا نحن؟ الاعتذار لا يعني أن الإنسان ضعيف، بل يعني أنه قادر على مواجهة نفسه والاعتراف بخطئه. وعندما يعتذر الأب لابنه فهو لا يفقد مكانته أمامه، بل يعلمه أن الخطأ جزء من طبيعة الإنسان، وأن المسؤولية تبدأ عندما نعترف به. وعندما تعتذر الأم أو الصديق أو الزميل فهي لا تتنازل عن كرامتها، هي ببساطة تقول أنا أخطأت وأقدر علاقتي بك. والاعتذار الحقيقي لا يكون مجرد كلمة نقولها لإنهاء الموقف، بل يبدأ بفهم الخطأ وتحمل مسؤوليته ومحاولة عدم تكراره. فليس المهم أن نقول آسف فقط، بل أن نعرف لماذا نعتذر، وأن يظهر ذلك في تصرفاتنا.
4: لحظة وعي على جدة FM.
5: دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. إذا أخطأت اعترف بخطأك دون تبرير طويل. قل آسف عندما تكون آسفا فعلا، لا تجعل اعتذارك مشروطا باعتذار الطرف الآخر، ولا تحول الاعتذار إلى قائمة من الأعذار التي تنتهي بعبارة لكن أنت أيضا أخطأت. وحاول أن تتعلم من الخطأ حتى لا يتكرر، وتذكر أن بعض العلاقات لا تحتاج إلى انتصار طرف على طرف، تحتاج فقط إلى شخص يقرر أن يضع كبرياءه جانبا ويفتح باب الحوار. فقد يكون الاعتذار الذي نؤجله اليوم هو الشيء الذي يعيد علاقة كادت أن تضيع بسبب موقف بسيط. ليس عيبا أن تخطئ، فالخطأ جزء من طبيعتنا الإنسانية، لكن الأجمل أن نمتلك الشجاعة لنقول أخطأت وأنا آسف. فالاعتذار لا يصغر الإنسان، بل يكشف نضجه وقدرته على تحمل مسؤولية أفعاله وحرصه على من حوله. وأحيانا لا يحتاج الموقف إلى كلمات كثيرة، يحتاج فقط إلى قلب يتواضع ولسان يقول آسف. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
4: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
6: جدة FM على هواك.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الكرام، الآن نأتي لصلاة العشاء.

0: إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: اقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: خليجي 27.
6: ترجع الجذور التاريخية لبطولة كأس الخليج العربي إلى كواليس أولمبياد المكسيك 1968، لتقص شريط منافساتها الرسمية من المنامة عام 1970 بهدف البحريني أحمد سالمين، وصولاً إلى محطتها 27 في جدة.
7: في 60 ثانية.
8: في إنجاز عالمي جديد، العلا تحصد الجائزة الذهبية للسياحة المسؤولة بجهود استثنائية في حماية الطبيعة والاستدامة. الصقور الخضر تتألق، حيث حجز المنتخب مقعده في نصف نهائي خليج 27 بجدارة واستحقاق بعد فوزه الحاسم على عمان. صحراء الحماد في الحدود الشمالية تترقب انطلاق موسم المقناص وطرح الصقور مع مطلع أكتوبر وسط حراك تجاري واسع. نختم مع لغة العقول الذكية. دراسة علمية تثبت أن الكلاب تستخدم استراتيجية الرضع ذاتها لفهم الكلمات وتفكيك تدفق الكلام.
7: في 60 ثانية.

جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الان على جدة اف ام.

0: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا مستمعين، حياكم عبر أثير إذاعتكم جدة FM وفي استوديو 20.
0: طيب راح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا.
1: ساعتين إن شاء الله تكون خفيفة ولطيفة، بدأ من 8 مساء وحتى 10.
0: لكم تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف الزميلة ريهام قبوري.
1: وهنا كذلك صوت مريم العمري وأنا خالد مستور.
0: أيضا في الإخراج المتألق دائما سلطان المحياوي.

0: يا اهلا وسهلا بكل اصدقائي الكرام، حياكم الله معنا عبر اثير اذاعتكم جده فعلا.
1: اكيد نرحب بكل اللي انضم معنا الان، واذكركم بطرق التواصل معنا 012-647-7154 وكمان 012-649-5154. كمان ما تنسوا تطبيق الواتساب 800-244-28-28 مرة أخرى 800-244-28-28، وما تنسوا كمان تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. كمان تقدروا تسمعونا من تطبيق سعودي راديو بلس.
0: تمام، يعني اليوم كمان خلينا نتكلم في فقرتنا بالأغلبية، واحدة من الفقرات اللي راح تكون معنا إن شاء الله وفيها موضوع معين، نستنى تفاعلكم معنا في هذا الموضوع في هذه التفاصيل اللي راح نتكلم فيها في هذه الأثناء.
1: تمام. طيب بالأغلبية اليوم طبعا والله موضوع مهم، وشكرا خالد لاختيارك هذا الموضوع، فعلا احنا قاعدين نعيشه كل يوم. اليوم خالد قال في فقرة بالأغلبية: التقنية في حياتنا هل هي تطور أم اتكالية؟ الرأي الأول من ناحية التطور أنه التقنية أصبحت جزء أساسي من حياتنا، ساعدتنا على إنجاز أعمالنا بشكل أسرع أو بشكل أسهل، ووفرت لنا أدوات ما كانت متاحة من قبل. الاستفادة منها لا تعني الاتكالية، بل تعكس قدرتنا على مواكبة العصر وتسخير التقنية لخدمتنا.
0: طيب كمان يعني يمكن الرأي الثاني اللي ممكن يقول لنا اتكالية، يعني اليوم مع كثرة اعتمادنا مريم على التقنية بدأنا نتخلى عن مهارات كثير، وتوقع أن احنا غطينا هالجانب في حلقات سابقة عن بعض المهارات، عن قدرتنا على الاعتماد على أنفسنا. فكل ما أصبحت التقنية تحل مشكلاتنا وللأسف تفكر نيابة عنا وأحيانا تتخذ قرار، زاد احتمال أن نفقد مهارات كنا نمارسها بأنفسنا. واحدة منها أن الإنسان يكون واعي بنفسه، يعني إذا تكلمنا بشكل تفصيلي أكثر مريم، الواحد كان حريص دائما أنه يتخذ قراره بذاته من بعد استشارة، من بعد بحث، من بعد تفكير وجلسة مع الذات. اليوم والله أنا أكتب لواحدة من هالتطبيقات الموجودة وسائل التقنية أيا كانت مختلف مسمياتها، أضرب على الكيبورد كلمتين ويديني قرار.
1: صح،
0: المصيبة أنه أخذ هذا القرار وطبقه في حياتي.
1: صحيح، يعني أنا أشوف خالد أنه التقنية فيها تطور كبير، تمام، اختصرت علينا وقت، اختصرت علينا جهد ودراسة وشغل كمان، وحتى تفاصيل يومنا. لكن هنا سؤال: هل إحنا قاعدين نستخدم عشان هي بتساعدنا نفكر، ولا أنه هذه التقنية هي اللي قاعدة تفكر بدالنا؟ نعم. زي ما أنت قلت، وكمان بتاخذ القرارات وإحنا ما علينا إلا بس ننفذ.
0: بالضبط، يعني اليوم صار صراحة سؤال منطقي. اليوم بعد اعتمادنا على التقنية في حياتنا والمرحلة اللي وصلت لها مرحلة غير مسبوقة، وكل ما تقدم يعني قد قدمت البشرية أكثر، كل ما وصلنا إلى يعني تحديث أكبر في التقنية وما إلى ذلك. بس اليوم يعني إحنا كمان من سعداء الحظ أن إحنا نعيش مريم في هذا العصر التقني متطور جدا، مع ذلك نحس الموضوع صار في نوع من الاتكالية، متطورين وتقنيين وإلى آخره. لما نتخلي أدوات ذكاء مثلا أو تطبيقات موجودة اليوم تستخدمها تفكر نيابة عنك في شغلات كانت الأجيال اللي قبلنا ما شاء الله يعني أكثر قدرة في التفكير في التحليل. حتى يعني قبل التقنية، يعني خلينا نقول مثلا على سبيل المثال مريم، خطوط اليد،
1: صح،
0: الناس اللي ما لحقت الكيبورد وما لذلك
1: الخط العربي
0: خطوطهم جميلة تحفة، يعني مكتوب لك رسالة هو قاعد يرسم لك تحفة فنية.
1: أي والله فعلا،
0: أي
1: حتى أنت ما تقدر ترمي الورقة، تقدر تحتفظ فيها من جمالها.
0: عشان كذا
1: الخطاطين، أيوة فعلا، بيكون اليوم أنت هلا تفك الخط الآن حقيقي الخطوط سيئة جدا، يعني لازم تترجم إيش مكتوب،
0: أحيانا هو الكاتب ما أدري إيش كتب.
1: أيوة والله فعلا كلها صح. ترى كلنا أحيانا أكتب شغلات وأجي إيش كاتب، أقعد أقرأك إيش هذه، أنا نفسي ما أعرف أنا إيش كتبت حقيقي. يعني بتصير معانا كثير. يعني اليوم إحنا بنسأل: هل التقنية

0: التقنية، بعد استخدامك للتقنية، هل بسببها قلت إحدى مهاراتك؟
1: صح.
0: ولا بسبب استخدامك للتقنية طورت مهاراتك؟ ترى بإمكانك من خلال هذه التقنية الموجودة بين يدنا تقدر تتطور من تقنياتك من مهاراتك، أو إنه ممكن تكون تفقدك أحد المهارات المهمة. متى تحس إنه التقنية خلتك إنسان اتكالي؟ متى؟
1: سلام، سؤال جميل، راح نعرف إن شاء الله إجابته مع أصدقائنا.
0: تمام.
1: حياكم الله على 0-8-0-2-4-4-2-8-2-8 واتساب، اتصال على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية

0: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، ورحب فيكم في استوديو 20. اليوم قبل ما نطلع الفاصل تكلمنا أنا ومريم في يعني موضوعنا بالأغلبية التقنية في حياتنا. من وجهة نظركم يعني وصلنا إلى مرحلة عالية جدا، هل هي تطور ولا اليوم يعني أصبحت نوع من أنواع الاتكالية؟ فشاركونا، خلونا نسمع رأيكم ونشوف رأي الأغلبية وين يروح اليوم، ونستقبل اتصالات الأولى في هالبرنامج بالساعة هذه. ونرحب بأول واصلين معنا مريم، نقول له ألو.
1: يلا يا مازن. ألو. هلا وسهلا.
2: هلا هلا مريم. هلا والله.
1: أهلين، كيف حالك؟
2: هلا وغلا. والله بخير، كيفك إن شاء الله طيبة اليوم؟
1: أنا تمام الحمد لله، أنت تمام؟
2: والله كله تمام
1: الحمد لله.
2: أبو فيصل.
0: هلا والله.
2: هلا عيون، وش أخبارك؟ إن شاء الله طيب
0: الحمد لله. شو أخبارك طيب؟
2: والله حبيبي الحمد
0: حبيبي
2: لله.
0: والله الله يحييك، منورنا والله.
2: نور نورك. اليوم سؤالكم عن
1: التقنية في حياتنا، تطور ولا اتكالية؟
2: لا والله اتكالية أنا شايف.
0: أوه.
1: ليش يا مازن؟
2: مرة وين تطور؟ يعني تروح وتحجز وكله وتستناها على الجوال، وبعدين
0: أنت بتوقف طوابير يعني؟
2: والله الطوابير أرحم، على الأقل ساعة ساعتين ثلاث، وإنك مغلق أمورك.
0: لا شوف، هي التقنية يعني عشان نكون واضحين، هي مسهلة حياتنا أمانة، في تسهيل وفي يعني مرحلة واصلة فيها التقنية أنه أنت تقدر يعني تتكل عليها. خليها تنفذ لك مهام.
2: أنا معاك يا أبو فيصل. صارت تتعبنا. تتعبنا كثير،
0: ولكن اللاينات ما تتعبك. أي اللاينات والطوابير ما تتعبك؟
2: لا لا ما عادي، ثلاث دقائق 4 دقائق والله تريحنا والله.
1: طيب مازن أنا بسألك يعني إيش المهارة اللي حسيت إنه التقنية يعني قوتها عندك، وإيش المهارة اللي خلتك تمارسها أقل؟ يعني إيش أخذت منك التقنية وإيش أعطتك؟
2: والله هي أعطتني الشيء اللي يناسبني أنا بالأول.
1: زي إيش؟
2: زي مثلاً مثلاً زي لما نسمعكم مثلاً، لما ما يكون ما عندنا روادي، أو إني أكون مسافر.
1: تمام.
2: أو إني أكون مسافر. وكمان الشيء الثاني إيش؟
1: تدخل على التطبيقات. وإيش الشيء اللي أخذته منك؟
2: اللي أخذته مني التركيز. إيه هذا اللي عدمنا والله يا مريم.
1: تشتت أكثر. ماشي يا مازن، شكرا لمشاركتك وليلتك سعيدة.
2: ليلتك سعد والله يا مريم.
1: يسلم. هلا والله. طيب مين معنا كمان؟
0: نشوف نقول ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا سليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير أبو فيصل وأستاذة مريم وأبو سعد والمستمعين، هلا فيكم.
0: الرضا إن شاء الله. الله يحييك، كيف حالك طيب؟
3: الله بخير، أخباركم إن شاء الله
0: طيبين. الله يخليك حبيبنا، تسلم، الله يطول بعمرك. رحب فيك وننتظر مشاركتك، تفضل.
3: مشاركتي طال عمرك أنتم بين التطور والاتكالية اللي تمخضت عن زمن الرقمنة. طبعا أنا في وجهة نظر شخصية أرى أن التقنية وتطورها وذكاءاتها الاصطناعية والتوليدية وإنترنت الأشياء جعلت البعض اتكالي عليها بشكل مطلق جدا، وهذا طبعا شيء ما هو كويس. يعني بدل الشخص يا أبو فيصل أستاذ مريم، بدل ما أعمل عصف ذهني في موضوع ما، بدل ما أكتب، ما أبحث، بدل ما أتحرك، بدل ما أبدع، أترك يعني بشكل مطلق للتقنية، بالتالي تكون سبب في شيء أنا أسميه أو أطلق عليه إن صح التعبير سبات الدماغ. عرفت؟ سبات الدماغ يعني تفكير ما فيه، اعتمد على المورد هذا التقني الرقمي. فلو افترضنا جدلا لا سمح الله ولا شيء في قادم الأيام، لو توقف الانترنت لأصبح الدماغ بالذات من تقدم بالعمر خاوي وخالي من أي مثريات أي إبداعات، فكان اعتماده ومورده وأول ما يتبادر إلى ذهنه الانترنت والذكاءات الاصطناعية التي يأخذ منها استعلامات واستفسارات ومعلومات.
0: نعم تمام، دائما رهيب والله سليم، يعني مختصر ومجيز وتصيب على قولتهم يعني قلب الحقيقة، فالله يبيض وجهك وشكرا لك حبيبنا على هالمشاركة.
3: سلمك الله،
0: يا حياك الله، يا هلا والله. لم تحمس أنا كمان نستقبل اتصالات أكثر، وناخذ فاصل ونرجع نواصل.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام من جديد. نواصل معكم المشوار وخلونا نروح الى فقره خذ العلم او زاويه خذ العلم اللي تهم الشباب وفيها انجازاتهم الكثير من الاخبار الجميله اللي تستحق ان يستمع اليها. اول اخبار عندنا جاب بهذا العنوان اللي نفخر فيه: المملكه تحقق 6 ميداليات دوليه في اولمبياد المعلوماتيه للبلقان للناشئين 2026. طيب تفاصيل خبر: حقق المنتخب السعودي للمعلوماتيه 6 جوائز دوليه في النسخه 19 من اولمبياد المعلوماتيه للبلقان للناشئين 2026 الذي اقيمت منافساته في مدينه سراييفو بالبوسنة والهرسك بمشاركة طلبة يمثلون 13 دولة. حصل طلبة المملكة 4 ميداليات فضية، ميداليتين برونزية في أول مشاركة رسمية يعني في هذا الأولمبياد ضمن برنامج موهبة للأولمبياد الدولية. طبعا هذا تنفذ مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم، ونال الميداليات الفضية كل من فارس ياسر ردادي من الإدارة العامة للتعليم منطقة المدينة، هاشم إبراهيم بسيوني من الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بينبع، وأحمد محمد الحسين وياد عماد الخليفة من الإدارة العامة للتعليم منطقة الرياض، فيما حصل محمد عبد الخالق البطاط من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والريم علي المطوع من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء على الميداليتين البرونزيتين. وتميزت المشاركة السعودية بتحقيق جميع أعضاء المنتخب، شوفي الفخر الجميل يعني الإنجاز المستحق، كلهم ما شاء الله تبارك الله حققوا جوائز دولية في إنجاز لافت خلال المشاركة الرسمية الأولى للمملكة في هذا الأولمبياد. أبطال، والله نفخر فيهم،
1: والله مبروك ونبارك لهم فعلا، ويعني وهذا يحسب للتعليم ويحسب للموهبة طبعا بالشراكة مع وزارة التعليم. وجودهم في مثل هذه المحافل الجميلة حقيقي بتعطينا يعني فخر مرة كبير، واعتبر هذا يعني تطور في
0: في في في هذا الجانب يعني وجانب
1: صح
0: الموهبة
1: صح.
0: بس أضيف شغلة يعني ضمن الخبر، طبعا هذول الطلبة قبل مشاركتهم إيش اللي صار في هذه الأولمبياد؟ خضعوا لرحلة تدريب وتأهيل تضمنت سلسلة من المعسكرات التدريبية، مسابقات ترشيحية لقياس مستوياتهم واختيار المتفوقين منهم، إلى جانب مسابقات يا مريم محاكاة تستهدف تطوير مهارات حل المشكلات وتنمية استراتيجيات التفكير الخوارزمي. ضمن رحلة تدريبية تخيلي تمتد من سنتين إلى 4 سنوات. نعم. بعدين تجي موضوع التهيئة تدريجيا لخوض المنافسات الإقليمية والدولية. طول الخبر بس يعني أخذنا منه صراحة هذا الجزء،
1: في تفاصيل أكثر فعلا، لكن فعلا احنا أخذنا الأجزاء تقريبا المهمة، وإن شاء الله نتمنى للجميع التوفيق بإذن الله.
0: بإذن الله
1: إن شاء الله. طيب كمان ننتقل إلى تقني القسيم، يطلق أكثر من 5300 فرصة تدريبية مجانية احتفاء باليوم الوطني السعودي. طبعا أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة أكثر من 5300 فرصة تدريبية مجانية لأفراد المجتمع ضمن مشاركتها في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي. وتتنوع الفرص المقدمة بين عدد من البرامج والدورات التدريبية والتطويرية في مجالات متنوعة، بما يتيح للمستفيدين تنمية مهاراتهم ومعارفهم والاستفادة من برامج تدريبية تقدم مجانا بهذه المناسبة الوطنية. طبعا تعكس المبادرة دور التدريب التقني والمهني بالقصيم في تعزيز الشراكة مع قطاع التدريب الأهلي وتوجيه إمكاناته لخدمة المجتمع من خلال مبادرات تسهم في توسيع فرص التدريب والتطوير وكمان تنمية المهارات لدى مختلف فئات المجتمع.

0: صراحة خالد 5300 فرصة تدريبية مجانية رائعة لا تفوتوها، وطبعا استفيدوا من البرامج والدورات التدريبية والتطويرية في كل المجالات المتنوعة، وأكيد الوطن وأبناء الوطن يستحقون مثل ذلك وأكثر، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب نكمل معكم في استوديو 20، يعني احنا ما زلنا في ساعتنا الأولى ومكملين إلى 10 مساء، فكونوا معنا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. طبعا انتو استديو 20 معنا، يا هلا وسهلا بالجميع. اذكركم بفقرة بالاغلبية اليوم ناخذ ارائكم فيها عن التقنية في حياتنا، هل هي تطور ام اتكالية؟ 012-64-7754 وكمان 012-64-95154 الواتساب 800-244-28-28.
1: يلا نشوف آراء الأصدقاء اليوم وش يقولون في هذا الموضوع. تروح لأنه تطور يعني، ولا الموضوع فيه نوع من الاتكالية صار؟ حياكم الله، ناخذ معنا اتصال حاليا، نقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: يا هلا رجوان. وعليكم السلام.
2: يا هلا فيكم جميعا، أنا خالد ومريم وكافة المستمعين.
0: هلا وسهلا يا رجوان، تفضلي.
2: بالنسبة للموضوع الذكاء الاصطناعي، أنا أشوفه إنجاز أسرع يعني وتطور وكذا.
0: يعني أنت بتشوف إنه التقنية في حياتنا تطور أكثر من إنها اتكالية؟
2: أي، أنا أشوفها يعني نوع من التطور ويساعد ينجز أكثر. يعني مثلا إذا عندي شيء مثلا يلخص لي زي كذا، يعني حلو يساعد في هذه الأمور.
0: طيب خليني أسألك يا رجوان، التقنية إيش أخذت منك وإيش أعطتك؟
2: والله أنا أشوفها يعني عطتني إنها أنجزت لي وقت،
0: عطتك يعني وقت أكثر.
2: أيوة، عطتني وقت أكثر. ممكن أخذت مني إني أتكل عليها، يعني مثلا في أشياء يحتاج لها تفكير، يعني مثلا الحسابات مثل كذا. إيه زي كذا.
0: أوكي شكرا يا تفضلي.
2: لا خلاص، يعطيكم العافية.
0: أوكي عافيك يا أرجوان، شكرا لك.
1: كمان اتصال ثاني. ألو،
3: سعد الله مساك يا خالد.
1: حياك الله يا أخونا محمود، أهلا وسهلا. مسنور
3: يحفظك، والأخت مريم وسلطان المحيا، وهذا المخرج الرائع دائما يطلعني بالمقطوعات الجميلة، الله يحفظك.
1: الله يخليك، بادلك التحية ويشكرك، تسلم.
3: كذلك المستمع الكريم، أخي شوف، التقنية في حياتنا جزء هام وأمر لا بد منه لكي نجاري العالم. ليس التكالية أبدا أبدا أبدا، أنا ضد كلمة التكالية. ليه يا أخي؟ هذه تقنية عالية، والدولة حرسها الله ووفقها يعني أخذت بهذا العلم على عاتقها الذكاء الصناعي، وأنفقت المليارات، أنا أقولها كده بصوت عالي، المليارات لكي نكون في مقدمة الدول، بل الصف الأول، وهذا موقعنا أخي.

0: المراحل الحياة.
1: نعم بدون شك أكيد.
0: نعم بل هو علم الحديث، الدولة وفق الله أخذت بكل أعرافها بهذه التقنيات المتطورة جدا، ورصدت المليارات لتبني هذه التقنية، بل أدخلتها طور أدخلتها في مراحل الدراسة، كل المراحل الدراسية لحين الذكاء الاصطناعي. هذا يسجل لهذه الدولة السنية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين اسمه سيدي ولي العهد حفظهم الله.
1: نعم بدون شك.
0: حنا في عمرك الرقم الدولة الرقمية الأولى في الذكاء الاصطناعي، بل السادسة عالميا. تصور نحن العالم الكبير هذا الإسلام من الأطراف. نعم. نحن ترتيبنا السادس في العالم، يعني يؤكد
1: أن
0: الدولة هذه الله يحفظها ويبارك فيها دائما وأبدا تبغانا في المقدمة في كل مناحي الحياة.
1: اللهم لك الحمد. بس خليني أنا أذكر لك يعني الجانب اللي نتكلم عنه تحديدا اليوم. يعني الواحد لو مثلا أمس كنا تكلمنا في جانب معين، يعني سألت مريم وسألتني متى آخر مرة حفظت رقم مثلا على سبيل المثال، إحنا كنا نعتمد على الذاكرة. اليوم أنت تسوق بالسيارة ممكن لو ما تشغل التطبيقات تبع الخرائط ما توصل مكان أو تحس إنه في شيء غلط، مع أن أول كان واحد معتمد على ذاكرته على الحفظ. فهذا الجانب اللي إحنا تحديدا نتكلم فيه اليوم، التقنية يعني استخدامها بشكل مستمر هو تطور بالنسبة لنا، ولا اتكالية الواحد صار ما عاد يعتمد على نفسه على ذاكرته على عمليات الحساب الكتابة وما إلى ذلك.
0: والله في الخارج أنا معك، إنه ما إحنا مش معتمدين على التقنية في كل أمور حياتنا. نعم.
1: نعم.
0: هي سبب ومنحة آخر في تطور العالم، فنحن جزء من هذا العالم الفسيح، ولابد ناخذ بكل اسباب التقنيه العاليه، لانه الحين عالم التقنيه عالم الالكترونيات عالم الدوله الرقميه، فاحنا صور احنا الرقميه الاولى في العالم في الخليج والسادسه في العالم. هذا يؤكد على اننا نسابق اقراننا في كل الميادين، وهذا يسجل لصالح الدوله هذه جزاها الله خير وحكومتها الرشيده التي لم تال وجود ولم تدخل وسع كي نكون دائما نحن مكاننا في الصف الاول اخي خالد
1: أكيد
0: ومريم.
1: بدون شك يعني شيء نفخر فيه.
0: يعني يقول الله يوفق الحكومه الرشيده، الله يوفق الحكومه الرشيده على ما تبذل من جهود مضنيه لكي نكون في المقدمه. اخي صور في مواسم الحج يستخدمون طائرات الدرون هذه، كان الدواء يوصل خلال ساعتين ثلاث ساعات للمراقب الصحيه المنتشره في عرفات ومنى والمزدلفه.
1: بدون شك
0: في دقائق معدوده. معالي الدكتور فهد الجلاجل يقول الصور يعني كنا نعاني من ارسال الدواء، لكن الحين مع التقنيه الحديثه هذه الذكاء الاصطناعي الادويه توصل خلال دقائق. الصور من ساعتين ثلاث ساعات الى ثلاثة أربعة خمس دقائق، يعني شيء غير يتصور العقل قبل
2: تمام
0: خمسه.
1: طول لي بعمرك حبيبنا محمود، نشكرك ودائما كلامك جميل. شكرا لك صديقنا وحياك الله.
2: طيب خلينا نروح لأبو رائد على الواتساب. يا هلا وسهلا يا أبو رائد، يقول السلام عليكم، صحية طيبة للمبدعين دائما يعطيكم العافية. يقول التقنية يمكن نظر إليها من زاويتين، تطور يوسع قدراتنا واتكالية تضعف مهاراتنا.
1: يا سلام.
2: تمام. برأيي المشكلة ليست في التقنية نفسها بل في طريقة استخدامها، فهي تختصر الوقت والجهد وتساعدنا على التعلم والوصول للمعلومات وإنجاز أعمال كانت تحتاج وقت طويل، لكن عندما نعتمد عليها في كل شيء حتى في الأمور التي كنا نجيدها بأنفسنا قد نفقد بعض مهاراتنا تدريجيا.
1: رأي جميل.
2: اليوم يقول وأنا معها، السؤال هل التقنية جعلت حياتنا أسهل فقط أم أنها جعلتنا أقل قدرة على الاعتماد على أنفسنا، وهل هناك مهارات فقدناها فعلا بسبب اعتمادنا المتزايد عليها؟ طبعا هذا الكلام الجميل والعميق أبو رائد.
1: شكرا لك أبو رائد صديقنا.
2: أنا أتفق جدا معك يا أبو رائد، وفعلا اليوم إحنا بنطرح هذا السؤال، هل التقنية فعلا خلت حياتنا أسهل أم إنه خلتنا أقل قدرة على الاعتماد على أنفسنا، وهل هناك فعلا في مهارات إحنا استفدناها من التقنية وطورنا أنفسنا من خلالها تمام، ولا في التقنية أفقدتنا مهارات كنا يعني نعتمد عليها مثل مهارة الحفظ
1: مثلا،
2: أين مثلا يعني الأرقام أرقام الجوالات مش عارف إيه
1: حساب.
2: الحساب الآن الواحد ما في يحسب، يدخل على الآلة الحاسبة اللي في الجوال ويحسبها.
1: صح
2: تمام.
1: صح.
2: حتى تواريخ الميلاد خلاص كل شيء في موجود في
1: مكتوب
2: هو، حتى انت ما صرت تتذكر مواعيدك، هنا هو هذا اللي يذكرك.
1: بالضبط.
2: الجوال هو اللي يذكرك بمواعيدك وبجدولك. زمان كنا احنا نتذكر كل حاجة، فأنا أشوف انه التقنية اوكي تمام، واوكي هو سلاح

0: ذو حدين، يا يعني انك تستخدمه في الاشياء اللي فيها تطور وفيها بتخدم المجتمع وبتخدمك شخصيا وبتخدم المجالات الطبية والتعليمية وإلى آخره، يا إنك أنت استخدمتها بشكل سلبي وكنت أنت أسير لهذه التقنية، ما تعرف لا تتكلم ولا تتحرك ولا تفكر إلا بوجود هذه التقنية. ما في معناته أنت على الصامت كده هولد، ما في أي مهارات.
1: يلا تساؤلات جميلة في مكانها محلة، ونستنى أصدقائنا كذلك شاركونا مثل ما شاركونا الأصدقاء بالاتصال وبالرسائل، فحياكم الله على 800-244-2828.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، واهلا وسهلا فيكم في استوديو 20 وساعتنا الثانيه. اما بعد، احيانا يكون اقصى صوت يعني نسمعه ليس صوت الاخرين بل صوتنا الداخلي. هذا الصوت قد يبدا كتأنيب بسيط، لكن مع الوقت يمكن ان يتحول الى عبء يؤثر على نظريتنا او نظرتنا لانفسنا وثقتنا بقدراتنا وعلاقتنا بالاخرين وحتى قراراتنا وطموحاتنا. وفي مرحله الشباب حيث تتشكل الشخصيه وتتحدد الكثير من الملامح المستقبلية، قد يكون لتأنيب الذات تأثير أكبر مما نتوقع.
1: طيب، في حلقتنا اليوم نفتح موضوع يمس الكثير منا ونتساءل، متى يكون تأنيب الذات دافعا للتغيير، ومتى يتحول إلى جلد للذات يعيقنا ويضعف ثقتنا بأنفسنا؟ الأستاذة ريم ساكو أخصائية نفسية، يا هلا وسهلا بك يا أستاذة ريم.
2: أهلا وسهلا فيك يا أستاذة مريم.
1: يا هلا
2: خالد، حياكم الله.
0: يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا، سعيدين بوقتك معنا.
2: يسعدك إن شاء الله. أنا أكثر.
0: الله يحفظك. خلينا نبدأ بأول أسئلتنا، إيش المقصود لما نقول تأنيب الذات، ومتى يتحول من مراجعة للنفس إلى جلد الذات؟
2: طيب، أول حاجة إحنا لازم نفرق بين الشعور بالذنب وتأنيب الذات، تمام؟ لأنها تقريبا بتكون متقاربة بس هي ما هي متطابقة. الشعور بالذنب لما أنا أجي أتكلم عن شعور، هو إحساس داخلي بينتاب الإنسان في اعتقاد إن هو ارتكب خطأ أو تصرف بطريقة اتعارضت مع قيمه أو قيم الأشخاص اللي تربى وسطهم وزرعوا بداخله إنك أنت لازم دائما تكون مثالي ولازم تكون بيرفكت 100%. طبعا هذا الشعور احنا ما نقدر نقول انه هو دائما سلبي، اوقات بيكون صحي لانه بيوقظ بداخلنا، ممكن نقدر نقول الاعتراف بالخطا، نتعلم من هذا الخطا كذلك، تمام. لكن تأنيب الذات يظهر لما يبدا الانسان يلوم نفسه على كل حاجه عملها. طبعا هذا اللوم ممكن بيكون وسيله انه انا راجع نفسي اصحح سلوكي، بس مثل ما تفضلت انت في المقدمه ايش قلت، انه بيتحول الى عبء نفسي اذا استمر بصوره مبالغ فيها. طبعا احنا في المدارس النفسيه اتناولوا الشعور بالذنب من زوايا متعدده، بعضهم ربطوها ربطوه بالقلق والتعلم من خلال العلاقه بين الخطا والعقاب، انه انا كانسان خلاص من الطفوله اتبرمجت اني ما اقدر اتعلم الا اذا ايش اخطات، ويعني الخطا هذا قوبل بعقاب جدا شديد، تمام. والبعض الآخر ربطوا بالإحباط والشعور بالعجز عن تحقيق الأهداف، بينما ركزت اتجاهات ثانية على توجيه مشاعر العداوة والغضب نحو الذات، وتقريبا هذا هو المسمى الأقرب لتأنيب الذات. طبعا مع تطور الدراسات النفسية صار فيه اهتمام، طبعا الدراسات النفسية في الشخصية بالتحديد صار فيه هناك اهتمام أكبر بالتمييز بين الشعور بالذنب وغيره من المشاعر، يعني فصلوا إنه هذا الشخص بيشعر بتأنيب الذات بسبب مثلا اضطراب معين بعيد عن كونه مستقل بحد ذاته، مثل القلق والخجل وتأنيب الضمير.
1: تمام، يعني مراجعة النفس أستاذة ريم بتساعدنا نفهم الخطأ نعدله، لكن إذا بقينا إحنا نكرر اللوم من غير ما نتقدم، هنا في هذه النقطة ممكن يصير تصير المشاكل، يصير أيوة يثقل علينا. طيب أستاذ ريم، أحيانا الشاب يعني دائما يعني يطلب من نفسه أو يعني يصر على نفسه إنه لازم يكون ممتاز وبيرفكت في كل شيء حوله، يعني يعامل حتى أقل تعثر في حياته إنه هذا يعتبر فشل كامل، إني أنا ما راح أقدر، إني أنا فشلت، مع إنه يعني جزء طبيعي من الإكسبيرينس، تمام. لكن ليش يلوم بعض الشباب أنفسهم باستمرار، يظل يلوم نفسه بشكل مستمر، يعني اللوم؟
2: طيب، أول حاجة إحنا لازم نعرف إنه سمة الشعور بالذنب استعداد سلوكي مكتسب، ما هو فطري، تمام؟
1: تمام.
2: لأن البعض يقول لك، يعني خاصة في الحالات العيادية اللي تجينا، يقول لك أنا طبيعي كده ألوم نفسي، أقول لهم لا،
1: صحيح،
2: هذا شيء أنت اكتسبته، هي سمة أنت اكتسبتها من الطفولة. ليش؟ لأنه صار في تفاعل بين المعطيات البيئية وخبرات الطفولة المؤلمة. طبعا عندنا بعض الباحثين ذهبوا إلى ربط الشعور بالذنب بكثرة العقاب، عقاب الطفل على أخطائه. الطفل اللي يعاقب باستمرار طبيعي إيش اللي بيولد عنده شعور دائم بالخوف.
1: صح.
2: وتلقائي. عندما يرتكب فعل خطأ حتى وإن كان في خلوة، يعني حتى إذا ما حد مطلع وما هو منتبه له، دائما بيحس بأنه أنا تراني مفضوح، أنا تراني مكشوف، خلاص. لذلك ميل بعض الشباب إلى لوم أنفسهم بشكل مستمر يرجع للسبب الأول، القائمين بالرعاية ووعيهم. للأسف الشديد إنه هذه الطريقة القاسية هي الأنسب، هي بتزرع قيم أخلاقية بداخل هذا الشخص. والباحثين وجدوا إنه وخز الضمير والإحساس بالذنب مستقل تماماً عن الشعور بالخزي. يعني من الخطأ إني أنا أقول أبغى أربي شخص على قيم وأخلاق، يعني إحنا في علم النفس كما يعني نشرها فرويد الأنا الأعلى، مستحيل إنه هذا الشخص أنا بأطور عنده الأنا الأعلى بطريقة جدا قاسية. أنا هنا بدون وعي قاعد أولد عنده شعور بالذنب والنظرة الدونية للذات، وهذا طبعا يدخله في قلق المثالية، مستحيل يرضى عن نفسه، مستحيل يتقبل إخفاقاته، دائما يحاول إنه هو إيش يعني يوصل لمرحلة طبيعية مستحيل إنه هو حيوصلها. طبعا هذا يندرج تحت جنون العظمة بلا وعي.
0: نعم أنا أثرتي نقاط يعني مهمة جدا أستاذ ريم. طيب خلينا كمان ننتقل للسؤال اليوم، تأنيب الضمير أو تأنيب الذات، يعني نشوف أنه دليل على وجود الضمير والمسؤولية ولا هذا بالمحصلة النهائية مؤذي للشخص؟
2: لا طبعا في دراسة لعالم نفس اسمه كاتل وشركائه يقول فيها أنه الشعور بالذنب مستقل تماما عن قوة الأنا، مثل ما قلت قبل شوية أنه الأنا الأعلى اللي

0: وفي نفس الوقت ما بيشوفوا إنه هو بينتج، هذا الشيء أدمنه فقط كشعور.
1: يعني ممكن يدمنوا المشاعر السلبية.
0: صحيح،
1: يتحول إلى
0: إدمان. صحيح، هو يتحول لشخص للأسف الشديد متعطل، يعني فقط يدمن العصبية ويدمن وهذا طبعا من الشكاوى.
1: حتى لو ما كان في شيء يعصب ولا في شيء يستاهل، بتلاقي الشخص على طول
0: هو شايف
1: إنه هذا جزء من تركيبة الشخصية ومن حياته. أنا لازم أكون متوتر، أنا إنسان متوتر، أنا إنسان قلقان، يظل كذا على طول حتى لو ما في شيء. أستاذة
0: صح، هو بيشوف طبعا انه انا لازم اظهر هذا الشيء عشان ارضي الاشخاص اللي حولي.
1: صح
0: تمام.
1: نعم.
0: لانه انا اذا بينت لهم انه انا مبسوط، انا بسافر، انا بخرج، غالبا الاهل ايش بيسموه؟ مستهتر. فيلا خليني اسوي انه انا عصبي، اسوي انه انا متوتر، انتم ما انتم شايفين انه انا بقدم في كل مكان، انتم مو شايفين انه انا بذاكر وبأسهر، طب انت ما بتنتج. فهو هنا ولد تأنيب ضمير للاسف الشديد مع ضعف الانتاجيه. ولكن المقابل هنا المفروض انه انا ايش اعمل عشان ابين انه هذا الشخص يعني بالتأنيب الضمير هذا الصحي بيكون مثلا نابع من وبيستمد من الانا الاعلى اللي هي القيم والمعايير والاخلاق. اشوف مثلا انه هو جاي يسال بيطور من نفسه، حتى اذا كان 5% انا شفت انه انتج في حاجه معينه.
1: تمام،
0: في فرق.
1: طيب أستاذة ريم، كيف ممكن إحنا نميز بين النقد الذاتي والصحي وجلد الذات؟ كيف أعرف إنه أنا نعم؟
0: طيب، في عبارة قرأتها في كتاب التعافي من العلاقات السامة لدكتور ستيفاني، يقول لك إنه الصفح هو التخلي عن الأمل في تغيير الماضي. كل ما فهمت أنا إنه الماضي هذا راح ومستحيل يرجع، ومشاعري وتأنيب ذاتي بس بيأرقوني، أنا هنا بأفصل نفسي عن جلد الذات. كذلك في عبارة سمعتها تقول الشخص الجلود هو شخص يمتلك سمة جنون العظمة، يعاقب نفسه باستمرار عن السلوكيات والإخفاقات اللي صدرت منه، يحاسب نفسه دوما بطريقة قاسية، لأنه زي ما قلنا قبل اتعلم من الطفولة إنه هو شخص صعب ما ينفع معاه إلا هذه الطريقة، وكأنه شخص صعب الميراث. فطبيعي بعد مثلا علاقة فاشلة أو إخفاق في دراسة البعض بيتعامل وفق ما تبرمج عليه.
1: صح.
0: لذلك النقد الصحي بكل اختصار إنه أنا أفهم سبب الإخفاق وأعترف فيه وأتدرب على استبداله بوعي، أتعامل مع نفسي بتلطف، ما أكره نفسي، ومن صور كره الذات التجنب وانتقاد الغير عشان أنا أرضي شعور منخفض بداخلي. أدخل في اضطرابات مثلا زي اضطرابات النوم، اضطرابات الأكل، مثلا مشاكل مع المحيطين حولي، هذا كله يعكس النقد السلبي للذات. أنا لازم أفهم إنه ما في أحد محصن ضد الفشل والإخفاقات، بس في هناك أمل بإنه أنا أتعلم من هذا الإخفاق، أتعامل مع نفسي بقسوة. هذا أصلا من الإسلام، يعني المسلم القوي أحب إلى الله من المسلم الضعيف.
2: نعم صح صح. طيب أستاذ ريم، بس في نقطة هنا مهمة، يعني الإنسان اللي يفكر بهذه الطريقة تجاه نفسه وعنده شيء من جنون العظمة. يعني هل
0: صحيح؟ لأنه هو
2: ليش الرابط هو سامحين على المقاطعة، هو يعني قاعد يأنب ذاته كثير، وأحيانا ممكن يوصم نفسه ببعض الصفات المعينة، فهل هذا عنده شيء من جنون العظمة؟
0: صحيح. ليش؟ أنت الآن تخيل قدامك إنسان يحس بأنه هو المفروض خلق عشان ما يخطأ. تمام، فهذا إحنا قاعدين نتكلم عن مين؟ عن شخص عنده عظمة، أنه أنا المفروض أكون دائما في مكانة مرتفعة، دائما أنا المفروض أكون عظيم. فالعلماء خلصوا بأنه الشخص اللي يكثر من تأنيب الذات وجلد الذات هذا يملك نوع من أنواع جنون العظمة. طبعا هذا الشعور للأسف الشديد بيولد عند البعض الاضطرابات الشخصية عكس النفسية اللي هي مثل النرجسية، الهستيرية، السيكوباتية، ثنائي القطب. هذه الأشياء كلها نلقاها فيهم، يعني في عندهم سمات تأنيب الذات، دائما يحس بأنه أنا ما المفروض أخطأ، والمفروض حتى لما الناس يجوا يتكلموا معاهم يشعروا بأنه هم الناس بيدينوهم، وكأنهم أنت بتوصموا بالعار. وضحت الصورة؟
2: صح صح، مفروض أنه ما يخطأ. أي واضح الصورة، بس كان رابط عجيب بين الاثنين. طيب
0: أيوه؟
2: فعلا. طيب اليوم أستاذ ريم، تأنيب الذات ممكن يخلينا نخاف من التجارب، نخوض يعني تحديات جديدة في حياتنا، وحتى نتخذ قرارات.
0: صحيح، لأنه في بعض الحالات غير المتشافية بسبب الغضب، الغير المتشافية من الغضب بسبب تأنيب الضمير، طبعا يختبئ خلفهم القلق المبالغ فيه، فيطوروا عندنا مثلا القلق الاجتماعي، قلق الرهاب الساحي، إن هو مثلا يختلط أو يذهب لأماكن واسعة.

0: أو يختلط بالأشخاص الآخرين. فممكن طبعا يطور الرهاب، يطور القلق الاجتماعي أو مرض الشك، سوء الظن في الناس. يعني ممكن نشوف حالة معينة تقول أنا أخاف أجرب الزواج بسبب مثلا إخفاقي في الزواج الأول. وممكن نشوف إنه هي بدأت تسرد أسباب، إنه ممكن أنا والله ترى أهل زوجي عملوا لي، ممكن أنا هذه عانتني، ممكن هذه حسدتني، ممكن هذا سحرني. فتخاف إنها تجرب، أو يخاف إنه هو يجرب. أو ممكن في العمل يكون مثلا صادف مدير ممكن يكون ما توافق معه، فيحس بإنه بعض المدراء لا سيئين، بعض المدراء نرجسيين. فتأنيب الذات عنده يخليه إنه أنا طيب لو عرفت مثلا أتعامل أو أقول أو أضع، يعني يبدأ يركز على مهاراته وكأنه هو المفروض يعرفها. البعض ما يعرف إنه هذه المهارات أنت بتتعلمها من الإخفاقات هذه. كلمة لو تفتح عمل الشيطان من الأخير.
1: صح. يعني يسقط تجارب الآخرين على نفسه وعلى حياته.
0: صحيح.
1: طيب أستاذ ريم، يعني نجي لموضوع يعني حقيقي مهم كمان، هل المقارنة بالآخرين خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا قاعدين نشوف اليوم، شباب 24 ساعة هم بيشوفوا مختلف وأنواع التطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ويبدأوا في المقارنات ويبدأوا يقارنوا نفسهم ومشاكلهم بمشاكل الآخرين، نجاحهم بنجاح الآخرين، هل هذا يزيد من تأنيب الذات؟
0: صحيح، لأنه إحنا اليوم بنشوف تقريباً يومياً أشخاص كده بيطلعوا لنا صراحة بلا هدف، فاتحين بثوث يقلدوا الغير، يحاولوا يسحبوا البساط من تحتهم عشان الشهرة. طبعاً هم بيحاولوا هنا يوجدوا إيه؟ معنى لحياتهم. مو عيب أبداً، مو عيب إنه الشخص يسعى، ولكن الخطأ إنه هو يدخل في مجال هو مو عارف من هو، إيش الأمور اللي تشبه له، هل أنا هذا المكان يشبه لي ولا لا، هل هذا الشيء اللي أنا قاعد أعمله يعكسني ولا لا، تمام، هل هذا الأمر ولا يناسبني ولا فقط مع الخيل يا شجرة. تلاقي بعض الناس يدخل في أهداف قوية ممكن بسبب تأنيب الضمير، والله إنه أنا مثلا ما حققت للأهل، يعني خاصة نشوف بعض العلاقات اللي يدخلوا فيها في الزواج، إنه أنا اتزوجت عشان أرضي أمي.
1: نعم.
0: عشان أرضي أبويا،
1: أنا جبت أحفاد هذه كثير.
0: أيوة.
1: نعم.
0: كثير.
1: نعم. نعم.
0: إيش الجذر؟ تأنيب الضمير ممكن. إنه الله والله سافرت أدرس لأنه كان حلم أبويا إنه يشوفني أنا.
1: صحيح.
0: دكتور.
1: صحيح.
0: تمام.
1: صحيح.
0: يعني عندي كذلك في الحالات العيادية المراهقين بالتحديد اللي عندهم مرة تأنيب الضمير.
1: نعم.
0: مرتفع. إنه والله ترى واحدة تقول لي، طبعا أمي دائما تقول أنت يا دكتورة يا دكتورة، لكن أنا أصلا ما بكون دكتورة. فلما استدعينا الأم تقول بس أنا بشجعها، قلت لها بس أنت هنا ما تعرف أنك أنت بتضغطيها، يعني. صحيح. هذا الضغط أثر عليها يعني في التركيز، بس الحمد لله إنه هي عندها تخصص هي شايفة نفسها فيه.
2: ممتاز.
0: هي لا تولد عندها شعور تأنيب الضمير وشعور بالدونية، ممكن والله بنت عمك والله بنت خالك، لا، هذا قلت لها للأسف الشديد أنت بتصير عدوتها، لذلك في تباعد وفي نفور من الأشخاص للأسف الشديد. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي طبيعي بأنه هو بيزيد عندنا تأنيب الذات، خاصة الأشياء اللي بتتصور. ممكن الواحدة تشوف أنه أنا والله ترى ليش أنا حظي أقل من هذه، ليش أنا ما عملت، يعني طبعا هي في دراسة انه اسمها دراسة الشمري للأشخاص، فخلص انه طبعا هو كانت الدراسة للأشخاص للطلاب والطالبين للطلاب الجامعيين.
1: نعم.
0: فخلص بانه تأنيب الضمير بيرتفع عند الذكور تخيلي اكثر من الإناث.
1: اوف ليش؟
0: أيوة.
1: لأنه ممكن هم في وجهة المجتمع يعني وعليه مسؤوليات
0: المجتمع
1: كثير.
0: يضغطهم.
1: نعم.
0: المجتمع يضغطهم، أنت رجال، أنت مسؤول، أنت المفروض تسوي، أنت يعني التوقعات.
1: صحيح.
0: هذه على كاهلهم. كذلك في دراسة على الجيل الجديد، شفتي كلمة إنه الجيل الجديد أذكى، في ناس ترى
1: تحسسوا يعني من الموضوع هذا.
0: أيوة. مو كمان يتحسسوا، يعني يحسوا بثقل إنه إحنا المفروض نشبع هذه التوقعات ونرضيهم. فلما أنا مثلا أشوف طفل في وسائل التواصل الاجتماعي عمره ما تجاوز 15 سنة وما شاء الله قدر إنه هو بالمبالغ هذه اللي بتجي والدعمين قدر إنه هو يبني لأهله بيت، فممكن نشوف طفل ثاني بيشعر بالتأنيب والضمير إنه أنا شايف حال أهلي بس ماني قادر أسوي نفس اللي هذا الطفل عمله لأهله.
1: نعم.
0: فهذا بيخلق نوع من أنواع الغضب والحقد والحسد يعني للأسف الشديد.
2: صحيح. صحيح. بينما هي بالنهاية أرزاق، يعني مهما اجتهد
0: هذه أرزاق. هذا هو.
2: أي طول بعمرك جدا، والله سعدنا بالحوار معك، وإن شاء الله يعني نسمعك في حلقات جاية ومواضيع كثيرة ودنا نثيرها مع

0: بعض ونتكلم فيها
1: إن شاء الله
0: ونعرف تفاصيلها. يطول بعمرك
1: إن شاء الله. حياكم الله.
2: شكرا لك أستاذة ريم، إن شاء الله نلتقيك دائما على خير، أعطتينا من وقتك وشكرا على المعلومات القيمة الجميلة. يعطيك العافية أستاذة ريم ساك وأخصائية نفسية. شكرا. طيب احنا مكملين نغني ونرجع.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن في النصف الساعة الأخيرة تقريبا اليوم من استديو 20، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل ريهام قبوري، أنا مريم العمري، زميلي خالد مستور، والإخراج اللي بنستمتع فيه أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.
1: يلا عندنا دائما ما نتكلم يعني في استوديو 20 في تقريبا ساعتنا الثانية عن أشياء اليوم إحنا نستخدمها وأتت من خلال يعني اكتشافات أحيانا غير متوقعة، أحداث يعني غريبة عجيبة ساهمت في صنع بعض الأشياء اللي صرنا نستخدمها اليوم. أثر غير متوقع مستمر في حياتنا إلى اليوم. اليوم شو اخترنا اليوم؟ بلاستيك.
0: اوكي، عصر البلاستيك.
1: عصر البلاستيك مادة عجيبة غريبة.
0: نعم.
1: كيف تكونت؟ من وين جت؟ اصلا يعني فيها رابط عجيب غريب ما له دخل ولا ارتباط ببعض. يقول لك تخيل انه واحدة من اهم المواد في حياتنا اليوم بدأت قصتها بسبب كرات البلياردو. طبعا هم كانوا يحبوا البلياردو هذه جدا في القرن 19.
0: اوكي تمام.
1: وكانت كرات البلياردو مو زي اللي يعني نلعبها اليوم، نفس المواد، كانت تصنع من عاجل افيال.
0: غالية
1: يبدو انه
0: يعني مو اي بلياردو هذا.
1: لا ظاهر ما كان يحد لعبة. مع زيادة شعبية اللعبة صار الحصول على العاج أصعب وأغلى.
0: نعم.
1: صار عليها طلب كثير يعني الموجود قليل. فأعلنت إحدى الشركات الأمريكية عام 1864 عن جائزة قدرها 10,000 دولار، يعني مبلغ فلكي هذيك الأيام.
0: نعم.
1: مبلغ ضخم جدا. أي شخص يقدر أنه يصنع بديل للعاج يصلح ليكون كرات البلياردو.
0: طيب، أمام هذا الإعلان المغري جدا، أوكي، 10,000 دولار عشان يصنعوا كرات بلياردو من غير عاجل فيل، طبعا واحد من اللي دخلوا هذا التحدي كان أمريكي اسمه جون ويسلي هايت. طيب، قبل التحدي جون ويسلي هايت جرب سنوات وفي النهاية خرج بمادة جديدة سميت السيلوليد، وكانت الفكرة بسيطة ومجنونة في الوقت نفسه. بدلا من أن تأخذ مادة من الطبيعة اصنع مادة تشبهها.
1: يقول لك نجحت الفكرة وهذه المادة يعني ما صارت مجرد بديل للعاج وقتها، إلا دخلت في صناعات الأمشاط، صار عندهم أمشاط بلاستيك، يعني ظاهر كانت حديدة وما أدري شو،
0: خشب،
1: أي أطر النظارات، كمان الألعاب، أشياء كثيرة ثانية. والأغرب أنه المادة يعني اللي كان الهدف منها إنقاذ صناعة البلياردو من أزمة العاج ساعدت في فتح الباب قدام صناعة البلاستيك بالكامل اليوم.
0: يا سلام.
1: طبعا كان فيها عيب خطير جدا، يعني هذه المادة تحديدا ما نجحت من أول مرة.
0: نعم.
1: كانت قابلة للاشتعال، يعني
0: نعم،
1: درجة أنها كانت تحرق المكان اللي يصنعونها فيه، وهذا هذه الحرائق كانت يعني تتولد بشكل متكرر. لكن يعني هم في البداية حطوا جائزة و10,000 دولار وما في تضخم ذيك الأيام. والعجيب أنه اللي اخترع المادة ما في سجل موثق يثبت أنه هايت يعني حصل أصلا على الجائزة اللي بسببها كل هذا البحث يعني حصل، أو حصل على براءة اختراع وبنى شركة ناجحة. لكن 10,000 دولار ما نعرف صراحة إذا هو استلمها ولا لا حسب المصادر.
0: أوكي. طيب، بعد حوالي 40 سنة دخل رجل آخر إلى القصة وإلى التحدي، اسمه ليو بيكلاند. كان قد أصبح ثريا أصلا من اختراع ورق تصوير اسمه فيلوكس، وباع شركته لكوداك عام 1899 مقابل 750,000 دولار. بعدها أنشأ مختبر خاص به وأصبح لديه شيء نادر بالنسبة لعالم مخترع، المال والوقت ليبحث في الشيء الذي يريده، وكان يبحث في مشكلة مختلفة.
1: جميل، خلصنا احنا من كرات البلياردو. كان وقتها في أزمة ثانية.
0: أوكي.
1: كانت صناعة الكهرباء تعتمد على مادة طبيعية اسمها الشيلاك أتوقع يعني.
0: نعم.
1: هي هذه كانت تستخدم كعازل كهربائي. إنتاجها كان مرتبط بحشرة صغيرة تعيش في جنوب آسيا. يعني يحتاج يروحون لين جنوب آسيا ويسوون شغلة. وما كان من السهل أن توفير كميات كبيرة تكفي لصناعة أو لصناعة كهربائية تتوسع بسرعة، خصوصا إحنا نتكلم في 1899 وكانت فترة يعني فيها الاختراعات تتوالى. يعني حاول هذا بيكلاند أنه يصنع بديل، فشل، ثم عاد التجربة مرة ثانية لين وصل في عام 1907 لمادة جديدة تماما اسمها الباكليت.
0: تمام
1: صح باكليت.
0: نعم
1: هنا تغيرت هذه القصة. وش صار مريم
0: لما وصلوا لهذه المادة؟ تغيرت القصة. لأول مرة أصبح بإمكان الإنسان أنه يصنع مادة صناعية بالكامل لا يحاول فيها تقليد مادة موجودة في الطبيعة. هذا هو كان الهدف. تمام يعني يصنع شيء بخصائص جديدة، صلب، يتحمل الحرارة، عازل للكهرباء، ويمكن تشكيله في أشكال مختلفة. بدأت الباكليت تدخل في أجهزة الراديو، السيارات، الهواتف، المقابس الكهربائية، وبعد كده في آلاف المنتجات.
1: فعلا يعني العجيب أنه القصة بدأت بمحاولة أنه تلاقي بديل
0: لكرات البليارد،
1: في طلب عليها وقتها، وانتهت بأن البلاستيك نفسه أصبح يستخدم في صناعة كرات البلياردو. ومن محاولة لحل مشكلة في لعبة شعبية بدأت واحدة من أكبر التحولات في تاريخ
0: والله
1: الصناعة.
0: تحول كبير أنه يكون في بلاستيك في حياتنا حقيقي، مع أنه البلاستيك الآن هو صعب أنه يتحلل، يعني يأخذ مئات السنين لما يتم دفنه تحت الأرض يعني وكذا.
1: أوكي.
0: فيأخذ مئات السنين أنه يتحلل. تمام. لكن وجود البلاستيك حل مشاكل كثير ودخل في اختراعات كثير بحياتنا. هو مش كيس البلاستيك بس، أوكي، هو بالسيارات دخل، بالهواتف دخل، بالراديو دخل، بكل شيء تقريبا حولنا بلاستيك.
1: فعلا
0: يعني تقريبا.
1: واختراع أخذ وقته من 1899 حتى عام 1907 تقريبا. صحيح. واستمر فيه التطوير. فهذه واحدة من الآثار غير متوقعة الموجودة في حياتنا لليوم. احنا مكملين معكم في استوديو 20 ولسه عندنا فقرات ومشاركات. نذكركم كذلك بموضوعنا اليوم اللي كنا نتكلم فيه وما زلنا، التقنية في حياتنا، التطور والاتكالية. تقدروا تشاركونا في مواضيعنا وفقراتنا اللي تعجبكم على الواتساب 8024-244-8828، والاتصال على 012-647-1054.

0: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: تيكي تاكا.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم من جديد. مواصلين معكم في استديو 20، وعندنا سؤال صراحة قبل ما نتكلم يعني في التفاصيل اللي عندنا، ليش نشتري يعني أشياء ما نحتاجها؟ شيء غريب صراحة.
1: صح،
0: هل هي رغبة في الشراء، أن احنا نجمع ولا نصرف، ما عندنا إدارة مالية؟ ففي أشياء عجيبة صراحة نشتريها ونكتشف أن ما لها قيمة، وممكن حتى بعدين نندم عليها، ممكن ننزل عليها بعد دمعتين.
1: والله كلنا تقريبا خالد اشترينا أشياء احنا والله فعلا ما نحتاجها ولا 1%، وبعد فترة لما نشوفها نسأل يمكن كلنا سألنا نفسنا هذا السؤال، أنا كيف اشتريتها كذا؟
0: وليش؟
1: أنا ليش اشتريتها؟ أنا كيف اشتريتها؟ أنا ليه ما في أحد نبهني؟ يعني كلنا بدون استثناء، حتى سلطان معانا اشتريت أشياء ما تبغاها؟ يعني كلنا يعني دمعنا، مع أني أعرف أن سلطان حريص ما شاء الله
0: حبيب وسعد، لكن مع ذلك أتوقع هذا الشيء مرينا فيه. طيب يقول لك الدراسات تشير إلى نحو 40 إلى 80% من عمليات الشراء يمكن اعتبارها شراء اندفاعي.
1: صحيح،
0: ورغم أنه عادة ما يتم إلقاء اللوم يعني في ذلك على المسوقين والاستراتيجيات والإعلانات يعني بشكل عام اللي ممكن تكون خادعة في كثير من الأحيان، لكن في عوامل أخرى تؤثر في قرارات المستهلكين اللي هي الاندفاعية. ويجهل معظم المستهلكين التأثيرات الاجتماعية والنفسية اللي تخليهم يفرطون في الشراء، وبالتالي يصبح من المهم الوعي بالعوامل اللي تؤثر على سلوكيات التسوق عند الأشخاص.
1: اليوم راح نجاوب على هذا السؤال، ليش احنا قاعدين نشتري أشياء ما نحتاجها؟
0: علميني.
1: أوكي، أول حاجة الضغط الاجتماعي. احنا بنتأثر كثير بمن حولنا، وهذا التأثير قد يظهر في طريقة انفاقنا، حتى مثلا تدفعنا قاعدة المعاملة بالمثل إلى تبادل الهدايا في المناسبات، وقد نشعر بالحاجة إلى شراء هدية لأنه شخص آخر قدم لنا هدية، ولازم تكون الهدية أغلى من الهدية اللي قدمها لنا، تكون أغلى وأحسن والتغليف أحسن وطريقة التقديم أحسن. ومو شرط كمان هو قدم لي الهدية في بيتي أنا أعزمه برا وأقدم له هدية في مكان أجمل، يعني بنحط لنفسنا اشتراطات مرة كبيرة قاعدة تضغطنا. كمان المقارنة والمنافسة مع الآخرين بتدفعنا إلى الاستهلاك أكثر. هنا يستغل المسوقون هذا السلوك لما يقولوا لك، دائما نسمعها كلنا، العرض لفترة محدودة، تجي تقول مثلا بكرة أعدي عليك، يقول لك لا أنا ما أضمن لك،
0: ما تحصل
1: اليوم اكسب العرض بكره ما حتلاقي. اوكي، او يجي انت مثلا، انا صارت معي قبل فتره اني انا ابغى احجز، طيب اروح بس مو حتى بكره، مش بكره،
0: وهله،
1: ايوه لوهله اروح المحل الثاني، بس المحل لانه القطعه مو لي انا، لشخص اخر.
0: ابدا،
1: طب 5 دقائق تقول لا ممكن ما تجي تلاقيني انا بكبري، انه هي حتكون مش موجوده. ففعلا هذه الطريقه اوكي قاعدين يستخدموها، لانه راح تجيك فكره في ذهنك اذا انا ما اشتريت الان ممكن افوت الفرصه وافوت العرض.
0: سلام، هذا واحد من اسباب كثيره. طيب في سبب ثاني اللي انا كمان احسه صراحه يسهل علي انه ادخل في يعني اصرف بشكل ما له داعي، اللي يقول لك اشكال جديده للاموال. هي ما تعتبر يعني جديده، ولكن صار في نقلة في حياتنا من معاملات الكاش إلى أمور مختلفة. يقول لك لما ندفع نقدا كنا نشوف الفلوس يعني تطير من يدينا بشكل واضح وصريح، اليوم ممكن ندفع ببطاقة أو عبر الهاتف، وأصبح انفاق المال أسهل وأقل شعورا بالألم.
1: صحيح،
0: الكاش غير، أي والأبل بي ما فيها كذا تأنيب، الصوت هذا ممكن يعجبك الرنة.
1: نعم، بدنا أنت ما تلمس النقود يعني ما تحسها، فمش فارقة معاك يعني.
0: كان في جهد أول، معك ورق ومعك هلال.
1: صحيح،
0: يعني لا والله ما أصرفها غير.
1: لا.
0: فيقول لك يعني هذا يجعلنا ننفق دون أن نشعر بحجم ما دفعناه فعلا، ولهذا ينصح الخبراء بالدفع نقدا في بعض المشتريات، لأنه يخلينا أكثر وعي بحجم الإنفاق ويساعدنا على التمييز. طب هذه نصيحة ممكن ما تكون يعني كذلك نقدر نطبقها بشكل فعلي، لأنه اليوم أغلب معاملاتنا الإلكترونية، وصار من النادر أن أنت تشيل معك كاش أو تتعامل فيه بشكل مستمر وبشكل كثير. يعني ما في أحد يسحب راتبه كامل إلا قلة من الناس، ويقول حاسب المحطة كاش وحاسب مدري مين كاش، ما يصير.
1: صحيح، ممكن ما يلاقي فكة ويرجع له الباقي.
0: ما عندي فعلا.
1: صح، طيب هذا كمان يعني من أسباب ليش إحنا قاعدين نشتري أشياء ما نحتاج لها.
0: بالضبط، طيب واحدة من الأسباب كمان يقول لك الإجهاد في اتخاذ القرارات. يقول لك لما يكون عندنا اليوم عدد كبير من القرارات اللي لازم نتخذها، ومع مرور الوقت نحس بالتعب بهال يعني القرارات.
1: نعم.
0: فلما نصل إلى هذه المرحلة تصبح القرارات عندنا أكثر اندفاعية.
1: خلاص بتشتري وتخلص أي شيء.
0: صارت صح؟
1: صارت كثير والله.
0: خاصة على آخر اليوم أو صح. باقي آخر قطعة عندك فرح عندك شيء.
1: صحيح.
0: دخلت المحل والله ما بقي لها القطعة سعرها 3000. أوكي 4 دفعات.
1: صحيح. طيب كمان من الأسباب طريقة التفكير. طريقة تفكيرنا في الأشياء يمكن تؤثر في قراراتنا الشرائية. الأشخاص اللي اعتادوا مناقشة أفكارهم آراءهم مع الآخرين يمكن بيكونوا أكثر يعني ميلا إلى التروي والنظر في الخيارات قبل اتخاذ القرار. في المقابل يمكن أن ينتقل تأثير التفكير الإيجابي من موقف إلى آخر. إذا كان الشخص في حالة مزاجية إيجابية قد يصبح أكثر تقبلا لأشياء أخرى يواجهها لاحقا حتى لو لم تكن مرتبطة بالموقف الأول، ويشمل ذلك منتج يشاهده في إعلان. لهذا من المفيد أن نضع لأنفسنا قواعد واضحة قبل التسوق، زي أننا نحدد مبلغ معين للمنتج وإذا تجاوزه لا نشتريه مهما كان العرض مغري. خليني أقول إنه وجود أشخاص معك تناقش أفكارك وآرائك والله أنا أشوفه ينقسم إلى قسمين. أشخاص بعض الأشخاص ممكن يخلوك أكثر تروي وترجع تعيد النظر في الشراء والله، والبعض الآخر حتى لو ما كنت بتشتريها يخلوك تشتريها كذا، يعني ما في تراجع، لا تراجع ولا استسلام. يعني في بعض الأشخاص أنا أحب إن مثلا أنزل أشتري معاهم اوكي لانه اعرف انه حي يعني حيردوني عن شيء معين، لا لا لا لا عندك زيها في الوان منها
0: خط الى اخره
1: في خط الحمايه، والبعض الاخر لا يقول لك جو هيد حلو خدي كل الالوان بتصير معانا
0: كل قطعه ثلاثه.
1: صحيح.
0: في ناس ما عندها يعني هالاداره الجيده. طيب عندك يقول لك عمليه الشراء عقد المقارنات تسمونها هذه ايش طريقتها؟ انه في عمليه الشراء في العاده يكون في سؤال بسيط، أبغى يعني هذا أشتري هذا الشيء أصلاً ولا لا؟ هذا سؤال جداً مهم. ثم ننتقل بعدها بعد ما أسأل نفسي يعني إذا أبغى أشتري هالشيء ولا لا، وش المنتجات الأفضل وكيف راح أشتريها؟ والمشكلة يقول لك في هالجانب لما نقارن بين منتجين نتجاوز السؤال الأول تماماً ونبدأ نفكر هل أشتري من هالشركة ولا من هالشركة، أيهم أفضل وأيهم سعر مناسب، ممكن نقول والله وش اللي خامته أحسن، أو إذا كان تقني إيش المزايا الموجودة أكثر. وفي خضم هذه المقارنة كلها ننسى السؤال الأهم، هل أصلا أنت تحتاج تشتري أي شيء من هالمنتجين واللي أنت قاعد تقارن بينهم ولا لا؟ قد دخلتي في
1: كثير
0: ميزانية ب2000 ريال مثلا؟
1: كيف يعني؟
0: يعني بتشتري شيء قيمته 2000 ريال
1: واشتريت أعلى
0: ودخلتي مكان أي نعم ولقيت لا والله نفس المنتج بس في شركة معروفة بالنسبة لنا
1: صحيح
0: بس سعرها 3000 مثلا.
1: نعم.
0: زايد 1000 ريال.
1: نعم.
0: وحاط لك يعني خيارات عجيبة غريبة، هذا راح مدري هذا مصنع مدري شلون وهذا في فأنت تركت ابو 2000 اللي أصلا كان احتياجك ورحت اشتريت هذاك اللي فيه مزايا أكثر لأنه
1: وانت حتى يمكن ما تحتاج كل
0: ما
1: المزايا اللي فيه
0: أصلاً. أيوة.
1: صارت
0: فضفضيات
1: ايوه صارت، اشتريت حاجة انا مرة ما كنت احتاجها بس كنت يعني كده اتخيلها اوكي يعني انه اوكي راح تفيدني وفيها مزايا مرة كثير، والله ما استفدت من كل مزاياها الا الميزة الواحدة بس، واحدة ميزة فقط، وقعدت اقصد فيها
0: فترة.
1: يعني شهور كثيرة ايوه فعلا ما كنت احتاجها، وبعدها يعني حاولت اضبط فيها هذا الموضوع مش الحال يعني تقريبا مو ما يعني أوعدك 100% أقدر أقول لك 50%
0: على الله نقول.
1: نعم. طيب كمان من الأسباب والأخير يعني تأثير الهالة هي إن إحنا بنكون حكم على شيء بناء على انطباع سابق عنه زي الصورة الذهنية أوكي.
0: طيب.
1: فمثلا إحنا نفترض إنه جميع منتجات علامة تجارية معينة زي ما قلت أنت قبل شوي خالد إنه هذه العلامة التجارية تتمتع بالجودة ولمجرد إنها خلاص تعودنا إن هي يعني حتى ممكن يكون إنها جيدة حتى ممكن يكون في علامات أحسن منها بس إحنا خلاص الصورة الذهنية في هذه
0: بالضبط.
1: اللي إحنا متعودين عليها. طبعا ينطبق الأمر على الخصومات، أحيانا نشوف منتج عليه خصم كبير ممكن احنا نفترض تلقائي ان احنا امام صفقة ممتازة، بينما يكون السعر بعد الخصم برضو كمان مرتفع. تمام، يعني ممكن نص ريال نزل او ريال او ريالين، اوكي، يعني ما يكون الخصم حقيقي كما يروج له. تمام، صحيح. عشان كده معرفة السعر المعتاد أو سعر التجزئة للمنتج تساعدك على معرفة قيمة العرض الحقيقي إذا فعلا كان هو حقيقي أو فيك. تمام، لأنه كلمة خصم تخلينا نتخذ قرار الشراء بسرعة. تمام، في النهاية الشراء الاندفاعي ما يحدث دائما لأننا إحنا نبغى نشتري، بل أحيانا لأنه في شيء حولنا أو داخلنا دفعنا إلى أن إحنا نشعر ونشتري.
0: بالضبط، مع أنه الخصومات لها قوانين، لها أنظمة معينة،
1: صح،
0: واللي ما يلتزم فيها يعني يخالف، بس برضو بالنهاية ممكن زي ما تفضلتي الخصم مو شيء يذكر،
1: صحيح،
0: وأنت متحمس وحط لك الرقم الفلكي اللي ما أدري خصم، صح. 90% غير منطقي أصلاً، 90%
1: صحيح،
0: 80%.
1: نعم، أحيانا ممكن تشوف المنتج، ترى أبدا مو عيب أنك إن يعني البعض الآخر، يعني خليني أقول بعض الشخصيات تتحسس،
0: من
1: تتحسس مثلا إنه هو يتابع السعر ويشوف التجزئة بكم ويشوف كذا ويشوف كذا، يقول خلاص يعني أنا شايف السعر مناسب. أنا أشوف إنه هذا الموضوع ترى ما في أحد يتحسس، حتى لو سألت، حتى لو سألت، حتى لو ناقشت، أوكي، لأنه هذا يعتبر من الذكاء الاقتصادي.
0: صح، إذا بتحسس تحسس من رصيدك آخر الشهر.
1: يا سلام،
0: غير عادي.
1: جاب الخلاصة خالد. صح، أتفق معك.
0: إن شاء الله يكون يعني وفقنا في تقديم حلقة اليوم وارتقت لذاقتكم، ودائما احنا معكم في استوديو 20 من 8 إلى 10 مساء. شكرا لزميلتنا في تنسيق الضيوف ريهام قبوري، وشكرا لك مريم العمري.
1: شكرا لك زميلي خالد مستور، يعطيك العافية، كل الشكر والتقدير لمخرجنا الرائع سلطان المحياوي.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

5 معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: في إنجاز عالمي جديد، العلا تحصد الجائزة الذهبية للسياحة المسؤولة بجهود استثنائية في حماية الطبيعة والاستدامة. الصقور الخضر تتألق، حيث حجز المنتخب مقعده في نصف نهائي خليج 27 بجدارة واستحقاق بعد فوزه الحاسم على عمان. صحراء الحماد في الحدود الشمالية تترقب انطلاق موسم المقناص وطرح الصقور مع مطلع أكتوبر وسط حراك تجاري واسع. نختم مع لغة العقول الذكية. دراسة علمية تثبت أن الكلاب تستخدم استراتيجية الرضع ذاتها لفهم الكلمات وتفكيك تدفق الكلام.
0: في 60 ثانية. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: الموتزاريلا ليش تتمدد بهذه الطريقة؟ الموتزاريلا من أكثر أنواع الجبن اللي نعرف شكلها قبل حتى ما نعرف تفاصيلها. لونها أبيض وقوامها طري، ولما تدخل الفرن تبدأ تذوب وتتمدد بخيوط طويلة. لكن الموتزاريلا التقليدية أصلاً ما بدأت كجبنة بيتزا. قصة الموتزاريلا مرتبطة بجنوب إيطاليا، وتحديداً من كامبانيا، المنطقة اللي تضم نابولي وكازيرتا وساليرنو، وهناك ارتبطت تاريخياً بحليب الجاموس مو حليب الأبقار. وأقدم الوثائق المرتبطة بموتزاريلا الجاموس بترجع تقريباً إلى القرن الثاني عشر، وكان يقدموا في هذا الوقت نوع من الجبن اسمه مزة مع الخبز. أما كلمة موتزاريلا نفسها فظهرت مكتوبة بشكل واضح سنة 1570 في كتاب للطاهي الإيطالي بارتولوميو سكابي. واسم موتزاريلا نفسه مرتبط بطريقة صنعها، لأنه بعد ما تصبح العجينة الجبنية مطاطية يتم شدها وتشكيلها، وبعدها تقطع باليد لقطع منفصلة، وهذه الحركة اسمها بالإيطالية موتزاتورا، ومنها جاء اسم موتزاريلا. يعني اسم الجبنة مو اسم مكان، ولكن اسم مرتبط بحركة القطع نفسها. طيب ليش الموتزاريلا أصلاً تتمدد؟ هنا تدخل الكيمياء. بعد تخثر الحليب تترك الخثرة حتى تصل لدرجة حموضة مناسبة، ومع تغير الحموضة تقل كمية الكالسيوم المرتبطة ببروتينات الكازين بطريقة تخلي هذه البروتينات أكثر قدرة على الحركة والترتيب. بعدها تغمر الخثرة في ماء ساخن، وفي الطريقة التقليدية لموتزاريلا الجاموس ممكن تكون حرارة الماء قريبة من 90 درجة مئوية. وهنا تبدأ مرحلة اسمها باستا فيلاتا، يعني العجينة المسحوبة أو الممدودة، والخثرة هنا بتصبح مرنة فتعجن وتشد وتنتظم بروتيناتها في اتجاه واحد تقريباً، وهذا هو اللي بيعطي الموتزاريلا القوام المطاطي المعروف. وعشان كده الموتزاريلا مو أي جبنة تذوب وبس، السر مو في الحرارة وحدها، ولكن في التوازن بين الحموضة والكالسيوم والرطوبة والحرارة. لو الحموضة ما وصلت للمستوى المطلوب، الخثرة ما تتمدد بالشكل المطلوب، ولو زادت أكثر من اللازم، القوام نفسه يتغير. يعني الطريقة اللي تبدأ فيها الخثرة تتمطط فعلاً هي نتيجة توازن دقيق جداً داخل الجبن. وفي فرق مهم بين الموتزاريلا التقليدية وموتزاريلا حليب الأبقار. موتزاريلا دي بوفالا كامبانا دي أو بي تصنع من حليب الجاموس، ومرتبطة بمنطقة إنتاج محددة في إيطاليا، وتخضع لقواعد واضحة. أما كلمة موتزاريلا لوحدها فهي اليوم اسم عام لجبن ينتج في دول كثيرة، وغالباً يكون مصنوع من حليب الأبقار، ولكن موتزاريلا الجاموس الأصلية عادة تكون أغنى في الطعم وأكثر رطوبة، لكن الأنواع الأقل رطوبة خصوصاً المصنوعة للأغراض التجارية تكون أنسب للبيتزا لأنها بتطلق ماء أقل أثناء الخبز. وفي فرق نقدر كمان نلاحظه حتى بالعين. موتزاريلا الجاموس عادة يكون لونها أكثر بياض، والسبب إنه حليب الجاموس ما يحتوي على البيتا كاروتين بالشكل الموجود في حليب الأبقار، وهي الصبغة اللي بتعطي منتجات حليب البقر أحياناً لون مائل للصفرة، وعشان كده موتزاريلا الجاموس بتتميز غالباً بلون أبيض ناصع. واللافت إن انتشار الموتزاريلا خارج جنوب إيطاليا ما كان سهل في البداية، لأنها جبنة طازجة جداً وسريعة التلف، فكان من الصعب نقلها لمسافات طويلة، وعشان كده بقيت لفترة طويلة مرتبطة بمناطق إنتاجها وأسواق جنوب إيطاليا. ومع تطور التبريد

نقل بدأ انتشارها بشكل أوسع بكثير. وبالنسبة للموتزاريلا اللي نشتريها عادة من السوبر ماركت، فهي كثير من الأحيان تختلف عن الموتزاريلا الطازجة التقليدية، وفي الأنواع المبشورة الجاهزة ممكن تضاف مواد تمنع قطع الجبن من الالتصاق ببعضها زي النشا أو السليلوز. ورغم أنه كل الموتزاريلا تحمل اسم موتزاريلا، إلا أنه طريقة التصنيع ونوع الحليب ونسبة الرطوبة ممكن تخلي النتيجة مختلفة جداً عن الموتزاريلا التقليدية الأصلية اللي أصبحت واحدة من أشهر أنواع الجبن في العالم.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتبك في التحدث أمام الناس؟ لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعاً من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم. كمان نتدرب، لأنه التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من

مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.spa.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.

0: تواجه تقلبات نفسية وأياما رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء لبنى العليان، سيدة أعمال سعودية ارتبط اسمها بالريادة والقيادة، وأصبحت نموذجاً لحضور المرأة السعودية في مواقع صنع القرار. ولدت لبنى العليان عام 1955 في مدينة عنيزة، ونشأت في أسرة عرفت بالعمل والتجارة، لكن طموحها لم يتوقف عندما هو مألوف، فاختارت طريق التعليم والتخصص، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة من إحدى الجامعات في الولايات المتحدة، ثم واصلت دراساتها لتحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. هذه الرحلة التعليمية أسست لشخصية مهنية جمعت بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، ومهدت لها الطريق لتصبح واحدة من أبرز الأسماء في قطاع الأعمال السعودي. بدأت لبنى العليان مسيرتها المهنية في عالم الأعمال، ثم انضمت إلى مجموعة العليان التي أسسها والدها سليمان العليان، وتدرجت فيها حتى أصبحت من أبرز القيادات في المجموعة. ولم يكن حضورها مقتصراً على قطاع الأعمال الخاص، بل امتد إلى مجالس إدارات عدداً من الشركات والمؤسسات الكبرى، لتكون من أوائل السعوديات اللواتي واصلنا إلى مواقع قيادية بارزة في عالم الشركات. وفي عام 2004 دخلت لبنى العليان التاريخ عندما أصبحت أول امرأة سعودية تنتخب لعضوية مجلس إدارة شركة سعودية مدرجة، في خطوة عكست التحولات التي كانت تشهدها بيئة الأعمال في المملكة، كما عرفت بمشاركتها في عدد من المنتديات الاقتصادية الدولية، وباهتمامها بتطوير الكفاءات السعودية وتمكين الشباب والمرأة في سوق العمل.

وبحضورها في مجالس الإدارات والمنتديات الاقتصادية ساهمت في تغيير الصورة النمطية عن دور المرأة في الاقتصاد والأعمال. كانت رسالتها دائماً مرتبطة بالكفاءة والعمل والطموح وليس بمجرد الوصول إلى المنصب. ومع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، أصبح حضور المرأة السعودية في مختلف القطاعات أكثر وضوحاً، وأصبحت قصص الرائدات مثل لبنى العليان جزءاً من قصة أكبر، قصة وطن يفتح مساحات جديدة لأبنائه وبناته للمشاركة في صناعة المستقبل. عليان ليست مجرد اسم في عالم الأعمال، هي قصة طموح بدأ بالتعليم وتطور بالخبرة ووصل إلى مواقع مؤثرة في الاقتصاد السعودي. قصة امرأة اختارت أن يكون إنجازها هو اللغة التي تتحدث بها وأن تفتح الطريق أمام أجيال جديدة للسعوديات.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الصوت له حكاية مع القلب، من جلسات الطرب القديمة إلى الأغاني اللي كبرت معانا، كان العود حاضر يرافق اللحن ويمنحه الدفء والإحساس. صوته قريب ودافي، وكل نغمة فيه تترك أثر مختلف. قبل ما يعزف العود على أوتاره، يعزف على أوتار القلب.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية.

0: والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
0: أسرار الألوان.
2: إذا دخلت مكان وكان في شيء أحمر، في الغالب عينك حتروح عليه بسرعة. طيب ليش؟ وليش لون الإشارة الحمراء يعني انتبه؟ وليش هو حاضر في أشياء كثيرة؟ الأحمر لون صعب يمر مرور الكرام، وهو من أكثر الألوان حضور، وله علاقة بالانتباه والطاقة والخطر والحماس. عشان كذا نشوفه في إشارات التوقف، التحذيرات، سيارات الإسعاف، الرياضة، وحتى بعض الإعلانات. والأبحاث النفسية فعلاً بتشير إلى أن الأحمر يرتبط بدرجات أعلى من الاستثارة والانفعال، سواء كانت مشاعر إيجابية زي الحب والحماس أو سلبية زي الغضب. والسبب مو بس نفسي، الأحمر ليه حضور بصري قوي، والعين تلتقطه بسهولة في كثير من السياقات، وهذا أحد أسباب استخدامه في إشارات التحذير والتنبيه. والأجمل أنه تأثير اللون ما هو ثابت في كل موقف، درجة اللون، قوته، إضاءته، وحتى السياق اللي نشوفه فيه كلها تفرق. لكن الأحمر مو دايماً يعني القوة والحماس. أبحاث علم النفس كشفت أنه تأثيره بيعتمد بشكل كبير على الموقف. ففي دراسة منشورة في Journal of Experimental Psychology General، مجلة علم النفس التجريبي العام، عام 2007، لقوا الباحثين أن رؤية اللون الأحمر قبل بعض مهام الإنجاز ارتبطت بدافع لتجنب الفشل، وأثرت في الأداء في اختبارات معينة. وفي دراسة ثانية نشرتها مجلة ساينس عام 2009، ظهر أن الأحمر كان مفيد في المهام اللي تحتاج لدقة وانتباه للتفاصيل، بينما اللون الأزرق كان أفضل في بعض المهام الإبداعية. يعني الأحمر ما نقدر نقول عنه ببساطة لون توتر أو لون نجاح، هو أقرب لزر يرفع مستوى الانتباه، لكن النتيجة بتعتمد على الشيء اللي بتسويه، وعشان كذا تستخدم الشركات في التنبيهات والعروض والعلامات المهمة، بينما يستخدم المصمم بحذر في المساحات اللي تحتاج لهدوء. الأحمر ممكن يقول لك خطر، وممكن يقول لك حب، وممكن يقول لك حماس، لون واحد لكن ليه أكثر من رسالة. وهذا السر الأحمر، لون إذا حضر قال انتبه، هنا في شيء مهم. وهذا كان سر لوننا اليوم.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟

0: على استوديو 20.
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
0: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
1: في 60 ثانية.
6: في إنجاز عالمي جديد، العلا تحصد الجائزة الذهبية للسياحة المسؤولة بجهود استثنائية في حماية الطبيعة والاستدامة. الصقور الخضر تتألق، حيث حجز المنتخب مقعده في نصف نهائي خليج 27 بجدارة واستحقاق بعد فوزه الحاسم على عمان. صحراء الحماد في الحدود الشمالية تترقب انطلاق موسم المقناص وطرح الصقور مع مطلع أكتوبر وسط حراك تجاري واسع. نختم مع لغة العقول الذكية، دراسة علمية تثبت أن الكلاب تستخدم استراتيجية الرضع ذاتها لفهم الكلمات وتفكيك تدفق الكلام.
1: في 60 ثانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورنا غير دائما الانطلاقة بالعنوان. المنتخب السعودي واجه العراق وعينه على صدارة المجموعة ومواصلة الانتصارات. منتخب عمان يواجه الكويت بانتظار هدية من الأخضر السعودي لخط في بطاقة التأهل. المنتخب السعودي في قلق من الإصابات والجمهور يردد الأخضر بمن حضر. أندية الدوري روشن تستعد للعودة بعد كأس الخليج بين الثبات وتغيير الصورة السابقة.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي، حلقه جديده من برنامج دورينا غير. دائما رحب بارائكم واقتراحاتكم ملاحظاتكم تعليقاتكم على هاشتاق البرنامج دورينا غير اللي يظهر لكم الان على الشاشه. خلونا نرحب بضيوف في هذه الحلقه، الزميل العزيز علي العنزي، حياك الله ابو فهد، اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا عبد الرحمن، امسي عليك وعلى الزملاء الاعزاء بكل خير. بحول الله تعالى نقدم حلقه خليجيه بامتياز بحول الله تعالى.
0: جداً باذن الله تعالى. حمد صوي، الحمد لله على السلامه، شلون جده؟
2: جميله جدا بهالها وبجواء الخليج، استمتعنا كثير بالايام الماضيه ولنا عوده ان شاء الله. نراجع جده ترى، بس رجعت للحلقه وباذن الله نراجعين
3: وافي.
2: نستكمل البطوله واجواءها الحلوه.
1: شوف هذه سجلها عليك ابو سعد.
0: شفت ادري هو يبيها كانت جميله، عرف
2: حلاوه البطوله ابو ساره صراحه بالاجواء الجماهيريه اللي خارج الملعب. يعني تتكلم عن اجواء البلد جدة التاريخية، التجمع الجماهيري، فإن شاء الله أنها يعني تستمر المتعة هذه حتى النهاية ويتوج المنتخب السعودي باللقب
0: بإذن الله تعالى. بس دخيل كمان الحمد لله على السلامة.
4: أي والله الله يسلمك.
0: جيت
4: جدة غير الصراحة،
0: جدة غير،
4: ويعني بأجواء البطولة كانت مختلفة تماما. كانت تجربة جميلة، حضرت يمكن مباراة السعودية والكويت، الجمهور السعودي كان جميل والتجربة كانت جميلة. يعني أعتقد أنه الأجواء في جدة بشكل عام تضيف كثير للبطولة. جدة مدينة جميلة وأكيد أنها يعني بيكون الأجواء بتحمى أكثر مع دور يعني بعد ما نتخطى دور المجموعة.
2: بس رطوبة بس ما؟
4: إيه والله رطوبة.
0: بس زان آخر يومين زان.
2: والله عبد الرحمن رطوبة.
0: متعودين على السموم والحر.

0: صدق يا واحد من الشباب في جدة وش قال لي؟ قال لي يوم مباراة السعودية عمان وبنشوف مش علي يضحك الحين. هو من أهل جدة من الأصدقاء هناك، فكنا متغدين يوم مباراة الهلال المنتخب وعمان، آسف السعودية وعمان،
1: أخذ قلب هذا الهلال
0: فش اسمه. المهم كنا نسولف عن الرطوبة، قال لي ترى حنا، قلت له أنا الشرقية وجدة وكذا، قال لي ترى حنا أهون من الشرقية بكثير، يعني موضوع الرطوبة في جدة تعتبر أخف وكذا بحكم أنه فيه هواء
1: صح.
0: لكن أنا بالنسبة لي والله العظيم كانت عالية مرة، ما تعودت عليها يمكن.
2: لا هو الرطوبة في الملعب مؤثرة، لكن برا لا أهون شوي يعني.
1: طيب مش على العتيبي يعني، ما نقول له حياك الله.
0: لا لا لا
3: هو من أهل جدة،
2: هو ساكن مش متعود بعد على الرطوبة.
0: ما أدري
3: مش على بنهار. أهلا وسهلا،
4: هلا فيك أبو سارة، رحب فيك وارحب بالزملاء، واجواء جده دائما جميله الحمد
1: أكيد
4: لله.
1: اكيد بهلها.
4: ايوه وباذن الله يعني نشاهد مثل ما قال بسام من دور الاربع، باذن الله نشاهد حضور جماهيري عالي جدا من جمهور جده
1: باذن الله تعالى، وهذا اللي نتمنى. خلوني بس في البدايه اتحدث عن نقطه مهمه في خصوص السيد دونس مدرب منتخبنا الوطني. الجميع راى طبعا اكيد خروج مساعد مدرب في المؤتمر الصحفي، غياب السيد دونس في تدريبات الأمس. القصة وما فيها، دونس جت له فلونزة خفيفة وخاف أن يعادي اللاعبين، فابتعد شوي عن اللاعبين دران لأنه يكون لا سمح الله ينقل العدوى لهم. رجع ترى يعني اليوم كان موجود في التدريبات، والمدرب دائما أكيد الطاقم حقه هو اللي يقود التدريبات التنفيذية داخل الملعب ويعطي التوجيهات والخطة للمباراة ويدرس الخصم. فلذلك سيد دونس موجود، وترى يعني ما شاء الله علينا نحب نتكلم كثير عن ذي الأمور. دونس موجود في لونزة بسيطة والحمد لله على السلامة ورجع يدرب المنتخب. تحس إن حنا بس نشوف بسام مثلا خبرين كذا، دونس ما جاء تدريب الأخير، دونس ما جاء المؤتمر. المفروض حتى من تدريب الأخير ما جاء، المفروض في توضيح يعني. ترى احنا في دورة مجمعة يعني، المفروض انه يعني الاعلام اسرع، عرفت؟
2: بدون شك يعني بالنهاية هذا يعني
1: مو مساعد مدرب يجي يتكلم في مؤتمر.
2: لا انت تتكلم يعني تتكلم عن مدرب منتخب السعودي يعني المرشح الابرز للبطولة، وتتكلم عن البلد المستضيف، فمن الطبيعي جدا انه العين تكون يعني اكثر على على على المنتخب السعودي وكافة عناصره، سواء الجهاز الفني وحتى اللاعبين. شفنا لاعبين يعني خرجوا بالإصابات، يمكن أول من غادر المعسكر مصعب الجوير، تذكر الضجة اللي صارت على خروجه واستبعاده من المنتخب، ثم توالت الإصابات. بدون شك أنه المنتخب السعودي اليوم أكيد أنه مادة دسمة أكيد للإعلام وللجماهير، وخصوصا البطولة تحظى بتغطية جدا كبيرة سواء من القنوات السعودية أو حتى من القنوات الخليجية. يعني انت تشوف حتى التنافس بين القنوات والاعلاميين في تغطيه البطوله، فمن الطبيعي جدا انه اي حدث حتى لو كان صغير الا ما يكون تحت المجهر.
1: طيب خليني بس انوه عن امر بسيط بالنسبه لمنتخبنا الوطني. واصل تدريبات منتخبنا اليوم، الشيء اللي ابغى اتكلم عنه واللي بوصله انه حسان تنبكتي ما شارك بالتدريبات بسبب عضله الساق. علاء من ضمن الاصابات، حجي ما تمرن، موجود في العلاج في العيادة عشان الركبة. نواف العقيدي كذلك استبعد بسبب مرفق اليد، حسن كاتش استبعد بسبب الفخذ. فنتكلم عن أربع إصابات علي.
5: شوف عبد الرحمن، اليوم مسألة الإصابات أكيد إنها مسألة مقلقة جدا بالنسبة للمنتخب، لكن أكثر ما يثير الاستغراب هي الطريقة اللي تدار فيها مباريات المنتخب من السيد دونس. اليوم لو جينا نتكلم على دونس، اليوم أكيد أنه تتكلم على أربع لاعبين موجودين، تتكلم على حسان تنبكتي اللي ما شارك في المباراة الأولى، شارك في المباراة الثانية وجته إصابة، علاء حجي كذلك نفس الموضوع، ما شارك في المباراة الأولى، شارك في الثانية وأصيب، نواف العقيدي من المباراة الأولى. اليوم عبد الرحمن أنا أطرح أسئلة، لأن المنتخب يهمنا، لأن المنتخب له زمان بعيد عن البطولات، العشوائية اللي تدار فيها المباريات بالنسبة للمدرب والأفكار الغير واضحة والغير مفهومة بالنسبة لي أنا والغالبية الشارع الرياضي، تطرح كثير من التساؤلات حول إدارة المنتخب، وهل المدرب فعلا هو يقود المنتخب أو الأصوات الخارجية من الإعلام والجماهير والضغط الجماهيري يدير السيد دونس في أرضية الملعب. على سبيل المثال اليوم في أي بطولة يكون عندك تحضير لها وإعداد كبير جدا، شفنا الاتحاد السعودي بالاتفاق مع رابطة دوري المحترفين السعودي قدروا المدرب دونس كثير، سمحوا في فترة إعداد للمنتخب ما قبل كأس الخليج فترة طويلة جدا، فبالتالي اليوم دخل تحضيراته إلى كأس الخليج معناته عنده أهداف واستراتيجية واضحة. الأهداف الاستراتيجية بدأ فيها مع الكويت في تشكيلة خلال 24 ساعة 48 ساعة مواجهة عمان، طرى على المدرب أفكار جديدة، تشكيلة جديدة، هذا فنيا أنا أعتقد أنه أشبه بالعبث الفني اللي يديره سيد دونس بغض النظر عن النتيجة. اليوم أنت لا تقول لي ترى حنا فزنا، إحنا فزنا، لكن اليوم الاستراتيجية بالنسبة لك وين تبي تروح فيها؟ بديت أنت في مباراة السعودية والكويت تواجد على سبيل المثال عبد الله العمري مع حسن كادش، هذا يوضح لي أن المدرب اليوم الخيار الأول بالنسبة له في خط الدفاع عبد الله العمري وحسن كادش، هذا كرويا حنا نفهم كذا ولا يوجد فيها أي شك ولا أي مجال. جيت أنت في مباراة عمان استبدلت عبد الله العمري بحسان تنبكتي، ممتاز، لنفترض أنت الآن
1: حتى نواف بوشر،
5: لا لا لا بجيك أنا فيها إيه؟ اليوم أنت جيت قلت حسان تنبكتي أفضل، هذا معناته أنت مين نظفت في المرتبة الثانية؟ عبد الله العمري، وفضلت عليه حسان تنبكتي.
1: طيب
5: أصيب حسن كادش، أنت لعبت سنت الرابع، احنا ممكن المنتخب الوحيد اللي لعبوا فيه اربع سنوات في مباراتين، دخل جهاد ذكري، فمعناته السنتر الاساسي الاول بالنسبه لك عبد الله العمري اصبح خيار ثالث. تجي على مستوى الظهير الايمن، بديت في نواف بوشل وخليت محمد ابو شامات جناح ايمن في مباراه الكويت، جيت في مباراه عمان استبدلت نواف بوشل ورجعت ابو شامات ظهير ايمن، ممتاز، جيت في نص المباراه في الدقيقه 60 65 رجعت أبو شامات جناح أيمن مع دخول محزري كظهير أيمن، معناته أنت اللاعب الأساسي بالنسبة لك اللي تبني عليه أفكارك يصير عندك خيار ثالث رابع في المباراة الثانية. هل الأصوات والضغط الجماهيري اللي صاحب المنتخب في مواجهة الكويت كان له دور في قرارات سيد دونس ولا لا؟
1: طيب
5: لما أشوف الأشياء هذه عبد الرحمن
1: إيه؟
5: أنا أطرح تساؤلات بس.
1: طيب أنا بسألك طيب سم. إحنا اليوم عندنا علم عن قراءات، مثلاً قراءات الأجهزة الخاصة بالأجهزة اللياقية الخاصة ومعدل الجري بالنسبة للاعبين، ما عندنا.
5: ممتاز.
1: طيب هل إحنا بعتوفيق الله سبحانه وتعالى مع تطور اللي حاصل حتى على المستوى الطبي أتكلم، في تنبؤ لبعض اللاعبين للإصابات العضلية لا سمح الله، هل كل اللاعبين جاهزين 100% قادر يعطيك 90 دقيقة مثل ما أعطاك إياها في الكويت ولا لا؟ طيب هل أنا اللاعبين واجه

0: هذا الفكره اللي
1: موجوده. ممتاز كلامك جميل، لكن انا ما اتكلم اليوم عبد الرحمن على فكره اللاعب والاستبدال والتدوير. انت اليوم داخل بطوله عندك استراتيجيه معينه
0: إيه؟
1: واضحه
0: إيه؟
1: تجي المباراه الثانيه 48 ساعه تغير 5-6 لاعبين.
2: طب معليش
1: اليوم تغيير 5-6 لاعبين ما بين مباراه والاخرى، هذا معناته انت ما عندك ثبات على التشكيل.
0: طيب اباخذ رايي، اباخذ راي الشباب،
2: ليش ما يكون هذا هو التدوير اللي اليوم المدرب يبحث عنه؟ انت اليوم البطوله الخليجيه كلنا ندري انها هي تحضير للبطوله الاسيويه، فربما لا زال المدرب اليوم يدور بين اللاعبين ويعطي فرص لاستكشاف اللاعبين بشكل اكبر. ربما تكون هذه الاستراتيجيه، هي استراتيجيه غير معلنه اصلا.
1: بس
2: يعني
1: بس هذه انت اليوم اذا الاستراتيجيه هذه اللي تقولها بسام،
2: انا اقول لك ممكن هذا طبعا مو معلومه.
1: تعرف ليش؟ هل المدرب جديد على المنتخب؟
2: لا لا، ما هو جديد
1: أدار المنتخب في كأس العالم،
2: بس أنا أبغى أشوف أداء اللاعبين مع بعض، أبغى أدرب أكثر من تشكيلة.
1: أدار المباريات المنتخب في كأس العالم، وشارك في عديد من المباريات الودية. فبالتالي اليوم إنك تقول والله يحاول يستكشف، طيب هذا غلط أكبر.
2: الحين مجموعتنا اليوم في
0: تبي تسند كلامك الحديث دونس. دونس لأن نتكلم قبل مباراته مع عمان، قال يقول ما اللي ألاحظه إن عمان يلعبون مهاجمين ولديهم جودة عالية، حللنا الفريق وسنقوم ببعض التغييرات بناء على الخصم، من مهم تطبيق ما نريده دفاعيا هجوميا. هو يرى بهذا الشكل قاعد يطبق كل شيء.
2: وهذه نقطة ثانية كنت بتكلم عنها، يعني أنت اليوم إحنا عندنا واحدة من الأسباب ربما تكون التدوير، الأسباب الأخرى قراءة المدرب للمباراة، ربما يعني يختلف ما بين مباراة إلى أخرى. أنا اليوم عبد الله العمري يخدمني في هذه المباراة، ربما ما يخدمني بصفاته كمدافع ما يخدمني في المباراة الأخرى. أعطيك على سبيل المثال هيرفي رينارد مثلا في كأس العالم 22 لما لعب حسان تنبكتي في أمام الأرجنتين وكان مقدم مستوى خيالي، كل مش الإعلام الرياضي، الشعب السعودي كله استغرب أنه في مباراة الأورغواي بعدها مستبعد، كانت علامة استفهام جدا كبيرة. لما سئل عنها المدرب وش قال؟
1: أي أورغواي؟
2: قال المباراة الثانية اللي بعد
1: الأرجنتين
2: عفوا بولندا. يعني كان في استغراب انه ليش اليوم تنبكتي ما لعب مباراة ثانية وهو مقدم يعني اداء اسطوري في مباراة الأرجنتين. الجواب كان بسيط جدا، قال انا العب امام بولندا طوال في القامة، لذلك انا اضطريت اني العب بمدافع طويل اطول من تنبكتي عشان الكرات العرضية.
0: جميل.
2: فكل طيب. مباراة لها رؤية المدرب،
0: كل واحد له وجهة نظر.
2: انا عندي تقرير، المنتخب انتصر بالنهاية، المنتخب انتصر بثلاثة اهداف وكلنا صفقنا للمنتخب اللي شفناه
0: طيب.
2: مباراة عمان.
1: شوف انا ترى بس عشان نفس الكلام
0: بسرعة،
1: انا اليوم حديثي مو عشان اللاعب الفلاني ولا اللاعب العلاني. لو نفترض ان المدرب يبحث، لا لا لا بس خلنا بقول لو المدرب يبحث عن التدوير اساسا، عبد الله العمري 28 سنه، حسن كادش 35 سنه،
0: يتكلم عن الفكره.
1: فالفكره عشان كذا انا اقول اليوم انت يعني داخل بطوله
0: حسن كادش يلعب بالرجل اليسرى، فلذلك هو مدافع ايسر.
1: اي مو مشكله،
0: عبد الله ما يشابهه بالمهام.
1: لا لا يشابهه بالمهام صدقني.
0: شو صدقك؟
1: طيب خليني يعني بس بكمل وجهه نظري عشان بس ما تنقطع.
0: مو صح
1: اليوم البحث مو صح بالنسبه لك؟
0: لا لا، حسن كادش مدافع ايسر يلعب بالرجل اليسرى، لذلك يلعب بالمنطقه هذه.
1: يا اخي العزيز
0: لازم لاعب يكون بالمهام حقه.
1: عبد الله العمري يلعبون مع انديتهم يلعبون ايسر بكثير من المباريات.
0: اي بس الصح مو الاصح،
1: مو الصح والاصح، الصح والاصح ان احنا عندنا ما عندنا الا سنتر واحد يلعب يسار،
0: صح،
1: عمره 35 سنه.
0: اي بس معنى له
1: بس إيه عشان كذا يعني لو الحين ما صار عندنا وش بنصير؟
0: لا عادي بتلعب غيره، ما عندي مشكله.
1: عشان كذا انا اقول اليوم الاستراتيجيه لدونس وين انت بتروح.
0: طيب واضح، عطني تقرير مباريات الغد في خليجي 27. حي جار الساعة، حيه في أطهر
3: بداية مثالية وتأهل بلا انتظار. الأخضر دخل خليجي 27 بخطوات ثابتة وحجز مكانه مبكرا بين الأربع الكبار، والآن أمام العراق يبحث عن أكثر من 3 نقاط، يبحث عن صدارة كاملة ورسالة جديدة قبل الأدوار الحاسمة. لكن المهمة تأتي وسط غيابات مؤثرة، نواف العقيدي، علاء الحجي وحسن كادش خارج الحسابات. وتاريخيا في كأس الخليج التقى المنتخبان 10 مرات، العراق فاز في 6 منها والسعودية في 3، وحضر التعادل مرة واحدة. آخر مواجهة بينهما في البطولة انتهت سعودية ب3 أهداف لهدف في خليج 6.

20. أما العراق فيدخل بأربع نقاط والتعادل يكفيه لحجز بطاقة نصف نهائي، بينما الفوز يمنح الصدارة. وفي المباراة الأخرى عمان أمام الكويت، العماني يملك نقطة واحدة ويتمسك بفرصته حتى اللحظة الأخيرة، لكنه يحتاج إلى الفوز وانتظار نتيجة تخدمه في المواجهة الأخرى بين السعودية والعراق. أما الكويت فتلعب بعد تضاؤل حظوظها بحثا عن إنهاء مشاركتها بصورة أفضل. فهل يحسم الأخضر صدارة المجموعة بانتصار ثالث ويؤكد أمام العراق أن طريقه نحو اللقب يمضي بثبات قبل النصف النهائي؟

0: طيب هذه المباريات طبعا منتخبنا الوطني امام العراق الساعه 8:30 كذلك عمان والكويت بنفس التوقيت. أسألك مشعل عن مباراتنا مع العراق، كيف تشوف مباراتنا مع العراق؟ هي تحصيل حاصل بالنسبه لنا مراكز، ولكن ممكن نشوف لاعبين جدد كثر راح يدخلون في هذه المباراه، 5 إلى 6 لاعبين ممكن.
1: اكيد اكيد مباراه العراق هي اكثر مباراه تحتاج فيها تدوير اللاعبين، يعني عكس مباراه الكويت او عمان. الكويت وعمان كنت مطالب بالفوز لضمان التاهل، الان المنتخب لله الحمد ضمن التاهل، يدخل مباراه العراق هو مطالب بشكل كبير بتدوير اللاعبين. يعني انت عندك دور الاربعه راح تواجه قطر او الامارات، منتخبات قويه جدا، انت محتاج بكره تريح اكبر قدر من اللاعبين.
0: عندي شو اسمه تغريده بس بدورها، في واحد راد علي يقول مو بتغريده، في واحد كتب لي في حسابي يقول لي عبد الرحمن ترى ما شاء الله العمري لعب 7 مباريات اساسي ودخل 8 بديل، عبد الله العمري ما شاء الله تبارك الرحمن. فيقول علي يوم قال لك اقل من 4 مباريات، لا مو بقل من 4 مباريات عشان اقول شو اسمه.
2: كم مباراه لعبنا الموسم هذا؟
0: يقول هذا سطام يقول
2: كم لي كم لعبنا مباراه الموسم هذا؟
0: 7 جولات ومع نخبه اسيا 8.
2: اي بس في بعضها ما شارك.
0: يقول لي عبد الله العمري لعب هذا الموسم 8 مباريات منها 7 اساسي ضد الرياض والاتفاق والتعاون والاتحاد والخليج والعين الاماراتي، وواحده بديل ضد ابها. بيض الله وجهك يا عبد الله العمري.
2: بيض الله وجهه ووجه الجميع. إيه؟ والله يوفقهم. لكن
0: خلاص خلاص خلاص خلاص بس رديت عليك على معلومتك. إيه؟ رديت على معلومتك. إيه؟ خلاص حمد إيه؟ بعدين برجع
2: لك. اي بخلي حمد عبد الرحمن انت تقول لي
0: خلاص انا قلت لك المعلومه بس معلومه قلت لك رديت على المعلومه ناقشتك في رايك ما ناقشتك معلومه.
3: انا تعليقي على النقاش اللي صار ابو
0: او عن مباراه العراق.
3: اي لا تعليقي على النقاش اللي صار يعني اتفق مع الجميع صراحه مع بسام وعلي كلهم، لكن لسبب انه أنا أبي الجهاز الفني يحدد وش هدفه من البطولة. إذا كان تجهيز الكاس آسيا على قولة بسام أنا معه في موضوع.
0: أنا سمعت أن هدفنا تحقيق البطولة.
3: إني أدور، أنا قلت لك إذا كان الهدف تجهز الكاس آسيا أنا معك في تدوير يعني تشكيلة عن تشكيلة أخرى تغير.
0: هذا هدف لا تسع لاعبين. أنا أخوك. إذا تمرض بجهز الكاس.
3: إذا كان الهدف.
0: لا حبيبي.
3: إذا كان الهدف أحقق البطولة الثبات على التشكيلة مهم مرة. أو
0: حمد
3: على الأقل أبو بسارة دقيقة على الأقل إذا بتغير تغير 3 4. أنا ما بين المباراة الأولى والثانية أتوقع إنه غير 7 8 صح؟ غير كثير. أنا شفت التشكيلة يعني كأنه تشكيلة جديدة.
0: ما في في الحياة حمد، ما في في الحياة
4: ما في أبو الشامات الظاهر
0: بس خلنا نتكلم بواقعية بس معلش، ما في في الحياة إن عندي هدف واحد بس أقدر أحط لي 3 أهداف، ما في إلا من الرحمن الرحيم في القرآن المنزل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الهدف الوحيد اللي إحنا رايحين. أما أنت كبشر اليوم تقدر تقول لي إن أنا عندي هدف أحقق كأس الخليج
3: وأجهز
0: كأس آسيا؟
3: ما مستحيل إنك تأخذ البطولة بالشكل هذا إذا كل مباراة تدخل بتشكيلة جديدة.
4: لا لا مو بشرط،
3: ما يكون في انسجام،
4: يصير على قولتك بس عاد الإصابات بعد لها دور يعني.
3: إذا
4: غياب المستوى لها دور،
3: إصابات أوكي، إذا
4: استبعاد لاعبين له دور،
3: إذا الاستبعاد بسبب إصابة
4: يعني انت تتكلم
3: ما كان في اصابات مباراه الكويت.
0: لا تتكلم ارهاق حمد، انت اكثر منتخب لاعب مباريات ترى قبل لا تجي لاعب 8
4: كلاعبين
0: يا عبد الله العمري،
3: كلاعبين دوري
0: لاعب دوري ولاعب نخبه. انت في الهلال كم لاعب مباراه؟
4: حتى يعني زي كنو زي ابو شامات مع
0: الاهلي صالح
4: والاهلي وصالح وحتى همام في الشباب ترى اساسي،
0: همام اساسي
4: ترى كلهم اساسيين مو
3: طيب يعني هذه نقطه
4: اكيد انهم مرهقين يعني.
3: حلو هذه نقطه. النقطه الثانيه مباراه العراق. مباراه العراق انا اختلف مع اللي يقول انها تحصيل حاصل، انا اشوفها واحده من اهم مباريات المنتخب في البطوله لانها تحدد من راح تواجه في دور نصف النهائي. انا الصراحه اشوف المجموعه الثانيه الإمارات فارق كثير عن بقية المنتخبات اللي في المجموعة. قطر ما هو قطر المنتخب اللي كنا نشوفه منتخب قوي في السابق، فأعتقد أنه موضوع الصدارة بيحدد من بتلعب معاه في دور نصف النهائي، وأنك تلعب مع يعني المركز الثاني أعتقد أنه خيار أنسب بالنسبة للمنتخب السعودي.
4: شوف عبد الرحمن، أنت تتكلم اليوم عن مباراة صعبة أمام منتخب العراق اللي أصلاً يقدم يعني مستويات جيدة مو فقط يعني في هالبطولة، حتى في يعني تصفيات كأس العالم والتأهل اللي صار وكأس آسيا النسخة الماضية. منتخب العراقي يلعب بروح جداً كبيرة، أنا أعتقد حيدخل المباراة بكل قوة، ومن المفترض أنه المنتخب السعودي ما يلعبها فقط تحصيل حاصل، يلعبها لعدة أهداف مثل ما ذكرت قبل شوي. طيب. بس خلني يعني أنوع نقطة مهمة جدا. اليوم عندنا ثلاث منتخبات ضمنت التأهل، المنتخب السعودي، الإماراتي والقطري.
0: إيه؟
4: ترى الثلاث منتخبات تأهلت بست نقاط وبشباك نظيفة. أنت تتكلم عن يعني نصف نهائي ما حيكون سهل، سواء كان أمام الإمارات أو أمام قطر. الأفضل طبعا أن يكون أمام أمام قطر، لكن بالنهاية ترى برضو ما حتواجه، أنت حتواجه بطل آسيا، فأنت ما يعني بالنهاية الطريقين صعبة، لابد انك تلعب لمستهدفاتك. انت تبغى توصل للنهايه تحقق البطوله، العب لمستهدفاتك ولا تنظر للخصم.
0: ممتاز. طيب بروح للمؤتمر الصحفي الخاص بمساعد مدرب منتخبنا الوطني مع الكابتن محمد بوشامات، خلونا نشوف.
5: بدأنا التحضيرات لمواجهة الغد، ولدينا بعض المشكلات المتعلقة بالإصابات، ويجب علينا التركيز على اللاعبين المتاحين وتقديم الأفضل وفق الخيارات الموجودة لدينا. نهدف إلى الانتصار في مواجهة الغد أمام العراق، ونريد أن نكون في صدارة المجموعة. علينا تحليل الطريقة التي سنخوض بها المباراة، فالوضع صعب في ظل الإصابات، لكن لدينا عددا من الخيارات وسنختار أفضل اللاعبين المتاحين. سنجري بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، ولدينا بعض اللاعبين الجدد وسنمنحهم فرصة المشاركة. من المهم منح هؤلاء اللاعبين دقائق لعب مع الحفاظ على رغبتنا في تحقيق الانتصار. لونيس لم يتعرض لإصابة وسيكون موجودا في مواجهة الغد، يشعر ببعض المرض لكنه سيكون جاهزا للحصة التدريبية المسائية. نعمل على جميع مراحل اللعب دفاعيا وهجوميا، ويجب أن يكون التركيز على الدفاع كما هي الحال في الهجوم. ليس لدينا أي ضغط للحصول على اللقب، لكن يجب أن نفكر في أننا قادرون على تحقيق هذه البطولة. نعمل على الجانبين الذهني والجسدي من أجل الوصول إلى ذلك.
6: بإذن الله أننا جاهزين لمباراة الغد. أثبتنا الشيء هذا في المباراتين الأخيرة، أنه المنتخب جاهز وقاعد يتطور من مباراة لمباراة. الآن إحنا أكثر راحة في المباراة الثالثة، بما أنه تأهلنا داخلين المباراة براحة، براحة تامة الحمد لله. بس نطمع للفوز طبعاً، مباراة بين أرضنا جمهوراً، نحتاج نفوز نفرح الجمهور ونطلع إحنا فايزين بثلاث مباريات وبراحة أكبر يعني.
0: أبو نهار، وش رأيك في كلام محمد بوشامات ومساعد المدرب؟
1: إيه، في البداية ذكر مساعد المدرب إنه يحتاج لإشراك عدد من اللاعبين، يعني راح يكون في تدوير في المباراة، وهذا أمر مهم. يعني زي ما ذكر الأخوان قبل شوية إنه حصل تعديل كبير بين المباراة الأولى والثانية. حتى التغيير كان أربع أسماء فقط، يعني إذا استبعدنا العقيد للإصابة أربع أسماء اللي تغيرت، سبعة ثمانية أسماء، لا أربع أسماء اللي تغيرت بين التشكيلة المباراة الأولى والمباراة الثانية. يعني في لاعبين يحتاجون للراحة مباراة غدا، يعني زي محمد أبو الشامات لعب مباراتين، صالح، كنو، عدد من الأسماء يعني لازم يرتاحون مباراة بكرة لتجهيزهم دور الأربعة. أيوه، تقريبا سبع أسماء كانوا متواجدين في المباراة الأولى والثانية،
0: صح،
1: أربع اللي تغيروا بس إذا استبعدنا نواف العقيد يعني للإصابة.
0: ومحمد بوشامات قال هدفنا كأس الخليج.
1: ايوه، ذكرها بوشامات، ذكرها اللاعب سلطان مندش، يعني هذا واضح انه هدف المنتخب الاول تحقيق البطوله. دام اللعيبه صرح بشكل رسمي انه هدفنا الاول تحقيق بطوله كأس الخليج، ونتمنى باذن الله انه مقد هذا الامر وقادرين على تحقيق البطوله باذن الله.
0: طيب خليني اروح لحديث كذلك اللاعب عبد الله السالم نجم منتخبنا الوطني، شوف ايش قال.
3: ايش هي اخر استعداداتكم دار اللقاء الكلاسيكو المجموعه مع منتخب العراق؟
7: اول شيء ان شاء الله يعني كنا مستعدين للمباراه، مباراه صعبه امام منتخب كبير وصعب. ان شاء الله تركيزنا بكره على ان شاء الله حصد الثلاث نقاط ومواصله المشوار في البطوله ان شاء الله. احنا اليوم المنتخب السعودي يعني خلينا نقول يمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم وفي خط الوسط، الجميع مميز، بعض الاحيان يكون موفق بعض الاحيان لا، فمتى ما احتاجني ان شاء الله المدرب راح اكون

0: اكون جاهز، ولو كنت يعني ما شاركت فراح اكون داعم لاي لاعب موجود.
1: كابتن عبد الله، رسالتك لجماهير المنتخب غدا في لقاء العراق؟
0: والله هي اتمنى يدعمونا مثل ما يعني دعمونا في السابق، اكيد مباراه مهمه حتى لو كنا متاهلين، ولكن تركيزنا في مباراه غدا وبعدها يعني ان شاء الله نفكر في المباراه اللي بعدها نصف النهائي. والله شوف انا يمكن اختلف في مرشح اول وثاني وثالث، الجميع مرشح اول، انا اشوف وحنا برضو مرشح اول، فمباراه صعبه، ممكن التفاصيل هي اللي راح ان شاء الله يعني تحكم في نتيجه المباراه بكره.
2: هذا حديث عبد الله آل سالم. أسألك علي، عبد الله آل سالم وجوده في المنتخب، عبد الله يعني أتكلم عن ثلاث مباريات، ترى عبد الله سالم لعب 44 دقيقة على فكرة في هذا العمر، واليوم اللي كمان بسألك عنه ثاني، اليوم نكتشف مثلا نكتشف أن علاء حجي لاعب مميز بعد عمر 30، نكتشف أن سلطان مندش عنده شيء بعد عمر 30، وهذه مشكلة عندنا ولا هذا طبيعي؟ في ناس يبرزون بعد 30.
3: الفرصة هي اللي تحدد مستقبل اللاعب، لكن قبل لا أتكلم في هذه الجزئية هذه اللي أعطاك معلومة عبد الله العمري، ترى معلومة مغلوطة جدا، يقول لك أنه لعب كل مباريات. أول مباراة للنصر في الدوري مع الفتح كان عبد الله العمري خارج التشكيلة، مباراة أبها دخل الدقيقة 90،
2: يعني لعب 6 مباريات.
3: إيه بس يعني لأنه قال لك كل المباريات لعب 7 يعني. ودخل الثامنة، فهذه معلومة إيه، فبالتالي كان يجب أنها توضح. اليوم عبد الله السالم، علاء حجي سبق وان تدربوا تحديد دونس، سواء كان عبد الله السالم مع الخليج او صح. علاء حجي مع الوحده في فتره من الفترات صح. علاء حجي صراحه يقدم مستويات كبيره
2: جدا،
3: لاعب مميز، لكن اليوم تتكلم على لاعب 32 33 سنه، انا اعتقد انه من الصعوبه جدا ان اليوم تقدر تبني عليه امال وطموحات انت وخطط تقدر ترسم فيها مستقبلك. كذلك الكلام على عبد الله السالم، لاعب هداف، لاعب جيد، يشارك في دقائق معدوده ايضا مع القادسيه، لكن انك اليوم تبني الاستراتيجيه الخاصه فيك للمنتخب عشان كاس اسيا 2027، تتكلم على كاس العالم وتصفياتها ل 2030، انا اعتقد انها تواجه صعوبه يعني كبيره وبالغه جدا. اليوم للاسف عبد الرحمن ما في مواهب عندنا وما في عندنا لاعبين تقدر تبني عليهم مستقبلك. اليوم اللاعبين اللي اعمارهم 20 و21 سنه اللي جالسين يلعبون الان تصفيات، او اللي راحوا الان في منتخب تحت
2: 21
3: لا قبل لا اجيك المنتخب 21، اللي تحت 20 سنه الان موجودين في اوزبكستان معسكري، واللي موجودين 21 في ناغويا خسروا من أوزبكستان 3-0. فاليوم اللي تتكلم عليهم 20 و21 سنة احنا نقول هذا موهبة. إذا هذا في 20 و21 موهبة، أجل احنا بشو بنقول على أعمارهم 16 و17 اللي مفترض ياخذون فرصتهم مع المنتخب. فبالتالي اليوم يجب إعطاء اللاعبين فرصة من وقت، يعني سلطان مندش لاعب مميز ولاعب قاعد يقدم على الهلال مستويات كبيرة، عمره 32 33 سنة. وش الناتج اللي أنت بتسوي اليوم لولا إصابة سالم الدوسري الله يشفيه ويعافيه؟ يمكن ما شفنا همام الهمامي
2: صح،
3: ولا شفنا ياخذ فرصته يلعب ويشارك.
2: جميل.
3: الآن من 3-4 سنوات عبد الرحمن من مهاجمينا فراس والحمدان، ويا تجيب عبد الله سالم، يا تجيب صالح الشهري، يا تجيب
2: عبد الله رديف.
3: عبد الله رديف وينهم طيب؟ باستثناء عبد الله رديف يعني اللي قدم كأس آسيا مع مانشيني وخذ فرصة شوي بعدها اختفى اللاعب. فبالتالي اليوم ما عندنا
4: غيرهم، لا تقول وينهم، هم شفناهم وشفنا مستوياتهم يعني خلال الفترة الماضية، الكل أخذ منهم فرصته، لكن وين غيرهم؟ ليش بس ما عندنا إلا هالخمسة؟
5: أنا عندي قناعة أنه عندنا
4: ما في غيرهم،
5: ما في مواهب
4: عندنا ندرة.
2: أبا أرجع لسالفة المهاجم، مو على مستوى العالم، مو بس على مستوانا احنا، يعني ما في مهاجمين، بس بروح لسلطان مندش شوف إيش قال عن مباراة العراق.
0: كل مباراة نطمح للفوز، هذه مجرد خطوات، لسه ما وصلنا لهدفنا الرئيسي اللي هو تحقيق البطولة إن شاء الله. كل مباراة يعني تتلعب بظروف مختلفة، بإذن الله نوصل لهدفنا الرئيسي إن شاء الله. والله الحمد لله توفيق من رب العالمين. طبعا سلطان شارك وما شارك، المدرب كل مباراة عنده الرؤية والقرار، إحنا دورنا كلاعبين ننفذ المطلوب منه داخل الملعب ونقدم أفضل ما عندنا. دائما سلطان يتمرن ويستعد بشكل جيد للمباراة سواء مع المنتخب أو النادي، والحمد لله دائما ما أكون جاهز. طبعا جمهورنا دائما خلفنا، هم الداعم الأول المحفز لنا، حضورهم دائما يسعدنا، وبإذن الله نسعدهم ونفرحهم قد ما يسعدوننا بحضورهم.
2: طيب هذا حديث سلطان مندش. يعني حمد سلطان واحد من النجوم اللي صح أنه برز، مو برز، هو حتى أداءه مع التعاون كان جيد، لكنك تلعب تحت الضغط في الهلال وتبرز وأداك يكون تصاعدي في هذا العمر، يعني تحسب له سلطان صراحة.
1: أكيد من اللاعبين اللي فاجأني صراحة بعد الانتقال للهلال. شوف أبو سارة كثير من اللاعبين اللي انتقلوا للهلال من أندية في الوسط ممكن ما يكون حالفهم التوفيق مع الفريق بحكم أنه في أندية جماهيرية زي الهلال والنصر وممكن الاتحاد والأهلي، أحيانا الضغط الجماهيري ما يتحمله اللاعب. لكن سلطان مندش كان صراحة في كل حضور وكل مباراة ينزل فيها حتى لما كان بديل، لو ينزل عشر دقائق تحصل أنه اللاعب صنع الفارق إما بتسجيل هدف أو صناعة، أو رغم أنه المدة كانت يعني قصيرة يعني ممكن يلعب ربع ساعة 20 دقيقة، لكنه كان يصنع الفارق، إضافة إلى حتى المباريات اللي شارك فيها أساسي مع الهلال كان له حضور وحضور مؤثر أيضا. فأعتقد أنه يعني سلطان من النجوم اللي ما اكتشفناهم إلا على قولتك بعد 30. كنت أتمنى فعلا أنه مواهب زي سلطان مندش أنه تكتشف من 25-26 سنة.
2: طيب أنا ودي بس رسالة قبل لا نطلع للفاصل. في ناس بشكل عام يعني في هذه الدورة الحبية الجميلة اللي تولف بين القلوب يصطادون في الماء العكر بمواقف عابرة ممكن أو أخطاء عابرة أو حتى بدون أخطاء، يعني فقط هو يوهم نفسه بالخطأ. ليش؟ يبحث عن الضوء، لأن إحنا ما شاء الله تبارك الله في دورات الخليج الأضواء في كل مكان، فلذلك الجميع حابين يكونون في هذه في هذا الفوكس الضوء هذا اللي ودهم يكونون فيه. ممكن تلقاه يعني يكبر أمر هو أبسط مما يتصور وأسهل مما يتصور. خليني أقول لك شيء، في مبادئ ثابتة عندنا في المملكة العربية السعودية والله الحمد والمنة، في مبادئ ثابتة في كيف نستقبل ضيوفنا، كيف نكرمهم، كيف نتعامل معهم، كيف نودعهم، كيف نجلس معهم، كيف هذا الضيف يشوف ثقافة المملكة العربية السعودية. فلذلك هذه إحنا شيء تربينا عليه وعشنا عليه، ومن بسم الله عليه عندنا الطفل وهو صغير إلى أكبر شخص عندنا في المملكة العربية السعودية متعودين على هذا الأمر، وهذه سلومنا وهذه عاداتنا وتقاليدنا. فلذلك اللي يبحث عن والله كذا يعني أي شيء يحاول أنه ياخذ يسحب الضوء بالنسبة له لأنه مو متعود عليه فيحب يكون عليه الضوء، أقول له أنت عايش في وهم لن تستطيع الخروج منه. فلذلك هذه دورة الخليج من عمر ما انطلقت من فكرة خالد الفيصل إلى وصولها اليوم هي دورة لأشقاء خليجيين اجتمعوا على المحبة، اجتمعوا على الأخوة، واجتمعوا على لعبة نحبها جميعا اللي هي لعبة كرة القدم. خليك مكانك، عندي فاصل ونرجع بعد الفاصل. العراق يبحث عن نقطة لضمان التأهل، والكويت يسعى لختام البطولة بصورة إيجابية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأجواء في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر 2026.
5: أهلا مشاهدي اس بي سي، رجعنا لكم في كأس الخليج. عندنا خبر من المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، عقد اجتماع في جدة ويوافق على استضافة العراق لخليجي 28. المكتب التنفيذي عقد اجتماع اليوم في مدينة جدة على هامش بطولة خليجي الديار العربية 27 برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي. بكل تأكيد تمت الموافقة على استضافة العراق لخليجي 28. بطولة جاية حمد، خليجي جاي
6: متوقع، لأنه أعتقد الدولة الوحيدة اللي تقدمت بطلب استضافة كانت العراق. كان متوقع أنه عمان بحكم أنها لها فترة طويلة ما تقدمت بطلب استضافة، وأعتقد اليوم كان في تصريح لممثل الاتحاد العماني، كان يعني حسيت كذا في وجود عدم رضا من قبل بعض الإعلاميين العمانيين، ما هو على الاتحاد الخليجي، لا على الاتحاد العماني أنه ما تقدم بطلب استضافة، لأنهم يرون أنه يعني كانوا عندهم يعني أمنية أنه عمان تعود لاستضافة البطولة، فكان رده أنه ما تقدموا لأنهم ما كانوا جاهزين لاستضافة مثل هالحدث، وأنه في القريب العاجل قد يتقدمون لما بعد بطولة الخليج القادمة. العراق شفنا استضافة كانت قبل سنتين في البصرة، أعتقد أنها كانت بطولة يعني أنا ما حضرتها، بس على حسب الحضور الجماهيري اللي كان فيها كانت ناجحة جماهيريا صراحة.
5: يا أخي ذكرني، الكويت استضاف البطولة في ملعب واحد صح؟
6: في ملعبين.
5: ملعبين
6: إيه،
5: يعني البطولة كلها تحتاج ملعبين.
7: إيه ترى ملعبين أتوقع وصليبخات
6: أصلاً واحد منها. إيه اللي كان ترى 15,000 أو 10,000
7: ملعب نايف الدبوس.
6: ملعب كان صغير، واستاد الشيخ جابر الأحمد. فملعبين ترى كافية، حتى العراق أذكر استضافتهم يمكن ملعب واحد بعد.
5: يا أخي أنا قاعد أفكر أقول الـ هي الاستضافة اليوم تتولاها مسؤولية وزارة الرياضة الموجودة في الجهة، حتى على المستوى المالي أعتقد دخلها ما أدري وين يروح، ما عندي معلومة.
6: أتوقع الاتحاد الخليجي.
5: الاتحاد الخليجي.
8: الاتحاد الخليجي.
5: لا العكس، كلام دخل البطولة الاتحاد الخليجي وليس لي.
8: الاتحاد الخليجي مو بالمنظم.
5: مو بالمنظم
8: أكيد يدخل بجوانب معينة.
5: يعني أنت المنظم اليوم قاعد تدفع البطولة الخليج من أجل أنك تستضيفها، أنك بتدفع، أنت بتدفع لوجستيك وغيره وملاعب وتشغيل. استفادتك من هذه البطولة ليست مباشرة على المستوى المادي، بل هي غير مباشرة على المستوى على ما يقولون الانتشار، على مستوى اللوجستي، على مستوى مثلا الاستثمار في بعض الجوانب الموجودة
8: المعلنين. لا شوف، أنا متأكد أنه أكيد البلد المستضيف لابد أنه يكون له أكيد نسبة معينة، طبعا ما طلعت عليها، لكن من المستحيلات يعني أنه يكون فقط للاتحاد الخليجي دون يعني ما يكون للبلد المنظم مقابل هذا التنظيم. أكيد أنه البلد المستضيف بدون شك أنه يأخذ مقابل لها، لكن يعني اليوم البطولة ميزتها يعني بغض النظر اليوم هي في السعودية ولا في العراق ولا في الكويت ولا في قطر ولا الإمارات أو عمان، حتى يعني بطولة اليمن من قبلها البحرين، اليمن كانت واحدة من أنجح البطولات شفناها يعني قبل كم نسخة. فاليوم يعني زي ما قلت الأهداف اليوم في الاتحاد الخليجي ما أعتقد إنه أهداف ربحية من من الطراز الأول يعني بدون شك إنه في أهداف أخرى، اللحمة بين الشعب الخليجي، تقارب الشعوب، أمور اجتماعية واستراتيجية لأهل الخليج أعتقد أنها أهم بكثير من المردود المالي. لذلك يعني الفكرة يعني بدأت أصلا للحمة
5: أكيد الخليج. بس أنا أتكلم عن فكرة اليوم مثلا جدة اليوم استضافتها للبطولة، هنكون واضحين وصريحين، تتكلم عن اشغال الفنادق، تتكلم عن المطاعم، تتكلم عن الاسواق، تتكلم عن السيارات، مكاتب التأجير.
6: أنا
5: اشوفها اشياء صغيره بس فما بالك الاشياء اللي اكبر.
6: انا سولفت مع واحد من كبار السن الله يطول بعمره في البلد التاريخيه، كان في واحد من المراكز، قال ان عندي محل هنا، فيقول لي يمكن في حياتي ما شفت التجمع اللي صار في وقت البطوله في البلد تحديدا. ليش؟ لأنه أعتقد إنه صارت هي نقطة التجمع اللي هي كان في في في جدة. ترى أول يومين كانت الناس مشتتة ما بين نادي اليخوت والكورنيش وناس تروح البلد، لكن تقريبا من ليلة المباراة الثانية
8: صار التجمع في
6: البلد بعد ما تجمعت الجماهير السعودية ورابطة المنتخب السعودي لما عملت اللي هي المسيرة. تجمعت بقية المنتخبات. اليوم تروح ما تلقى لك مكان في مطعم في جدة البلد.
8: شفنا رابطة البحرين،
6: ما تلقى لك إيه في القهاوي، في حتى المحلات هذه اللي تبيع الهدايا التذكارية وغيرها، غير أبو سارة الفنادق. الآن شوف كم نسبة الإشغال فيها، محطات البنزين، أمور كثيرة صراحة،
8: تأجير السيارات، الأماكن السياحية، أشياء كثيرة أكيد أنها تستفيد منها جدا. لكن احنا نتكلم عن وزارة الرياضة أو الاتحاد المحلي، يعني أكيد له مردود مباشر من البطولة.
5: أنا اللي أتمناه بس،
8: لكن مو بالمهم هذا، يعني هذا
5: إن في دروس مستفادة من أي تنظيم إحنا نقوم فيه. يعني اليوم دورة الخليج مفترض بعدها في دروس مستفادة راح نستفيد منها لتلافيها في كأس آسيا القادم في يناير. خليني أروح لحديث مدرب منتخب العراق جرهام أرنولد، نشوف إيش قال عن مواجهة منتخبنا الوطني.
9: حللنا طريقة لعب المنتخب السعودي ونلعب كيف يلعبون، وسبق أن واجه بعضنا بعض. نحب اللعب بطرق مختلفة ولدينا ديناميكية جيدة، وسيكون الضغط عاليا علينا في الملعب، لكننا سنقدم أفضل أداء ممكن. قمنا بكل التحضيرات المهمة من أجل التأهل. نتعامل مع هذه المباراة بطريقة محددة كما نفعل في أي مواجهة، ونحلل قدرات الفريق المنافس. لا توجد مباراة سهلة، وسنواجه منتخبا قويا وقادرا على الانتصار، وهذا ما ينتظرنا أمام السعودية. المنتخب السعودي يملك كثيرا من اللاعبين الأقوياء ويجد الضغط بشكل جيد، واللعب أمامه على أرضه أمر صعب بالنسبة لنا. لقد عملنا على الجانب الذهني ونحن مستعدون لهذا التحدي.
5: طيب مشعل، يعني مدرب منتخب العراق، مدرب يعني رؤيته للمباراة القادمة أنها مباراة بالعكس، مباراة بين أفضل فريقين في هذه المجموعة، فلذلك لابد أن نقدم مستوى ممتاز.
10: أكيد العراق يعني مطالب بالفوز مباراة بكرة، يمكن عشان يضمن المركز الأول. العراق شاهدنا أول مباراتين، يعني المباراة الأولى أمام عمان كان في تراجع لأداء منتخب العراق. المدرب ذكر بنفسه يعني بعد مباراة عمان أنه خاضوا حصة تدريبية واحدة فقط، عشان كذا ما كانوا جاهزين بشكل كامل لمباراة عمان. المباراة الثانية أمام الكويت شاهدنا أداء يعني مميز جدا للأمانة منتخب العراق، قدروا لين دقيقة 98 يعطون بنفس الأداء، حققوا هدف الانتصار الدقيقة 98 تقريبا. يعني منتخب العراق نشاهد يتطور من مباراة لأخرى. منتخب العراق لديه شيء كبير، يعني بكرة مباراة صعبة جدا لمنتخبنا للأمانة. منتخب العراق قاعد يتطور من مباراة لمباراة، يعني اللي ما ساعدهم أول مباراة كان إنه ما انضموا مبكرا ولا عسكروا من وقت مبكر، يعني صح. خاضوا حصة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة عمان، عشان كذا هذا اللي أثر عليهم في أول مباراة.
5: طيب خليني أشوف حديث للسيد خالد العطوي مدرب نادي الفتح عن منتخبنا الوطني وأداءه في كأس الخليج ومباراتنا المقبلة أمام العراق.
11: دور فني الآن للمنتخب السعودي، كيف تقيمه مع المدرب دونس؟ في ذات السياق يعاني المنتخب السعودي تقريبا من عدد من الإصابات، فكيف تشوف مسار منتخبنا في هذه البطولة؟
12: شوف أول شيء بالنسبة لنا إحنا أي بطولة نشارك فيها على مستوى قارة آسيا يفترض أن إحنا نكون فعلا منافسين، لأن إحنا فعلا نمتلك يعني منتخب قوي على مستوى المنافسة. في منتخبات منافسة بالأمانة، يعني إحنا ما شفنا منتخبنا ظهر المباراة الأخيرة بمستوى مميز. ما نعرف طبعا الأسلوب اللي لعب فيه السيد دونيس والعناصر اللي اختارها هي اللي للأمانة ساعدت منتخبنا يظهر هذا الأسلوب اللي يتناسب مع اللاعب السعودي، أنك تلعب على مستوى السيطرة والاستحواذ وتكون عند أنت صاحب الفعل مش أنت صاحب ردة الفعل، ويكون وتكون عندك المبادرة الهجومية بشكل أكبر، لأن لاعبين السعوديين عندهم الإمكانيات والقدرات اللي تتناسب مع هذا الأسلوب وتتماشى معه.
11: تواصل ما بين المدربين في الدوري السعودي مع مدرب المنتخب ولا لا؟
12: بالنسبة لي لا، لا الآن ما في تواصل. بالنسبة لي لا ما في.
5: علي يقول خالد العطوي ما في تواصل ما بين مدرب المنتخب ومدربي الأندية. يقول بالنسبة لي أنا ما حتواصل وياه.
7: تواصل معي.
5: عشان ما عنده لاعب مع المنتخب.
7: لا شوف بغض النظر دونيس اليوم يعرف اللاعبين اللي اختارهم،
5: صح،
7: موجود في الدوري له 10 سنوات وأكثر، يعني من تجربته الأولى مع الهلال للخليج للوحدة، يمكن أكيد إني أكيد ناسي بعد بعض الأندية اللي دربها اليوم، أكيد إن تجربته مع الأندية واللاعبين اللي يعرفهم ويختارهم ما عاد يحتاج إنه يتواصل، رغم إنه ترى على فكرة المدرب زار أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في الفترة الماضية وزار تدريبات والتقى بعدد كبير من اللاعبين وكان يشوف اللاعبين، فأنا أعتقد أن المدرب أصبح عارف اللاعبين ما هم جديد عليهم، فأنا سواء كان تواصل مع المدرب جميل. للأندية أو ما تواصل ما أتوقع أنه بيضيف لشيء.
5: طيب خليني أشوف لقاء علي الحسن لاعب نادي الفتح إيش قال عن هذه المواجهة.
11: أهلاً علي الحسن، راح فيك عبر برنامج دورينا غير. في البداية حابين نسألك كيف تشوف نظرتك الفنية كونك لاعب منتخب سابق لمشاركة منتخبنا في كأس الخليج؟
13: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كل ثقة في إخوان اللاعبين في الجهاز الفني والمنتخب بشكل عام، إن شاء الله بإذن الله نقدم مستوى يليق بالمملكة ونأخذ البطولة بإذن الله.
11: المباراة القادمة أمام أشقائنا العراق، كيف تشوف هذه المباراة خصوصا أنها مباراة تعتبر من المنافسات السابقة؟
13: أكيد مباراة تنافسية بشكل كبير، ومنتخب العراق منتخب محترم، لكن كل ثقة في أخوان اللاعبين هم بإذن الله قادرين على تحقيق 3 نقاط بإذن الله.
11: سؤال اللي توجهها لأخوانك اللاعبين في هذه البطولة خصوصا أنه خلاص نصف النهائي ضمن المنتخب والوعد يعني قدام؟
13: أبد والله، يشدون حيلهم ويحسون بالمسؤولية، وأنا كل ثقة في أخوان اللاعبين كلهم حاسين بالمسؤولية وكلهم على قد المسؤولية، وبإذن الله قادرين إن شاء الله نجيبها بإذن الله.
5: وده بسام من علي الحسن معاهم
14: في وين في؟ أي أكيد وده،
5: يعني لو لعب أساسي ومتى انتقل للفتح؟
14: أكيد وده.
7: لا لسه
5: تو صح؟ وما شارك مع النصر؟
7: لا ما شارك.
5: طيب لو منتقل مع الفتح من يعني من بداية الموسم أتوقع أن يشارك بشكل أساسي وممكن تشوفه أداء.
14: هو عموما هو لاعب منتخب يعني سابق، يعني أكيد انضم كثير للمنتخب، لكن أنا أعتقد أن زي ما قلت يمكن دونيس يبحث عن يعني أسماء تخدم طريقته، ربما يعني ما يكون مناسب لطريقة دونيس، لذلك ما استدعى، لكن عنده فرصة يعني لسه أنت ترى قدامك كأساسي، يعني صح كثير من اللاعبين اللي اليوم ما استدعوا للبطولة الخليجية ترى أقول لهم عندكم فرصة، يعني لسه باقي طيب البطولة الآسيوية وهي الأهم.
5: أروح للاعبين منتخب العراق يوسف النصراوي وحسن عبد الكريم نشوف إيش قالوا عن مواجهة منتخبنا القادمة.
15: السعودي لم يتلقى أي هدف، قادرين بكرة على زعزعة الدفاع المنتخب السعودي تسجيل هدف؟
16: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إحنا داخلين باكر، يعني تدري مباراة قوية ملعبهم ومنتخب سعودي منتخب محترم، إن شاء الله يا رب وباكر نحقق 3 نقاط وأي واحد يقول يعني أهم شيء نفوز.
15: المرشح الأول السعودية، آخر لقاء للمنتخب العراقي لم يستطع الفوز على المنتخب السعودي، بكرة قادرين تفوزوا على المنتخب السعودي؟
16: العراقي مين المرشح الأول؟ إن شاء الله باكر يعني بالمباراة ورا المباراة ذكرك.
17: Obviously we had the training session yesterday.
18: حضرنا جيدا لمواجهة السعودية من خلال التدريبات وتحليل المنافس، ونعرف أننا سنواجه منتخبا قويا يملك لاعبين مميزين، لكن لا نخاف منه. لدينا أيضا الجودة والثقة، وسندخل المباراة من أجل الفوز. الطقس قد يؤثر علينا قليلا لكنه ليس عذرا، لدينا 26 لاعبا جاهزا، ومن الطبيعي أن ينخفض المستوى في بعض

0: فترات المباراة أمام منافس قوي. غدا سنحاول الحفاظ على مستوانا طوال 90 دقيقة وإن شاء الله نحقق الفوز.
1: طيب هذا حديث لاعبي المنتخب العراقي، أنا أشوف حديث طبيعي جدا، يعني ما في شيء علي.
2: ما لا ما في شيء.
1: والله ما في شيء.
2: كنت أشوف
1: اللقاء. حاول أحمد الجابري شوي بس ما صار.
2: لا أنا كنت أشوف اللاعب المنتخب طبعا عبد الله سالم يوم كان يسوي لقاءات مع لاعبي كان فيه بعض الصحفيين العراقيين اللي كانوا يحاولون يمررون بعض الأسئلة اللي نوعا ما تعتبر شبه استفزازية للاعبين فما كان في ذا. يعني الأمور ما بين المنتخبين هذه أنا أعتقد إنه ترتيب المجموعة خلى الأمور تكون أهدى بكثير مما هي عليه سابقا، مما سواه طبعا يونس محمود. يعني كان محاولة الاستفزاز السابقة في كأس الخليج في الكويت وكان شاف رد في الملعب. فبالتالي أنا أشوف منتخبنا اليوم ماشي بست نقاط بشكل كويس. الاستقرار الاستقرار الاستقرار طيب. يحقق كل الأهداف اللي أنت ممكن تطمح لها خلال كأس الخليج وكأس آسيا.
3: وعلى فكرة بفهد ترى العراق ما ضمنه التأهل إلى الآن.
1: صحيح.
3: يعني بكرة لو انتصر المنتخب السعودي العراق فاز عمان على
2: لا ما انا اقول لك ليه
3: مين مضمونه بقول لك شيء
1: لا هو رقميا مو مضمون
3: رقميا مو مضمونه ممكن العمان يفوز بنتيجه كبيره على الكويت والسعوديه تفوز على ايوه السعوديه تفوز على العراق فمو من صالح الصراحه مو من صالح اللاعب العراقي انه هو اللي يصعد او يستفز او حتى الاعلام العراقي لانه الهدوء من مصلحتهم هم لانه المنتخب ضامن التاهل فانا اقول لك لا زال في فرصه ترى العمان
1: طيب على طاري عمان طارق السكتاوي مدرب المنتخب العماني خلينا نشوف ايش قال عن مواجهته القادمه
4: بالنسبه لنا الاستعدادات كتمر كما يجب بطريقه احترافيه محضه الاهم كان فيها هو استرجاع الطراوه البدنيه كتعرفوا بان بعد يومين كاين مقابلات كتستنزف واحد الطاقه كبيره ركزنا على هذا الجانب هذا من اجل ان اللاعبين يكونوا حاضرين خصوصا من الناحيه البدنيه ويكونوا في اتم الاستعداد ديالهم المقابله اللي مهمه ومهمه كثير بالنسبه لنا اللي ضروري اننا نخرجوا بنتيجه انتصار ان شاء الله مادام موجود الامل غادي نتبعوه ولو يكون 1% مع الامل موجود الحياه احنا في طور ديال العمل يعني على مدى قصير متوسط وبعيد على المدى القصير اشياء اللي يمكن لها انها تعطينا دروس نخرجوا بها للمدى المتوسط وبالنظره للمدى البعيد ان شاء الله غدا المقابله مهمه كثير في هذا الهدف هذا باش انها تبين بان الدروس اللي كان ناخدوها وكان اعتبروا بها
1: صراحة من أسوأ النسخ للمنتخب العماني هذه النسخة
2: شوف صدق. نسخة للأسف باهتة
1: جدا
2: لا شكل لا طعم لا لون أنا كنت أسمع كلام إبراهيم قبل شوي لما يقول ممثل الاتحاد العماني يقول أن عمان غير جاهزة حاليا لاستضافة مثل هذا النوع من البطولات وهي البطولة أصلا بعد سنتين مو بالآن فمن طبيعي جدا اليوم اللي تمر فيها الكره العمانيه الحال الفنيه اشبه بالمعدومه ما في الا لاعب ولا اثنين يلعبون بشكل جيد ومعروفين وين منتخب عمان عماد الحوسني والميمني خليفه عائل وفوزي بشير ومحمد مبارك
5: احمد حديد
2: وين عمان البطل اللي كان يشارك ويكون موجود وله حضوره اليوم زعل الشارع العماني على الاتحاد العماني لكره القدم أنا ما ألومه صراحة الاتحاد العماني أشبه بالاتحاد البحريني أشبه بالاتحاد الكويتي دوريات ضعيفة ما في إنتاجية ما في لاعبين اليوم لما تشوف المنتخب العماني عبد الرحمن أنا لو جيت أسألك أو أسأل أي أحد من الشباب عن جيل منتخب عمان تعطيني 4 5 6 7 أسماء
5: لما أجي أقول
2: لك لما أقول لك عن الكويت بتعطيني 5 6 7 أسماء لما أقول لك عن البحرين بتقول لي علاء حبيل محمد حبيل طلال يوسف محمد حسين بتعد وتغني مع هالأسماء والنجوم للأسف أن المنتخبات أشبه بالمعدومة فنياً قطر على الأقل جالس يطلع المعز علي أكرم عفيف حسن الهيدوس جالس حق كاس خليج كاس آسيا بطولات وأسماء لكن الاتحادات الثلاثة تحديداً اللي ذكرتها صراحة عمل غير غير غير جيد وأنا كنت أسمع تصريح لرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم
1: يا الآن معنا رئيس الاتحاد

0: الكويت لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف.
1: اسمع اسمع هنا
0: اسمع هنا رئيس اتحاد الكويت لكرة القدم. خلونا نسمع التصريح للشيخ احمد. اهلا
2: بالخليج. راح بك معنا في دورين غير. في البداية خليني اقول لكم هارد لكم، هارد لك لخروج المنتخب الكويتي من بطولة الخليج. ايش الاسباب وايش الاشياء اللي ممكن تعملوها لتصحيح الاخطاء التي حدثت؟
3: والله شوف احنا يعني شاركنا وحاولنا، اللاعبين قاتلوا والمدرب جهاز الاداري الفني الجمهور ما قصر، لانه يعني انا اعتقد خاصه مباراه امام المنتخب العراقي سوء حظ. يعني في دقيقه 90 احنا كنا متعادلين، كنا نسجل في الدقيقه 6 او 7 من وقت ضاع الهدف الثالث، الحارس العراقي طلع الكره باعجوبه ومن ثم يضيف الحكم دقيقتين ويدخل علينا جول. يعني من الصعب أن يصير في أي بطولة أو أي مباراة.
2: كيف شايف أجواء بطولة الخليج في جدة؟
3: قلت لك بسبب الظروف الجوية ما يعني ما فيها أجواء مثل ما كانت في البطولات السابقة لما كانت بالرياض غير، بالكويت في البصرة في قطر. أعتقد الحين من بعد الدور الثاني راح إن شاء الله تحتر وتصير حماسية.
2: هل تتابع الدوري السعودي؟ شايف الحراك اللي حادث الدوري السعودي؟
3: في شك، هو من أفضل دوريات في الوطن العربي وأعتقد أنا الرابع أو خامس عالميا.
2: من تشجع هنا في الدوري السعودي؟
3: أنا قلت حق الجماعة كلهم، كنت في التسعينات أشجع الأهلي السعودي لأني أنا من أتى في المدرب في البلوسلوم، ولكن لما جاء بشار عبد الله ويا جاسم الهويدي إلى الهلال صرت أشجع الهلال.
2: أنا السوبر السعودي حيقام في الكويت، إيش حاب تقول رسالة للجماهير السعودية؟
3: والله أدعي الجماهير السعودية إلى حضور السوبر السعودي في الكويت، أقول لهم من المنافذ الكويت راح نقوم باستقبالكم وهذه بلدكم الثاني، حياكم الله.
0: طيب مشعل، هذا حديث الشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكويت، وش رأيك؟
4: ايه للأمانة الاتحاد الكويتي قام بعمل كبير جدا خلال هذه البطولة. يعني المباراة الأخيرة كانت مباراة الكويت والعراق، شاهدنا عدد كبير من الجماهير الكويتية، يعني تحدثت معاهم كيف يعني كان طريقة وصول الجماهير، كيف ترتيبات الاتحاد الكويتي. ذكروا انه الاتحاد الكويتي قدم يعني تخفيض كبير على تذاكر الطيران، وذلك من اجل نقل الجماهير من الكويت لجدة. يعني هذا امر امر ايجابي جدا كان من قبل الاتحاد الكويتي. بعد خروج منتخب الكويت يعني أصدر بيان تعويض جميع الجماهير اللي تواجدت في جدة بتذاكر للسوبر السعودي في الكويت. يعني كان فيه تقدير كبير جدا للجماهير للأمانة، وهذا أمر رائع جدا.
0: طيب علي،
4: أيوه هذا أمر نتمناه، يعني أمر رائع جدا.
0: ممتاز علي.
5: هو يقول في بداية التسعينات كان يشجع الأهلي
0: صح،
5: فبداية الألفية عشان جاسم وبشار جو الهلال شجع الهلال. هو كان المفترض بعد يعني مثل ما جاء فهد الأنصاري وفهد العنيز للاتحاد شجع الاتحاد، بدر المطوع في النصر المفروض شجع النصر، بس هو واضح انه هلالي.
0: لا اهلاوي،
5: لا لا لا لو استمل
0: رجال في البدايه اهلاوي،
6: شوف اهلاوي هلالي
5: طالما حب الهلال مستحيل
6: اهلاوي هلالي.
5: لا بس خليني اقول على نقطه مهمه، عبد الرحمن
6: لو يجي رونالدو وميسي اذا تملك قلب الشخص
0: حب الهلال
6: لا يمكن يبقى.
1: الله اكبر،
0: الله
5: اكبر،
0: عظمه على عظمه،
5: قصيده تحيه وتقدير واجلال له. لا بس خليني اقول لك على جزئيه، كنت أسمع في عيد الرشيدي اللاعب اللي كان شارع الرياض الكويتي يطالب أن يكون موجود، عمره 26 سنة. في واحدة من التصريحات عنده يقول يوم ما بي اللاعبين اللي أعمارهم 25-26، فرنج الأعمار بالنسبة لي لابد أن يكون 20-21 عشان بناء منتخب. 26 سنة هذا عز عطاء اللاعب ونجومية اللاعب، فبالتالي أنا ممكن أروح معاه فكرة يقول أنا متوسط الأعمار أنه بيكون عندي لاعبين 3-4 أعمارهم 30-35 والبقية 20، فيكون الرنج المتساوي 22-23 سنة. فأنا أعتقد أن بعض اللاعبين صراحة يستحقون أنهم يأخذون فرصتهم بشكل أكبر. الجزئية الأهم التعويض عبد الرحمن، ولابد أنها طرحها عشان حنا نفهم الجماهير السعودية اللي بتروح تحضر كأس السوبر في الكويت. الشيخ أحمد اليوسف يقول أنه بنعوض الجماهير الكويتية في الحضور المجاني لكأس السوبر اللي يقام في الكويت، كأس السوبر السعودي. طيب الجماهير السعوديه وش الاليه بتكون؟
0: لا اكيد في مقاعد خاصه.
5: اي هل انا بقول
1: اللي حضروا فقط، اللي حضروا الجماهير الكويتيه اللي حضروا في السعوديه
6: مباريات المنتخب الكويتي
1: لهم تعويض في حضورهم لكاس السوبر. بس خلني بعلق
4: تقريبا عددهم 3000
1: اي يعني ترى مو بعدد كبير،
4: امر بسيط جدا.
0: طيب عندك
1: تعليق بس بسيط على تفاعل الاتحاد الكويتي مع الجماهير الكويتيه؟ ترى هذا نموذج جميل جدا. يعني اليوم في اتحادات غايبه عن التفاعل مع الجماهير.
0: كيف تبي تسوي انت تعطيني تذاكر؟
1: في في في اتحادات لا ما هي على تذاكر. يا اخي بعض الاتحادات لابد ان خصوصا الاتحاد السعودي تفاعل يا اخي مع الجماهير السعوديه، شوف وش احتياجاتهم.
5: معليش
1: حاول تكون يعني حاول تكون قريب للمشجع السعودي.
5: بقول لك شيء صراحه، في الاربع سنوات الماضيه انا شايف الوضع مختلف بالنسبه ما بين الاتحاد السعودي والمنتخب السعودي.
0: من تدري وزعوا 20,000 تذكره؟
5: عبد الرحمن مو بس كذا، ابو ساره الان حاطين مقر
0: لا
5: في كاس الخليج، حاطين مقر في فندق في احد فنادق جده.
0: يا سلام يا حمد.
5: اي عشان ما اعلان.
0: يا سلام يا حمد.
5: انا حافظ بريك. اسمع انا حافظ على حقوق البرنامج.
0: ما فيك شك.
5: الامور الاعلانيه انا احترم.
0: اي حلو حلو.
5: ترى عندي اسم الفندق.
0: اشغلتنا في مايكك ماني بقايل شيء. كمل.
5: ترى تبي اقول اسم الفندق قلت.
0: فندق لا تقول اسم الفندق. يلا قل المعلومه الحين.
5: فهم حاطين هناك مقر في صاله الفندق هذا يوزعون فيه تذاكر مجانيه. لدرجة أنه والله العظيم ليلة مباراة عمان أتذكر أنه مجلسوا إلى الساعة 3 الفجر
0: 20,000 تذكرة.
5: تذاكر توزع بشكل مجانا إضافة إلى توزيع شالات، توزيع أعلام، توزيع تيشيرتات.
1: طيب معليش أسأل سؤال.
5: كانت بمبادرة من مجلس جمهور المنتخب السعودي اللي بالتأكيد اللي داعمينه هم الاتحاد السعودي لكرة القدم.
0: أبجيك بسام علي قول.
7: الاتحاد السعودي أكثر اتحاد متفاعل مع جماهيره، سواء كان الاتحاد السعودي لكرة القدم مع وزارة الرياضة أو كل جهة من فصلة. كأس العالم 2018 كل الطائرات اللي رايحة من الرياض إلى روسيا حاضرة بدعم كامل من الاتحاد السعودي ووزارة الرياضة مع التذاكر والسكن وكل الأمور. 2022 في قطر كل الدعم الممكن اللي عشناه وشفناه من دعم للإعلام للجماهير للحضور والتيسير والتذاكر والتيشيرتات وإلى آخر. كأس العالم حتى 2026 في أمريكا كل الدعم والتذاكر اللي كانت موجودة للشارع الرياضي السعودي كلها بدعم كامل من الاتحاد السعودي. حتى المباريات عبد الرحمن اللي جالس يلعبها المنتخب سواء كان لعب في التصفيات الأولى في 2022 في الأردن كان في الطائرات رايحة والتيشيرتات والتذاكر، في أوزبكستان الطائرات طلعت من هنا. أنا أعتقد أن وزارة الرياضة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم قدموا دعم جماهيري وتسهيل كافة الأمور. الآن في جدة كل التذاكر مجانا موجود وتجمع وامور طيبه.
0: صحيح.
7: انا اعتقد صراحه
1: انه تاخروا ترى في التذاكر المجانيه يعني ترى قبل المباراه اتوقع بليله ما كان في تذاكر.
7: طيب
1: مجانيه.
7: طيب ممتاز يعني انت
1: كان وكان الجمهور يتكلم عن
5: ست سبع
7: مبادرات كانت عالميه.
5: المباراه الاولى كانت اللي مع الكويت
0: قبلها بثلاث ايام ترى
5: قاعدين يوزعون
1: بالناس كانت تشتكي من التذاكر.
0: والله انا مجانا كانت قالوا عندنا 20,000
5: على فكره اعلنوا حتى بحسابهم الرسمي
7: اللي يبي تذكره يجي
1: قبل المباراه على موضوع التذاكر
5: ارتفاع اسعارها. انا مستغرب ليش
1: يعني انا اشوف رده الفعل يعني اذا كان فعلا قاعدين يوزعون يمكن ما وصلوا للفئه الاكبر.
7: اسعار التذاكر التواصل ما كان على الاتحاد السعودي هذا
1: أسعار من باعت
7: التذاكر. لا ارتفاع أسعار التذاكر.
1: أنا أتكلم إنه ارتفاع أسعار
8: التذاكر من باعت أتوزعها مجاني.
7: لا بس ارتفاع أسعار التذاكر الاتحاد الخليجي ترى
1: يعني شرحتها بطريقة غير مباشرة.
0: لا انباعت 30,000 تذكرة إلى قبل ليلتين من المباراة. سحب أظن الاتحاد السعودي 20,000 تذكرة وزعها مجانا.
5: شكراً. أنا أقول لك أبو سارة أنا في النهاية
8: أبو سارة نقطة إضافية.
5: لا دقيقة بس مشعل أنا في النهاية هذا تفاعل الاتحاد السعودي لما التذاكر عالية على الجمهور أو غالية وما ما راحت ما راح جزء كبير منها وأنا أوفر وقلت تعالوا خلاص هذه مجانا هذا تفاعل
1: طبعا جميل. هذا جهد يشكر
8: أبو إبراهيم أنت تبغى نجاح أكيد
1: أنا بالنهاية أنا بالنهاية
8: تبغى نجاح. بالنسبة لأخوي علي وفر طائرات الميني علي للرابطة
7: والجماهير
5: الرابطة لا بس مجانا
8: أي مشجع
0: لا مو اي مشجع
5: لا امريكا كان بس مجلس
7: لا لا لا لا انا ما اتكلم على امريكا ترى انتم لا تحسبوا على امريكا
1: اصلا ليش نرجع لكاس العالم وتصم كاس العالم
7: روسيا لا روسيا في جماهير كثير راحت
0: صحيح.
7: روسيا قطر يعني اذا 2018 راحت ما نذكرها
0: وقطر
7: خلنا اقول لك شيء وقطر كل الجماهير السعوديه اليوم راحت بدعم كامل من وزاره الرياضه والاتحاد السعودي لكره القدم
0: صح
7: والتذاكر والدعم والشالات والسكن والاكل والشرب
0: امريكا صعبه ترى يا جماعه لا تحسبون
7: انا ما اتكلم على امريكا انا اتكلم اليوم دور الاتحاد السعودي ووزاره الرياضه صراحه كان دور جبار
1: كلامي انا افتتحت الحديث ما كملت
0: كلامي ما شاء الله قفلتك دقيقه قبل الفاصل
1: انا كلامي على هذه البطوله اليوم المدرجات ما هي ممتلئه احنا اليوم نجاح البطوله من امتلاء المدرجات اليوم اول ما مدح مثلا حمد قبل شوي لما تكلم عن تنظيم العراق مثلا لبطوله كاس الخليج اول شيء مدحه ولفت نظره كان الحضور الجماهيري، صح ولا لا؟
6: بس انا ترى انا ما
1: الحضور الجماهيري

0: ما حضرتها صراحه.
1: ايه بس انت اول شيء مدحته شفته، وش اول شيء شفته؟
0: كانت مليانه اول لاعب فل
1: ممتاز. اول شيء شفته كان الحضور الجماهيري. انا اليوم اللي بيتابع مباريات البطوله اول شيء بيشوفه الحضور الجماهيري. انا ليش اقول اليوم التفاعل ضعيف اتكلم عن هذه البطوله؟ لاني ماني قاعد اشوف حضور جماهيري. اليوم المفروض الاتحاد السعودي يكون اقرب للجماهير. ليش الجماهير ما حضرت؟ انت تتكلم عن جماهير جده يا جماعه الخير، احنا نتكلم عن جماهير جده. شفت لو احنا في الرياض ترى يمكن اطلع مبرر ولا اطلع يعني
0: ما يتحملها أسباب. الجمهور ما يتحملها تحفيز.
1: انا ما راح الحين احمل احد، لا الجمهور ولا الاتحاد السعودي.
0: لا انا احمل انا احمل الجمهور جده.
1: خلني اقول رايي.
2: خلي كمل عشان
1: انا الموضوع. انا اقول الاتحاد السعودي اليوم مطالب انه يكون اقرب للجماهير الرياضيه ويسهل عليهم عمليه الحضور ويساهم في حضورهم وامتلاء المدرج. انت تتكلم اليوم مش فقط ترى التفاعل يكون بمجرد والله توفر تذاكر مجانيه، انت بتوفر تذاكر مجانيه.
0: طيب
1: يا اقول كلامي طيب يا حمد، انت بتوفر تذاكر مجانيه الله يعطيك العافيه. انا واحد من الرياضيين اللي ما دريت عنها، كم مشجع اليوم ما درى عنها. انا اشوف انه الاعلان او خبر او ترويج لانه في تذاكر مجانيه ما كان بالقدر الكافي او القدر اللي يصل لكل الناس، لان لو بيوصل جمهور جده جمهور كبير جدا لو وفرت 20,000 تذكره ترى بيجيك 40. لكن لما انا اجي اقول بخبر بسيط اقول والله انا وفرت 20,000 تذكره وما يعني ما اعطيها الزخم المناسب، طبيعي ما راح يتفاعل معي احد.
2: طيب واضح واضح كلام.
1: برضو لك ادوار ثانيه ترى، ما هي فقط هي تسويق وفقط اعلان تذاكر مجانيه، حفز الناس خلها تحضر البطوله بجمهورها.
2: طيب ابغى اروح المدرب المنتخب الكويتي هوليو سوزا نشوف ايش قال عن مشاركه المنتخب الكويتي مباراته القادمه.
3: Preparation is as always we
4: الدوري السعودي يضمن أفضل 5 دوريات في العالم ولديهم لاعبون في أوروبا وهذا يمنحهم أفضلية علينا. إذا لم تريد الاعتراف بالفوارق بيننا وبين الآخرين فمنذ 15 عاما لم نحقق أي بطولة وأنتم ما زلتم تفكرون في الماضي. انسوا الماضي، المنافسون يشاركون في بطولات كبيرة وقطر والإمارات يشاركان في منافسات عالمية مثل كونكاكاف ونحن نحاول ونعمل من أجل تطوير مستوانا. ليس المهم أن ننتصر في مباراة أو مباراتين، نحن نخطط للفوز بالبطولات. هذا تفكيري وهذه خطتي سواء أحببتم ذلك أم لا. أنا أفكر فقط في خطتي وتدريبي ونحن نعمل على مدار 24 ساعة. تتحدثون فقط عن الفوز وليس عن الطريقة، تفكرون فقط في تسجيل هدف والانتصار وهذه نظرة سلبية. لا تتحدثون عن الجوانب الإيجابية وعن أي من اللاعبين الذين يقدمون مستويات عالية، يجب أن ندعمهم حتى ينمو يوما بعد يوم ويواصل التطور.
2: طيب بروح النقطة بس سريعة، يعني أنا أتقبل من بعض الإداريين رؤساء الاتحادات، أتكلم عن الخليج والله خلونا نتعلم من بعض، لكن ما أتقبل من بعض المدربين يقول إحنا قاعد نبني منتخب. المنتخب لا يبنى يا جماعة، هذه قاعدة، المنتخب لا يبنى. أنت يا مدرب منتخب أنت ما تبني منتخب، أنت ما تبني، أنت تأخذ لاعب جاهز من النادي ويخدمك في المنتخب، وش كان مركزه وش كانت إمكانياته وش كان هدفك الأساسي من استقطابك له أو انضمامه. أنت ما تبني منتخب، اللي يبني الأندية. أنت تروح للأندية هي أدواتك، هي اللي تبني لك لاعبين عشان ينضمون للمنتخب
1: أو الاتحاد كلمة المشرع
2: أو الاتحاد المشرع. كل ما جينا عند رئيس اتحاد ولا جينا عند مدرب، أنا يعني اللي مرة مرة مرة يضايقني إذا شفت مدرب يقول قاعد نبني منتخب. ما أنت ما تبني منتخب،
1: مقبولة شوي ترى من رئيس اتحاد.
2: رئيس اتحاد ما عندي مشكلة لكن... والله إداري ما عندي مشكلة، لكن أنت مدرب ما تقول تبني. أنت تأخذ تضم اللاعب الجاهز اللي يخدم تكتيكك واستراتيجيتك داخل الملعب. عندي فاصل وبعد الفاصل المنتخب السعودي والقطري والإماراتي حسموا التأهل، شباك نظيفة ونقاط كاملة.

وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي، مستمرين اكيد وياكم بالحديث عن خليجي 27. بروح للقاءات جمهورنا العزيز في جدة التاريخية، هذا التجمع العظيم اللي قاعد يصير بصراحة في جدة التاريخية. الواحد وده يكون موجود بينهم ويسولف وياخذ ويعطي مثل ما صارت بطولات الخليج. ان شاء الله اننا قريبين نجي جدة وبنشوف الامور بشكل عام. خلونا نشوف اللقاءات اللي عملها احمد الجابري.
1: كيف شايفة تجمع الخليجيين اليوم؟ ايش تقولي له؟
2: فرحة وسرور، فرحة وسرور، هذا اللمة من كل عرب من كل وطن.
3: الأجواء رائعة، وهذا التجمع وهذه الفعاليات وهذه الفرحة على وجوه الجميع.
4: اليوم جدا منورة بكل أهل الخليج، والله يديم الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية.
5: أجواء مرة ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى الله يحفظ خليجنا إن شاء الله، وعسى الله يبارك المملكة العربية السعودية باليوم الوطني.
6: عيال السعودية ما شاء الله ما قصروا، مشكورين مشكورين ما قصروا والله بضيافتنا وبضيافة كل الخليجيين وكلنا واحد، والله الله يحفظهم إن شاء الله.
7: الأجواء صراحة صدمة، شيء جميل ورائع صراحة، والمملكة هذا شيء مو غريب عليها، وتستاهل تنظم كأس عالم 2 ورا بعض على هاي الأجواء الحلوة، وشيء جميل يعني. وجدة غير وقطع، يعني جدة غير،
0: جدة غير، جدة غير،
8: ودولنا غير.
0: أنا أشهد الحمد لله رب العالمين، تنظيمنا غير، وروحنا زينة، ومسفهلين، وأمورنا طيبة الحمد لله رب العالمين.
9: الله يدوم أغنية سلام سلام يا أهل جدة،
0: إيه
9: صراحة هذول الشباب الكويتيين الظاهر اللي مسوينها.
0: هي أظن الكلمات في الكلور موجود عندنا يعني في المملكة، هم عادوا إحيائها من جديد
9: صراحة. حلوة. كانت فكرة جميلة جدا،
0: إيه؟
9: للأمانة، وخذت صراحة طابع صدع كبير جدا وصدى عالي، يشكرون عليها. وجدة غير بأهلها بناسها بالطيبة والكرم اللي موجودة في جدة وأهلها، وأكيد بإذن الله تعالى أن خليجي 27 راح يبقى في الذاكرة مثل ما كان البطولات السابقة اللي قيمت في المملكة العربية السعودية.
0: أكيد، وهذا هذا هذا المتوقع. طيب أعطوني توقعاتكم مباريات بكرة، أبغى الشباب الأربعة معانا. منتخبنا الوطني أمام العراق، مشعل.
10: تعادل.
0: تعادل. بسام.
11: يعني هي أقرب للتعادل إذا كان فعلا الدونس يعني بيدخل
0: بي عبد الله سالم أساسي بكرة،
11: البدلاء أقرب إلى التعادل، ويعني صعب صعب الفوز، العراقي بيلعب للفوز يعني، التعادل أو الخسارة. لا سمع.
0: حمد
12: أقرب للتعادل أحس.
0: علي
9: أنا أقول إن المنتخب بكرة إن شاء الله بينتصر.
0: طيب المباراة الثانية مشعل، عمان.
10: فوز عمان.
0: علي
9: فوز الكويت.
0: أوكي حمد.
12: لا فوز عمان.
0: فوز عمان.
11: أنا أروح مع الكويت، رغم أنه ما عندها اليوم هدف، لكن شفناها قدم مباراة كبيرة قدام صح. العراق، فأعتقد أن الكويت أقرب.
0: الكويت أقرب في هذا الأمر. طيب تسمحون لي

0: شوية بروح المواضيع المحلية بشكل سريع، بروح تحديدا المشعل. مشعل بتكلم معك عن آخر أخبار النادي الأهلي وآخر خبر بصراحة انتشر بشكل كبير جدا، اللي هو استقالة العزيز والكابتن والنجم أسامة هوساوي من منصبه كمدير رياضي في النادي الأهلي، وأعتقد كل المناصب الأخرى اللي هو مدير فئات سنية وغيره، صح؟ ولا بقى فقط هذا المنصب؟
1: لا لا لا، استقال من جميع مناصب في النادي الأهلي.
0: ليش؟
1: هو في البداية كان تكليف أسامة هوساوي يعني بعد مباراة سان داونز، بعد كذا راح ينظر في الأمر. أسامة فضل بعد مباراة سان داونز تقديم الاستقالة. أسامة كان عنده مرئيات تختلف جدا مع مرئيات الرئيس التنفيذي بوكيه مع الأستاذ أحمد الشنقيطي، كان في اختلاف في وجهات النظر. أسامة هوساوي فضل تقديم استقالته لهذا الأمر، يعني اختلاف وجهات النظر يعني كان كبير بينهم. أسامة فضل أنه يستقيل ولا يكون كبش فدا أمام الجماهير.
0: يعني عنده فرصة ثانية أسامة؟ جاي له عرض آخر في نادي آخر عشان كذا فضل الاستقالة، ولا هي فقط اختلاف وجهات النظر؟ لأن اختلاف وجهات النظر يحصل في أي عمل يعني.
1: لا لا، شوف الوضع الآن في النادي الأهلي، الوضع محتقن جدا جدا. العمل الآن في النادي الأهلي صعب جدا على أي شخص، يعني الجمهور محتقن للأمانة بشكل كبير جدا. الجمهور لديه مطالبات، إذا أنت توليت منصب المدير الرياضي وأنت قادر توفر هذه المطالبات، أقلها يعني قالة المدرب أقدم استقالة وأمشي، يعني إيش بيدي أسوي؟ أنا بكون المطالب أمام الجمهور الأهلاوي.
0: طيب في مدير رياضي قادم للنادي الأهلي؟
1: أيوه، إدارة النادي الأهلي. يعني أنا أقول إدارة النادي الأهلي ليش؟ لا، شخص واحد أحمد الشنقيطي بس، ما في النادي الأهلي الآن إلا أحمد الشنقيطي فقط. أستاذ أحمد الشنقيطي بدأ مفاوضات المدير الرياضي، يعني ظهر اسم اليوم الفرنسي موريس ليس من ضمن الخيارات حتى الآن، يعني عنده عدة خيارات بدأ في مفاوضاتها، وراح يحسم الأمر قبل الفترة الشتوية، يعني يرغب قبل الفترة الشتوية بتواجد المدير الرياضي للنادي الأهلي القادم.
0: أوكي، طبيعي علي وسام.
2: هل الأندية عندنا تحتاج مدير رياضي؟ بصراحة
0: أنت أسأل نفسك
2: هذا السؤال، صراحة نبحث عنه يعني إجابة كبيرة. هل كل الأندية يعني يكون عندها مدير رياضي وتقدر تمشي بشكل صحيح، أو ممكن تقدر تبني فريقها وتقدر تشوف الاحتياجات اللي لنا سنوات طويلة جدا ونشوف أنديتنا تدار بدون مدير رياضي؟ أنا أعتقد أن أسامة هوساوي قدم مصلحة الأهلي على مصلحته الشخصية. لو بحث عن مصلحته الشخصية جلس في مكانه وما كان همه، وراتبه ماشي وأموره طيبة. لكن بما أن أنت اليوم ماشي مع إدارة النادي الأهلي فترة طويلة وتروح بعد صن داونز يعني تكون مدير رياضي، وهذا ما تطمح أنك توصل له، وجهات النظر ما بين الطرفين ما بين إدارة الأهلي وأسامة هوساوي، أنا أعتقد أن الأمور واضحة.
0: جميل.
2: يجب أن يكون فيه يعني خلوكم شفافين واضحين. إدارة الأهلي تصدر بيان توضح فيه الملابسات اللي يعني صارت. أنا أعتقد
1: علي مين إدارة الأهلي يا علي؟
2: أحمد الشنقيطي.
1: هو بس
2: طيب إيه، بس هو بالأخير يمثل إدارة الأهلي. هو يمثل إدارة الأهلي، هو اليوم قدام الشارع.
1: أحمد الشنقيطي يعني ما أتكلم عن إدارة الأهلي، أتكلم عن أحمد الشنقيطي.
2: إيه بس مين في طيب إدارة الأهلي؟
1: هو مطالب بتوضيحات.
2: مين في إدارة الأهلي غير أحمد؟
1: ما في
2: أجل إدارة
1: هو رئيس اللجنة التنفيذية، هو رئيس النادي، هو الأمر
2: على كذا. هو يعني بالتالي هو يمشعل إدارة النادي الأهلي، هو الرئيس التنفيذي، هو رئيس النادي.
3: عشان كذا أنا تو بعلق،
2: بس عشان بخليك تعلق بس الجزئية الأخيرة. أنا ودي لازلت أبي أوصل مرحلة فيها قناعة كاملة رياضية
0: واضح.
2: كيف المدرب تجرأ ينزل جالينو كظهير أيسر؟
0: طيب
3: الأندية ما تحتاج مدير رياضي إذا الرئيس للحين هو اللي يتعاقد وهو اللي يسوي وهو اللي يحط وهو اللي يشيل، لكن تحتاج مدير رياضي إذا بتعطيه الصلاحيات الكاملة والفترة المناسبة والبجت المناسب وعندك يعني لائحة داخلية وعندك آلية عمل وحوكمة. نعم تحتاج المدير الرياضي، لكن إذا إدارات الأندية لا زالت هي اللي تفاوض وهي اللي تتعاقد وهي اللي يعني بعض يعني الإدارات يعني تقوم بأدوار حتى أحيانا مدير الكرة، يعني تلقاه قريب من اللاعبين وتلقاه حتى الحجوزات خلاص يا أخي أنت اليوم رئيس مجلس إدارة أو أنت رئيس النادي، وكل الأمور للمدير الرياضي وخلي المدير الرياضي هو اللي يصطدم مع الشارع، ما هو بنت بس اختر زين واختر شيء اللي يناسب ناديك ويناسب المرحلة اللي أنت فيها. لا إحنا اليوم بعض الأندية ترى تجيب المدير الرياضي كشخة بس، يعني ما أعطيك أمثلة يعني، ومدير رياضي في نادي الشباب مثلا وش أضاف النادي؟
0: ما ادري
3: من هو وسط؟ تعرف اسمه؟
1: عبد الرحمن.
0: اي اتذكر اسمه. يعني
3: في انديه مثلا انديه الشركات والله تقول والله الحوكمه تتطلب انه وجود مدير رياضي وكذا. انت برضو في
2: شباب بسام ندفد ما كان موجود؟
3: كان موجود وقبله واحد وبعده واحد والحين واحد وما تشوف نتائج. فشباب له الظاهر يمكن الظاهر 12 مباراة ما فاز. ترى الموسم الماضي آخر فوز، تدري إن آخر فوز الشباب قدام الاتحاد الموسم الماضي ترى آخر فوز.
0: بس إيش سوى المدير الرياضي؟
3: ما تدري هذا اللي أنا قاعد أقوله.
0: ولا حتى فلاهلي.
3: لا تجيب مدير رياضي، لا تجيب سواء في الشباب في أي مكان، لا تجيب مدير رياضي بس عشان تعبي الخانة. أما تجيبه وتعطيه الصلاحيات وخله هو يصدم مع الشارع مو بنت. إذا هو مدير رياضي هو المسؤول عن فريق كرة القدم، هو المسؤول عن التعاقدات، هو المسؤول عن المدرب، هو المسؤول عن كل شيء.
0: يعني قصدك لاعبين الأجانب في الشباب اللي جايبهم رئيس النادي مثلا؟
3: لا المدير الرياضي طيب. ما عندي معلومة كاملة، ممكن يكون ما بين الرئيس وما بين المدير الرياضي.
0: طيب ما يتكلم مدير رياضي في الشباب ما يكون
3: شيء. لا شوف أنا ما أتكلم فقط عن الشباب، أنا أقول لك اليوم مدير الرياضي المفروض هو المسؤول.
0: إيه بس بسام
3: التعاقدات اليوم إذا ما يتدخل المدير الرياضي
0: يا عبد الرحمن مثل المدير الرياضي في الشباب، ما كان رئيس النادي اللي يسوي كل شيء.
3: اللي أنا قاعد أشوفه
0: إيه؟
3: ومن خلال قربي إنه فيه ملفات عند رئيس النادي وفي ملفات عند نائب الرئيس وفي ملفات عند المدير الرياضي.
0: ممتاز.
3: أنا أقول أنا ما أقول ترى تجربة الشباب، ترى تجربة الشباب أنا بالنسبة لي إدارة عبد العزيز المالك وتجربة الشباب ترى صعبة مثل الإدارة السابقة. بس أنا أقول للأندية بشكل عام لا تجي مدير رياضي عشان تعبي الخانة.
0: طيب واضح.
3: جيب مدير رياضي يشتغل ولا لا تجيب يا أخي مدير رياضي. طيب. خليك أنت الرئيس وأنت المدير وأنت مثل اللي يسوي الشنقيط اليوم في الأهلي.
0: أبروح الفاصل وبعد الفاصل. أهلاً بالخليج. توقف خليجي 27 يشحن طاقة الأندية بين استعادة المصابين والبحث عن عودة مختلفة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
0: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية في
0: حيث يلتقي الشعر بأهله.
3: شاعر الراية،
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
5: يا هلا

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي، مكملين معاكم شويه. رحنا على الدوري المحلي لان في بعض الاخبار. مشعل، ايش كنت بتقول عن اسامه هوساوي وبيدرو؟
1: لا لا لا، بس كنت بعقب على كلام علي.
0: ايه،
1: انه وجود المدير الرياضي مهم وغير مهم. الاهلي افضل عمل قدمه يعني منذ انضمام للصندوق كان بدون مدير رياضي. افضل عمل قدم للنادي الاهلي كان بدون مدير رياضي. المدير الرياضي ارى انه ضرره اكبر من نفعه، خاصه في النادي الاهلي.
2: وفي نقطة حاضرة
0: دقيقة بس كمل

0: سؤال مشعل، يعني فعلا بعض الأندية تحطه بس تعبي مكان، أنه ترى عندي مدير رياضي.
1: المشكلة لا تعبى مكان، المشكلة حاس الدنيا كلها.
0: لا لا تعبى بوزيشن.
1: بعد النادي بدون مدير رياضي كان نجح يمكن.
2: طيب قول النقطة اللي بتضيفها.
1: الأستاذ الأستاذ أحمد الشنقيطي رئيس النادي الأهلي ورئيس اللجنة التنفيذية والمدير الرياضي حاليا وصاحب جميع المناصب في النادي الأهلي حاليا يرغب بالاستمرار في التشكيل الجديد اللي راح يكون في شهر أكتوبر، يرغب بالاستمرار ولديه الرغبة الكاملة أنه يستمر ضمن مجلس إدارة شركة النادي الأهلي في شهر أكتوبر المقبل.
2: طيب بس لك سؤال أنا مشعل. اليوم النادي ملكيته 100% لمين؟
1: صندوق.
2: طيب أحمد شنقيطي تحديدا، أنا بكون منطقي معك، رغبته في الاستمرار وعدم رغبته هي بيده؟
1: لا أكيد هذا ما نتمناه يعني.
2: لا لا لا إحنا عشان مش أنا ودي وحنا نتكلم عن الشيء هذا ونتكلم عن ترى هم كلهم موظفين عند الموظفين في القطاع اللي يشتغلون فيه لدى مالك هذا النادي، فلذلك إذا المالك قال انتهى عملك هنا بيروح، إذا قال كمل بيكمل، وكلهم يعني مو بقراره بيده هو.
1: عبد الرحمن
2: وهذا الكلام يصير على الناس الثانيين ترى في النصر وفي الاتحاد.
1: يقدر يستقيل عبد الرحمن.
2: يقدر.
1: أستاذ خالد طاش قدم استقالة.
2: خالد طاش مختلف عن أحمد شنقيطي بارك الله فيك جذريا.
1: مختلف من ناحية.
2: مرجعية خالد طاش وين مع احترام التقدير وأحمد شنقيطي مع احترام التقدير مرجعيته وين؟ اليوم أحمد شنقيطي هو وكأنه ممثل من المالك للقيام بمهام 1 2 3 4 مثل الحسيني في الـ في الـ في الـ في الاتحاد، ما ادري مين في النصر
3: سلطان آل الشيخ.
2: سلطان آل الشيخ. فلذلك متى ما اراد
1: طيب
2: المالك
1: طيب
2: ان يتوقف هؤلاء الاشخاص عن العمل بيقولوا
1: نفس الشيء،
2: بيقولوا
1: نفس الشيء. الحازمي برضو من الصندوق معي من الصندوق قدم استقالة قال انا ما اقدر.
2: بس وين مرجعيه الحازمي؟ انا ما ادري وين يشتغل الحازمي.
1: صندوق استثمارات.
2: ما ادري والله انا ما اعرف وين يشتغل هذا، بس انا عارف احمد وين يشتغل.
1: قدم استقاله ومشي. احمد الشنقيطي يقدر على هذا الشيء، اقل شيء يقول لك انا التشكيل الجديد ما اقدر، انا فشلت في هذا الامر ما اقدر وامشي.
2: وفي نقطه ومعيار يعني شدتني
1: يا عبد الرحمن والله في النقطه حابه اتكلم فيها. بيدرو المدير الرياضي للنادي الاهلي صرح امس تصريحات كثيره يعني، وما راح ما اتوقع يكون في رده فعل يعني.
2: ما عندنا مشكله، ما عندي وقت 30 ثانيه مش عليك المايك 30 ثانيه.
1: لا لا بس نقطه اخيره. ايوه ذكر انه لجنه الاستقطاب قدروا صفقه ارتيم ب 14 مليون يورو.
2: إيه؟
1: ودي اعرف الاشخاص اللي قدروا الصفقه ب 14 مليون يورو من ذولا ايش خبرتهم الرياضيه بس.
2: صح هذا الـ هذا الـ هذا سؤال منطقي وانا وافقك عليه. انا انتهى عندي الوقت. شكرا مشعل، بدأ منك آخر واحد تكلم وكتاب مسك معك. شكرا محمد الصويلحي، شكرا علي النزي، شكرا بسام الدخيل. دائما وأبدا دورينا غير، في نفس الموعد 11 مساء كل يوم على شاشة SBC. في أمان الله.

جدة اف ام على هواك. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

0: بمحراب عينيك ابتهالت دماءك باتت بمحراب عينيك ابتهالت واستسلمت لرياح اليأس رايات.
1: كلنا نعرف ليلى اللي جننت قيس، بس ما نعرف ليلى اللي جننت حسن ووصلته أنه يقول: ممزق أنا لا جاه ولا ترف يغريك فيا، فخليني لآهاتي. لو تعصرين سنين العمر أكملها لسال منها نزيف من جراحاتي. هذه الكلمات اللي أبهرت القيصر كاظم الساهر، وبحث عن صاحبها لسنين، وكان كل فترة يظهر شخص يقول إنه هذه الكلمات لي، بس هو عشان يتأكد كان يطلب منه إنه يكمل القصيدة، وهنا يكتشف إنه هو مو صاحبها، ألين وصل أخيراً لصاحبها الحقيقي حسن المرواني، شاعر عراقي ومدرس لغة عربية بسيط. كتب قصيدة من أجمل قصائد الوطن العربي، كتبها في شبابه عن بنت حبها أيام الجامعة، لكنها للأسف ما بادلته هذا الحب بسبب ظروفه المادية. القصيدة ما كانت كم بيت وخلاص، كانت قصيدة طويلة كتب فيها كل اللي كان يبغى يقوله، كتب معاناته ووجع قلبه، وجات اللحظة اللي غيرت كل شيء. كاظم الساهر أخذ هذه القصيدة ولحنها وغناها، وفجأة الرجال اللي كتب قصيدة لامرأة واحدة صار يغني وجع الملايين. وهذا جمال الحكاية، لأنه الكلمات كانت صادقة لدرجة أنه صاحبها الحقيقي ما كان ممكن يكون مجرد شاعر، كان لازم يكون الرجال اللي عاشها. عشان كده أنا وليلى لما نسمعها ما نسمعها كأغنية، نسمعها كرسالة مضمونها إيش يسوي الإنسان لما يحب، ولكن هذا الحبيب ما حيكون له يوم من الأيام.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: بالعكس،
3: أخذت لقاح الإنفلونزا وبعدها تعبت، إذن اللقاح أعطاني إنفلونزا. الرابط ممكن يكون منطقي، بس علمياً بالعكس، لقاح الإنفلونزا اللي يعطى بالحقن ما يسبب لك مرض الإنفلونزا. ممكن بعد التطعيم يجيك ألم في مكان الحقنة، صداع، ألم بسيط أو حرارة خفيفة لفترة قصيرة، لكن هذا مو نفس الإصابات بالإنفلونزا، وممكن أصلاً تلتقط فيروس تنفسي ثاني أو تتعرض للإنفلونزا بعد ما تكتمل استجابة جسمك للقاح. يعني حدوث شيئين قريب من بعض مو دليل إنه واحد سبب الثاني. اللقاح ممكن يسبب أعراض جانبية بسيطة لكن ما يعطيك الإنفلونزا نفسها.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. قصة اختراع.
2: أتخيل عالم ما فيه كتابة، لا خرائط ولا رسائل ولا كتب ولا عقود ولا حتى ورقة مقاضي. قصة الكتابة بدأت قبل آلاف السنين، ومن أقدم الأنظمة المعروفة الكتابة المسمارية اللي ظهرت في بلاد الرافدين تقريباً في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. الطريف في الموضوع إنه الإنسان ما اخترع الكتابة في البداية لا عشان يكتب قصص ولا عشان الأشعار، ولكن الحاجة العملية كانت هي المحرك الأول والأساسي. سجلات الحبوب، الضرائب، التجارة وكميات البضائع، كلها أمور احتاجت لطريقة تحفظ بيها المعلومات بدل من الاعتماد على الذاكرة. كانوا الكتبة يستخدموا ألواح من الطين ويضغطوا عليها بقلم من القصب، فتظهر العلامات اللي اتطورت فيما بعد لنظام معقد للغة. ويشير المتحف البريطاني أو The British Museum إلى أنه بدايات الكتابة المسمارية ارتبطت بشكل كبير بالإدارة والتجارة والحساب. أما علمياً فالكتابة غيرت طريقة تراكم المعرفة، وصار الإنسان يقدر يحفظ المعلومة خارج ذاكرته وينقلها لشخص بعيد ويتركها الأجيال من بعده. يعني الكتابة ما هي لحفظ الكلمات وبس، ولكن لحفظ ذاكرة الحضارة. وهنا صار التحول الحقيقي، المعرفة ما عادت تموت مع صاحبها. كل كتاب نقرأ اليوم وكل معلومة محفوظة في أرشيف هي امتداد لفكرة قديمة جداً. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، الكتابة اللي حفظت ذاكرة الإنسان.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.
3: قبل سنوات قليلة كان السؤال هل يقدر الفيلم السعودي يجذب الناس إلى صالات السينما؟ واليوم السؤال تغير وصار أي فيلم سعودي راح يكسر الرقم اللي قبله، لأنه أفلامنا ما عادت مجرد تجارب محدودة. بعضها حقق أرقام كبيرة في شباك التذاكر، وبعضها وصل إلى جمهور عربي وعالمي عن طريق المنصات، وبعضها مثل السينما السعودية في أكبر المهرجانات. لكن إيش أبرز الأفلام السعودية اللي لاقت رواج؟ نبدأ بفيلم شمس المعارف من إخراج فارس قدس وبطولة صهيب قدس وبراء عالم وإسماعيل الحسن. الفيلم عرض في فترة صعبة جدا وقت جائحة كورونا، ومع ذلك تجاوزت مبيعاته 100,000 تذكرة، وبعدها اتسع انتشاره لما عرض على المنصات، يعني نجاحه بدأ من السينما وكمل على المنصات. وبعده جاء الفيلم اللي غير أرقام السينما السعودية، فيلم سطار من إخراج

0: إخراج عبد الله العراق وبطولة إبراهيم الحجاج وعبد العزيز الشهري وإبراهيم الخير الله. الفيلم باع أكثر من 903 ألاف تذكرة وحقق قرابة 41 مليون ريال، يعني نجاح سطار كان نجاح شباك تذاكر واضح، وأثبت أن الفيلم السعودي يقدر ينافس الأفلام العربية والعالمية داخل صالات المملكة. ومن الكوميديا نروح لأجواء الرياض في الليل مع فيلم مندوب الليل، كتابة وإخراج علي الكلثمي وبطولة محمد الدوخي وهاجر الشمري. الفيلم حقق أكثر من 28 مليون ريال، فكان نجاحه الأساسي في السينما وبعدها واصل انتشاره على المنصات. واللافت أنه نجح بقصة محلية جدا عن شاب سعودي يعمل في توصيل الطلبات ويواجه ضغط الحياة في شوارع الرياض. أما فيلم هوبال، قدم المخرج عبد العزيز الشلاحي مع الكاتب مفرج المشفل قصة مختلفة تدور في الصحراء، وشارك في بطولة إبراهيم الحساوي ومشعل المطيري ومنلا الزهراني، وحقق الفيلم قرابة 25 مليون ريال، فنجاحه كان سينمائي وجماهيري قبل ما ينتقل لاحقا إلى المنصات. وفي عام 2025 ارتفعت المنافسة أكثر، فيلم الزرفة من إخراج عبد الله ماجد وبطولة محمد شايف وحامد الشراري وأحمد الكعبي، حقق أكثر من 30 مليون ريال. أما شباب البوم 2 من إخراج حازم فودة وبطولة فيصل العيسى ومحمد الدوسري وعبد العزيز الفريحي، فحقق أكثر من 27 مليون ريال. أما فيلم إسعاف، اجتمع إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني تحت إدارة المخرج كولين تيك، وحقق الفيلم 19 مليون ريال. نجاحه أيضا كان سينمائي وتميز باستخدام تقنيات عرض وإنتاج ضخمة في تجربة كوميدية سعودية. وفي فيلم سوار، قدم المخرج أسامة الخريجي قصة إنسانية مستوحاة من قضية تبديل طفلين، وشارك في بطولة سارة البهكلي وعدد من الفنانين. الفيلم حقق 11 مليون ريال في السينما وبعدها انتقل للمنصات. لكن النجاح مو دائما يقاس بالتذاكر. فيلم جرس إنذار مثلا من إخراج خالد فهد وبطولة شيماء طيب وخيرية أبو لبن وأسيل موريا وغيرهم من الفنانين، الفيلم هذا ما دخل منافسة في شباك التذاكر لأنه عرض بشكل مباشر على المنصات، لكن حقق رواج كبير على المنصة وتصدر قائمة المشاهدة في السعودية. وفي نوع ثالث من النجاح وهو الحضور في المهرجانات العالمية. فيلم نورة من إخراج توفيق الزايدي وبطولة ماريا بحراوي ويعقوب الفرحان وعبد الله السدحان، أصبح أول فيلم سعودي يصل إلى القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي. فنجاح نورة ما كان قائم على رقم شباك التذاكر، كان نجاح فني ودولي فتح للسينما السعودية باب جديد. وهنا نكتشف أنه ما في شكل واحد لنجاح الفيلم. سطار والزرفة نجحوا بالأرقام، وجرس إنذار نجح على المنصات، ونورة نجح في المهرجانات، لكن الشيء المشترك بينهم أنه الجمهور بدأ يشوف نفسه وبيئته ولهجته وقصصه على الشاشة. وخلال سنوات قليلة انتقل الفيلم السعودي من محاولة إثبات وجوده إلى منافسة الأفلام الأخرى على التذاكر والمشاهدة والجوائز. والسؤال الآن ما عاد هل ينجح الفيلم السعودي، السؤال أصبح مين الفيلم السعودي القائم اللي راح يصنع رقم جديد؟
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

تتذكر آخر مرة قفلت فيها اللابتوب بوسط الأسبوع والتفت على أهلك وقلت وش رايكم نطلع نكشت ونلحق على الغروب بدون ما تشيل هم ترتيبات تطول ولا تدور تصاريح ولا تقلق هل المكان أمان ومجهز أو لا؟

قبل كم سنة لما كان أحد يبغى يمارس هواية يحبها زي الكشتات أو التخييم أو الدراجات أو حتى يدور نادي يجمعه مع ناس نفس شغفه، كانت السالفة معقدة وتعتمد على اجتهادك الشخصي، تجلس أيام تدور وتسأل وتخطط.

خالد مهندس في الثلاثينات، كان يرجع نهاية الأسبوع ويقضي وقته بين الجوال والتلفزيون. عنده شغف قديم بالتصوير واستكشاف النجوم، بس ما كان لاقي المكان المناسب ولا الرفقة اللي تشجعه بشكل منظم وآمن. عن طريق منصة الهوايات وبكم ضغطة في جواله، اشترك خالد بنادي رسمي للهواة في منطقته، وفي نفس الأسبوع كان طالع مع مجموعة من زملائه الجدد في رحلة لمحمية طبيعية مجاورة مجهزة بكل الخدمات اللي يحتاجونها. يقول خالد: الفرق الملموس مو بس إن المكان موجود، الفرق إنك تلاقي مجتمع كامل يشاركك نفس الشغف وتحت مظلة رسمية. نهايات أسبوعي صارت مليانة حياة، وصرت أرجع لدوامي بطاقة جديدة ونفسية مرتاحة. لما نسمع عن برامج جودة الحياة وتطوير الأنشطة المجتمعية يمكن نحسها مصطلحات رسمية، بس الأثر الحقيقي هو المساحة اللي توفرت لك وعائلتك عشان تمارسون اللي تحبونه بكل سهولة، وتتحول أوقات الفراغ لصلات حقيقية وذكريات حلوة. لما تطلع اليوم وتشوف عيالك يركضون في حدائق واسعة، أو تلمس الحماس في عيونهم وهم يقيسون مسافات مشيهم في مسارات مخصصة وآمنة، تكتشف أن السالفة أكبر من مجرد أنشطة. تحول الفراغ من وقت ضايع بين الجدران إلى فرصة يومية للتواصل الحقيقي مع العائلة والربط مع ناس يشاركونك نفس الاهتمامات، وكل هذا في بيئة مهيئة بتضمن سلامة الجميع وتريح البال. وهذا هو المعنى الحقيقي للتغيير، إنه ما يقتصر على تحسين الأماكن، بل يمتد ليشكل أسلوب حياتنا ويغير الروتين اليومي للأفضل.

وهذا هو المعنى الحقيقي للتغيير، إنه ما يقتصر على تحسين الأماكن، بل يمتد ليشكل أسلوب حياتنا ويغير الروتين اليومي للأفضل. اليوم صار القرار بيدك عشان تطلع من روتين العمل وتصنع من أبسط الأوقات لحظات ممتعة وذكريات تدوم، لأن كل التسهيلات والخيارات صارت بين يديك، تنتظر بس خطوتك الأولى.

0: المرة الجاية اللي تطلع فيها تمارس هواياتك بكل راحة ويسر، تذكر أن وراء هذه التفاصيل البسيطة فكرة وجهد انعملوا عشان يومك يكون أفضل وأسعد.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتبك في التحدث أمام الناس؟

0: لما نوقف نتكلم أمام مجموعة من الناس يزيد معدل نبضات القلب، يرتبك الشخص ويتلعثم في الكلام. السبب إنه العقل يعتبر نظرات الجمهور نوعاً من التقييم، والتقييم يعني احتمال الرفض. عشان كذا الجسم يدخل في وضع الطوارئ ويضخ الأدرينالين كأنه أمام خطر حقيقي، وكل ما يزيد تركيزنا على أنفسنا وعلى خوفنا من الحكم. لكن الحقيقة إنه أغلب الجمهور مستمع لك، مو متربص بأخطائك. عشان كذا نحول تركيزنا من أنفسنا إلى الرسالة اللي نقولها، نفكر في الفائدة اللي توصل للناس مو في صورتنا أمامهم. كمان نتدرب، لأن التكرار يعلم الدماغ أنه الموقف آمن ويقلل الخوف مرة بعد مرة. وتذكر أمهر المتحدثين كانوا يرتبكوا في البداية وما وقفوا، وصار الارتباك ثقة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تواجه تقلبات نفسية وأيام رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
4: على الساحل الغربي للمملكة وتحديدا بين أمواج البحر الأحمر المتلألئة بين أقاليم أملج والوجه، ينهض مشروع البحر الأحمر، أحد أبرز مشاريع شركة ريتس جلوبال التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، يشكل وجهة سياحية متجددة وتعتبر الأكثر طموحا في العالم ومعيارا عالميا جديدا في الضيافة الفاخرة والسياحة البيئية المستدامة. لم يعد هذا الأرخبيل مجرد جزر وشواطئ بكر بعيدة عن العمران، بل تحول عبر رؤية استراتيجية واعية إلى ورشة عمل بيئية وسياحية فريدة تمتد على مساحة شاسعة تقارب 28,000 كيلومتر مربع، محتضنة أرخبيلا ساحرا يضم أكثر من 90 جزيرة طبيعية وبحيرات خلابة وجبال وبراكين خامدة. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يرتكز المشروع على خطط طموحة لاستقبال 1,000,000 زائر سنويا عند الاكتمال التام، متضمنا تطوير 50 منتجا وفندقا توفر نحو 8,000 غرفة فندقية وأكثر من 1,000 عقار سكني فاخر، فضلا عن توفير ما يقارب 70,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، والإسهام بنحو 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الصعيد التشغيلي والبيئي المتقدم، يعد المشروع رياديا بكل المقاييس بكونه يدار كليا بنسبة 100% على الطاقة المتجددة عبر مزارع شمسية ومحطات رياح متكاملة، إلى جانب التزامه الصارم بحماية البيئة الفطرية والشعاب المرجانية الفريدة، مدعوما بمطار دولي خاص بالوجهة، مطار البحر الأحمر الدولي، لخدمة الزوار من شتى أنحاء العالم. أغلق عينيك قليلا وتخيل صفحة المياه الكريستالية الصافية وهي تعكس شمس الساحل الغربي على شواطئ الجزر العذراء وحركة القوارب الصديقة للبيئة، وهي تنزلق بهدوء فوق الشعب المرجانية المزدهرة في لوحة استثنائية يندمج فيها سحر الطبيعة بعبقرية الضيافة المستدامة. في أفق رؤية السعودية 2030، يثبت مشروع البحر الأحمر أن الحفاظ على الطبيعة وتطويرها وجهان لعملة واحدة صانعة سياحة عالمية تحترم كوكب المستقبل. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند جزر البحر الأحمر وواحات السحر والاستدامة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
3: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
1: هذا الصوت له حكاية مع القلب، من جلسات الطرب القديمة إلى الأغاني اللي كبرت معانا. كان العود حاضر يرافق اللحن ويمنحه الدفء والإحساس، صوته قريب ودافي وكل نغمة فيه تترك أثر مختلف. قبل ما يعزف العود على أوتاره، يعزف على أوتار القلب.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تواجه تقلبات نفسية وأياما رمادية تعجز عن تفسيرها أو التعامل معها؟ الجواب تقدمه دكتور جولي سميث في كتابها لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل؟ الصحة النفسية مهارات وليست مجرد مشاعر عابرة تتمنى زوالها. السر الذي ترشدنا إليه الكاتبة لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل يكمن في امتلاك أدوات عملية يومية لإدارة التوتر، واجهة الأفكار المظلمة، وبناء الصلابة النفسية. تذكر، أنت لست ضعيفا، أنت فقط بحاجة لتعلم الأدوات الصحيحة لحماية سلامك الداخلي، كما يعلمنا كتاب لماذا لم يخبرني أحد بهذا من قبل. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 عصرا على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: السر بكبسة سر.
5: كم مرة تصور سكرين شوت وبعدها تروح للصور تقصها وتحاول تشيل كل الأشياء اللي أنت ما تحتاجها؟ إذا جهازك يدعم نظام iOS، بعد ما تصور الشاشة وتفتح المعاينة مباشرة تقدر تقص الجزء اللي تحتاجه قبل الحفظ. ما بس كذا، ترى تقدر تكتب عليها، تحدد شيء، تضيف شكل أو توقيع، وبعدها تحفظها أو تشاركها بشكل مباشر. يعني إذا كل اللي تبيه من صفحة طويلة سطر واحد، ما يحتاج ترسل الشاشة كلها وتقول شوف ثالث سطر تحت. قص اللي تبيه وارسل المقصود فقط بكبسة زر.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الصوت له حكاية مع القلب، من جلسات الطرب القديمة إلى الأغاني اللي كبرت معانا. كان العود حاضر يرافق اللحن ويمنحه الدفء والإحساس، صوته قريب ودافي وكل نغمة فيه تترك أثر مختلف. قبل ما يعزف العود على أوتاره، يعزف على أوتار القلب.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بالعكس،
2: أخذت لقاح الإنفلونزا وبعدها تعبت، إذن اللقاح أعطاني إنفلونزا. الرابط ممكن يكون منطقي بس علميا بالعكس، لقاح الإنفلونزا اللي يعطى بالحقن ما يسبب لك مرض الإنفلونزا. ممكن بعد التطعيم يجيك ألم في مكان الحقنة، صداع، ألم بسيط أو حرارة خفيفة لفترة قصيرة، لكن هذا مو نفس الإصابات بالإنفلونزا. وممكن أصلا تلتقط فيروس تنفسي ثاني أو تتعرض للإنفلونزا بعد ما تكتمل استجابة جسمك للقاح. يعني حدوث شيئين قريب من بعض مو دليل إنه واحد سبب الثاني. اللقاح ممكن يسبب أعراض جانبية بسيطة لكن ما يعطيك الإنفلونزا نفسها.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: 5 معايا هبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ريشة
2: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء.